من أجواء زي نرجع معكم الأجواء الحنين. نرجع هكا سمعكم حاجة الفنانة عنا مديدة ما سمعناهاش، لكن ذولي اللي كان يتابع هكا موزيكا في التسعينات بداية الألفينات ذولي يعرفها ويسمعها. نحكي على غريس ديب، مش نسمعوا احنا غنية مع غريس ديب اللي هي غني لي ليلي، هذه أكيد غنيتنا اللي اخترناها اليوم في حنينة.

هذه كانت جريزديف اختيرناها اليوم في حنين. اليوم ما كانش عنا كوكتيل حنين كاغنية عملنا بها شوية فلاش باك المرحلة معينة كانوا خرجوا فيها برشا اسماء اللي زادا معاش يغنيوا وفيهم اللي مازال يغني حتى لتوا. احنا اخر اختياراتنا ليكم باش نسمعوكم صابر رباعي واصلا اسري في الديو اللي كانوا جمعهم في نغم وفي ريبريز على اللي قرأ.

مع علي جرا وصلنا نهاية مشانا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله بعد العيد، ثاني عيد إن شاء الله في كل موعد معايا العشرة بتاع الصباح مع بقية أكيد زملائنا، حتى كما تعودتوا احتفالية خاصة غدوة وبعد غدوة إن شاء الله. الكل متجندين معاكم باش نوصلوا لكم صوتكم، باش نفرحوا معاكم، باش ننقلوا الأجواء وناخذوا الأجواء من عندكم أنتم وطمنونا عليكم وين ما أنتم موجودين. كما عودناكم في كل مناسبة ديما حاضرين معاكم على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. هكا وصلنا نهاية مشوارنا معكم، باي باي.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام كما تعودتم، مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وغيرها من المجالات اللي نحاول في كل مرة نتحدث في موضوع ومجال معين. اليوم نتحدث على الاستعدادات لإنجاح الموسم السياحي وطنيا وكذلك جهويا، وأكيد جدا نتحدث على تبرقة عين دراهم خلال هذه الصائفة، الاستعدادات على المستوى اللوجستي والتنظيمي، تهيئة الشواطئ وتنظيفها وغيرها. أكيد وزارة السياحة التونسية تتوقع استقبال أكثر من 12 مليون سائح خلال الموسم السياحي لصيف 2026، وتتجاوز عتبة 11 مليون زائر اللي سجلت العام الفارط، ويشهد الموسم استعدادات مكثفة على الأصعدة والمناطق مع التركيز على جودة الخدمات وأيضا إرساء أسواق جديدة. نحبوا نتحدثوا أكثر في البداية في الموضوع هذا على الاستعدادات على مستوى الشواطئ. حضر معنا سي وسام الدلاعي ممثل وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بكل من باجة وجندوبة. سي وسام أهلا وسهلا بك.
2: يعيشك سيدي، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة كيف.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة. سي وسام، اليوم تحدثوا أكيد الاستعدادات حثيثة في الفترة هذه للموسم السياحي، إن شاء الله بطبيعة فما توجهات فما توقعات، وأنه تقريبا تحدثوا على 12 مليون سائح خلال الموسم السياحي لسنة 2026، تجاوزوا رقم السنة الفارطة اللي هو 11 مليون. نتحدثوا على مستوى الجهوي، أكيد الاستعدادات متواصلة وموجودة من خلال تهيئة الشواطئ والنظافة وغيرها من النقاط المتعلقة بالموسم هذا على مستوى ولاية باجة وجندوبة. ناخذ معك التفاصيل هذه يا سي وسام.
2: يعيشك سيدي، مرحبا. في البداية نحب نعرف بالسادة المستمعين بالدورة تقوم بها الوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
1: نعم،
2: باعتبارها مؤسسة عمومية تعنى أساسا في حماية الشريط الساحلي والمحافظة على المكر عموم البحري، إلى جانب تهيئة الشواطئ وتحسين المحيط البيئي والسهر على حسن استغلال الفضاءات الساحلية طبقا للقوانين وترتيب جري بها العمل. كما تعمل الوكالة على متابعة وضعية الشواطئ وتصدي للمخالفات أشكال الاعتداءات على الملك العمومي البحري، إضافة إلى التنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية ومختلف المتدخلين من أجل المحافظة على جمالية الساحل وضمان حق المواطن في التمتع بشواطئ نظيفة وآمنة. وفي نفس الإطار وانطلاق من الحرص على تحسين المداخل ورفع جمالية الفضاءات الساحلية، تم العمل على مشروع اتفاقية شراكة بين الوكالة وبين بلدية نبذة في تهيئة مدخل شاطئ الزوارة، عشان باش يقع رصد اعتمادات من الوكالة البلدية وباش نهيئوا بها المدخل متاع شاطئ الزوارة والمدخل متاع شاطئ كابنيجو.
1: نعم، كاب نيجرو
2: على مستوى
1: كاب نيجرو زويرة،
2: هذا هو هذا شنو باش يصير. احنا تو في الاجراءات الاخيره باش يصير امضاء اتفاقيه شراكه بين الوكاله وبلديه نبذة في تحسين وتهيئه زوز مداخل اللي بكرنال.
1: هذا على مستوى ولاية باجة، فما عناية بالمداخل، نتحدث على كاب نيجرو وكذلك شط الزوارع بنفزة. نتحاول الآن على مستوى ولاية جندوبة، شنو الآخر الاستعدادات بالنسبة للنظافة؟
2: هو لو سمحني قبل ما نشعدوا،
1: إذا كان عندك إضافة تفضل سي وسام. نعم،
2: يعطيك الصحة. فكذا اسمين إن شاء الله على مستوى التنظيف الآلي للشواطئ، وقع ادراج شاطئ الزوارة ضمن الصفقة الإدارية للتنظيف الآلي.
1: نعم،
2: اي كيف زاد نكملوا بولاية باجة. عندنا زاد 19 رخصة إن شاء الله باش تكون موجودة وسيطر المفعول. فيها 17 رخصة موجودة في شاطئ الزوارة ورخصة في شاطئ المقاصب ورخصة في شاطئ كاب نيجرو. إضافة لحاجة جديدة زاد السنين صارت على مستوى ولاية باجة اللي تم إسناد رخصتين جدد يتعلقوا بالقواعد البحرية. إن شاء الله باش يكونوا في الموسم هذايا ويكملوا التحضيرات متاعهم وينشطوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. باهي إذا كان عندك إضافة على مستوى ولاية باجة إلا نمر لولاية جندوبة أكيد نتحدثوا أكثر فما يمكن أكيد إن شاء الله الجهات الكل يكون فيها مستفيدين ونتحدثوا الموسم سياحي ناجح إن شاء الله. خلينا نتحدث شوية نعم أكيد نتحدثوا على توقعات كبيرة سنة إن شاء الله وأكيد التوقعات هذه تسبقها استعدادات سي وسام هاو العمل الجاري بالنسبة لكم كوكالة تحدثوا على التنظيف الآري للشواطئ وغيرها والرخص وكيفية الاستغلال ونتحدثوا على شواطئ نظيفة وآمنة كيفاش بالنسبة لولاية جندوبة
2: بالنسبة لولاية جندوبة وتحديدا معطى مدينة برقة اللي عدد تراقيص فريق المفعول متعلقة بالإشغال الوقتي للمكون البحري عندنا 51 رخصة وهذا يعكس الحركة السياحية والاستعداد المبكر كيف ما كنت تحكي سيادتك. زاد كيف في إطار برنامج التنظيف الآلي للشواطئ عندنا باش ننتقلوا كيف عم ناول على مستوى شاطئ الجزيرة شاطئ واجهة البحر وشاطئ المرجان إضافة السنين زادة كيف موقع إدراج شاطئ زوانة بولاية باجة وقع زادة إدراج شاطئ بركوكش اللي زادة بش يقع التدخل فيه في إطار الصفقة الإطارية للتنظيف الآلي.
1: نتحدثوا شوي على الانطلاقه نتاع العمل هذايا سي وسام قداش تطلب وقت تكونوا حاضرين من بدايه الموسم لانه نحن على ابواب مازال تقريبا اول جوان يمكن نتحدثوا على بدايه انه الناس تمشي للبحر
2: وغير نعم ان شاء الله ان شاء الله كتو في خصوص الصفقه الاطاريه لتنظيف الشواطئ تم تقريبا استكمال كامل الإجراءات الإدارية المتعلقة بها كما تمت إحالة الملف على اللجنة العليا للصفقات برئاسة الحكومة وإن شاء الله بشقع النظر فيها إن شاء الله بعد العيد والمصادقة عليها وكيف كل عام هو انطلاق التنظيف الآلي يتم الأعمال عليها من قبل سيد الوزير معناه على مستوى الجمهوري كل مش كان تبرق وجندوبة
1: معناه نعم. شنو هو الدور بالنسبة ليكم في الإطار هذايا بخلاف هالعمل هذايا سي وسام انه هل نتحدث على التنظيف الآلي للشواطئ الرخص وغيرها أكيد ثم شركاء وأطراف العمل هذايا نتحدث على مستوى البلدية كما ذكرت بلدية نفزة أيضا على مستوى ولاية جندوبة الأطراف اللي تشارك معكم في العمل هذايا فما اجتماعات فما لقاءات تحضيرية أكيد نتحدث على الجهات الرسمية
2: أكيد نعم. احنا ديما بالتنسيق مع السلطات الجهوية والسلطات المحلية عندنا على مستوى النظر في المطالب نتاع الإشغال الوقتي عندنا لجنة جهوية يقع فيها النظر وناخذ الموافقة نتاع الجهة ومن بعد المطالب المتحصلين على الموافقة نتاع الجهة يتحالوا على مستوى الإدارة العامة لنظر فيهم على مستوى لجنة
1: شنو نفهم هو الاستغلال تاع الملك العمومي وهالتراخيص هذه شنو فيها سي وسام بالضبط تحديدا باش نوضح الصورة
2: تحديدا نعم. هو كل صاحب مطلب شنو يتقدم في
1: يرغب في النشاط
2: ديما على مستوى الجهة امتعنا من نقرجوش من المطالب امتاع المشارب يطلبوا مشارب ويطلبوا واقية واقية شمسية
1: شمسي
2: اللي هي
1: اي.
2: المطر المظلات
1: بالنسبة
2: بالضبط.
1: للأسعار سي وسام، تدخلوا في الموضوع هذا ما أنه تحدوا سعر معين ما يلزمش يتجاوزوا
2: أكيد
1: المستغل أو
2: أكيد
1: غيره؟ نعم، هذه
2: هذه زاد
1: الإشكاليات التقريبا اللي نشوفوها على مصر. اي
2: ننظر فيها على مستوى اللجنة الجهوية، ويقع تحديد الأسعار، وباش تكون إن شاء الله في متناول
1: جميل.
2: المصطفى التونسي. وديما نذكروا سيادتك اللي الملك العموم البحري هو بالاساس مرفأ عام.
1: نعم،
2: هو بالاساس المواطن من حقه باش يمشي يتمتع بالشاطئ العمومي.
1: أي.
2: وهذا هو. احنا زاد في اطار العمل نتاعنا عندنا المراقبه، وعندنا
1: هذا حبيت نتبعوا المراقبه والمتابعه
2: مع كل من السلطات، الحرس البحري، الجهات الأمنية، كل معنا.
1: نعم، على مستوى تطبيق هالإجراءات هذه والالتزام، فما بطبيعة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من طرف المستغل والجهات الرسمية، وبالتالي نبعد على هالاحتكار وعلى هالنوع من المضاربة وغلاء الأسعار، خاصة على مستوى كراء المظلات والكراسي وغيرها، لأنه نعرف في وقت الذروة وقت الصائفة يلزم تكثر أكثر عملية الرقابة والمتابعة.
2: يا شو يا شو.
1: نعم،
2: احنا بقول ربي في الموسم الصيفي نكونوا موجودين سات فيور سات، وكيف ما حكيت لك.
1: نعم،
2: احنا رانا نثقوا برشا مع السلطات الامنيه ومع الحرس البحري، ومام سي في الويكاند نعرفوا تكثر الحركه والاقبال على الشواطئ. احنا زاد نحاولوا نكونوا موجودين من الصباح حتى الليل معنا.
1: هذايا ان شاء الله نتحدث على موسم واعد وناجح. انتم اكيد وكاله عندكم دور اللي هو التنظيف الالي والرخص والاستغلال وغيره، اكيد فما جهات اخرى عندها ادوار اخرى على مستوى، خاصه تحط على نظافه الشواطئ وتامينها، تحدثوا على المنقذين وسباحين المنقذين وغيرها، لانه هذايا من شان الدور البلدي بطبيعه الحال، هذايا ايضا يوفر
2: دور البلدي دور
1: المدنية
2: هذا اللي يبذلوا في برشا جهود.
1: بالنسبه لكم كوكاله سي وسام وعلى الاطراف المعنيه كمندوبيه جهويه للسياحه بتبرقع عين درام، وايضا حتى على مستوى ولايه باجه، نتحدثوا على هل التوقعات اذا كان ممكن، اكيد الانتظارات وسقف الانتظارات نجم يكون عالي في هل الصائفه هذه، واكيد نتحدثوا على انه رقم اكثر نجم يكون على مستوى الجهوي وكذلك وطنيا سي وسام.
2: صحيح، احنا على مستوى تبرقة براتيك في تنسيق يومي مع سيد مندوب السياحة. ديجا الصفقة الإطارية للتنظيف الآلي فيها 60% مساهمة من وزارة السياحة عبر صندوق حماية المناطق السياحية، اللي هما يساهموا 60%. كيف ما ذكرت سيادتك في باجا ولا جندوبة، توا عندنا ما شاء الله اقبال نتاع السياحه الداخليه اللي حتى النومبر يوصل يضعف نتاع عدد المصطفين. واحنا بدينا الخدمه براتيكمون والتحضير من مارس، بدينا نحضروا للاستعداد للموسم الصيفي، وان شاء الله نكونوا على على على
1: على تم الاستعداد وقت اللي يبدا الموسم فعليا، لانه فما برشا اطراف سي وسام تعرضكم وتعرض المجهودات نتاعكم، نعرف راهو فما على المستوى البلديات المندوبيه، ايضا انتم كوكاله، ايضا فما النقل، شركه النقل الجهويه اللي توفر حافلات في وقت الاصطياف، وهذا عنده دور مهم وقت اللي نتحدث على السياحه الداخليه التونسي في كل المعتمديات، ينجم يوصل الباجة ويوصل تبرقة. نعم
2: اكيد، هو كيف ما حكيت كل المتدخلين عندهم امباكت بوزيتيف على الشيء هذا.
1: نعم،
2: هو المواطن وقت اللي يلقى شط نظيف، يلقى شط مأمن، يلقى شط مهيئ من اشي.
1: نعم،
2: يلقى وسيلة نقل باش يوصل للشط هذا. هذا هو الاستعدادات اللي نحكي عليهم. وزاد بالله من المنبر نتاع اذاعه الكاف نحب نوجه نداء،
1: نعم،
2: راهو فيما يخص علاقة الإنظافة. هي إنظافة مسؤولية الجميع. مش مسؤولية لافار ولا مسؤولية البلدية ولا أي من الداخل اللي كنا نحكو فيهم. إحنا رانا عاملين برشة على الوعي متاع المواطن. ويا حبذا كيف ما جاء بصاك للبحر يروح بصاك هذا هو.
1: وإلا حتى الحاويات موجودة ينجم يحط في الحاوية.
2: موجودة لكن أكيد.
1: وهذا سلوك حضاري أكيد. ندعو له الناس الكل
2: ونعمل على الوعي. على الوعي نتاع المواطن ديما نحكوا أبيتو رو الشك نتاعنا الكل معناه يزمنا نحوض عليه. وهذا هو معناه كيف ما كنت تحكي سيادتك إن شاء الله يكون موسم سياحي واعد. احنا نعرفوا بحوراتنا نظيفة الحمد لله ما فيهاش تلوث. ما عدناش فريمون الحاجات اللي باش تكون مانع على المواطن.
1: سي وسام حتى على مستوى البحر تقريبا كوكالة عندكم دور في هدايا تقريبا وزارة السياحة كل عام بطبيعة تكون موجودة بعض إذا كان فهم بعض البحار اللي يصاب فيها العوم أو فيها نوع من التلوث يتم على الإعلان على هذا.
2: بياسور هذه من مهام وزارة الصحة. وفهم صحة وفهم الهيئة الوطنية المحافظة على السلامة تهبط كل عام أنا شطوط السامحة باش واحد يتمتع بها يعوم أنا زاد الشواطئ اللي ما نجموش نعوموا فيها. الحمد لله احنا في مرجع نظر متاعنا على مستوى ولاية باجو جندوبة البحارات متاعنا كل تعوم
1: الحمد لله نظيفة أكيد مع حتى في ظل نفهموا أنه في ظل هالمتغيرات المناخية وشفنا عمنا والبعض بعض الأحداث في البحر وأكيد فما بعض الخبراء
2: حدثوا اللي عشناها بين 19 جانفي 21 جانفي والحمد لله احنا على الشواطئ نتاع الشمال الغربي نتاعنا بس تعدت خفيفه وما عدناش دكود دي معناها فهمتني هذا من الطاف الله.
1: والحمد لله اكيد ان شاء الله نتمنى انه الناس الكل تكون بسلام كما ذكرت نعاودوا على الوعي بتاع الناس الكل المواطن والجهات الرسميه
2: وديما نوجه نداء ومشكوره اذاعه الكاف اللي عملت هاللفته هذه وديما نحاول نذكروا انه راهو مسؤوليه النظافه راهي مسؤوليه مشتركه المجتمع المدني نعملوا عليه برشا نعملوا على الوعي نتاعه باش نحافظوا على شطوطنا ونحافظ عليهم ونتمتعوا بها.
1: أكيد هذا وعي تاع الناس الكل تكون فاهمة الوضعية هذه وأكيد إن شاء الله نتمتعوا بالبحر اللي موجود الطبيعة على مستوى الشمال الغربي لأنه بطبيعة تزخر بحر والغابة والشمس تقريبا من أحسن ما وجبل أيضا من أحسن وأروع من ثم معناها بطبيعة الحال في الشمال الغربي وفي تونس بصفة عامة وأكيد
2: في مركز الرأي الرأي برشا على خاطر الكنز اللي عطاهونا ربي مش موجود عند العباد الكل غابة وجبل وبحر معنا.
1: وأكيد بعد شوية عن تسجيل مع سعيسة المرواني بطبيعة الحال مندوب الجهوي للسياحة بتحاولوا نستمعوا له بعد شوية بخصوص الاستعدادات لأنه حتى الوجهة تبرق عند رام تحاولت أيضا حتى على المستوى السياحة الرياضية فما إقبال كبير على الجهة التربصات على المستوى تبرق عند رام على المستوى المركب الدولي اللي أصبح يستقطب عديد النوادي العالمية واليوم المنتخب الوطني يجري الاستعدادات للذهاب إلى كأس العالم
2: مناطق الجمعة بعضهم
1: وأكيد هذايا من نجم يشجع كل أنواع السياحة نتحدث على البحر نتحدث على السياحة الرياضية وغيرها من الأنواع إن شاء الله نشوفه أيضا الشمال الغربي يكون قطب كبير من الأقطاب السياحية هذايا ما نتمنوه. نخلي لك الكلمة سي وسام أكيد فيما تبقى من الوقت في ختام اللقاء معك إن شاء الله نرجع لك بأكثر تفاصيل مع بداية الموسم. شكرا لك يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به وإن شاء الله عيدك مبروك. نمشي معنا غم ونرجع
2: عليك. عايشك
1: شكرا.

0: راديو كيف اف ام.
1: نعود مستمعينا الكرام نواصل لقاءنا في الشأن العام. نذكركم متعاقبين الآن على موجات إذاعة كيف إنه اليوم نتحدث على الاستعدادات للموسم السياحي، كيفية إنجاح هذا الموسم، الاستعداد اللوجستي والتنظيمي. كان حاضر معنا سي وسام الدلاعي ممثل وكالة هيئة وحماية الشريط الساحلي بكل من باجة وجندوبة، تحدث على التنظيف الآلي للشواطئ ورخص استغلال الملك العام بطبيعة الحال في إطار الاستعدادات هذه. ودائما نذكروا أنه الموسم على الأبواب، هناك توقعات باستقبال تقريبا وإلا أكثر من 12 مليون سائح خلال الموسم السياحي الجديد، ونتجاوز الرقم تاع سنة 2025 اللي هو 11 مليون زائر. نحب نرحب سي حسام العرفاوي عضو المجلس المحلي جندوبة الشمالية اللي حاضر معنا هاتفيا. سي حسام أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بجميع مستمعينا بإذاعة كيف.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة على الحضور وتلبية الدعوة. اليوم نتحدثوا سياحة، أكيد الموسم على الأبواب، توقعات فما أنه 12 مليون سائح باش يكونوا موجودين على تونس، باش يفضوا على تونس وبطبيعة، وأيضا هناك تركيز على جودة الخدمات وأسواق جديدة تنجم تكون موجودة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الجهوي. أكيد فما باش نجحوا الموسم فما استعدادات يلزمها تكون موجودة، تنظيف الآلي للشواطئ، أيضا تحدثوا على التأمين الذاتي، تحدثوا على الأسواق الجديدة، جودة الخدمات وغيرها. خلينا ناخذ رأيك في الإطار هذا، تحدثوا وطنيا وبعد باش نمشي معاك على مستوى الجهوي، تحدثوا على جندوبة أيضا باجة، لأنه تقريبا الشواطئ كاب نيجرو زوار على مقاسب أصبح عندها إقبال وفما ناس تقبل على الشواطئ هذه، وتحدثوا على جندوبة بطبيعة تبرقة أساسا وعند رهم لأنه فما تنوع في الجانب السياحي في المجال هذايا الإقامات الريفية وغيرها من هالسياحة.

0: السياحة البديلة أو السياحة الجديدة، وفما إقبال على الجانب هذا سواء كان من السوق الداخلية أو أيضا من الأشقاء الجزائريين، وأيضا نتحدثوا حتى على السياح من دول جديدة وأسواق جديدة تنجم تكون موجودة وقت اللي نعرفوا أكثر بالجهة وبمدخراتها. حسين،
1: مرحبا سي فوزي، مرحبا بجميع مستمعينا بذات الكيف. نحكيو على تبرقة.
0: نعم.
1: نحكيو على تبرقة اللي هي يعني اللي موجودة في ولاية جندوبة، وتبرقة اللي معروف عليها يعني تجمع بين السياحة الجبلية والسياحة البحرية.
0: نعم.
1: والسياحة الغابية والسياحة البيئية، يعني من أجمل المناطق اللي تنجم تشوفها مش على مستوى تونس، حتى على مستوى العالم.
0: عالم. نعم.
1: تشير المؤشرات الحالية اللي أنه الموسم السياحي في تبرقة خلال الصيف 2026 متوقع أنه باش يكون أفضل من السنوات الماضية، خاصة مع عودة الاستثمار وتحسين البنية السياحية بالجهة.
0: نعم.
1: ونجموا يعني نشوفوا ثم عوامل اللي تخلينا يعني نتوقعوا النتائج الإيجابية هذه. أبرز هذه العوامل اللي السلطات الجهوية في ولاية جندوبة على رأس السيد ولي جندوبة أعلنت عن استعدادات مكثفة للموسم الصيفي تشمل النظافة اللي هي مهمة برشا.
0: نعم.
1: لأنه السائح كي باش يجي أول حاجة يشوف عليه هي النظافة والسلامة وتحسين الطرقات وتأهيل المناطق السياحية.
0: نعم.
1: إضافة إلى ثم إحصائية ما عادش كنت بالكم باسي فوزي، تسجيل أكثر من 42 ألف وافد و 75 ألف ليلة مقضات خلال الثلاثي الأول من 2026.
0: باهي حسين.
1: أيوه؟
0: خليك معايا ومع السادة المستمعين نسمعوا التسجيل هذايا للمندوب الجهوي للسياحة تبرقة عند راهم سايس المرواني اللي خصنا به اليوم في هذا اللقاء بخصوص الاستعدادات والإقبال. أيوه؟ وغيرها. نسمعوا التسجيل ونرجع معك.
2: شكرا. السياحي في جهة تبرقة عند راهم هذه الفترة استعدادات حثيثة لاستقبال الوفود السياحية والزوار، جميع أصحاب المهنة على جاهزية تامة لتمكينهم من الإقامة في ظروف طيبة ومريحة. المؤشرات جد إيجابية، سجلنا معناها في الأشهر الأخيرة أكثر من 72 ألف وافد وبتحقيق أكثر من 128 ألف ليلة مقضاة، وهي نسب تتجاوز ما تم تسجيله في نفس الفترة في السنة الماضية، وهو ما يؤشر أن الموسم سيكون واعد، خاصة وأن هناك العديد الحجوزات في فترة الذروة والتي تفوق بكثير ما تم تحقيقه في السنة الفارطة، إضافة بطبيعة الحال إلى فتح الرحلات الجوية غير منتظمة على السوق الشيكية هذه الصيفة من شأن أن تدعم تنويع الأسواق وبالتالي تطوير المؤشرات السياحية على مستوى السياحة الرياضية، وهو يعد من القطاعات الواعدة بولاية جندوبة. المركب الرياضي الدولي استقبل في هذه الفترة نسور قطاج المنتخب الوطني لكرة القدم في تربص تحضيري استعدادا للمونديال 2026، وتبرقة بطبيعة الحال تحولت إلى واحدة من أبرز وجهات التربصات الرياضية ليس في المنطقة فقط بل حتى في العالم، بفضل ما تتمتع به من طبيعة خلابة، بحر ساحر وطقس معتدل، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي إلى جانب البنية التحتية المتميزة جعل منها مركز جذب متكامل لأهم المنتخبات والأندية العالمية. بطبيعة الحال المندوبية الجهوية للسياحة بتبرقة عين دراهم تتولى الإحاطة والتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان حسن التحضيرات وإعطاء أهمية للسياحة الرياضية باعتبارها تعد سند قوي ورافد مهم في دعم المشهد السياحي وتطوير المؤشرات ومزيد إشعاع المنطقة وتنويع المنتوج وإثراء العرض والتسويق لصورتها كوجهة سياحية متميزة. بطبيعة الحال إضافة إلى ذلك من المنتظر يوم الاثنين القادم تستقبل جهة تبرقة مدينة المرجان وعلى مطارها مطار تبرقة عند راهم الدولي أول الرحلات السياحية الغير منتظمة بعنوان 2026 قادمة من بولونيا بمجموعة من الحرفاء باش يقوموا بنزل الجهة في انتظار بطبيعة الحال يوم 14 جوان، كذلك مبرمجة رحلة جوية سياحية غير منتظمة من براغ وبطبيعة الحال بمعدل كل رحلة في الأسبوع، يضيفوا لها رحلة بولونيا بطبيعة الحال جزء رحلة في الأسبوع. من شأنها بطبيعة الحال أولا تنويع الأسواق ولا تقتصر فقط على السوقي الداخلية والجزائرية، في انتظار هناك عمل كبير نقوم بتقوم به البندوبية بالتنسيق مع ممثلي الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج بهدف حلحلة وتنشيط بعض الشركات العالمية للطيران المتخصصة لقصد إقناعها وإدراج جهة تبرقة ضمن الخارطة التسويقية في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: بي. هذايا كان السي عيسى المرواني في تسجيل خاصنا به للبرنامج اليوم بخصوص الاستعدادات وأيضا بالنسبة للأسواق اللي باش تكون موجودة. تحضر السوق التشيكية براغ، تحضر رحلات من بولونيا، تنشيط مطار تبرقة، تحضر تقريبا 72 ألف وافد و 128 ألف ليلة مقضات بالأرقام. فما تو حجوزات في الفترة القادمة. بطبيعة الحال نرجع معك سي حسين من جديد قراءة في الأرقام هذه وأيضا هل التوقعات والاستعدادات.
1: بالنسبة للأرقام معنا أرقام باهية برشا، أرقام يعني مشجعة وبالحق مؤشرات معناها نعتبرها ويعد مطمئنة معناها كرأي شخصي وإذا رأي زيادة المندوبية الجهوية للسياحة ورأي يعني جميع المتداخلين. الى جانب زيادة سما حاجه معناها باهيه برشا بتصير في تبرقة سي فوزي بالنسبه للمستمعين، يوجد مشروع استثماري ضخم لتجديد وتوسيع وحده ايواء سياحي في تبرقة بقيمه فوق ال 118 مليون دينار. ما يعكس ثقه المستثمرين في مستقبل الجهه السياحي، اضافه الى تهيئه الطريق السياحيه المؤديه للحصن الجنوبي بلغت مراحل متقدمه وهو معلم مهم لجذب السياحه الثقافيه والبيئيه. يعني سمعت مزيانه في الاثناء باش يصير في القريب العاجل مش الاجل اللي معناه بتزيد معناها تقوي التوقعات من المستوى السياحي بتبرقه كسوا ثقافيا بيئيا سياحيا كل شيء معناه تبرقه معناه وجهه باهية للجميع
0: السياح وان شاء الله تتنوع اكثر والاسواق تكون جديده. فما نقطه مهمه اشار لها سي عيسى المرواني، تحط على السياحه الرياضيه اللي اصبحت تميز جهه تبرقة، تحط على المركبات اللي موجوده عامله وشفنا عديد النوادي العالميه وتقريبا حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وغيرها لفريق الاهلي المصري اللي عرف اكثر بالجهه وانبهر حقيقه بما تميز به جهه تبرقة. ثم نقطه مهمه، السياحه الرياضيه هي رافد من روافد ومساند للسياحة وتعرف أكثر بالجهة ويمكن نتحدث على إقبال كبير. شنو هو ينقص اليوم حسام تبرقة باش تكون من أحسن الوجهات وطنيا وعلاش لا حتى على مستوى العالم بخلاف أنه نشطوا شوية المطار؟ شنو هو ينقصنا على مستوى الجهة؟
1: تبرقة هي نورمالمون ماشي في الطريق الصحيح ولو بتأني لانه تبرقة معناها تحتاج برشا حاجات سيرتو معناها اعادة تشغيل اكثر عدد من الرحلات معناها اللي تصير على في المطار، لانه المطار بتاع تبرقة عند راهم هو المطار الوحيد من نوعه في يعني الشمال الغربي. لكن ثم بعض الاشكاليات لازم نعالجوها قبل معناها ما نتحدثوا على الحاجات اللي لازمنا معناها نقدموا بها. اللي اهم حاجة مثلا اذا استمرت المؤشرات الحالية نحكو على تبرقة قد تشهد موسم من افضل المواسم منذ سنوات اللي هو نحكو على موسم 2026. القطاع السياحي في تبرقة بتبيعته باش يساهم في تنشيط المقاهي والمطاعم والنقل والتجارة والصناعة. لكن التحدي الحقيقي يبقى في فوزي هو جودة الخدمات والنظافة والنقل الجوي والطرقات. واهم حاجه اللي معناه يشكوا منها جميع المواطنين او حتى السياح سواء السياح الجزائريين
0: حتى يزورونا المصطفين
1: والا حتى السياح الاوروبيين اللي التحكم في الاسعار خلال الذروه. اذا تم تحسين الخدمات والاستثمار في الترويج قد تعود تبرقة تدريجيا كواحده من اهم الوجهات السياحيه في تونس خلال السنوات القادمه.
0: هذا
1: معناها
0: تقريبا نقاط مهمة ركزت عليها حسام، اللي هي
1: اي
0: جودة الخدمات، نتحدث على العناية بالنظافة والبيئة، نتحدث على التنظيم، وخاصة
1: اي
0: الرقابة على مستوى الشواطئ. كان حاضر معنا سي وسام، تحدث على أنه التنظيف مع الرقابة والمتابعة،
1: اي
0: خاصة لاستغلال الملك العمومي، استغلال الشواطئ والمتابعة ديما والرقابة، باش يكون تحدث على النظافة والأمان، وأيضا حتى على مستوى النزول نتحدث على التأمين الذاتي وخدمة جيدة، وهذا يمكن ما يقدم ويضيف للجهة. نتحدث على أرقام
1: ايه
0: كبيرة
1: بالظبط.
0: وحجوزات كبيرة في قادم المواسم.
1: سي فوزي،
0: نعم
1: لكن زاد ثم حاجه تريز امبورتونت برشا، اللي هي كما حكينا عليها، معناها سلفت ذكرها بكر شويه، اللي هي المطار بتاع تبرقع عند دراهم يشهد تراجع كبير جدا في عدد الرحلات،
0: بالتالي
1: وهذا يرجع لعده اسباب. تكون واضحين
0: نعم
1: الاسباب، معناها نورمال يعرفها القاسي والداني، اللي تراجع السياح بعد 2011، وثانيا ضعف الطلب التجاري المنتظم.
0: نعم
1: المنطقه ما فيهاش كثافه سكانيه،
0: كبير
1: تبرق ما فيهاش برشا كثافه سكانيه او نشاط اقتصادي كبير
0: كبير غير
1: ومتميز باش يخلق طلب يومي على الرحلات، عكس مطار المنستير او مطار تونس قرطاج اللي فيه سياح واعمال وحتى من الترانزيت زاد.
0: نتحدث على
1: وحاجه اخرى،
0: اي
1: حاجه اخرى
0: حاجة تجيب حاجة. اي اي
1: حاجه اخرى سي فوزي، اللي هي مشكله معناها كبيره برشا ولازم نلقاو لها حل، اللي هي غلق عدد من النزل بتبرق، وهذا نقص من عدد الاسره السياحيه،
0: اي
1: وبالتالي نقص عدد السياح معناها اللي قادرين بشمل الطائرات. وحاجه اخرى زاد الاعتماد الكبير على السوق الجزائريه البريه، الجزائريين يدخلون برا،
0: برا
1: يعني، وهو ما معناها كان سبب زاد مباشر في نقص الرحلات الجويه.
0: نعم سي عيسى، تحدث على انه تقريبا فما حديث او لقاءات نقاشات مع بعض الشركات الطيران اللي حاولوا فيها نوع من الاستقطاب للجهه ويدخلوا على خط هذايا بطبيعه الحال، وعلاش لا حتى اليوم نتحدث على التونسيين بالخارج من خلال سكان والا اهالي الشمال الغربي اللي موجودين في الخارج، ينجموا يستغلوا هالوجهه هذه ويكونوا اقرب بطبيعه الحال، ونتحدثوا على انه تكون حركية كبيرة على مستوى المطار، وبالطبيعة يتحرك شوية لمستوى الرحلات في مطار
1: اللي هو
0: تبارك
1: مهم برشا
0: الدولي.
1: سي
0: نعم
1: فوزي، لازم يتحرك، لازم يتحرك، معناه مهم برشا،
0: نعم
1: خاطر في يتحرك المطار ومعناه وتزيد عدد الرحلات الجوية باش يرجع بالنفع على تقدم السياحة بدرجة كبرى، ما عادش بتأني كيف توا،
0: نعم
1: لأنه على قد ما تزيد السياح جوا باش يرجع بالنفع على تبرقة خصوصا وعلى تونس عموما،
0: نعم
1: لأنه تونس من أكثر الحاجات اللي معروفة بها هي السياحة والفلاحة.
0: نعم
1: تونس يعني على زوز حاجات تعتمد في الاقتصاد نتاعها، اليوم زوز حاجات
0: تريز
1: امبورتون معناها السياحة والفلاحة، يعني
0: نعم.
1: السياحة راهي مهمة برشا في تونس، اللي هي باش تنقذ الموازنات المالية بتاع الدولة
0: نعم
1: وتوفر زاد العملة الصعبة.
0: أكيد هذا وقت قبل ما نتحدث على التوقعات، وإن شاء الله التوقعات وزارة السياحة بصفة عامة تحدث على عدد كبير اللي هو 12 مليون، وإن شاء الله على المستوى الجهوي أيضا تتحقق أكثر أعداد، لأنه فما حجوزات في الوقت هذايا، فما إقبال، وجهة تبرقة عند راهم ما زالت موجودة بطبيعة الحال رغم بعض النقائص اللي نحاولوا نتلافوها كما ذكرت سي حسام، تحدث على مستوى الخدمات وأيضا حتى على مستوى النظافة والعناية بالبيئة، نقدموا منتوج يقبل عليه سواء داخليا أو حتى السياح بطبيعة، أيضا إلى جانب مهم أيضا تحدث على السياحة الثقافية، لأنه نرجع شوية للمهرجانات، وقت نتحدث على المهرجانات أيضا تساهم في استقطاب المصطفين وفي استقطاب السياح والمقبلين على تبرقة عند رام. إن شاء الله الجهات المعنية تتحرك، نتحدث على نرجع شوية لمهرجان الجاز وغيرها من المهرجانات المهمة اللي
1: أيوة.
0: تحاول أنها تنقذ
1: ممارسة ورق الدولي سي
0: ورق الدولي بطبيعه. هذايا دور كبير للجانب الثقافي اللي ساهم ويكون مساند كما ذكر. نتحدث على الجانب الرياضي، ثم الجانب الثقافي وغيرها من الجوانب الاخرى. نتحدثوش كان على سياحه في النزول وغيرها، لانه ايضا عند راهم مدينه جميله جدا تستقطب عدد كبير من الزوار اللي فيها اقامات ريفيه وفيها عديد المناطق اللي تنجم تزورها. وقت نتحدث على بني متير وغيرها من المناطق اللي تنجم تكون ايضا رافد من روافد السياحه. كيفاش نجموا نشجعوا على ذا يا حسين؟
1: اللي سي فوزي نعم. بالنسبه نحكيو على عند راهم كي نحكيو عن دراهم اوتوماتيكمون نحكيو على بني متير.
0: نعم.
1: بني متير وعند راهم من اجمل المناطق الطبيعيه الخلابه نعم. اللي تنجم تراها في على مستوى العالم مش حتى على المستوى الوطني.
0: نعم.
1: بني متير وشلالاتها بني متير وكل معناها الغابات نتاعها، العباد حتى كي تقلق معناها جيل بني متير يعملوا معناها قاعده عائليه في الجبل اللي هي معناها موجوده برشا في بني متير بصفه تكاد يعني اسبوعيه.
0: نعم.
1: وحاجه اخرى معناها السياحه الشتويه في جندوبه رقم واحد في تونس معناها من غير حتى مقارنات.
0: نعم.
1: يعني ما نجموش نقارنوا حتى بلاصه اخرى، لانه في الشتاء كثير من الرحلات وهو ما يسبب اكتظاظ كبير، حتى معناها السيارات ما تنجم تمر من كثر الحافلات اللي تجي من 24 ولايه، وخاطي معناها السيارات الخاصه نتاع العائلات من اجمل البلايص بالحق كما كنت تحكي سي فوزي في الايواء في الطبيعه في الجمال الخلاب حتى في الراحه النفسيه معناها من اجمل ما ترى عينيك بالحق.
0: ان شاء الله القادم افضل سي حسام. اكيد نتحدثوا على مستقبل هالقطاع هذايا، القطاع السياحي مهم جدا مهم جدا، يساهم في الاقتصاد الوطني ويساهم حتى على مستوى الحركية الاقتصادية الجهوية. تحدثوا على تشغيليا تحدثوا على في النزل وأيضا حتى على مستوى المطاعم وغيرها، نعرفوا ونشوفوا حتى في الصائفة تبرقة تشهد حركية كبيرة بطبيعة الحال. وفما نقطة مهمة سي وسام الدلاع يتحدث على مسألة النظافة وتهيئة الشواطئ وغيرها، فما دعوة وأنه راهي بالنسبة لمسألة النظافة والعناية والمحافظة على نظافة الشواطئ أو المدينة أو الشارع أو الحي راهي مسؤولية جماعية بطبيعة الحال، المواطن من جهة وأيضا الجهة الرسمية. تفضل سي حسين.
1: سامحني الأمانة الكاتب العام الجديد اللي معناه استلم مقاليد الكتاب العام لبلدية تبرقة سي فريد الريابي،
0: نعم،
1: انسان كفء برشا، كان الكاتب العام لبلديه بلسة ابو عوان. من اللي دخل معناها الراجل يخدم في خدمه جباره، نتبعوا في الاعمال نتاعو على الفيسبوك على صفحه بلديه تبرقه، مجهودات تشكر فتذكر كبيره برشا، معناها ما خلى حتى نقطه في كسوة على المستوى الجمالي معناها في وسط البلاد وحتى في الاحياء، يعني حملات نظافه روتينيه وكبيره برشا. رجل معناها قدم اضافه برشا وتو تبرقه بالحق نظيفه على الاخر.
0: نعم. نجم الزور ان شاء الله هذا يعني ان شاء الله هذا يتواصل اكيد حسام، وهذا يراه النظافه مش مسؤوليه البلديه فقط
1: والا الجميع،
0: مسؤوليه الجميع، المواطن لازم يكون فما وعي كبير، لانه منطقه سياحيه خلوها جميله خلوها نظيفه باش هما الاهالي تبرقه يتمتعوا بالجمال والنظافه هذه، وايضا حتى الزوار والا المصطفين وقت اللي يجوا يلقوا المكان نظيف. وبطبيعه تحدثوا على وقت اللي يزور مدينه ويكون الجو ممتاز، وبطبيعه تخليه يرجع لمواسم اخرى ويكون موجود في تبرقه. هذا حبيت نركز عليه فقط، انه النظافة مهمة ومسؤولية الجميع، شوية وعي من المواطن وكذلك من الزوار بطبيعة، وأيضا الجهات الرسمية تحدث على البلدية أو كل الشركاء اللي يخدموا في الإطار هذا، لأنه أيضا وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عندها دور في تهيئة الشواطئ، ولكن أيضا البلدية دورها مهم والمواطن أيضا دوره أهم في الإطار هذا، أنه الناس كل دعوة الناس كل تكون يد واحدة باش نحافظوا على نظافة تبرقة وغيرها من المدن التونسية باش تكون تستقطب أكثر عدد من الزوار والسياح والمصطفين. بطبيعة الحال هذه مسؤولية للجميع وتدخل في عاداتنا بطبيعة ونتحدث. نختم معك حسام في الإطار هذايا، تحدث على
2: إيه؟
0: إن شاء الله الحملات هذه راهي متواصلة بالنسبة للحملات الاستثنائية وحملات التهيئة اللي هي انطلقت، وفي إطار حملات جهوية استثنائية للنظافة والعناية بالبيئة في مختلف البلديات، وخاصة تحدث على البلديات السياحية اللي فيها عمل كبير وعمل جبار. نختم معك إذا كان فما بعض الملاحظات تحب تختم بها بخصوص الموضوع هذا، تفضل.
1: بالنسبة للسياحة في تبرقة وفي عندراهم، معناها نطالبوا من السلطة الجهوية أن تواصل في نفس المجهودات، لأنه السيد ويلي جندوب الحق مطالب يبذل في خدمات كبيرة، ونحاول نزل معناها اللي تم غلقها، معناها نشوفوا لها حلول
0: إن شاء الله.
1: مش رجوها النزل هذيك تخدم، لأنه لقد ما النزل تخدم تزيد عدد الأسرة، واللي يرجع بالنفع بطبيعته على عدد الرحلات الجوية اللي تنجم تسير على تبرقة.
0: نعم.
1: لأنه عدد النزل في فين تسكن اللي نزل والاثنين ما بقاتش برشا نزل.
0: نعم.
1: يعني ما يشوف تلقى برشا سياح. دونك لهنين طالبوا السلطة يعني بصفة عامة أنه تخدم على الجانب هذا، كسوا من وزارة السياحة، كسوا من المندوبية الجهوية للسياحة، كسوا من السيد ويلي جندوبة، كسوا من السيد معتمد تبرقة، كسوا من جميع المتداخلين، كسوا من المجالس المحلية اللي زاد دورها كبير برشا، وزيادة من طالب وزيادة من البلدية من تكثيف الحملات متاع النظافة بصفة يومية، والمواطن يكون واعي اللي كان حافظ على الشواطئ متاعنا وعلى نظافة تبرقة وعلى نظافة عندراهم، نعديه بحول الله يعني الصيف مزين برشا، ونزيد معناها البلاصة كي تكون نظيفة تاخذ صدى كبير برشا باش السواح ينجموا يشوفوا برشا، ومعناها النظافة والنقل والطرقات والنزل الكل هذه راهي خدمه جماعيه سي فوزي، وان شاء الله معناها نزيد تتقدم
0: ان شاء الله. ان شاء الله يكون موسم واعد على مستوى تبرقع عندراهم، ايضا على مستوى ولايه باجه. شكرا لك سي حسام، شكرا على كل ما تفضلت
1: جزيلا.
0: به ان شاء الله عيدك مبروك. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام اللقاء اليوم في الشان العام، شكرا لكم على المتابعه، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، والى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئاً بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتفي بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفاً عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقاً أسطورياً، قلقاً لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفاً، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة، مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
0: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
2: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
3: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
0: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
4: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البليهي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع، علم الحضارات، الأنثروبولوجيا، كانت تلتقي في خطاب الأستاذ البليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصياً كانت تمثل طروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لطروحات الأستاذ البليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضاً، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية، خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا صوت كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا، أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي، الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميز أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقداً فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريباً على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادراً على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبد الله المطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أنه كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح أنه نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى أو الأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت المحافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكر.

0: لكن من يوقظ العقول لا بد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس، طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن ونستثمر ما حدث، حسمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد، والنقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرحه الأستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من اطروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيراً واعياً بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتباً فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل. يعني المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنساناً ودوداً، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه. والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. سندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر للتو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن، وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة، أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي، من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي، بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهواني، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.

يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرمي يديه. أنا ضيف وجزاء الضيف الأحسان إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، لقاء جميل، لقاء جديد، يوم سعيد، طاب يومكم.

اللهم إنا مقصرون وأنت الكريم، وإنا مذنبون وأنت الحليم، وفقراء إليك وأنت الغني عنا. اللهم يا رب تجاوز عنا بعفوك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا واسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء، أنزل رحمة من رحمتك علينا نشفى بها ويزول بها سقمنا وتجلو بها أحزاننا وتتطهر بها قلوبنا وتغني بها يا ربنا فقرنا.

نسألك عفوا من عندك يا جواد السائلين، وفرجا من لدنك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك. ارحمنا رحمة من عندك يا أرحم الراحمين، وأكرمنا كراما من عندك يا أكرم الأكرمين. قل تدعوني فإننا ندعوك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

توكلوا على الله فهو لذلك، ولا تيأسوا من روحه لأنه لا ييأس من روحه إلا الظالمون. أراد إخوة يوسف أن يقتلوه فلم يمت، ثم أرادوا أن يمحوا أثره فارتفع شأنه، ثم بيع ليكون مملوكا فأصبح ملكا، ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت. فلا تقلق من تدابير البشر، فإرادة الله فوق إرادة الكل.

عندما كان يوسف في السجن، كان يوسف الأحسن بشهادتهم وشهادة الله، لأنه رآه من المحسنين، لكن الله أخرجه بعدهم وأخرجهم قبله، وظل هو رغم ميزاته بعدهم في السجن بضع سنين. الأول خرج ليصبح خادما، والثاني خرج ليقتل، ويوسف انتظر كثيرا لكنه أصبح عزيز مصر.

أصبح عزيز مصر ليلاقي والديه وليفرح حد الاكتفاء. نداء إلى كل أحلامنا المتأخرة، تزيني أكثر، تريثي أكثر، أقبلي أكثر، فإن لك فأل يوسف.

إلى كل الرائعين الذين تتأخر أمانيهم عن كل من يحيط بهم بضع سنين، لا بأس، دائما يبقى أعلان المركز الأول لآخر الحفل. اللهم يا رب لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا ربي ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني. اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

ربي اغفر لي مغفرة من عندك يتطهر بها جسدي وعقلي وقلبي، تحلو بها أيامي وحياتي. أكون يا رب كما أنت رضيت لي، وأكون يا رب وأنت راض عني في أجمل وأحلى وأزين فترات حياتي. يا رب وأنت القريب استرني واغفر لي ورحمني وأكرمني، يا جواد السائلين يا قريب يا مجيب، دعوتك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني.

توكلوا على الله حق قدره. الملك والوزير، قصة قصيرة عن التوكل. كان هناك ملك عنده وزير، وهذا الوزير كان يتوكل على الله في جميع أموره. الملك في يوم من الأيام انقطع له أحد أصابع يده وخرج دم كثير. عندما رآه الوزير قال: خير خير إن شاء الله. وعند ذلك غضب الملك على الوزير وقال: أين الخير والدم يجري من إصبعي؟ وبعدها أمر الملك بسجن الوزير، وما كان من الوزير إلا أن قال كعادته: خير خير إن شاء الله، وذهب به إلى السجن. كان في العادة الملك في كل جمعة يذهب إلى النزهة، وفي آخر نزهته حتى رحله قريبا من غابة كبيرة. وبعد استراحة قصيرة دخل الملك إلى الغابة، وكانت المفاجأة أن الغابة بها ناس يعبدون لهم صنم، وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الصنم، وكانوا يبحثون عن قربان يقدمونه للصنم. وصادف أنهم وجدوا الملك وألقوا القبض عليه لكي يقدمونه قربانا إلى آلهتهم، وقد رأوا إصبعه مقطوعا وقالوا: هذا فيه عيب ولا يستحسن أن نقدمه قربانا، وأطلقوا سراحه. حينها تذكر الملك قول الوزير عند قطع إصبعه: خير خير إن شاء الله.

بعد ذلك رجع الملك من الرحلة وأطلق سراح الوزير من السجن وأخبره بالقصة التي حدثت له في الغابة، وقال له فعلا كان قطع الإصبع فيها خيرا لي، ولكن أسألك سؤال، وأنت ذاهب إلى السجن سمعتك تقول خير خير إن شاء الله، وأين الخير وأنت ذاهب إلى السجن؟ قال الوزير أنا وزيرك ودائما معك، ولو لم أدخل إلى السجن لكنت معك في الغابة، وبالتالي قبضوا علي عبدة الصنم وقدموني قربانا لآلهتهم، وأنا لا يوجد بي عيب، ولذلك دخولي السجن كان خيرا لي. اللهم اختر لي طريقي وأنا أرضى وأنا راضٍ.

اللهم كن معي في كل مكان وزمان، في كل أحوالي، في كل حياتي، في كل أوقاتي وأيامي وسنيني ولحظاتي وأنفاسي.

اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم آمين. كونوا على ثقة تامة بأن الله رب الخير لا يأتي إلا بالخير. اذكروه، استغفروه، اتقوه، لأنه أرحم الراحمين. وصلوا على الحبيب المصطفى صلاة جميلة لا تنتهي يا رب أبد الدهر، وسلم عليه سلاما جميلا من القلب نابعا. كونوا برحمة من الله. أعزائي المستمعين، طاب يومكم ويومكم زين. إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا، صوت إذاعة كيف، برنامج بين ثنايا الذاكرة. هذه الليلة دائما نواصل في هذه الثنايا المشوقة في الحقيقة، تأخذنا عبر التاريخ بنهج وأسلوب علمي، وبطبيعة الحال تأخذنا إلى جملة من العادات والتقاليد، جملة من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، وبطبيعة الحال نحاول أنه في كل مرة نختار فيها موضوع نتحدث فيه إلا وننزله في إطاره الثقافي العلمي الحضاري الفني، لما لا، وكل هذا يتسنى إلا بحضور الدكتور محمد التليلي معنا في كل مرة. أهلا وسهلا بك دكتور، شنو أحوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: شنو الصحة؟
1: شبا
0: لاباس؟ مستعد لعيد الأضحى؟
1: هي
0: حكاية عيد الأضحى ومعناه وقع في في النفس خاص حضور عيد الأضحى من اللي نحن صغار.
1: تبع
0: تجربتك معناها تفوتني برشا الحقيقة التجربة، لكن نتصورها متواصلة عبر الأجيال، معناها أكل الفرحة بحضور علوش العيد في الدار، معناها حاجة مميزة علوش في الدار. معناها الحيوانات الأهلية، قطوس، كلب، جارو، كذا، عصفور موجود، لكن علوش يجي في الدار يعمل حاجة.
1: علوش إيش معناتها؟ يعني حاجة كما قلت أنت ما هيش عادية، هي داخلة بمفهوم الضحية، بقت الله ضحية، بقت همشي يضحوا بها إلى آخره، وخاصة هي تدرج في فكر معين. الفكر هذا بتاع كونها صغير ديما يعني كان عنده مكانة خاصة ويقابله بعدها كل علوش هذاك. هذايا نلقوها حتى في أقدم الديانات عندنا، هو الطوفات هذالي تعرفوا يقولوا أنه كارتاج كانت تضحي بصغارها وبعد ما أنت تعوضت بالأضاحي الحيوانية، ولكن هذا الكل ديانات شرقية معروفة في العمق. البيه الفايدة أنه ذيك هو مربوطة بالصغير، الصغير باش يبقى ديما مصان وديما يعني فيها رمزية قوية ياسر في التناسل وفي تواصلك الناس
0: بالضبط.
1: ذاك علاش بأنه هذا أنواع بتاع فكر ما يتنحاش خلاص، يعني لأنه مربوط بالتسلسل بتاعه. وهو عندي معاه تجربة أنه يعني كنت ضحي وقتي كان سكندر، سكندر كبير، سألت سؤال قلت أخي ستاميز
0: سكندر ولدك بتبيع معنا ديما نذكر وقتي تقول سكندر
1: معتش معناتها يعني هو مربوط معتها أساسا بالطفل، وذاك علاش يلزم يفرحوه بالصغار بيقبلوا رجمه معتش.
0: أي هذا هو معناه،
1: هذه هي القضية، لأنه الصغار يعيش وقت تجربة مع الحيوان. وأنا بيدي عشتها، بابا كان كل عام طبعا يعني يضحي وكذا، ونعقل أول معناتها صاحب صاحبته بالدية هو علوش العيد، صاحبته بالدية يعرف تهمه وهو كانوا بكر يجيبوه شهر قبل، وهذه غير
0: صحيح.
1: غير معناتها محبلة ما يلزمش يولف به ياسر
0: صغير بالضبط، تعلق بيه تعلق بيه.
1: احنا وصل معناتها السي كمان ولا يشلخ معنا في الحوض
0: يشلخ شو معنى؟ يعرف الكورة،
1: يعرف الكورة، يطلعوه يطلعوه فهمش يدخل معنا ويبدأ يجري ما بين، ونحن نبدو شيخين عليه معناتها الراقص بيها وهو يدعثر في الكورة، حاسينه عامل جو للنهار. معناتها تباغت وقت اللي تذبح وفقدتك الوحدة، يعني جاتني صدمة، وهذا معناتها الردو بينا.
0: صحيح.
1: ما يلزمش نشوف الأمور ديما من جهة واحدة، أنه الصغير راهو معناتها كي ياسر يوالف بك الحيوان ويتصاحب معاه، واللي ربما هو عنده نقص في العاطف في العطف وفي كذا يلقى روحه معك الحيوان تزيد انت تحرمه منه بكذا
0: بالضبط
1: هو ما يفهمش ماهوش في مستوى فاهم يعني كل واحد فهمت انت معناتها راشد وبالتالي هنا معناتها ثم شويه حاجه معناتها يلزمنا نردوا بال لها معناتها انا ما نحبش ندخل في الحكايه هذه خاطر ما حساسة وكل واحد وشو وش يفكر وكل واحد حر وش يفكر إنما هو أنا كنت نكره بنكره الذبيح نكره أصل
0: الذبح فعل الذبح في حد ذاته
1: وكل الدم وكل واحد كل ما الحق تاع ربي ما أنت كنت وكنت نحافظ باش جستمه ولدي ما يطلعش على الشيء هذا ثار هو هو بده ولا يذبح ثار الله ما تعرف دوخني
0: اي مش بالضروره معنى
1: فهمت يعني يعطيك
0: النفسي غير النفسي والوضعي غير الوضعي
1: حساسيات فهمت على كل حال هو
0: هو دكتور معناها عبر التاريخ معناها كما ذكرت انت معناها حتى القصة معناها متاع سيدنا إبراهيم والذبح اللي افتى به معناها رب سبحانه سيدنا إسماعيل وغيره معناها وبعيد عن معناها التصور الديني معناها للحكاية البعد الاجتماعي معناها والبعد النفسي اللي انت حكيت فيه معناها بالقدية وقلت انه معناها روك العلاقة ذيك ريت تكون علاقة معناها داخل الأسرة مع الطفل خاصة انت حرمنا منها عنا عوام تحرمنا منها بالغلاء معناها اللي مارسوا فيه علينا
1: الخطرة هنا ثم ميكانيزمات اقتصادية بعد غير محكوم فيها وتسيبت وما عادش تعرف تو مثلا العام هذا عام حشيش تبارك الله
0: ياسر حمانية الساعي ما شاء الله معناها
1: ودي ما يقول لك القر تغلى
0: والقرط غلاء ريت مفرقات
1: وذيك والعلفة ومدري شو وكذا ما شوف ثم حاجة مش محبوك فهمت خاطر أنا وصلنا وثم أظن المغرب عامل تعب حبست فيه هاك ولا لا وعنده مظاهر على برشا اشياء وكذا يعني اقتصاديا قضية حساسة ياسر ويلزمها نهار يتحل فيها ملفات بكل صراحة ومش بالضروري معناتها او نعطيك انا حاجة تعجبني ياسر ياسر ياسر باش الناس ما تحرمش من الحب يعني اكل الحب يعني كان معناتها حاجة يلزم تكون فيها ثم عدالة عليك كيما الماكلة غلة ماهوش معقول واحد ما عندوش فلوس ولا ما عندوش كذا يحرم صغير ويبقى معناتها تقول مصدوم كل الحكاية هذيك وتكون له مركبات وهو يعني ثم يلزمنا نتجهوا يا سي كمال نحو طرق ذكية عند مجتمعات والله إذا مرة في جزة هاي عند جبلنا في تجربة
0: جزة
1: كنت بكري نطلع ندور في الجهة على الأثار وكذا وكل شيء تلقى غادي كسيفة جمع كبير ذبحين يعني الوحدة وعاملين حصص حسب
0: حسب
1: والله العظيم
0: صحيح
1: وقفت وقلت هذه نوع بتاع اشتراك
0: اي صحيح كانت موجودة كانت موجودة
1: الصحة.
0: كانت موجودة تشاركوا أربعة خمسة من الناس في علوش ويذبحوهم
1: ما نجموش في نفس الوقت يقول الفرنساوي لبوري الأرجون دي بور ويلزمنا نتعايشوا مع وضعنا الاشتراكية في المفهوم هذا خرق العادة أنه معناتها الناس تتلم حولك الواحد ويتفهموها وكذا وحمل
0: جماعة ريش
1: وتدخلك فكرة وتولي عندها معنى آخر أحسن ما حتى بالمعنى الأصل أنه تولي الناس تتآزر تتآخى وتقرب لبعضها
0: صحيح.
1: وما
0: صحيح.
1: واحد ما ينجم يرتاح ويشبع بكل الحب
0: اللي
1: ما يعرف اللي زاره عنده
0: بالضبط هذا هو
1: صغار وكلول الحب فهمت فهمت علوش يبعب عن جنب الجنان واحد بكري كنت كل حوش
0: صحيح هذا اللي حبيت نقوله معناها تو العهد غير صحيح العهد غير بعيد معناها
1: قريب شوي طلعوا له درون
0: يتبعوا عليه العهد غير بعيد يعني تقريبا
1: ايه؟
0: كل عيلة عندها العلوش
1: ايه؟
0: قلة قليلة معناها
1: ايه؟
0: أكل قليل الناس وتفكره
1: معناها
0: قليل الجار اللي ما تلقاش عنده علوش العيد
1: يعطيك صح
0: لي ظرف معين زاد
1: ولا كانت هذيك
0: علاش الحرمان هذي علاش
1: خطر
0: الغلاب الشكل كيف هكا
1: ما عندناش ثقافة التآزر الحقيقي يعني
0: صحيح
1: يعني أنه كل ظرف تتفرض فيه تو نحن كنا نتكلم على الظروف الاقتصاديه الغير معناتها محكوم فيها ومسيبه وامور ما تدريش باش شكون بالضبط كيفاش الاسعار تتعمل كيفاش يوصل فهمت ثم اشياء ماشي معقوله اصلا معناتها بالعقل ما يقبلهاش
0: ليه والجزيره صبحوا معناها من 70 وانت طالع كيلو اللحم معليش
1: هي
0: هي وصل ل 80 و 85 في برشا بلايص معناها تحت علاش علاش الجشع هذا الكل علاش الانانيه هذه الكل
1: اشري تعلوش ب 50 دينار يعني قلب الكيلو بتاع فهمت يعني ما مش معقول فهمت ثم وبالتالي انا اقول القوه بتاع المجتمعات هي تتجاوب وقلت انا برشا مرات يقول لك معناتها التقدم يعني التقدم هو التحدي والاجابه على التحدي نحن امام تحديات هي كيفاش نجاوب نبقى كيكا كل واحد معزول في الشوكه ما نلموا بعضنا ونقولوا هاي سيدي الحومه ذي يطلع فهم كبير ولا انسان معناتها بعقله المحترم يقول لي جو اخويا نتفاهموا نشتروا ضحيه واحده وتتذبح وتتقسم وكل واحد هانو يضح ما هي اكثر منها راهي ماشي
0: الحق
1: هي رمزيه
0: رمزيه
1: وهي كل الصغير يحس بروحه اللي هو مش محروم من حاجه رهيب جدا لان المراكبات اللي تتكلم تكون عند الصغير
0: اي صحيح
1: هي خطيره
0: جدا. خطيره جدا فما خطيرة. فما اعمار معينه خيبره
1: غير متوازن
0: صحيح.
1: الشيء اللي البركاجات اللي نسمعوا بها هذيا ولا الانحرافات بكل هجيب غير
0: عندها عندها عندها جذور
1: بيسجديد في ناس باش تخدم على روحها
0: عندها جذورها صحيح
1: هذا هو
0: هي راهي حتى نقمه الفقير على الغني عندها وعلاش راهي راهي عندها تفسيرها معناها عندها تفسيرها النفسي
1: طبيعي
0: عنده تفسير الاجتماع كل شيء
1: هذاك علاش المجتمعات السويه هي المجتمعات معناتها اللي تلوج باش تحقق حد ادنى من التساوي هاك ولا بكري المدينه العربي تلقاه تشق نهج كان ما تلقاش بعد البيه ما ثمش اختلافات
0: ما فماش اختلافات
1: علاش كل شيء بالستر فهمت توا
0: بالستر
1: انا الوالد الله يرحمه تمشي تقضي قفتك ما توريهاش ما تخليهاش
0: تبيع
1: للناس ثم ناس ما عندوش باش يشري انت واحد يدخل يدس صدره اعطيني من شو بنان اعطيني من هنا كذا دقل اعطيني من هنا فريز هاك ولا والاخر يشحي على كعبه بطاطا وكعبه بصل وكعبه فهمت هذه كلها ما يلزمش نتعايشوا مع هذه يلزمنا نكونوا ضدها لان هذه هي اللي قاعده تنخر في المجتمع
0: صحيح
1: وقت نقولوا نحن قبل الخير من تو قبل ما كانش عندنا الامكانيات الكبرى
0: صحيح بالضبط
1: ولكن انسانيا كنا خير بيسر
0: في رقي كبير
1: خير بيسر
0: صحيح انسانيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا كنت اقرب الناس لبعضها دكتور
1: بالضبط
0: ومعناها وتزول هك الحواجز هذيك هو معناها حتى معناها فما شكون معناها ما نعرفش واحد من الأئمة ومن الفقهاء وغيره المهم معناها انه مره قال لزوجته قال لها بري جيب لنا شويه ملح من عند الجار قلت له علاش هو عندنا معناها قال لها ما يسالش هما ياخذوا من عنا لان نحن عنا موجود عنا وهم فقراء بري خذي من عندهم حتى الملح لانه نتصور عندهم انا الملح باش ما يحسوش
1: تجعله يعني عنده قيمه
0: بالضبط باش هو ما يحسش انه فقير ما يحسش انه ما
1: صحيح.
0: ما يحسوش حتى واحد معناها
1: يعني مطلوب
0: بالضبط
1: كيما العابد في المجتمع
0: بالضبط
1: تصور واحد يخرج على روتريت ما عادش حتى واحد يتنفله ولا يناديه ولا كذا يموت يعني
0: بالضبط
1: فهمت اكل التشاركيه هذيك
0: صحيح
1: انت بيدك شوف
0: احساس بالاخر الاحساس بالانيماسيون
1: احنا حلينا عينينا في الكشفيه وعلمونا لا نوسيون تاع الانيماسيون شنو الانيماسيون تاخذ مجموعه فيها 20 واحد كل واحد وحده انرجي ايزولي كي تلمهم الكل تعب بهم سينرجي ولو يقلبوا الدنيا ذاك تعب بهم ولا باش بك صفار يعني كيفاش تحط هذا مع هذا قوة هذا مع هذا فهمت وتتفاعل المجتمع هكاك كل ما يتفاعل في الإيجابي يعني يجاوب ويرد على التحديات وكل ما يتعزل وتبقى كل الإجابات تبقى فردية عندك فلوس تقضي وتداوي وتقري ما عندكش فلوس ما انت تعيش في في في, في الميزيره هذا هذا مش معقول
0: هذا مش معقول
1: مش معقول ويلزمنا ننتبهوا له وذوي معناتها الواحد الامور هذه الخطر اللي توا نمشي للسياسه شو معناتها السياسه هو اللي يقودوا وشادين هالبلاد وهما يتصرفوا توا تسمع
0: نسمع فيك
1: مشاو عملوا كنترول على الأسواب وكل شيء ولكن افهم علاش السيد هذاك مطلعها على 80 دينار مثلا افهم افهم قبل ما تقولوا لي حطها في 60 انت تدور هو يرجع
0: مثلا
1: فهمت ما تجيش
0: بالضبط هو دكتور معناها المشكلة انها المجتمع أصبح قائم على الأنانية برشة برشة أنانية معناها الفلاح يقول لك معناها فرصتي باش
1: يعطيك الصحة
0: نبيع ما يهمنيش وتو تشري الناس هو في النهاية يجي يقول لك تو تشري الناس معناها اللي عنده صغار تو يلزوه باش يشروا واللي يحب يعيد معناها عنده مليون ونص باش يشري بيه مهما كانت التكاليف وغيره الجزار كيف كيف قلت دبر روسهم اللي مش قادر باش يشري بمليون ومليون ونص معناها الاضحيه تو يجي يشري 4 5 كيلو ب 70 ب 80 دينار ديما يطلع معناها اي ديما يطلع يتسمى رابح الى حد ما وهذا مش به معناها
1: يعني
0: ما تتبنيش ثقه في المجتمع
1: حتى اذا عندك فلوس صدقني يا سي كمان الوضعيات هذه ما عادش اللي عنده الفلوس ثم كان اللي فلوسه سهله اما اللي فلوسه عرق جبين وحلال راهو الامور صعبه ياسر حتى اللي سوادي زوي يبان هكا لاباس عليه توا انت ما هو كل شيء نسبي ولا لا سيبك فلان سي فلان لاباس عليه مش صحيح فالوضعيات هذه يتألم ويتأسف بنفس الوحده فهمت يكذب عليك
0: لما
1: كان اللي يدهن وينافق انه يعطي صوره غلطه ويزيد يغلط الناس اما الواقع لا لا لا الناس كلها يعني في الهوى سواء الناس كلها
0: بالضبط
1: ما عادش شو 6 كيلو ب 400 دينار
0: اي صحيح ب 400 واش
1: اي 400 واش
0: ب 400 واش قريب ال 500
1: اي مش معناتها هي توا هنا معناتها علوش بالقناة وكذا 150 دينار لك كذا شو
0: بالضبط
1: عشر مرات
0: اي بالضبط عشر مرات
1: يطلع مليون ونص هذا معناتها يتسمى رخيص مليون ونص
0: تعرف دكتوري الى حدود 2011 تقريبا 2012 كيلو اللحم ما يفوتش 13 دينار 12 دينار و500 معناها يتضاعف من 12 دينار معناها يتضاعف 5 و6 مرات يا رسول الله
1: خاطر خلي قلت لك قبيله الميكانيزمات بتاع اقتصادنا غير ما هيش مجدود فهمتش معناتها بكري راهو معناتها لعب ليه كل شيء الخيوط كلها في دل اللي يحكم فهمتش معناتها تو تحكم ولا فهمت ثم قوة الله ليميت شريرة شريرة
0: هنا
1: كيما كنت تحكي تفكر كان في مصلحتها الخاصة وتزيد تقطع على الاخرين وتعمل هي المونوبول تعمل معناتها
0: اكل
1: ما يخليش ليك الهواء
0: فهمت كيفاش
1: هكاك معناتها يقول لك خلي الوقت تطلع براسي وهكاك نولوا نتسابقوا فيها شكون يحتل اكثر وشكون اللي يتوسع اكثر وشكون يكبر كرشه اكثر وشكون
0: صحيح
1: هذا الكل تقتل المجتمع
0: جشع جشع
1: وبعد ونهم يجي الوقت تاع الغفله وخلصه وقعت لينا يجي وقت
0: صحيح.
1: الغفلة
0: صحيح.
1: وخلص ولا الشيء ذي وتمشي برشا ضحايا كيك في الواحد
0: صحيح
1: والناس في عذر كلها تتجه قلب واحد للبناء كل واحد تراهم جمع وقلوبهم شتى.
0: وقلوبهم شتى.
1: كل واحد معناتها يخمم في ليلة. هذا الكل مش باهي للمجتمع. احنا نبنوا المجتمع الإذاعة ذي بتاع الكيف مثلا تساهم في بناء المجتمع. المجتمع ها هو رو فيه أشياء بسيطة جدا كما كنا نحكوا على التآزر ضرورة التآزر
0: والله علاش
1: تو نحن في الحومة غادي والله لا بابا علوش كله
0: اي مستنس قبل بنهيرات اسمع العليلش في الديار
1: معناه
0: ويخرجوا كصغار بالعليلش وياسر حبيهم هكا معناه وين يلقوا حشيش
1: وفي العشية يتقابلوا هكا وكذا ويبدو يتناطحوا ثم فهمت كيفاش ما حدش هذاك هذيك الفرحة نتاع الحياة هذيك
0: شفت
1: مشينو ندعسو
0: وهذا خطير
1: بيسو هذاك هو اللي يخليك معناتها توا واحد ينقز يدخل على مراي بنية قبيلة يوروا فيها كيفاش مجروحك تقرب مع صاحبتها مروحة في كيفاش مشال تحب اللباس تقول كيفاش وصلنا للدرجة
0: علاش
1: واحد يشد بنيات بنية كيما كيك يحلها يخربها باللباس وكذا مش بالنورمال علاش نشوفوا الطفل هذاك شيء راهو بهلوس راهو بالجوع وعلاش بهلوس يحب ينسى همه يزيد ما عندوش مصروف ويشوف والده ما ياكلش ما يلبسش ما كذا وشوف هي هذاك كيفاش باش
0: احنا ما نبروهاش معناها
1: ما نبروهاش
0: ما نبروش العنف ما نبروش صحيح نفهموا معناها ندرسوا
1: نرجع توا اول مره نتكلم على السياسه السياسه يسوس هو معناتها مجتمع جامع هكا وفيه كل معناتها التناقضات كل واحد والمسؤول هو معناتها اللي يوزن ويعرف كيفاش هذا مع هذا واخي توا وعلاش ما تتعملش نوع بتاع جمعيات هكا ولا تجي مثلا تقع شركه يقول كاي سيدي ناخذ مثلا على عام كامل او العام الجاي ثم الواحد كذا يشاركوا يعملوا بتيت كوبيراتيف في الحكايه في الانتاج شيء يخلصوا به الواحد وشيء يوزعوه كما المرابيح كل واحد يروح هانو ساهم واكل علوش
0: اللي ساهم
1: به ولا فهمت فاش يدخلوا صغير
0: اي الحلول ممكنه معناها
1: سسا وبعد يعملوا له كذا فهمت يعني شوف انا قبيله شكون اللي يقهرني ديما هو بيشير الصين مريض ماكينه مدخلينها في نحن عندنا توا وتمشي على البحر تلقى برشو سخ وكل بلاستيك
0: وكل
1: بلاوات مريض هما كيفاش عندهم ماكينه تمشي هكية وعندها شبه واحده كتابيو تتمص فك الشيء هذاك
0: وتغربل تخلي الرمل وتهزنا
1: قول علاش هوبا يخلق ويبدعوا وغدوا نحن كالماشينة ذيك نمشي ونشراها بالعملة الصعبة وقت نحن النجم ونعملوها ذيك وننظفوا بها وكذا حتى الإبداع أقل حاجة خاطر الناس كلها توا ما عادش عندها كل حس الوطني وكل واعز يقول لك فهمت نعطي لبلادي ولا كذا هو هك شوفها توا معناتها باكورة معناتها ونخبنا وكلها تمشي البر
0: بالضبط
1: طيب يعني يمشي أول كندا أو ألمانيا وعليش فهمتوا يعني حب يقول عندنا مجالات في الاستنباط استنباط يعني العبد هني قلت لك راو القاعدة بتاع الحضارة أنك ديما عندك تحديات وانت ترفعها
0: صحيح
1: هي هاو عندنا نحن التحدي هذا هي خلوا المجتمع هكا ينحل ونولوا عايشين في في في ادغال يعني اللي تخرج من دارك ما عادش تعرف روحك تروح صغيرك تسيبه ما تعرفش روحك بعد يتشلط ولا كذا نقولوا الحقيقة
0: بالضبط
1: هاي والأمن وش مش يعمل أمن مش يقعد كل شوكة يحط فيها باتروي
0: بالضبط بي دكتور هذه المقدمة نسمع نغم قبل ذلك نحيو كامل فريق العامل معنا الليلة هشام بن زحاب فلانسة التقنية وفيصل المحيم ديون القاعة الفنية المركزية من أمام الميكروفون دكتور محمد تيلي وكامل السيري يرجوني لكم أمتع وأسعد الأوقات نسمع نغم وبعد نرجو الموضوع حصتنا الليلة بإذن الله.

0: الكاف.
1: نرجع لقانا نواصل معك دكتور. إذا كنا نتحدث في دخلة الليل على المناسبة عيد الأضحى, شو كيفش معناها تتحول المناسبة من فرحة إلى كابوس معناها وكيفش يتحول معناها
2: قلت عقدة
1: بالضبط
2: عقدة
1: عليش معناها عليش نوصلوا للوضع هذايا
2: مش تبع مش منظم
1: مش متوازن
2: تحديات العودة
1: عليش المواطن وصل أنه يستغل المناسبات باش يحتكر باش يزيد في الأسعار باش معناها يرهق كاهل غيره.
2: هنا نرجع لدور الدولة
1: رو معناها
2: والمراقبة والمسؤولين والوحدة ما يلعبوش اللعبة بتاع لأنه هذا يقول بالفرنساوي بربي قالوز يعني هذا معناته إذا هو بعقولهم ولا بنفسيتهم أمراض ما تخرثش وراها بالدولة ومؤسسات الدولة تبقى معناتها فيجيلانت كان معناتها يوليك العدوى ذيك تمشي للناس كله والناس كله يولوا يلعبوا في اللعبة هي خيبة المسعى وهذا أنا ما نحبش نوضح أكثر معناتها لك شو الدولة ودور الدولة والقانون هو الردع تخليش واحد يطغى على الاخرين هي واحد يكبر في كرش ومش تخليه مسيب
1: يعبث
2: ثم قانون ثم امور معناتها نحترمها
1: نحن نتحدث على ثنايا الذاكره دكتور كي نرجع شوي للذاكره معناها نرجع معك بالذاكره شوي الستينات والسبعينات كيفاش كانت تتعدى المناسبات هذه معناها داخل المدينة العتيقة في الحوم
2: حاجة أخرى
1: كان فيها نوع من الهدوء كان فمك الاطمئنان
2: أنا قلنا نحن لأننا شوف سي نحن كنا متوسطين مناش فقراء مناش أغنياء
1: والمجتمع الكل تقريبا
2: قريب البعض فمش فوارق معناتها
1: فما كعبات كما نقولوا بعاد شوي هذوكم
2: ولكن لا اجتماعيا واخلاقيا واحنا ديما مندمجين في وسط الواحد ما تلقاهمش يتعالوا هكا بصفه لا عنده بطرق اخرى يسوريكيبير ما فهمت كيفاش تلقى عنده صداقات وعنده اشياء يعمل
1: فما اخلاق
2: سريه
1: فما اخلاق
2: يفيق بهم حد ويعمل معناتها لوحده مثلا ناس بعد في قبيلي هو ذاك كان
1: يعمل في الخير
2: ولا يعني خيري وكذا وكل شيء وما نظلموش الناس
1: وهو كذلك يعني
2: وبرشا ناس غلطوا فيها كيك وشوفوها خاطر معروف هذه
1: صحيح
2: على كل حال
1: المجتمع كان قريب لبعضه
2: قريب لبعضه وما كانش عندنا المرض المعدي حاجة عفانه وعفاكم الله هو تكبير الكرش راو ناس بكري كانت
1: قناعة
2: القناعة ومش وراو كنا لباس راو فمش حاجة محرومين من الحب هذا ما كناش محرومين من
1: صحيح
2: شو ما كناش محرومين منه ما كناش محرومين لا حتى من شيء
1: معناها
2: خير كله كان موجود
1: تحكي شوي مع ناس قدم شوي معناها مشو برشا يقولك البن ما كانش يتباع الزبده والبيت ما كانش تتباع تتعدى على الفلاح تهز وتروح
2: بالضبط معناتها اخي نحن هنا كان الزيتون دايره بينا الزيتون الكعبه تمشي الناس تهز الزيتون وكذا وتمشي يعصر واللي يبلح الملح ولا كذا فهمت كيفاش يعني الخبز معناتها الخير كله كان موجود
1: انت تحكي معناها على الجشع متاع الناس شوف انه وصلت معناها ناس انها ما تجمعش الزيتون وتخليه في الشجرة متاعه والمهم ما بيعوش مثلا ما يقبلوش بثمانية آلاف ولا بسبعة آلاف ليش معناها
2: أنا قلت لك ثم اضطرابات في مستوى اقتصاد ما هيش مضبوطة بالمفهوم الصحيح ستدير فيها معناتها كلمة ترسابيليتي علاش بالحق علاش علوش يوصل الغالي ما هو حل نعمل دراسة شو بالضبط أنا قلت لك كان جاي توا مثلا مش حشيش شوف كل السعي في الحوم بتاعنا احنا سهل كذا شيخين يبرطعوا كذا هي الخير هذاك كله هي هو موجود الخير وحتى إذا كان واحد ثم طريقة لازم تحافظ على الشيء ذاك وتعمله قرط وتعمله كذا وتدمجه بأشياء أخرى ويولي صحيح. يبقى للمواسم الصعيبة إلى آخره. وبالتالي هل قلت لك أنا يبدو لي أن الميكانيزمات تاع المراقبات وبتاع هلا هذا ما همش واضحين
1: قبل ما كانش الظواهر هذه ما كانش موجودة
2: بس مش خلاص
1: قلت لك معناها تحس نوع من الطمأنينة داخل المجتمع المخ بالضبط
2: فهمت مش معقول اليوم الناس كلها بعد في تبعبع في بخيخة علال شو فهمت كيفاش
1: صحيح
2: وصلنا لدرجة
1: للأسف والله
2: مش عادي خلاص تمسخنا
1: ما كانش آبائنا معناه وأجدادنا ما كانش عندهم الإرهاق متاع التفكير في الأضحية كان عادي مش يجي عيد الأضحى ونشري علوش سهلة برشة معناه
2: اليوم
1: كانش صعيبة الحكاية
2: نصف مليون تونسي مشكلتهم علوش شيخ شيخ سيبها نورمال صح
1: والحديث عليه رو عنده شهرين تقريبا ملو في العيد الصغير اي ملو في العيد الصغير دخلنا فكل
2: ياسر الأمور هذه ما نحبش نستعمل الكلمة
1: ساهمت شوي معناها الملتي ميديا جديدة في الواحد معناها ساهمت شوي مواقع التواصل الاجتماعي
2: والله
1: شوف شني رأيك دكتور
2: مواصل الأساس بمواقع التواصل الاجتماعي بارادوكسال بو والله قاعد تلعب في دور استراتيجي حساس إذا تلقى وراها رؤية متناسقة وذكية وما تقمعش وتخلي معناتها نوع بتاع على الأقل فكر نقدي للمجتمع مش اللي يعمل هكا يدكوه في الحبس وضحت واحد يسب في واحد حطه في الحبس هذاك عرضه أما الأمور اللي هي في خصوص تصليح المجتمع بالعكس
1: مطلوبة
2: أنا مش خاصة الناس كلها معنا أخطر حاجة هو اللامبالاة لما عبد ما ي... مرة عمره يستحب وما يجاوبش هذيك مخطر ما هوش المواطن هو اللي يتجاوب معاك ثم رد فعل حتى كي تبدأ غير معناتها سلبية ما يهمش يفيد دينا ذاك يفيقني وهكذا لا نقضها من الباب
1: الإيجابي
2: يعطيك ساعة خطر حتى واحد ما متسلط على البلاد ذي هابت بالسباب كنا معناتها أولا مران الكرام وثاني حاجة البلاد بلاد الناس كل وكل واحد عنده الحق باش الواحد ما دام في دي
1: في إطار القانون قلت معناها التجيش معناها والتسخين متاع أتو تطلع الأسعار واستنوها في كذا وكذا معناها وفما ناس معناها ولو يتندروا به نكت يقول لك اسمع وفاء العيد الصغير أك الناس اللي تبيع في الدبش وغلت على الناس أو جايكم العيد الكبير تو نحن نردوا الفعل زعما
2: منيه هذيك التولست
1: اي تولست اي
2: هذاك تخاف منه والتكنولوجيا هذه اللي كنا نربحوها في أشياء أخرى دخل فيها شوي في عوض هي تغلبنا وتفرض علينا يعني ريغور نولوا فكروا علميا وبالمنطق وبالارجيمنتاسيون هاك ولا لا يعني نمشوا مع اللي خلقوها مش ننح
1: هاك ولا
2: لا هما خلقوها فيك دي ريغور فيك من الخوارزميات اللي بتاعنا نحن
1: مفروض
2: هذه من الطرائف
1: يعني الفرقات العجيبة
2: يعني المنطق اللي نورمال ما يلزم يتفرض في كل معناتها قضية إذا ما عندكش مطلع خاطر ما دام تدخل معناتها لا معقول والشخصي ومعناتها وأغراضك الخاصة وحساباتك ما علاش قلنا التونست ولتها أنت تشوف عرفتك حكيت المعزة اللي معناتها تحل فيها الشتاء قال لها توجيك فهمت نهار ما هكا قرت تحلفوا في بعضنا وما نشتمش نتقدموا هارو كل مرة تجي عند واحد وكذا وسيبا سيريوسا سيبا سيريوسا كان نستغلوا احنا الأدات هذه اللي هي نطرحوا بها قضايا ذكية والله عجبتني النهارات وهذه مناسبة باش نشكر البلدية بتاع الكاف ثم زوج ولا ثلاثة تصاور هبطوا على مواقع فيهم حشاكل زبالة منهم بتاع المحطة هذه
1: شركة النقل
2: والله حاجة خارقة العادة ان شاء الله قالوا كذاك حد البيت ما عادش يشوفه
1: التجاوب باهر
2: هاب جدا وهذاك والسيد اللي هبط التصويره خذا ثنا على وكتب ربما شيء تبان ماهيش الواحد ولكن فاتت الفوق كيف كيف القصبه لما كانت ماكلها الحشيش جاء هبطك التصويرة ذيك لا محالة كانت ردة فعل المرة الواحدة ولكن بعد تجاوبوا نظفوها شكون الرابح الرابح معناتها الشعب الكريم
1: البلاد
2: يعطيك الصحة وبالتالي وقت تولي معناتها الدور وحركية هالوسائل هذه بتاع التواصل الاجتماعي تولي إيجابية وتقدمنا وتأكلنا وتفيقنا بعيوبنا هاي ولت حاجة خارقة العادة ولكن ولو فرضوا بها أو في كعب الشتاء وكذا وكل شيء ما تخرجناش منها الوضعية هذه
1: في جزء البرنامج الثاني نرجع لموضوع حصتنا باش تحدثوا على متحف العادات والتقاليد في الكيف باش نحكوا على جوانب عديدة بعد ما كملنا معناها الحصص اللي فات الكل على القصبة واستوفت حظه ولو انه معناها مازال عندنا فيها ما نتحدثوا برشا لكن على الاقل حاولنا نقاربوها من بعض الزوايا التاريخيه والاركيولوجيه وغيره. هذا نغم نسموه بعد نشره الاخبار باذن الله لنا اعود. راديو كيف اف ام.

0: يا ابو ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي.
1: نواصل في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور، نقرب لك شوية الميكروفون. حديثنا الليلة ربما نخصوه، معناها أو موضوع حصتنا ربما نخصوه في جزئين أو ثلاثة. المتحف كمعلم تاريخي وأثري، متحف العادات والتقاليد في الكيف. نبدو بالموقع معناها متاعه، ونبدو هو معناها قريب للقصبة داخل الأسوار. شنو هو في الأصل معناها دكتور؟ معناها بعد علاش طور وأصبح معناها المعلم هذاك في حد ذاته، ولا معناها متحف يلعب دور ثقافي إلى غير ذلك من هذه التفاصيل اللي ربما معناها شوفها تباعا.
2: بشبهتك سي كمال بالبعض أنه بعدها أتعس فكرة
1: أي؟
2: هو تعمل متحف في معلم تاريخي. المتحف حاجة والمعلم التاريخي حاجة. لما تزوج الزوز لا يبقى المعلم كمعلم.
1: يفقد معناها بريقه كمعلم، ويفقد معناها خصوصيته.
2: عملتها الثورة الفرنسية لما بعتها وقعت أكلي بالي ناسيونول كلك القصور بتاع الملوك والأمراء وشي الواحدة الفكرة الواحدة نعملوها متحف.
1: نعملوها متحف.
2: فمتاو كمان لوفر فمتاو ولا اللوفر وفنسان وكذا وكل شيء. القضية اللي تمت في تونس لما حلينا الأحباس عام 59 في الفترة ذيك كنت عندنا رصيد كبير ياسر بتاع هذا الزوايا والطرق وشيء كبير. كيف كانت عاصمة طرقية معروفة بالضبط. مشهورة تقول لك رجال الكيف وكذا كان فيها أكثر من 100 ولي والقباب والزوايا الكبرى بعد لكيب العيساوية بركة فيها كانوا فيها زاويتين، ثم واحدة بتاع جماعة الوزود وجماعة بتاع الشريشي بتاع بن عبد اللط والرحمنية، هذيك الرحمنية بتاع المتحف، القادرية، العلوية، الصالحية، وبر معناتها يعني برشا زوايا يعني كانت الكاف تعج بهم، حتى من المغاربة كانت عندهم الوحدة الأفارقة كيف يعني
1: كانت عندهم زاوية خاصة بها.
2: هي سيدي الحابي كان معناتها بتاع الأفارقة إلى آخره، معناتها الشريشيين يعني من للرحيمة وانت ماشي لسيد البكوش وسيد إبراهيم وسيد كذا فهمت يعني، وتطلع سيد إبراهيم الفوق كنت مرشا الكيف كله كنت وقت اللي تحلت الأحباس هك المعالم هذيك خاصة بأحباس عامة وأحباس خاص. في الأحباس العامة ثم كل مدارس كل زوايا هذيك بقت غير يعني ما عادش عندها حتى دور فبالتو، وبالتالي الفكرة السهلة أنه نعمل فيها متحف. ومن محسوبة وسط الستينيات في إطار بعث السياحة الثقافية ما بين ساعتها السنيان أو الكيف كانت ولاية متحدة فهمت، وطبعا يعني من الأفكار اللي جاتهم كما مش يربوا سيدي بو مخلوف والبازيليك والكنيسة فكروا في بعث متحف أنتروبولوجي ثقافي، ما هوش متحف بالمفهوم كما باردو
1: مشوا بالمفهوم كما تاع باردو
2: مركز على العادات والتقاليد الشعبية.
1: باهي معناها ما تنجمش تكون فكرة جيدة، هذه أنه
2: فكرة جيدة
1: تمزج بين حاجتين
2: فكرة جيدة لا ما تمزجش ما بينها لأن المعلم في حد ذاته معلم،
1: أي فرصة نتعرف على المعلم وفرصة باش نشوف
2: لا المتاحف بحكم تو وقعها الجديد وخاصة صبحة المتاحف يعني حاجة أخرى شوف المتحف باردو جدوا فيه جناح كبير ولكن معمول على قصر قديم فهمت تو لا نحن نعمله
1: المتحف يكون وحده
2: ببناءات جديدة حديثة فيها الإنارة فيها الهوميديتي هذيك معناتها كل شيء محسوب, القعده الراحه بتاع اللي جاي يحوس القاعات السيكوريتي الى اخره الى اخره. يعني ما عادتش المتاحف هكاك معناتها قاعه ونعبيها بتصاور وتدخل ثم مرات قاعه كامله فيها حاجه واحده. هانو عندنا نحن متحف يعني عصري تسمى هو متحف شمتو تاع الرخام, مروا باش نشوفوا تلقى بعدها عاملينه الالمان شفت توا ثم مواصفات جديده
1: مواصفات
2: في المتاحف
1: وبرؤيه جديده
2: يعطيك الصحه
1: علميه
2: ويبدا فيه اسمع مليح الى جانب يعني ثم ورشات بتاع ترميم بالك القطايع اللي تفسد هذيك كل تضربها معناتها العثه وكل شيء وكل واحد ما يتتصلح وكل ثم ورشات ثم اماكن بتاع قاعات للمحاضرات والتكوين والرسك
1: لوين
2: فهمت في ما حدتش المتاحف راهي مؤسسه كابله كبيره. ما تجيش انت تسكر على روحك في معلم والمعلم هذاك فيه الداء تعرف اللي وقعت فيه مساكر هذاك المساكر
1: القاعه
2: اللي تو فيها الخيمه وكل واحد وكذا كانت بكلها معناتها الزيز معناتها كانت هكا وتنفخك الزيز بحكم يعني الداء وعمل كرش جاء مهندس امريكاني ما يفهم حتى شيء للامور هذه قرقشها الكل ونحاها وطيش فهمت يعني قضاء على معلم يعني فهمت هيب على خاطر ما هوش يولدك الميدان هذاك يخطف الترابوس حتى برا طلع معناتها الوعد عملك في جرت ايش في جرت المتحف فهمت ما تجيش معناتها حب يقول يعني انا بالبار وهذه من بكري ومعروف بها ونقولها وضد به على كل حال تو احنا ذاك وتنجم نقول موقف تقني اكثر منه
1: تقني
2: يعني لو عندها هذه فسرت انا علاش وكيفاش والمعلم في حد ذاته تولي تسهيل الترميم بتاعه
1: اي بالضبط ما يبقاش معناها هيك الحاجز نتاعه والموجود في وسط
2: يعطيك الصحه او وقعت لنا نحن تو الغريبه مثلا الغريبه بتاع اليهود بعد اتفاقيه اوسلو جات اوامر باش نربوها ولكن التاريخ بتاع زياره الوفد اللي باش يجي معناتها ضيقه ما عطتناش الوقت باش خاطر الترميم فيه معناتها قوانين مثلا كيبدا محل بلد ياسر تفرغوا وتحلوا وتحي الشبابك وتحيك القشرة وتخليها عارية وتبقى عام كامل يتشلوح كما نقول ويضرب فيه الهواء ويدور فيه ولا كذا باش غدوة كتعاود تعمل عليها أي حاجة بحكمك الزربة هذيك ما خدمناش غير يعني رجع أكل الواحد كل الحيوط تتندي من جديد وتقشر وحالة معتها وبالتالي معتها وقت اللي جاتك التهديد المباشر في حرقانها وكذا وشيء وهزينا هكا الكوليكسيون هذيك وخليناها مؤتمنه في المتحف قلنا تيا هم باش ياخذ وقتنا توا نربوا المعلم باش كي نردوا الكوليكسيون ردوها على الشياح ردوها على النظافه ردوها فهمت يعني ثم علم راهو ثم معرفه ثم مش هكاك كل شيء معناتها
1: اي مش مسيده مدروسه
2: ولا يعني كل شيء معناتها علمي
1: بالضبط
2: يخضع ومش نحن خلقناه خلقته هذه في منظمات حتى عالميه هذه الكروب يعني بتاع المتاحف عالميه في روما منظمه تابعه لليونسكو كيما ليكوموس خاصه بمنظمه مختصه في المعالم والمواقع الى اخره يعني فهمت كل شيء عنده وهو بين وذا شهر تراث وكان كان فيها 18 اظن افريل يعني يوم المتاحف وبعد ولا معناتها عملناه شهر كامل يعني ما بين
1: المعالم
2: الواقع والمتاحف على كل حال احنا
1: الزاوية نرجع توا لل
2: ثم حاجتي
1: هي
2: يعطي حبس اصل حباس بتاع الزاوية الرحمنية
1: الزاوية الرحمنية
2: جماعة سيدي يوسف بوحجر فهمت
1: اللي هي هذيك المقر نتاعها
2: اي هو هذيك هي يقولوا بكري اول بدات هي
1: تقريبا فانا عام
2: هي بدات تعب في اخر القرن الثامن عشر 1790 هكاك
1: ضاربه في التاريخ
2: اي قديمة وجات على اثر يعني تغيير الحكم في الوقت ذاك اللي كان علي باشا جاءوا أولاد حسين بن علي وأولاد حسين بن علي كانوا مدعمينهم النظام بتاع الجزائر الأتراك الجزائريين طبعا وكانوا هما كانوا يبنوا ياسر ماذا يا سيدي عبد الرحمن بو قبرين هذا اللي هو عنده قصة عنده كذا وخلق الزاوية الرحمنية وهو أصلي للجرجرة فهمت. وبعثوا أول ما بعثوا واحد اسمه عبد القادر طرابلسي هو اللي بدأ بالزاوية يعني. ولكن بعد بعثوا جماعة بحجر وبحجر هما اللي طوروا يعني الزاوية وبشوي بشوي إلى درجة أن ولت دولة في دولة يعني الزاوية بلاد كاملة معناتها فيها شيء رهيب.
1: الفترة متاع الحكم هذيك معناها شكون كان يحكم معناها الفترة هذيك معناها في تونس؟
2: هذا قلنا بلا حسين بن علي
1: حسين معناها اللي هما
2: محمد الرشيد وعلي فهمت هذا بلا حسين بن علي اللي هربوا الجزائر وفهمتوا بعد ما قتلوا ابوهم حسين بن علي فهمت. وقعدوا غاديك جاءوا مرة أولى هنا عام 1746 سموها خطرة زيرية الكذاب وبعد رجعوا 1756 بمعتها مساندة الجيوش الوحدة وخذوا حاصروا الكيف لمدة شهر وجات معهم معروفة قبيلة شيرن اللي هم أخوالهم حربت معهم وبقات في الجزائر وبعد رجعوا
1: بعد رجعوا
2: يعني ديما مساندينهم هذاك علاش بعد القوات الكبار كلها طلعوا من هذا جماعة بن عمار وجماعة عبد الوهاب هو حسن حسني هذا شير الناس اللي وراه
1: ايوه حسن حسني عبد الوهاب
2: وكانوا الضباط الكبار كلهم تاع البيان كانوا من هنا فهمت يعني معروفين هذا معناتها وبالتالي الفترة هذيك وقتاش معناتها تبرز الزاوية بقوة
1: بقوة
2: في حرب 1807 وقت اللي حمودة باش قرر باش يستقل بتونس عندك الوصاية معناتها الغربية كانوا من جملة اللي مولوا الحملة على مرتين الحملة الأولى مشات حتى القسنطينة والحملة الثانية تمت هنا في سرات جبل سلاطة مشهورة اللي مولوها ثلاثة كبارات سيدي يوسف بحجر وكان صديق يوسف صاحب الطابة وصديق وسيدي علي بن صالح اللي برشا لف النسيان هو بالكبارات كبارات سيدي علي بن صالح ومصلح كان عنده مدرسة بتاع علم ومساجد حمام كان عنده بقى تهناشر وسيدي علي بن صالح مصلح كبير وفهمت. وثم سيدي عبد الملك بتاع السليان عظامة اللي مولوا وثم ثم قبيل
1: مولوا حملة كاملة
2: مرتين
1: على مرتين
2: كما سيدي ويتكلم عليها ابن الضياف يعني حاب يقول سيدي يوسف حجر هذا كان بالحق معناتها وطني وبعد وقت اللي جات فرنسا كانوا هما اللي تعرضوا لفرنسا علي بن عيسى اللولاني هذا هو اللي اخذ موقف من الاحتلال بتاع الكاف و لما صاروا
1: علي بن عيسى هذا
2: سبب الزوز اللولاني هذا بتاع 1881 هو اللي تعرض لفرنسا وحاول باش ينظم صفوف المقاومة إلى آخره وقصوا عليها بالماء وعملوا فيهم فهمت. ثم بعد جاء بن عيسى الثاني اللي هو كان مناضل دستوري وهو اللي كان يشرف على المقاومة المسلحة وهو اللي السلاح تعبت المقاومين
1: المقاومة
2: يعني كانت زاوية معناتها عندها صيت كبير وهما حاربوا وقاوموا الاستعمار في فرنسا الرحمانية المشهورين ياسر وعندهم فروع في البلايس وكل حتى وخاصة في الجريد وفي فهمتوا
1: مهم جدا نعرفوه التاريخ هذا يا دكتور والتفاصيل هذه
2: عند المختصين
1: اي مهم جدا انه يخرج للناس راو يلزم نعرفوه
2: صحيح
1: باش فما افكار يلزمها تتبدل
2: صحيح
1: فما حاجات رؤى يلزمها
2: صحيح.
1: معناها تتبدل معناها رو فما ثم انه هذا تاريخ يلزم نعرفوه نسكون لازمنا نعرفوه
2: شوف سي
1: لازمش يبقى عند المختص
2: بل القلب هذا البلف هذا بلف حساس ولانه
1: صحيح
2: ما نقولش قضي الامر لانه في فتره معينه احنا كنا في معناتها وقت اللي قسموا القطو كنا الغايبين البارزين فهمت كيفاش يعني ما تعرف حبوا يكتبوا تاريخ بطريقة مشخصنة مجهوية مدرجوة مطبقة بحيث هذيك محنة المؤرخ الموضوعي هو واقف على حقائق معينة هي مثلا بتاع علاقات قوى صحيح. تبدأ أنت عندك وسائل الإعلام وسائل الطبع وسائل وسائل وكذا فهمت كيف؟
1: إيه لكن حتى أكاديميين هكا معناه
2: لا أكاديميين لا لا لا تختلف لا لا لا في الب... في عند العلماء المختصين في المواضيع تقرأ للوحدة تلقاهم يذكروا الشيء هذا كله مش هو أنا بدي مش خلقه بالراسي ما هو
1: مرجعيات شفت كي قلت لك معناها دكتور يلزم معناها المعلومات هذه تعرفها الناس رو حتى البسيط اللي قاعد يسمع فينا تو بسيط يعني هو يهتم الفكرة في حد ذاته والمعلومة توصل إنه أهمية الزوايا والدور اللي لعباته اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا نشوف معناها تو حتى عسكريًا معناها بالضبط. هذه زاوية من الزوايا اللي يلزمنا نعرف الدور متاعها إنه كانت تفكر معناها من بعد الثورة في 2011 شنو اللي صار للزوايا معناها في الجمهورية كل
2: حرقه
1: تم حرق الزوايا
2: خاطر مش فاهم
1: جهل
2: لأن يعطيك صح
1: لأنه ريت الجهل بالشيء وين يوصل
2: اي بالضبط اي مصيبة شوف هو شوف انا ما نحبش نحل الملف هذا بتاع كيف كتب بورقيبة التاريخ
1: اي
2: لأنه هو عنده الحق وما عندهش حق
1: كتب بورقيبة التاريخ هو
2: اي شخص له أكثر من لازم ردوا أكثر في جهات معينة
1: أي.
2: إلى آخره ثم نوع ما إخلالات واضحة بعد ما وحتى بعد كي جاء بن علي بعده راجع برشا أشياء وعمل لجان خاصة باش تراجع وترد الحقوق لبعض مناضلين ظلموهم إلى آخره يعني عدلوا الكفة نوع ما ولكن باقي مش هذاك شو هو فك الفترة ذيك علش ثم حويج قبلت وحوي خاطر احنا كنا حللنا وشنو هو اللي جاب لنا الاستعمار منهم الجوانب السلبية بتاع العروشية
1: أي.
2: هذاك يتعامل مع المستعمر وهذاك يجي ضد هذاك بثبش وحدة صفوف جات ثورة مغذاب هذا ضد هذا وهذا فهمت كيفاش جات الحسينيين المشية ماكلين قلوب بعضهم فهمت كيفاش ما بين الجهة هذيك والجهة هذيك إلى آخره هذه كلها كانت انقسامات تتنازع معناتها القوة الوطنية بورقيبة كان عنده رؤية عصرية للدولة العصرية تتبنى على الجمهورية مبدأ الجمهورية
1: الوحدة الوطنية
2: بورقيبة كان حتى من الأسماء ما عادش نقص حدة كل الأسماء الكبيرة الشاملة إلى آخره إلى آخره يعني بورقيبة كان معناتها الهلواس بتاعه يخلق أمة متماسكة هذا الهلوس بتاعه فكر وقت ذاك استراتيجيا حسابه صحيح هاولا بروفتا ونحن اليوم نقول توسي توسي يعني هكذا
1: بالضبط
2: توحيد مناهج التعليم كان عندنا اليهود يقروا حدهم لباضي يقروا حدهم الزويتني يقروا حدهم الفرنسيس يقروا حدهم الطلاين يقروا حدهم فهمت جاء ثم واحد معناتها المنع فهمت ولا البرنامج اللي تقرأ في جرزيز تقرأ في بزر تقرأ في الكيف يعني واحد اللي معناتها ولينا بالحق وشفناها معناتها كالحادثة اللي وقعت في بنقردان وقت تشوف الجيش والأمن والمواطنين مع بعضهم هذيك بركة هي اللي سميك اللي نحن نجحنا وبورقيبة نجح هو مش بورقيبة كشخص مع رجال ومع
1: الرؤية
2: هو كان معناتها المنشط الواحد كذا ولكن ما يسمى بالعزيمة السياسية هذا اللي نقصنا نحن كالإنسان اللي هو معناته يوجه طيار كبير وكل فكل عند فكل الشيء هذاك ترحات برشا أشياء فهمت هو برشا أشياء معناته دور الزوايا ما يحبش هو ماذا بهم ما يشوفوا من الزوايا كان مثلا عندنا نحن زاوية هنا كانت معتدلة اسمها زاوية القدري معتدلة ما هي شيء بناصر الاستعمار عكس ما يتصور كانت معتدلة سيدي هذاي الميزوني كانت عنده تورهار نحكو عليه في الجزية بتاعه كان يعني يكفي الأمير عبد القادر ومدراك افشل وتنفال سوريا ولده محي الدين شد في الصحيح باش يرجع للجزائر يعاود معناتها يقاوم شكون عاونه بالميل وبالواحد كذا هو الميزوني بتاع الكيف.
1: أيوة
2: فهمت. وفر له عروش كاملة ذابة في شوية لوراس وكل شيء كانوا تابعينه كل معناتها حطهم على ذمته مش معناتها يدخل الجزائر ويعاود معناتها فهمت. وبيت 3 سنين قبل ما تدخل فرنسا ما عنده حتى علاقة بفرنسا فهمت كيفاش. وبالتالي معناتها ثم مظالم وقعت وهذيك عفست برشا أشياء وثم برشا حتى عائلات عندنا هنا تظلمت وخلقوا لنا حوايج بشي باهية أو باب غدرها وشار الميزون هذه كل مفتعلة
1: مفتعلة
2: هذه الكل معناتها يسموها بالفرنسا ولا ديزانفورماسيون يخلق لك معلومة باش يحطم بها فك الوقت ذاك كلوب معين ولا شخص معين ولا كذا وبعد مرة أنت لك تحقق فيها تاريخيا ومنهجيا وموضوعيا تلقاها حكاية فارغة كما تو الدعايات اللي يخلقوها في ناس يجي واحد يدخلوا له في عرضه ولا في كذا وبعد يضع خاطر حاجتهم بيه في الوقت هذاك لازم يضعف وكل شيء وهذا نعرفوه نحن مشينا ضحيه هلا.
1: شكون يرفع المظالم هذه معناها على الحقائق؟
2: المؤرخ الحكيم والمؤرخ
1: الموضوعي
2: ولكن فين انت تو طرحت اهم قضيه او فين انت تو انت اعلامي وعندك حس الاعلامي انه باهس يا بو سيدي وصلتوا للحقائق هذه وعندكم فكره متزنه هي كما معناتها لا ديفوزي هذه هي يعني لا
1: بيش توصل لاذهان الناس
2: يعطيك الصحه. هذيك قضيه اخرى تو نحن وش قاعدين نعملوا تو وانت مشكور على هذا قاعد تبسط في برشا اشياء
1: اكيد
2: انا تو قاعد نحكي لك في مواضيع ربما كان نشوف
1: اكاديميا
2: يعطيك الصحه
1: بلغه قويه برشا تكتب بها
2: دوري انا كانسان معناتها بيداغوجي هكا ونحترم يعني معدل المستويات الذهنيه معناتها نحاول باش نصيغ حوايج اللي هي معقده شوي لو مش ندخلوا تو نحن في بعض نقاط ثم ناس قعدت بالاربع وخمسه سنين ويتناقش فيها وكتب فيها الكتب وكذا وما فضلتهاش. وبالتالي هنا يدخل دور الاعلام والشيء اللي نعمله فيه تو نحن ذا ثاني الذاكره بديش ماخذينها كيكة
1: وبعض
2: نطلعوا منها نستوعبوا منها في الدروس وخرجوا منها أهمية هذه مثلا كما اللي نقوله ضرورة الانتباه لكل ما هو معناتها كيما التخوين ولا ولا التكفير ولا أكل أشياء أكل أفكار سهلة لتقضي على ناس اللي هم أبرياء
1: صحيح.
2: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لعلكم
1: تصيب قوما بجهال
2: تصبحوا على ما فعلتم نديم. شوف القوة مش معناتها يعني أي خبر يلزم ساحة تخدم مخك
1: صحيح
2: بتجيش تربي روحك كيكة وتقول لي ليه خذوا وافهموا كان الحاكم القاضي يجي واحد يعيط يقول وعره وضربني ويظهرك يشكي هو ضربني ضربني وبكي وسبقني وشكي ردوا بينا. هذه تتكون الحاسة ذي تتكون عند الشعوب الذكية شعوب اللي هي ترزن تشوف مثلا أنا عشت ياسر ما بين الفرنسيس والشيء اللي يعجبني فيهم هو روح نقد روح نقد ما يقبلش ليك بسهولة حاجة تقولها له ما يقبلها ديما تحس به ديما يبدأ محترز مش كيف نحن
1: يقبل معلومته
2: تلعب عليه الدوخ هو اللي معه وفي ساعة ما يتخبر هو اللي فهمت يسب في الناس فهمت أخي نحن ما عندنا قصة ذاك وش اسمه بن مرادك اللي ما وقت اللي بتاعنا طار الحديد كتاب مراته الشارع مزيان راهو بروزي وما قراش ولا كتاب
1: هذه كذا على الحساب حتى قرا الكتاب
2: مش قراصه طاقه هذه فهمت ردوا بينا
1: صحيح.
2: هذا صح يعني نصيحتي الاولى نعود ونقرو بذكاء الاخبار ونفهمها وهذا توا شفت انت تو الفاكس هذه الجديده اللي يعملوا بها الاخبار المصطنعه
1: ها
2: يهبط لك حوايج يقول لك والله شفتها في بكري كان سمعتها في التلفزه شفتها في التلفزه
1: سمعتها في الراديو
2: انت الحوايج وهي بالذكاء الاصطناعي اليوم سهل باش تخلق حصيقه مصطنعه.

0: كل ما عنده علاقة بالروحانيات تقريبا.
1: ما تسلم طرق صوفي.
0: الطرق الصوفية معناها ماهيش سابقة هي الزاوية الرحمانية والطريقة الرحمانية.
1: لا، اللي سابقة بالنسبة لي نحن أقدمهم، شوف أقدمهم حسب الوحدة، هي العيسويات.
0: العيسويات،
1: عيسوية جماعة الشريشي اللي هو
0: اللي هي أصلها من المغرب.
1: أي هي سيدي على محمد بن عيسى، هو من مكناس.
0: من مكناس.
1: وبالنسبة للأخرين جماعة سيدي أبو مخلوف هذا جابها سيدي عبد الله أبو مخلوف وأخوها علالة. هذا صنايعية بتاع جلد. كانوا ثم سوق غديك أبو مخلوف هذا كله، كان تسويق سوق القديم سوق الربع. تو نهار نحكوا فيه.
0: أي كيف باش نحكوا فيه.
1: وكان صنايعي بتاع جلد وكل شيء، وفي نفس الوقت يبث في الطريقة الصوفية. أنا بيدي خلط على البراركة كانوا ثميكة بتاع ولاية يعقوب، فهمت، في الحومة ثميكة كانت عندهم زاوية، فهمت،
0: عندهم زاوية؟
1: هي زاوية صغيرة.
0: وين كانت؟
1: في تحت البلاصة في وسط البطحة ذيك. كان ثم بلوك كبير سموه العلي نحن، وتحت باللوطة ثم المراركة الكل يسكنوا غاديك. وهم المراركة ذابة كانوا كلهم يعسوا على الجراجات والفيليات، منهم بارلسكونية ذي يعسوا على هذه بتاع قابل الولاية ذيك مركز أليف هاي بايك مجمعة، وكانت الحومة بتاعنا ذيك كل ما فهمت المراركة ويعملوا عندهم يسهروا عشيت الخميس يعملوا سهرة ذكر بتاع مولاي يعقوب.
0: أيوة.
1: وطيبوا برشة تاي يخضر هذاك.
0: أي. وعندهم مشهورين بالتاي.
1: أي. وندزوا نحن عكتالين عندنا تطلع من الوحن ونشرب التاي. والليلة البعضة تبدأ لميتة بتاع سيدي أبو مخلوف.
0: أيوة.
1: أي يعني ديما حي دريبك شيخ.
0: معناه تو دكتور تو نخصوا حسة، نحن كل مرة نقوله تو نخصوا حسة للموضوع معين.
1: الموضوع.
0: للوجود معناها المتنوع داخل المدينة القديمة على صغر حجمها. وتنوع معناها كيفاش نقوله العرقي، التنوع اللساني، التنوع الثقافي داخل مدينة معناها أسوارها صغيرة وهي مدينة أحيائها صغيرة، ورغم ذلك ورغم التنوع هذا كانت تعيش في سلام وسلم وطمأنينة كبيرة برشا.
1: هذه جدا تعمل منها هذاك علاش تو نحن مثلا لاحظ كل ما نسان شوفك فيش ثم حواج تجبد حواج. شكون جاء الكاف وما بقاش يشكر في الكاف والكافيه؟
0: ايه كالمثل المعروف راهو لي
1: يعطيك صح. لان الكافيه بخبخيد في
0: في الجينات نتاعهم
1: في المعاشره. يقول لك يعاشروا
0: يعاشروا
1: هم ربما في بعضهم خايفين. البراني يعيش
0: يعيش مرتاح
1: يحترموه يقدروه شيخوه. يعني شو الحومة ذيك بركة تو نهار تو نحكوا فيها يعني فيها عالم
0: قلنا يمكن أربع ولا خمسة حاجات تو نحكوا فيها.
1: قيد
0: عندي قيد
1: أنا تو نحبوا نستذكروا كيف ومجدها
0: وكذا
1: ودروسها بالأخص
0: دروس دروس مستفادة من القديم نتاعها.
1: شوف يكفي أنه قال الأنور مالك مرة قال لي يا ويح النهار اللي باش نبقوا فيها كيف يقولوا عرب صافين روك البراني هذاك الآخر هذاك الالتريتين يعني اللوتر هذاك يعدل لك كل شيء. إذا تبدأ بسيب أنت كيف تبدأ تسوق في كياس لا ضوء لا ستوب لا كذا تعبت فيها فوق أكل باركوتر الأخر يبعث لك صورة
0: صحيح
1: يبعث لك صورة على روحك أنت بينك يعني فهمت
0: هي بالضبط إيه
1: سواء في الدين في
0: يعطيك صورة ويفيقك على روحك برشا حاجات
1: هي المجتمعات
0: المتنوعة.
1: أنا عشت في قلت لك باريس شيء كبير باريس هذيك قوتها في الراتسيت الكل الراتسيت الكل
0: تنوع
1: تلقى البرازيليان الشيليان تلقى الاسكيمو تلقى الصحراوي تلقى الشنوي تلقى الفيتنامي تشكل تشكل تشكل تشكل وتتو كلها تتمزج وكلها تنسهر فهمت.
0: قلنا الزاوية الرحمانية بدت في أواخر القرن 18
1: وتطورت
0: وتطورت
1: تعرف من أهم ما كنت تتميز به حاجة يعني روعة اليوم تبين يعني كان عندها حق اللجوء على المرأة هذا يعطيه لها البيت.

0: مش ونيجي
1: هذا في بداياتها؟
0: أي في بداياتها تحضر
1: وين بدأت تطور المهام والأدوار متاحة؟
0: بالضبط بالضبط بالضبط. وهذا دي بريفيليج هو السرجق هذاك اللي يعلقوا فيه السرجق العنب بتاع الزاوية هو بيدو بريفيليج بوبا خلوف ما أعطاه له بالبي القادرية كيف كيف مش وليجي كالسرجق هذاك العلم فهمت هذا البطول الكبير هذاك تعلق فيه العلم بتاعك الزاوية فهمت هاب جدا عاد بجملة امتيازات الزاوية ذي عندها حق اللجوء
1: لجوء المرأة
0: للمرأة مرأة بطلقة مرأة بصوتة مرأة
1: مغضوبة عليها هاربة
0: اي بالضبط تجي غاديك وتبقى غادي تأكل وتشرب سموه دار الضمان
1: الضمان الضمان ايوه
0: يضمنوها غاديك وتبقى غادي لين يجي رجل هزا يا وخاصة وهذه خاصية قليل يعرفها كانوا البنزرتي بصفة خاصة لأن الرحمنية كان عندها فرع في بنزرت
1: في بنزرت ايوه
0: كانوا يجوا البنزرتي بصفة خاصة يهزوا
1: يتزوجوا
0: اي يهزوا نساء برشا
1: يتزوجوا من نساء الموجودين في الزاوية الرحمنية في الوحدي معناها تو كان لوجوا تو نلقوا علاقات مساهرة كبيرة بين بنزرت وكيف
0: اي اي اي صحيح اي كما كان مثلا من ناحية أخرى وكانوا هما عندهم العيساوية وكان شيخ من شيوخ وهو يسترنين يجوا هنا للعيساوية بتاع الكافية تبادل كما عيساوية الكاف تمشي للقيرة وهنا سيدة عمر عمله أي كانوا عندهم يمشوا يتقلوا لسوق هراس فهمت يعني
1: الزوايا من الحركية ومن
0: الزوايا هذه راهو يمشوا على رجليها وعندهم طريق حج هذا مجمعة العيساوية يحكوا لي عليه فهمت شيء كبير شوف سي كمال كيفاش المجتمعات تجاوبت معاك الظروف بتاعها في مستواها
1: نغمت معاها وعرفت تعيش تتكيف
0: يعني نحن بدينا اليوم نتيجة لك شيء هذاك هكذا الله
1: اش نحبسه هنا يا دكتور جمع جاي بحول الله نكمله كل عام وتحي بخير
0: وعيدكم
1: مبارك. عيدك مبارك سعيد
0: ونلتقي بشموش
1: ما تبشموش بالله ما فهمش الحم ما فهمش علوش شكرا كامل فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله تصبح على خير ناس كل

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح نور قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا بالصحة والعافية، واشمن اللهم بعفوك ورحمتك ولطفك. إشراقات هذا الصباح ما جاء في سنن الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم جمع فيه خيري الدنيا والآخرة. من حقق هذا الحديث وأتى بمقاصده فقد تحقق له الخير من جميع أبوابه، وحصل الفلاح من أوسع أبوابه. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، جمل ثلاث معدودة، إلا أنها أتت على أصول المعاملة: المعاملة مع الله كيف تكون، والمعاملة مع النفس كيف تكون، والمعاملة مع بقية الخلق كيف تكون. فأما المعاملة مع الله جل وعلا فإن أساسها وعمود بنائها تقوى الله بمراقبته في السر والعلانية والغيب والشهادة. أن تتقي الله أينما كنت، في سرك وعلانيتك، اتق الله حيثما كنت، في ألفاظك وأعمالك، في ليلك ونهارك، وفي جميع أوقاتك. اتق الله حيثما كنت، لأن الله جل وعلا يراك أينما تكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، لا تخفى عليه خافية. يرى عز وجل من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل أجزائها، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا.

0: بعدي.
1: نواصل إشراقات اليوم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء فيه أيضا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فضل عظيم، إنعام كريم من رب خالق جليل، الحسنات ماحية للسيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا هو معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة بين الناس كيف تكون، فقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم بالمعاملة الطيبة والأدب الرفيع والخلق الكريم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقرب الناس من النبي عليه السلام منزلة يوم القيامة أحسنهم خلقا، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلانية، وأن يمن علينا جميعا بتوبة نصوحة، وأن يهدنا وإياكم لفعل الحسنات والإتيان بالطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا.

اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، شكوته إليك راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة، فلك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: إشراقات.
1: سواك يا خالق الدنيا
0: مع ضحى البكيري.
1: النفس تشكو ومن يدري بما فيها.
2: صباح الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. ينطلق صباح اليوم الأربعاء 3 جوان 435,162 مترشحا لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000.

0: وينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 23 من جوان الجاري. فحظاً سعيداً لكافة أبنائنا المترشحين. وكانت وزارة التربية قد أكدت استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا وتهيئة مختلف مراكز الاختبارات والإيداع والإصلاح على المستوى الوطني بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيكل المتدخلة، بما يضمن إجراء الامتحانات في أفضل الظروف. كما تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات والتصدي لمحاولة الغش، حيث شدد وزير التربية على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. في شأن جهوي، ينطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير، فيما ينطلق حصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم 2 من الشهر الجاري. كما تقرر فتح مراكز التجميع بالنسبة للشعير اليوم وبالنسبة للقمح يوم 2 القادم. كما ينطلق بولاية باجة اليوم موسم حصاد الشعير، ويوم 7 من جوان موعد حصاد القمح بمعتمدية جنوب الولاية، وبمعتمدية شمال الولاية في 13 من جوان الجارية. في السياق ذاته، قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بسليانة خلال جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء بمقر الولاية افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير اليوم 4 من جوان، وموسم تجميع القمح الصلب واللين يوم 10 من جوان الجاري، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز. ركزت فرقة الحماية المدنية بتبرقة من ولاية جندوبة بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة 3 مراكز نجدة وإسعاف في انتظار أن تستكمل بقية الشواطئ، وفق بلاغ صادر على الإدارة الجهوية للحماية المدنية. وحذرت الإدارة الجهوية للحماية المدنية المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية منها، ودعتهم إلى التقيد بتوجيهات السباحين المنقذين. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية أمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات، يتقدمهم مدير عام العمليات بالشركة، وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. عربيا، شن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني أمس غارات جديدة على جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. موعد الخبير القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 7، ونحيل المصدح مباشرة للزميل عادل الخماسي. صباح النور عادل.
1: صباح النور زهور، إن شاء الله نهارك مبروك أنت وكل الزملاء في قسم الأخبار. هاجر صباح الفل، والياسمين إن شاء الله نهارك مبروك. تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين في رحلتنا صباح الخير على موجات إذاعة الكاف مع عادل الخماسي حتى للتسعة. لسعد بن عياد كذلك في مراقبة البث، نقول له لسعد صباح النور.

0: الخير.
1: صباح الخير، صباح النور لكل المستمعين. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم عز الأيام. اليوم نهاير مبارك سعيد إن شاء الله مع انطلاقة البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجح وليداته، وإن شاء الله ربي يفرح على كل العائلات التونسية. فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم، الفجر كان في الدقيقة 15 بعد الثالثة صباحا، الظهر بإذن الله في منتصف النهار و30 دقيقة، العصر سيكون بإذن الله في الرابعة و13 دقيقة، المغرب في السابعة 45 دقيقة، والعشاء سيكون بإذن الله في التاسعة 33 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

30 دقيقة بعد الستة، إن شاء الله نهاركم مبروك. أصدقائنا المستمعين، تحية لكل أم وكل أب سمع علينا، إن شاء الله نهاركم مبروك اليوم الأول من بكالوريا 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نعرفوا اهتمامات الأم خاصة ولهفتها على وليداتها، إن شاء الله كاينها هي بيدة اللي تعدي في البكالوريا. إن شاء الله ربي يمتعها بالصحة والعافية، إن شاء الله ربي يمدكم بكل ما تتمنوه بإذن الله. إن شاء الله بداية يوم سعيد، بداية امتحانات مباركة لكل وليداتنا، وإن شاء الله نشاطاتكم تكلل بالنجاح والتوفيق بإذن الله، وما فما كان الخير. وإن شاء الله دعوات الناس وكل وليداتنا من أجل البكالوريا ناجحة بإذن الله.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. البارح تمت عملية قيس الرطوبة اللي قامت بها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف لمعرفة تقدم نضج الحبوب بمختلف مناطق الولاية، وتقرر ما يلي: انطلاق حصاد الشعير والترتكال اليوم لربعة 3 جوان 26 مع الحرص أنه لا تتجاوز نسبة الرطوبة 14%، انطلاق حصاد القمح الصلب واللين يوم الاثنين 8 جوان 26 مع الحرص أنه لا تتجاوز نسبة الرطوبة 14%. بالنسبة لمراكز تجميع الحبوب الجاهزة والمصادقة عليها تاريخ فتح مراكز التجميع بالنسبة للشعير بشكون اليوم الأربعاء 3 جوان 26، وبالنسبة لفتح مراكز التجميع بالنسبة للقمح اليوم الاثنين 8 جوان 26. هذايا بالنسبة للبلاغ الصادر عن والي الكيف، ويعلم عموم المزارعين وأصحاب آلات الحصاد والجرارات إلى تقيد بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق المتمثلة خاصة في توفير صهاريج مياه بالضيعات الفلاحية، فصل المستغلات الفلاحية بمسالك التسهيل عليها عند نشوب حروق، وصيانة الآلات ومعدات الحصاد بصفة مستمرة، وإن شاء الله موسم واعد بإذن الله. تحية الورود لكل أصدقائنا المستمعين، باقي من الورود على موجات إذاعة الكيف.

بكالوريا 26 المفروض اليوم حسب قرار وزير التربية وأنه مش يكون أمام الإدارات كل معهد، معناها فريق مكلف بتسلم الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية من المنطلق هذين. ننصح للوليدات وأنه كل واحد يخلي الهاتف الجوال متاعه في الدار رفع لكل التباس باش تبدأ الأمور واضحة، هي وقاية تنوي نجم الواحد بعد ما يكمل يهز متاعه ويروح خير من اللي تكثر فيها شوية مشاكل. إن شاء الله ربي يوفق الجميع، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير كذلك، وإن شاء الله الحصاد يكون وافر بإذن الله على غرار الموسم الفلاحي الموسم التربوي كذلك يكون واعد بالنسبة لوليداتنا. يلا يا دنيا.

أشواقنا خلينا الدنيا تصدقنا واشتقنا وهديت أشواقنا خلينا

0: تمام، والسابعة صباحا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الخبري الموجز. ينطلق صباح اليوم الأربعاء 162,435 مترشحا لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وينتمي 83% منهم من المعهد العمومية و12% إلى المعهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل هذه الاختبارات في دورتي الرئيسية أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان، على أن يتم

أعلنوا عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجارية. على الصعيد الجهوي يجتاز 3629 تلميذا هذه المناظرة في 20 مركز اختبار بوفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالكفة الذي أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة. وفي سليانة ستنطلق الاختبارات اليوم في 15 مركز اختبار بمعتمدية الجهة وفق المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغري الذي أكد ترشح 3220 تلميذا وتلميذة لهذا الامتحان مضيفا بوجود 11 حالة استثنائية تم توفير كافة الشروط لهم لاجتياز الاختبارات في ظروف طيبة. وفي باجة ترشح لهذا الاختبار 4413 مترشحا 62% منهم من الإناث في 19 مركز اختبار وفق المندوب الجهوي للتربية فاروق العويش الذي أضاف أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمقاومة ظاهرة الغش. وفي جندوبة قال المندوب الجهوي للتربية هناك فوزي الرحالي أنه تم تخصيص 21 مركز اختبار سيتقدم إليها 5871 تلميذا وتلميذة من بينهم 14 حالة سيتمتعون بإجراء إضافي كإضافة ثلثي الوقت وتضخيم الخط، كما توجد حالة تلميذ سجين بالسجن المدني ببلاريجيا. ينطلق اليوم بولاية الكف موسم حصاد الشعير، فيما ينطلق حصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم الاثنين 8 من الشهر الجاري، كما تقرر فتح مراكز التجميع بالنسبة إلى الشعير اليوم وبالنسبة إلى القمح يوم الاثنين القادم. كما ينطلق اليوم بباجة موسم حصاد الشعير، ويوم 7 من جوان موعد حصاد القمح بمعتمديات جنوب الولاية وبمعتمديات شمال الولاية في 13 من نفس الشهر. وفي سليانة قررت اللجنة الجهوية متابعة موسم الحصاد خلال جلستها أمس افتتاح موسم حصاد وتجميع الشعير اليوم الأربعاء 3 من جوان وموسم تجميع القمح الصلب واللين يوم 10 من نفس الشهر. أصدرت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية أمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت فيها الأحكام بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. شن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني مساء أمس غارات جديدة على جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. وختاما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت في وقت متأخر من ليلة البارحة لهجمات معادية بصواريخ طائرات مسيرة، وحث الجيش المواطنين على اتباع تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي بعد أقل من نصف ساعة في عناوين نشرتنا القادمة، للقاء.

0: خوف فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: خوف خوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 14 دقيقة بعد 7 تاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم مبروك. أصدقائنا المستمعين، فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. أختي سعيدة بن صالح معي مباشرة على الخط، المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح النور.
1: نور خويا عادل، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة الكيف.
0: عايشك النهار، صباح كانوا باهي فيه نسمة باهي بالنسبة لنا احنا، مستحب خاصة بالنسبة لوليداتها مع البكالوريا.
1: إن شاء الله نتمنى في البداية توفيق لكافة التلاميذ اللي عندهم امتحان البكالوريا. بالنسبة لطقسنا اليوم يعني هو حرارة مرتفعة، يعني سجلناها منذ يوم أمس، كنا سجلنا 35 درجة كحرارة قصوى في ولاية الكيف البارح. بالنسبة اليوم يتواصل يعني استقرار في درجات الحرارة، تقريبا نفس المعدلات اليوم. الطقس يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، يعني هي تكون خلايا رعدية سمحني في مناطق الغربية تهم ولاية الكيف محليا، يعني مش تكون ماهيش فاعلية كبيرة من ناحية الأمطار، لكن هي يعني تهم المناطق الغربية، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية، جهة القيروان بعد الظهر. بالنسبة لبقية المناطق يتواصل طقس مغيم جزئيا. الريح اليوم شمالية غربية في الشمال ومن القطاع الجنوبي ثم الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا يعني قرب السواحل الشمالية أو بالجنوب في آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحر اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب وفي الشمال، وقليل الاضطراب بقية السواحل. الحرارة القصوى اليوم بين 28 و33 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة ببقية المناطق، وتنجم توصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة ليوم الغد الخميس، طقس استقرار مغيم جزئيا في أغلب المناطق، الحرارة بتشهد انخفاض طفيف غدوة مقارنة باليوم، تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بمناطق الجنوب الغربي، خطر الريح يعني تقعد من القطاع الجنوبي في مناطق الجنوب الغربي، في بقية الجهات تكون من القطاع الشرقي. بقية أيامات الأسبوع الجمعة والسبت، يوم الجمعة يكون طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، ويوم السبت نتوقع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر في المناطق الغربية والمرتفعات. هذه فكرة يعني على طقسنا بالنسبة لهذه الأيام.
0: نعم، شكرا لك سعيدة، إن شاء الله نهارك مبروك. متواصلين معكم احنا على موجات إذاعة الكيف في صبحيتنا حتى للتسعة، 14 دقيقة بعد 7 تاع الصباح.

فكرة عن الصيدلية المناوبة لولاية الشمال الغربي لهذا اليوم. نبدأ ببوسالم صيدلية مادي الوسلاتي ربيع المشراوي في تبرقة غردمة محمد كريفة في عند راهم نادي المرزوقي هاجر حمدي في فرنانة جندوبة الجنوبية مروان المناعي حذامي سريدي جندوبة الشمالية بلاريجيا حسين الغزواني الكاف المدينة سندس بوليفة سمير تبرزقي ألفة العروسي قلعة سنان منصف عاشور سعاد الشامي في تجروين السرس محمد هاشمي السريشي الدهماني عمر الجزيني خالد التتاني في القصور سقيت سيدي يوسف أمال البغانمي نبر عمر الحناشي في نفزة صيدلية موجي عباسي منير الشاهد في مجاز الباب تبرسق أيمن غديرة محمد رضا هرقلي في تستور باجي المدينة سامي المشقري خليل الرابعي تبار رفيق القزم نادية الشلواتي في واد الزرقاء سيدي اسماعيل فراس النصيري في مكثر صيدلية عصام بوزيان كمل مع سليانة في بارجو عصام بن عطية يوسف المقداوي في كسرة الروحي صيدلية محمد الهادي العرابي خالد الأحمدي في سليانة المدينة الكريب صيدلية حسنين العيادي في غافور توفيق الرياحي وفي بعرادة صيدلية محمد الرجب صفر.

يصحوا من الأحلام يلقوا الكسور أجوان مرت سنين وأحوال.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعك بيهاش أقوى مونديال
4: مع بيهاش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
2: اشهار.
5: 30 دقيقة بعد 7 صباحا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباح الجميع مستمعينا الكرام، أهلا بكم لعناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون أكثر من 162,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم الدورة الرئيسية الامتحانية البكالوريا. وزارة التربية تؤكد اتخاذ إجراءات للتصدي لمحاولة الغش في هذه المناظرة. اليوم انطلاق موسم حصاد يشعير بولايات الكاف باجة وسليانة. ودائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تصدر أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. هذه العناوين تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة 8 صباحا بالإلقاء.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. اليوم انطلاق اليوم الأول من بكالوريا 2026 162,435 مطرش صح لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية. على الصعيد الجهوي 3629 تلميذ. مش عملوا جولة بطبيعة الحال بمختلف ولايات الشمال الغربي. نبدأ كيف آمنة حاضرة معي. آمنة صباح النور.
1: صباح النور والكل ليك عادل والكل مستمعينا عبر موجة راديو كيف. أكيد أنا اليوم موجودة من أمام معهد المنجزين بالكيف لمواكبة فعاليات انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا مناظرة البكالوريا جوان 2026 اللي نقولوا إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكل التلاميذ اللي يشتركوا المرحلة هذه اللي هي محطة هامة من محطات حياتهم الشخصية والدراسية زادة. كيف إن شاء الله الكل موصلين، يعني الأجواء لحد الآن ممتازة. 7:30 المعهد حل الأبواب أمام التلاميذ، دخلوا بطبيعة الحال للأقسام نتاعهم، كل واحد باش يشد بطبيعة الحال بلاصتو. ثم العديد من الأولياء اللي نجم نقولوا على أعصابهم شوية البرة، لكن اللي خير واحنا نقول ان شاء الله فما كان خير. بس يعني عادل عدد كبير ما شاء الله من التلاميذ اللي اشتركوا مرحله البكالوريا، العدد الجملي بلغ 162,435. التعليم العالي كان عنده النصيب الاوفر 83% ديما، يعني بعدد 135,274. التعليم الخاص بدا كثير 18,943 مترشح ومترشحين بصفة فردية بلغ العدد نتاعهم 8,218. أكبر نصيب للمترشحين نلقوا شعبة الاقتصاد والتصرف، تليها العلوم التجريبية، الآداب، علوم التقنية، علوم الإعلامية، الرياضيات والرياضة. أكبر مترشح في امتحان البكالوريا يبلغ من عمره 75 سنة في شعبة الرياضة، وأصغر مترشحة عمرها 16 سنة في شعبة الرياضيات. الدورة هذه تنطلق اليوم 3 و4 و5 ونهار 8 و9 و10 جوان، وإن شاء الله الدورة الرئيسية النتائج نتاعها باش تكون نهار 23 جوان. يوم التلاتة يعدوا، يعني أول امتحان فيه هو امتحان الفلسفة يعني في كل شعب. إن شاء الله يكون امتحان في المتناول للجميع، وأكيد إحنا بطبيعة الحال نتمنى النجاح للتلاميذ اللي يعديوا اليوم، وكل التوفيق ليهم عادل. ورجاء بطبيعة الحال الكلمة ليك لكل مستمعينا، وإن شاء الله إن شاء الله نكون نتمنى مرودة في كل دار في
0: نهار 23 جوان. إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا أمنا، إن شاء الله نهارك مبروك، وإن شاء الله الزغري تعلو في البيوت التونسية نهار 23 جوان بإذن الله. متواصلين معكم 37 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف. 3629 تلميذ بالكيف في سلينة، فما 15 مركز اختبار، 3220 مترشح في باجة، الاختبارات ل 4413 مترشح، 62% منهم من الإناث 19 مركز، وفي جندوبة العدد 5871 تلميذ ما بينهم 14 حالة باش يتمتعوا بإجراء استثنائي، كإضافة ثلث الوقت في 21 مركز.
2: لأنك ابني، لأنك بدي الدنيا.

0: متواصلين معاكم أصدقائنا المستمعين من كيف نمشي لباجة. هشام معي مباشرة على الخط حول أجواء البكالوريا اليوم 4413 مترشح في باجة. صباح النور معك هشام.
1: نور عادل، تحية ليك وتحية لكل مستمعين ذات كيف. بالفعل نحن موجودين أمام معهد شارع الحرية في وسط مدينة جندوبة اللي باش يحتفل بطبيعة اختبارات عدد من تلاميذ البكالوريا بهذا هذه المؤسسة التربوية. كما تعرف الأجواء كالعادة، الأولياء يرافقوا أبنائهم التلاميذ، منذ تقريبا 7 أو 8 دقائق دخلوا التلاميذ إلى المعهد. اللي تعرفوا أن ثم إجراءات تتم لقبل الانطلاق في إجراء الامتحانات، الأمور تسير بنسق يعني جيد عادي، منظمة الأمور، كل شيء يعني واضح من كلام ذا في هذه المؤسسة التربوية، سواء كان يعني في الأعوان الموجودين في المعهد أو في محيط المعهد، كذلك موجودة الوحدات الأمنية لتأمين يعني دخول التلاميذ، وكذلك فيما يتعلق بالسيارات. وإلى حد الآن يعني عادية الأمور على مستوى جهة جندوبة ككل، اللي فيها 5871 مترشح لامتحان البكالوريا موزعين على 21 مركز اختبار في كافة في كامل الولاية بالطبيعة، بعد ما تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لإجراء هذا الامتحان الوطني وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ وكذلك للإطارات التربوية لإجراء امتحان البكالوريا 2026. إن شاء الله بالطبيعة بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ في هذه المناظرة.
0: شكرا، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك مبروك. إذا كما ذكر هشام 5871 كنت أعطيت رقم باجة قبل التقديم، منهم 14 حالة مش يتمتعوا بإجراء استثنائي كإضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط، كما توجد حالة تلميذ سجين بالسجن المدني ببلاريجيا. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
2: إشهار.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده عليه جو جينيرو، يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: إشهار
5: إذاعة الكاف،
6: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
7: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، رسالة بكم في أخبار الرياضة. أولى موعدنا الرياضي لهذا اليوم الأربعاء 3 جوان 2026. في البداية تمنيتنا بالتوفيق لكل أبنائنا في امتحانات نهاية السنة في البكالوريا اليوم ثم نوفيام والسيزيام، إن شاء الله بالتوفيق لهم بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا في الامتحانات الوطنية. نبدأ أخبارنا الرياضية بمنتخبنا الوطني لكرة القدم. البارحة راحة بالنسبة لكل اللاعبين، واليوم منتخبنا باش يسافر إلى بروكسل لمواجهة منتخب بلجيكا وديا في آخر الوديات قبل الشروع في الرسميات في مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. اليوم في حدود الساعة منتصف النهار العشر دقائق مشكون الرحلة إلى بروكسل بعد إلغاء الرحلة اللي كانت متوقعة البارح بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل، وتقرر أنه تقضي البعثة ليلتها في مدينة فيينا في النمسا، وين كان انهزم منتخبنا يوم الاثنين 1-0 أمام النمسا. واليوم إذن التحول إلى بروكسل وتتواصل التحضيرات للمونديال واللقاء الودي ضد المنتخب البلجيكي. منتخب أقل من 23 عام يواصل تحضيراته لقاء الجولة الثانية من الدورة الدولية في طولون الدولية في طولون الفرنسية، لقاء يجمع يوم الجمعة 5 جوان بالمنتخب السعودي. منتخبنا كان فاز في الجولة الأولى على كونغو الديمقراطية 3-0. نهائي بطولة افريقيا لمنتخبات اقل من 17 عام في المغرب السنغال توج باللقب على حساب تنزانيا بضربة الجزاء 4-2 بعد التعادل في الوقت الاصلي هدف مقابل هدف. نذكر فقط ان السنغال في الدور ربع النهائي ترشح بضربة جزاء بعد تعادل 1-1 وفي الدور نصف النهائي ايضا تعادل 1-1 مع منتخب مصر ومع المغرب عفوا وفاز بضربة جزاء. والبارح كذلك في النهائي فاز على تنزانيا بضربة الجزاء 4-2 بعد تعادل 1-1. النادي الافريقي يعلن انطلاق في تحضير الموسم الجديد يوم 18 من جوان 2026 وبرمج تربص في عين درام في شهر جويليا المقبل. نذكر اللي الافريقي باش يشارك من الدورة التمهيدي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي في تاريخه للتعاقد مع متوسط الميدان الدولي محمد الحاج محمود الموجود مع المنتخب الوطني التونسي في المونديال القادم. اللاعب ينتهي عقده بنهاية شهر جوان مع فريقه لوغانو السويسري. من جهة أخرى محمد أمين بحميد اللي ينتهي عقده في جوان الحالي قد ينتقل إلى البطولة السعودية من بوابة الحزم اللي دربه جلال القادري. كذلك في الترجي تم الاستغناء عن المدير الرياضي يزيد المنصورية. في جندوب الرياضي محمد أمين بنبريك حارس الفريق يغادر ويتعاقد رسميا مع المستقبل الرياضي بالمرسى لمدة زوز مواسم. لجنة القوانين في رابطة الشمال الغربي بالكاف البارح أصدرت قراراتها حول الاعتراضات. ملف اعتراض جمعية مستقبل برنوسة على جمعية السيجيا رفض الاعتراض شكلا. ملف اعتراض جمعية السيجيا على العروسة الرياضية قبول الاعتراض شكلا. وفي الأصل وقرار هزم فريق العروسة الرياضية لفائدة السيجيا 2-0 لقاء كانوا فيها 2-1 للعروسة على الميدان وإلغاء إجازة أحد لاعبي جمعية العروسة الرياضية لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. بالتالي ترتيب تعزوز في رقم متاع الصدارة يصبح على النحو التالي: مستقبل رياضي كيف برنوسة في الصدارة 41 نقطة وجمعية سقيط سيدي يوسف في المرتبة الثانية ب 39 نقطة. الجولة الأخيرة حاسمة لتحديد البطل والصعد للرابطة الثالثة المستوى الثاني. بالنسبة لمستقبل برنوسة يستضيف في ملعب الكيف هلال برقو يوم الأحد وجمعية السيجية تتحول للقاء البرق التستوري في تستور. بالنسبة لزوز مقابلات المؤجلة عن الجولتين الأولى والرابعة لمرحلة الإياب انسحاب نادي سيدي رويس من لقاء نجم تجروين لقاء كان متوقع اليوم. نفس الشيء هلال برقو انسحب من لقائه ضد فريق كسرى الرياضية. يوم الأحد نلعب البراج من أجل البقاء في بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول. النادي المجازي يلعب في ملعب بيربو رقبة ضد فريق النادي الرياضي الهلالي في الساعة الرابعة مساء والنجم الراسي مع التهذيب الرياضي بصخيرة لقاء في ملعب كركر. في البطولة الجزائرية البارح هدف لي لعبنا محمد علي بن حمودة لاعب التونسي بطريقة جميلة في الدقيقة الرابعة سجل هدف لول في لقاء أمام اتحاد العاصمة في الجولة 26 لقاء مؤجل ويحافظ على حظوظه للترشح لرابطة الأبطال الإفريقية كصاحب مركز ثاني. عنده 52 نقطة ومعه شبيبة السير ب 52 نقطة. مازال جولة على نهاية البطولة الجزائرية اللي توج بها المولودية اليوم. في البطولة المغربية قمة الجولة 22 باش تتلعب بين ثاني ترتيب ب 42 نقطة الرجاء البيضاوي من 21 مقابلة عنده 42 نقطة ونهضة بركان خامس الترتيب فريق معين الشعباني عنده 40 نقطة من 21 مقابلة نقاط في التسعة متاع الليل. نذكر فقط انه صاحب المركز الاول في البطولة المغربية هو المغرب الفاسي 44 نقطة بعد 22 مقابلة. ممكن ان يكون الرجاء بعد لقاء الليلة هو المتصدر وقد يكون فريق نهضة بركان هو ثاني بعد جولة اليوم. اولمبيك اسي يستغني عن مدربه التونسي شكر الخطوي بعد هزيمة ضد المغرب الفاسي 2-1 يوم الاثنين وفريق اسفي في المركز الأخير برصيد 15 نقطة بعد 22 مباراة. وديات ما قبل المونديال البارح المنتخب البلجيكي فاز على منتخب كرواتيا 2-0 هدفين بامضاء تيليمانس دقيقة 38 ولوكاكو دقيقة 90+6 للمنتخب البلجيكي الموجود في مجموعة مصر إيران وكذلك نيوزيلندا. نيوزيلندا اللي خسرت البارح من هايتي 4-0 وهايتي موجودة مع المغرب والبرازيل واسكتلندا في المجموعة الثالثة. غانا تعادلت مع بلاد الغال 1-1 في أولى المقابلات مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. غانا موجودة في المجموعة 12 مع بنما كرواتيا وإنجلترا سجلت في دقيقة 66 وعدلت بلاد الغال في دقيقة 90+3. المغرب فاز على مدغشقر 4-0 ثنائية السيباري اللي في طريقه لفريق بايرن ميونخ الألماني ورحيمي والكعبي سجلوا بقية الأهداف. اليوم هولندا تلعب مع الجزائر والدنمارك مع الكونغو الديمقراطية. نادي ريال مدريد الإسباني يتعاقد مع اللاعبين إبراهيم كوناتي المدافع الفرنسي لليفربول الإنجليزي، وقع عقد بأربع سنوات مع الريال، ودينزيل دونفيرس اللاعب الهولندي ظهير أيمن نادي إنتر ميلان الإيطالي كذلك باش يمضي مع فريق ريال مدريد الإسبانية. كمل ببطولة رولان غاروس للتنس، وصلنا للخطوات الأخيرة قبل النهائي في الفتيات. البارح أول دور نصف نهائي تعرفنا عليه، مارتا كوستيوك الأوكرانية فازت على مواطنتها إلينا سفيتولينا 2-1، وباش تواجه الروسية ميرا أندريفا اللي فازت في أولى مقابلات ربع نهائي على سورانا سيريستيا الرومانية 2-0. إذا نصف نهائي بين أندريفا وكوستيوك اليوم. في الربع نهائي أنا كالينسكاي الروسية مع مايا شفالينسكا البولونية، وأرينا سابالينكا البيلاروسية مع ديانا شنايدر الروسية. في الفتيان ألكسندر زفيريف الألماني يزيح رافائيل خودار الإسباني 3-0، ومنسيك تشيكي يزيح فونسيكا البرازيلي 3-0. نصف نهائي بين زفيريف ومنسيك، واليوم ماتيو بيريتيني الإيطالي يلعب ضد أرنالدي الإيطالي في ربع نهائي، وفيليكس أليازيم الكندي يلعب ضد كوبولي الإيطالي في ربع نهائي ثاني. نتعرفوا اليوم أيضا على زوز أطراف أخرى في دور نصف نهائي بالنسبة للفتيات وأيضا للفتيان. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا جدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: قلت نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: إشهار.
5: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
4: إشهار.
6: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
6: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم، وضمن عناوينها أكثر من 162 ألف مترشح ينطلقون بداية من اليوم في اجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، فحظا سعيدا لكافة المترشحين. اتخاذ جملة من التدابير الصارمة للتصدي لظاهرة الغش وضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. اليوم انطلاق موسم حصاد الشعير بولاية الكهف باجة وسليانة. ووطنيا، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تصدر أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. يجتاز بداية من اليوم الأربعاء الثالث من جوان 162 ألف و435 مترشح

0: امتحان الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 3، 23 من جوان الجاري. هذا واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة براي لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. ويجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة الرئيسية. وكانت وزارة التربية أيضا قد أكدت استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا، وتهيئة مختلف مراكز الاختبارات والإيداع والإصلاح على المستوى الوطني بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيكل المتدخلة، بما يضمن إجراء الامتحانات في أفضل الظروف. كما تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش، حيث شدد وزير التربية على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة.
1: سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين، عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموالهم وهما وضربا منها لمصداقية الشهادة. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش. نعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي، ثم عندما يغادر يحملها معه قلة قليلة قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بصفة فعلية، يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شابهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. ستلغى الدورة مباشرة إذا كان يحمل جهازا إلكترونيا ولو كان مغلقا.
0: وبولاية الكاف يجتاز 3629 تلميذ وتلميذة امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في 20 مركز اختبار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطف الفرجاوي، الذي أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة.
2: 20 مركز سيحتضن البكالوريا اللي هما 3629 مترشح، عمومي 3207، خاص 262 وفردي 160، قسم على 20 مركز. حين مركز الإصلاح في الإعدادية النموذجية جاهز، بالنسبة للمسارات الأسطول السيارات جاهز، وتم تقسيم ذلك توزيع إداريين مسؤولين من المندوبية الجهوية لمراقبة هذه الدورة، ويتقسموا على كذلك 20 مركز. بالنسبة توقي الغش وهذا مش يكون من خلال مطويات، قدرة ربي معناها الأمور كل جاهزة، ونتمنى التيم ذاتنا كلهم النجاح، وإن شاء الله الكاف تتقدم في النتيجة وتعدى دورة هادئة، وربي يوفق ولادنا الكل.
0: وفي ولاية سليانة انطلقت الاختبارات في 15 مركز اختبار بمعتمدية الجهة، وفق المندوب الجهوي للتربية عبدالله الميغري، الذي أكد ترشح 3220 تلميذ وتلميذة، مضيفا وجود 11 حالة استثنائية تم توفير كافة الشروط لهم لاجتياز الاختبارات في ظروف طيبة.
3: عندنا مراكز اللي عددها 15 أستاذ المراقبين وعددهم 1291 أستاذ مراقب، عندنا جملة المترشحين في العمومي عندنا 2885 مترشح، ومن التعليم الخاص 207 مترشحين فرديين، 128 مترشح. جملة المترشحين بين العمومي والخاص والفرديون 3220 مترشح. بالنسبة للحالات الخاصة ما عندناش حالات خاصة. بالنسبة للحالات الاستثنائية عندنا 11 حالة. الحالات الاستثنائية هما اللي يستدعوا إجراءات خاصة بهم، إجراءات استثنائية، تكبير كتابة أو إضافة وقت. عندنا 11 حالة.
0: وبولاية باجة يجتاز 4413 تلميذا وتلميذة امتحان البكالوريا، 62% منهم من الإناث، وذلك في 19 مركز اختبار وفق المندوب الجهوي للتربية بباجة فاروق العويشي، الذي أضاف أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمقاومة ظاهرة الغش.
4: الأمور على ما يرام، على مستوى توفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح هذا الامتحان اللي يتقدموا له إن شاء الله 4413 مترشح ومترشحة في مختلف المستويات، منهم تلاميذ المعاهد العمومية 3899، تلاميذ المعاهد الخاصة 340، والمترشحين بصفة فردية 174، 62% إناث. مراكز الاختبارات الكتابية اللي باش تكون مفتوحة غدا 19 مركز اختبار كتابي موزع على مختلف معتمديات الولاية. الحالات الاستثنائية تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة الإجراءات للتعهد بها داخل مراكز الاختبارات الكتابية، وإن شاء الله موفقين لكل أبنائنا وبناتنا التلاميذ المترشحين لامتحان البكالوريا.
0: وبولاية جندوبة قال المندوب الجهوي للتربية أنه تم تخصيص 21 مركز اختبار سيتقدم إليها 5871 تلميذ وتلميذة، بينهم 14 حالة سيتمتعون بإجراء استثنائي كإضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط، كما توجد حالة تلميذ سجين بالسجن المدني ببلاريجيا.
5: حقيقة عملنا ثلاثة مواعيد مختلفة في عملية الحصاد. الموعد الأول هو 3 جوان 2026 خصصناه لحصاد الشعير والتريتيكال في الولاية الكل. الموعد الثاني هو في 7 جوان 2026 هذا خصصناه لمعتمديات جنوب الولاية، لمعتمديات اعتبر فيها متقدمة شوية نسبة الجفاف فيها، معنا ما نقوله نسبة الحرارة ونسبة الرطوبة ضعيفة جدا، فيرتعين أنه تكون في 7 جوان 2026 يقع موعد انطلاق الحصاد. ثم الموعد الأخراني هو 13 جوان، هو هذا الموعد يكون على كامل الولاية من جنوبها إلى شمالها، الصبر تقريبا أكثر شوية من الموسم عام نوع.
0: إذن مستمعينا الكرام نواصل في أخبار الجهات. تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية باجة تحديد موعد انطلاق حصاد الشعير اليوم الأربعاء، وموعد حصاد القمح بمعتمديات جنوب الولاية يوم 7 جوان الجاري، وبمعتمديات شمال الولاية في 13 من نفس الشهر. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ناصر الشمروخي يضيف.
5: حقيقة عملنا ثلاثة مواعيد مختلفة في عملية الحصاد. الموعد الأول هو 3 جوان 2026 خصصناه لحصاد الشعير والتريتيكال في الولاية الكل. الموعد الثاني هو في 7 جوان 2026 هذا خصصناه لمعتمديات جنوب الولاية، لمعتمديات اعتبر فيها متقدمة شوية نسبة الجفاف فيها، معنا ما نقوله نسبة الحرارة ونسبة الرطوبة ضعيفة جدا، فيرتعين أنه تكون في 7 جوان 2026 يقع موعد انطلاق الحصاد. ثم الموعد الأخراني هو 13 جوان، هو هذا الموعد يكون على كامل الولاية من جنوبها إلى شمالها، الصبر تقريبا أكثر شوية من الموسم عام نوع.
0: نبقى في موسم الحصاد. بولاية الكاف تم الإعلان عن انطلاق موسم حصاد الشعير اليوم الأربعاء، وحصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم 2/8 من الشهر الجاري، كما تقرر فتح مراكز التجميع بالنسبة للشعير غدا، وبالنسبة للقمح يوم 2 القادم. كما قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بسليانة خلال جلستها المنعقدة أمس بمقر الولاية افتتاح موسم حصاد الحصاد وتجميع الشعير اليوم الأربعاء 3 جوان الجاري، وموسم تجميع القمح الصلب واللين يوم 10 جوان، وفق ما أكده رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز، الذي أكد أن الجهة تعد 30 مركز تجميع. وصادقت اللجنة الوطنية لمتابعة خزانات ومراكز التجميع بطاقة استيعاب جملية تقدر ب 1,139,000 قنطار. إلى الشأن الوطني، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية أمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس إفريق للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق المصدر ذاته، تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني وطهر بوبحيري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. ضمن أخبار العالم، شن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني أمس غارات جديدة على جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان باستشهاد 2 في غارة استهدفت بلدة جنوب لبنان، فيما استشهد 2 وأصيب 14 آخرون في غارة استهدفت بلدة في برج الشمالي بلبنان. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات وتعليق الرحلات وتحويل مسارها. وأفاد التقرير نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني بأن الهجوم استهدف مبنى في المطار الدولي، وتم تحويل الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى بديلة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية الصباحية، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أكثر من 162 ألف مترشح ينطلقون بداية من اليوم في اجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، فحظا سعيدا لكافة المترشحين. وفي هذا السياق، اتخاذ جملة من التدابير الصارمة للتصدي لظاهرة الغش وضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. اليوم انطلاق موسم حصاد الشعير بولاية الكاف باجة وسليانة. مستمعينا الكرام، موعدنا الخبري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 9. إلى اللقاء.
6: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: إشهار.
10: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
11: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
12: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج
9: إشهار.

0: إشهار.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
3: هاي تيك مستمعي ذات الكيف، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هاي تيك، تكنولوجيا وجديدة على موجات ذات الكيف. نبدأوها اليوم مع ميزة الايردروب. ميزة الايردروب اللي توصل المزيد من تليفونات الاندرويد، ونشهدت السمارت فون تقريبا بعدد متزايد وجملاج بين نظام الاندرويد والاي او اس، بعد ما بدأت شركة اندرويد الكبرى في دعم شركات الملفات مع أجهزة أبل عبر تقنية تجمع بين الكويك شير والإيردروب. الخطوة هذه كانت تعد مستبعدة قبل سنوات، لكن توا بدأت تتحقق على أرض الواقع. شاومي تنضم للقائمة متاع التليفونات هذه من خلال ليبرو اس 3، وجهة الاستخدام المبنية على الأندرويد 6 اللي ولا فيها موجود دعم للإيردروب متاع أبل. وكشفت الشركة عن الميزة هذه عبر منشور على منصة إكس، وهكا تنضم بتليفوناتها للإيردروب، وتولي من الممكن وأنه يبعث تليفون أبل تليفونات أندرويد عن طريق الإيردروب متاع أبل والكويك شير متاع الاندرويد. بالإضافة للقائمة هذه متاع شاومي، فإنه تليفونات الجالكسي S26، الجالكسي S25، والجالكسي S24، واللوبو والفيفو إكس 3000 ألترا والفايند إكس 9 ألترا موجودين في القائمة هذه، وينجموا يتواصلوا مع تليفونات لابل عبر الايردروب. في المقابل فما استياء من بعض المستخدمين، وخاصة اللي عندهم تليفونات الجالكسي S23 اللي ما شملتهمش الميزة هذه، لكن تدريجيا قاعدة توصل بشوي بشوي للمستخدمين، وهكا توفر القطيعة بين الايردروب والكويك شير، ولا من الممكن التواصل بين تليفونات أبل وتليفونات الأندرويد. من أبل نمشي والألفابيت اللي تجمع 80 مليار دولار لتسريع سباق الذكاء الاصطناعي، وين تعتزم شركة ألفابيت المالكة المحرك البحث جوجل جمع 80 مليار دولار لتمويل خططها الطموحة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير قدراتهم الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي. 80 مليار دولار باش تكون قيمة مهمة لاستثمار الشركة، اللي من بعد باش تخليها تسجل عائدات كبيرة في الأغراض المؤسساتية العامة، بما في ذلك الإنفاق اسمي اللي لازم لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الحوسبة العالية. نختموا اخبارنا مع واتساب. واتساب اللي تخرج ميزة جديدة باش تكون موجودة في تليفونات الاندرويد وتحميهم من المحتالين، وين يطور تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة ميتا ميزة جديدة لنظام الاندرويد تنبه المستخدمين وقت تلقيهم الرسالة من جهة اتصال مجهولة. سكام اليرت هي الميزة الجديدة اللي باش تعالج البيانات على جهاز المستخدم نفسه، واذا كان وصلوا ميساج فيه اي شك فانه باش يقوم بتحذير المستخدم ويخليه اكثر سيكوريتي. كانت هذه اخبارنا في هاي تيك لليوم، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي. هاي تيك.
0: إشهار.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، نتواصل مع بعضنا. الرائد مروان زويتا معي مباشرة في الأستوديو. نهاير مبروك إن شاء الله، بعض النصائح خاصة اليوم الأول للبكالوريا، وبش يبدأ اليوم الأحصاد، برشا حاجات عنا. صباح النور مروان.
5: صباح النور، نهاركم أسعد أيام الناس كله،
4: وصباح خير كالعادة.
5: ليلي الحمد لله. وصباح خير للمستمعين إذاعة الكيف الكل. هو اليوم بداية إن شاء الله، نحن نقول إن شاء الله موافقين في البكالوريا، وإن شاء الله بالتوفيق كيف كيف ليش يعدوا مناظرة نوفيام وسيزيام في الفترة الجاية. كيف كيف اليوم هو بداية انطلاق موسم حصاد، معناها شهير في ولاية الكاف.
4: نعم.
5: الاستعدادات اللي عملتها الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتعليمات من القيادة العامة نتاعنا، أنه يصير المتابعة لكل ما هي معناها الحرائق والموجودة في المنطقة، وربي بعد علينا الحرائق الكل في الفترة هذه.
4: اللهم أمين.
5: ثاني حاجة أنه صارت معناها نحن بنسمع في تم الاستعداد وعلى أهبة 24 ساعة كيف العادة، معناها 24 ساعة تلت معناها الأسبوع تلت سنة كاملة. النصائح نتاعنا في الفترة هذه يزم تكون نصائح في حد ذاتها العباد تاخذها بعين الاعتبار.
4: نعم.
5: مش هو مجرد كلام نقولوا فيه خاطر نلعبوا على الأمن الغذائي نتاعنا اللي هو الصابة نتاعنا في حد ذات، ما نقولوش راهي صابة نتاع فلان، الإصابة نتاع الناس الكل. خاطر ثم اللي يخزرها كمنطقة ما يتبت فلان بالدرجة نتاع نحن.
4: لا صحيح يقولك حتى حتى كتحرق دبر راسه معناها باللغة العامية.
5: هذيك دبر راسه
4: خاصة خاصة المشاكل تصير على الأرض.
5: هي مشكلة. هذيك حاجة معروفة معناها الإشكاليات هذيك. ما كيف كيف راهو ثم حسب أبار الإشكاليات نتاع الأراضي راهو ثم قلة انتباه أو لا مبالاة باللي قاعد العباد تعمل فيها. من ناحية من بداية بداية الحصاد
4: صحيح.
5: او المترجلين المتعدين معناها في
4: حتى في السيارات اللي متعدى كيربه البونطه نتاع السيجار
5: هذيك اللي نحن تو عن الاشكال تاعنا وديما نحاولوا نوصوا المواطنين الكل المستعملين طريق اللي معناها اللي هم في الطرقات المحاذيه للمزارع في طريق معناها رميانه كل لشخ نتاعهم دخان ومعناها يحاول انه نحن نقولوا يحافظ شويه كيف كيف يزم حتى الفلاح في حد ذاته يزم يكون واعي باللي قاعد يعمل فيه وثم تورق وبش اني لا قدر الله تصير لنا اشكال معناها او حريق في طبة معناها انتع زرع نحن نقوله بالدارجة خلنا نحكو ديما بالدارجة
4: باش
5: تقول لنا كل شيء مفهوم للمواطن التونسي. اول حاجة عندك طريقة الحصاد ثم اللي يحصد لك كيف ما جاء هي راهي ثم تورق وثم عمليات معينة تحذيرية باش انه الصابه نتاعو هو تمنع وما يدورش الصاب غيره اللي هي اول حاجه هو يقول لك بدايه انه كش يحصد يحصد لجنب نتاع الطب نتاعو كل اللي هي المحاذيه للطرقات او
4: الحقيقه مروان خويا ثم بعض الفلاح يعملوا فيها ثم بعض الفلاح لا تولي نشوف ساعات تلقى واحد بالتراكتور يعمل قلت تبارك الله عليه ضيف فاهم وتلقى جارب جنبه ما يعملهاش
5: هي هذيك صحيحه نحن ديما وعلاش نحن ديما بالحضور نتاعنا في اذاعه الكاف او في الاذاعات الرسميه الكل ان ديما نحاولوا نوعوا اللي ديما ينسى شوي ما نقولوش نحن لا مبالاه ما نحاولوا ديما نقولوا اللي ينسى شوي
4: نذكروه
5: ان ذكره تنفع
4: لا خاطر راهي مهمه البار اللي تعمل
5: هو من شروط نتاعها او باش سلامه المحصول نتاع السيد هذاك او الفلاح هذاك وصابه نتاع الجيران نتاعو الكل هو يقول لك اول ما تبدا تحرث تحرث لجنب نتاع الطب الكل
4: صحيح
5: مع ملي تحصدها تحرثها علاش لا قدر الله كان يصير نحن نقولوا بتنسيل معنى شراره
4: من
5: الطب هذيك ما تعداش تطبيب الاخرين ومن المستحسن كيف انه يكون معناه يوفر سهريج ومحراث معاه موجود على الطبة نتاعو على الأقل من عطبته خد نحن كي نشوفوا المسافات اللي ما بين المراكز والفرق نتاعنا بحكم أن عنا من شهر ماي
4: بديتوا في المراكز المتقدمة ولكن شو فهم على
5: موجودين احنا عنا الخطة العملياتية ديما نحضروها قبل موسم الحصاد الكل انه عنا مراكز متقدمة نزيدوهم باش انه نقربوا
4: الخدمة
5: للخدمات تاعنا والنجدة للمواطنين فيما يهم الصابة أو غير الصابة كيف كيف داخلين يعني الصيف كيف رانا نزيد نحضروا في الحرق الغابات كيف معناها نخدموا على مجال كبير برش انك يجوا ننصحوا ديما ننصحوا الفلاح على الأقل استعمل باللي موين دو بور نتاعك اللي هو أحرث لي بعد ما تحصد أحرث لي طبا نتاعك لجنب نتاعك باش كان صارت حاجة تمشي ثم إمكانية نتاع محراث حط محراث بحذاك خليه بحذاك نقولوا نحن انه كيصير لي شراره من ماكين تحصاد
4: صحيح
5: خاطر حتى رانا ما ناش نلومه في العباد وبيان
4: ايوا ساعات الميكانيك صحيت
5: الميكانيك اتفق نتاع ماكينه الحصاد نتاعو قبل البدايه على شراره او الشاروخ نتاعو اللي نحن نسموه ليشابمون انا اللي متداول يقول لك شاكمون
4: شاكمون خاص الماكينه كي تخدم برشا
5: يعني لازم يكون الفوق وفيه صمام من فوق يسكر لي باش انه الشراره ما تطرش هي من فوق تمشي لي طبة علاش المحراث على الاقل لا صار اتنسال فهي ينجم يحد يحصر المكان اللي قاعد يشعل برك ما ياثرش لي على الطبة كامله ثاني حاجه ثم حاجه اخرى اللي قاعد دول العباد تسعم فيها اللي هي متوارثينها بطريقه غالطه مجي جمله اللي هي انه بعد ما يلم صابته يشد يحرق احنا نقولوا الحصيده بالذات اول حاجه راهو علميا بحسب علاقتنا مع الارشاد الفلاحي والمهندسين في دارة فلاحة حابين نفهموا شنو هو الرول نتاع وشنو هي المغزى منها انه يحرق الحصيده نتاعك قالك اكبر مضرر للوطا في حد ذاته معناه انت
4: هو ماشي في باله معكسي
5: هي في باله عكسي
4: ماشي في باله سماء
5: ثاني حاجه كي تحرقها وجارك من زر وما ما حصدش
4: اي صحيح
5: راهو تمسكوا معناه وشنو تقول واش تقول الله غالب معناه ما نحاولوش نحن نعلو لا توناليتي ما بينات العباد نحاولوا ديما طبتك خليها احرثها على بقعة على بقعتها بعد ما تكمل كل حصيد
4: ان شاء الله.
5: ستير نتعماه راه من المستحسن على الاقل تلقى باش تبدا حتجيك كلمونا نحن. والحمد لله بالامكانيات اللي عنا قاعدين نحاولوا بأقصى جهود نتاعنا أن نكونوا في عين المكان في أقل وقت
4: إن شاء الله. ربي يبارك ستر إن شاء الله. شكرا لك رائد مروان زويتة أخوي مرحبا بك. إذاعتكم في كل وقت جنعات النصائح بالنسبة خاصة لمستعملي طرقاتنا النجدة السريعة برشا حاجات
5: نحن عذمها في كل وقت
4: ما خاصة معك. دخلين على فرحات إن شاء الله وعروسات معناه كل شيء مربوط
5: ونجحات
4: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يبارك ستر. شكرا لك. تحياتي لكل زملائك في الحماية المدنية. متواصلين معكم 30 دقيقة بعد شوية أسعار السوق.
0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تحية لكم وكل أصدقائنا المستمعين. اليوم بالنسبة للباج متاعي الله غالب جماعة نسوني ما حطوهاش الله غالب ما نجمش نتواصل معاكم والوقت وفيه. شكرا لكم على الكل أن نعرفكم تتابعوا فينا. تحياتي لكم. مش نمشي مباشرة لباجة فاتن التوجاني. صباح خير فاتن.
2: وردو ياسمين
1: انت
2: وكل المستمعين.
1: باه احنا 37 دقيقة برا نقسموا الوقت بين البكالوريا وبين الاسعار. هي ما تضبطش مع بعضها لمحل.
2: هي تضبط مع بعضها خاطر كلها ارقام.
1: ايوه هذاك علاش معناها كلها في صراع العائلة.
2: هاي فتنة ارقام عادل. مجموع المترشحين في ولاية باجة عندنا 4413 مترشح، منهم 1660 ذكور و 2753 إناث، متوزعين على 3899 تلميذ من المعاهد العمومية، 340 من المعاهد الخاصة، و 174 مترشح في صفة فردية. الشعب بالطبيعة 100 في الرياضة، 143 في الرياضيات، 252 شعبة العلوم الإعلامية، 608 في شعبة العلوم التقنية، 748 في شعبة الآداب، 810 في شعبة العلوم التجريبية، و 1752 اللي هو أكبر عدد مترشحين في شعبة الاقتصاد والتصرف. هذوما الكل متوزعين على 19 مركز اختبار، 19 مركز امتحان، متوزعين على كل معتمديات الولاية. واللي في واحدة من المعاهد كنت موجودة ومنعوني من التصفير ولا فايدة في التعليق يا عادل.
1: نمشي
2: بك للأسعار. الأسعار فيها وعليها، خاصة أنه نعرف العودة بعد العيد تكون صعيبة شوية. من البارح حبيت هكا نجم نقولوا ترجع الحياة لمرشي لمجاز الباب السوق البلدية. البارح واليوم الحقيقة بدأت البيعة ترجع. القصابين الجزارة متأخرين إلى يومنا هذا. الدجاج رجعوا البارح ومش الكل، إذا مش علامات الكل، مش محلات الكل محلولة عادل. للطلوب سمو اطلع، الغلة موجودة، والحوت زادا كيف بائع واحد معناتها حلل وما عندوش برشا أنواع. يلا خلينا نبدأ بالخضرة. الطماطم 2800 بعد ما وصلت أيامات العيد ل 4500 4800 رجعت لها في أيامات العيد. اليوم نجم نقولوا طاحت شوية. البطاطا ب 1800، البصل ب 1800، البصل الرباطي ب 2000، الفلفل الحار ب 3200، الفلفل المسكي ب 2800، اللوبيا الخضراء يعادل ب 6 دينارات، اللوبيا الحمراء ب 8000، الشاقوس ب 2500، السلايط ب 1700، الخس ب 2000، البجل بدينار، الكرنب ب 2000، السبنيش ب 3 دينارات، الخضرة جويدة 700 فرنك، البطراف بلفين، النعناع ب 500، القارص مازال محافظ على الغلاء بتاعه بالرغم اللي عملنا سيترونات وشربنا سيترونات لكن مازال سمو طالع. نعرفوا توا من المنتوجات اللي يقصر الإقبال عليها في الصيف معناتها لبس معويشة ولبس فرشيكة. القارص يخدم 4500 يا عادل. القراع الأخضر ب 1300 حتى للبسين. هذه أبرز المعروضات كما قلنا اليوم في السوق البلدية في إمجاز البيت. بالنسبة للغلال يدخل معانا اللوز الأخضر ب 2700 حتى 3500، البطيخ طاح السوم 1500 والحقيقة برشا أنواع والباعة زادة قاعدين سواء كانوا في المحلات وإلا نصب في وسط السوق ولا حتى على حواشي المرشي وحواشي الواد موجودين. كمان للبطيخ ريحته صحيحة. خوخ بتبقايا بخمسة دينارات، خوخ رويال بثلاثة آلاف، المشماش بخمسة آلاف، المشماش الأبيض بستة آلاف، والفريز بستة آلاف. نمشي بيك للحوت. نلقاو الورقة بثلاثة وعشرين دينار، مرجان شوية بربعة آلاف وثمانية مية، بريليا بحداشر دينار وستمية، بريليا التستونة بثلاثة وعشرين دينار، الميلة بعشرة دينارات، والحلوفة ولا حلوف كل واحد كيف يسميها الحوت هذيا ب 16 دينار. هذوما ابرز الاسعار. الحم كما قلت لك القصابين مسكرين، لكن الاسعار اللي استقيتها نهايرين قبل العيد ونهار قبل العيد عادل تكذب العين ومرات. معناتها الكبده وصلت ل 90 دينار، دواور وصلت تتكلف 120 دينار الدواره، معناتها مع اي كومبري معناتها الدواره ومعها شويه كبده. توا مش موجوده الجمله.
1: واضح.
2: اللحم معناتها ارخص واحد قال لك يبيع 70 دينار. هذوما معناتها الممارسات اللي نهار ونهارين قبل العيد شفناهم الحقيقه. نعم. فيما يخص اللحم، الباقي الحركيه توا بدات بكري من الصباح كامل كانت الدنيا مسحبه، وحتى شفنا شويه هكا قطرات من الامطار غايفه النافع اختيارات مش برشا عادة. توا في الاونه هذه قبل بدقيقتين ولا بثلاثه زرقت الشميسه وبدينا ندخلوا في يوم صيفي بامتياز.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك فاتن، إن شاء الله نهارك مبروك. متواصلين معاكم مباشرة من باجة، نمشي لمصدق الشيرني في أجواء المتابعة. البكالوريا بتبيع ما يفلتهاش في مواضيعه ديما متناسقة. مصدق صباح النور.
3: أخير عادل، صباح أخير لكل مستمعي ذات الكاف. بالفعل عادل، أكيد حدث وطني بامتياز الامتحان، امتحان البكالوريا. أخرجنا وشفنا وحبينا نعرف التحذيرات الأخيرة للتلامذة، التحذيرات الأخيرة ودور العائلة في الاستعداد لامتحان البكالوريا.
1: واضح، يعطيك الصحة. معناها نشوفوا الروبورتاج نسمعه مع بعضنا ونرجع معك، تفضل فات.
4: الباك لازم تحضر نفسيا ليه، انت ما تكونش معناه ستريسي وكل شيء. العائله مثلا تعاونك، مثلا ديما ماما تفيقني بكري فطوري، تعاوني برشا. مثلا نفهمش حاجه تفسر لي، بحكم انها هي زاد عندها خبره معناه، تعاوني تفسر لي هكا. اخواتي زاد يموتيفوني، نخرجوا يخرجوني، يسهروا معايا. مثلا ساعات نكون تعبه يشوف حذايا يسهروا معايا، نزلت نبدا نحضر وهم يسهروا معايا.
5: اكسبيريونس باك محلاها على الاخر، صح عام شارجي برشا، فيه الضحكه فيه الفرحه فيه ستريس فيه برشا حاجات. هو عام محلاها على الاخر، اكسبيريونس ما تتعوضش. اما زاد برشا شارج في القرايه، برشا حفاظه، برشا تحضير، تلقى برشا خدمه، برشا اتيديت. الوقت ما عادش تلقى وقت باش تحضر وحدك، ما عادش تلقى وقت باش تنجم تحكي مع روحك، تنجم ترتاح نفسانيا وحدك. خاطر كمان الانسان يلزمو راحه، يلزمو مكانك وحده، يبقى يخمم يبقى يسترجع في كل شيء. لهنا فما برشا ضغط، نحكوا على برشا ضغط، ينجم يجيك من المجتمع، ينجم يجيك من عائلتك، ينجم يجيك من الانتراج اللي داير بيك، ينجم يجيك انت وحدك تركب ستريس لروحك. اما هذا الكل لازم نتغلبوا عليه وحدنا. نعرفش برشا حاجات، ما نخلوش كل القرايه وحدها، نجمو نعملو سبور، نجمو نسمع اغنيه، نجمو نعملو اي حاجه اخرى تخلي تنقص لنا شويه من الستريس. خاطر هو اكبر عدو الانسان هو الستريس. فمش ماكله معينه، فمش دليل الباك صحيح، فما انه هاكا ما تكثروش عليه، خلوه وحده. ما صحيح هذاك من العائله موجود، اما ما فمش ماكله معينه، فمش لهوه خاصه بالتلميذ الباك. بالعكس هو تلميذ كيما اي تلميذ، اما يكثر هاكا باك هاكا نستنوك باش تنجح.
6: فشكون يقول لك ربس روحك تبدا تخدم ولا علاش تحس روحك تنجم وما تنجمش؟ تغلبك الباكياك تولي تبكي.
7: يا حسن نبدا نحضر روحتي انا، خاطر على العباد ما نجمش والكل نبقى نحكي والكل. ماذا بيا ديما نحضرها وحدي نفهم وتوصلني المعلومه خير. ساعات نفتر اني نحضر مع الجروبات والكل، كي نبدا ناقصه معلومه مش فهمتها بالكدا باش نفهم. وديما ماذا بيك يكون المستوى نتاع التلميذ اللي باش حضر معاك اكثر منك مش اقل منك. هكا ما فماش ماكله خاصه، يعني كتلال الباك والكل يحكوا عليهم فماش منه ماكله عاديه كل يوم كيما صباح عشية اللي هي نفس الماكله. هكا هاو حاسيلو ان شاء الله بنجحنا الكل وان شاء الله نجيبوا المونسيون كهو.
8: نحن في الباك ممفرين لها اللي حاطة نفسية ميخذ راحتها، غرفة مستقلة وش تبي توكلي وش هي حتى الجماعة الأخرين اللي يشوفوا جرتها، وإن شاء الله ربي يرفقهم بنيتنا وولادنا.
9: بالنسبة لتلامذة الباك يلزمهم إحاطة نفسية من دور العائلة، الأم والبو والفامي المقربة الكل، باش ما يخافوش تلامذة. هو امتحان عادي صحيح باك، ما احنا ما نحسوهمش اللي هو راهو قوي ولا هل هي إحاطة نفسية يمشوا يتعدوا مرتاحين.
1: هذه والله احسن كلمه قالت، هذه ممكن تكون من تعليم ومعناها مربيه وكذلك وليه. بالحق راه وليه ما نضخموهاش الامور بالنسبه للوليدات نتعبوهم، لانه ستريس ساعات تاع الاولياء هو اللي يرجع من انعكاس على وليداتهم سيسوهم. هم بتبعتهم فراجير، هم حساسين برشا برشا والامور صعبت شويه، لكن ديما نخلوهم كاينه امتحان عادي. هي صحيح مرحله انتقاليه وحصاد معناها نتاع سنوات وسنوات، لكن ديما نحاولوا ناخذوهم على انه لأنه هذاك هو الموجود. أنت قريت ربي عينك تمشي تعدي امتحاناتك واللي كاتب بتهزه إن شاء الله. نتواصلوا مع مصدق في قراءة أخرى بطبيعة الحال وأنت أهل الميدان.
3: هو أكيد كيف كنت تحكي هذا الضغوطات. هو يبقى الحقيقة الامتحان يبقى الامتحان حتى ولو تمشي تعدي كود انت الاسترس موجود رغم اللي ما نعرف فما بالك بامتحان هذه الناس كل تستنى فيه كيف ما قالوا بعض الكلام ده. يعني الحقيقة اللي الضغوطات روى الضغوطات تبدأ من الأسرة كيف ما حكوه يعني وقتاش ناكلوا اللحمه وقتاش نعملوا كذا هذيك التلميذ تزيدوا في الستريس الحقيقه لهنا يكون الدور الهائله ويا حبذا هذا انا تمنيت انه معناها التلاميذ تاع سنوات معناها البكالوريا انه الاخصائيين النفسانيين يعني موجودين المندوبية عندها علاش ما يقعش مثلا في الليمة الأخيرة يعني يكون أخصائي نفسي يعني موجود في المعاد يعطر التلامذة معناها الدور يعني دور كبير ياسر في الأخصائيين النفسيين اللي نحتاجوهم في الأوقات هذه يكونوا معاهم الأساتذة معناها أكيد ما قصروش هما ويعاونوا فيهم باللي عندهم تبقينا راو الإحاطة النفسية سواء كان من الإدارة إدارة المعهد سواء كان من الأولياء سواء كان بالمحيط بكله لأنه التلميذ مهما كان الامتحان يبقى امتحان وفي أي مجال وخاصة أنه هما التلامذة كما قلنا نحن توا نفسيتهم فراجيل مهما كورة مهما يكون يحضر اللي محضر ماذا بيه على المونسيون واللي متوسط ماذا بيه ينجح وهكذا يعني بتبع نحن نقلوا من الضغوطات وهذا نداء للأولياء أنه يخلوا لوليداتهم مش هما توا يخرجوا من الباك وش عملت
1: واعطيني اللي وش عملت وكذا والله فما حاجة معناها نعطونا على قليلة نقول هذين ديما نصيحة ديما نقولها للي يعمل أي امتحان نقول له كي تخرج من الامتحان تنساه معاش تحكي فيه برشا لأنه هذاك بالنسبة لي أنا في عداد الأموات ونحب ننصح هنا الناس الكل برابا خاتي الأولياء الجار والجارة والصاحب كذا وش عملت كتبتك عملتك كأنه كما يجي ساعات بين ظفرين واحد مات يقول لك باش مات أخي طاح فز قعدت هو مات معناها النتيجة وصلت معناها خليه معناها اللي الامتحان اللي صار اليوم ينساوي خمم في اللي بعده هكاك راهو التواصل ما نرجعوش للأطلال ونحكوا حقك راك عملتك وحقك راهي مهمة لحتى النفسية متاع العائلة الموسعة معناها تبدأ بالعائلة الأم والبو والأخوات وتمشي للعائلة الموسعة لأصحاب والجيران وكل ما يقعدوا واش عملت اليوم في الامتحان في كذا كذا ماذا بينا نخلوها بتبيعتها ونسهلوا عليهم الأمور واللي كاتب ربي إن شاء الله
3: هو عادل كلمة خير هو حتى الاعتناء أنا سألت معناها بعض التلامذة فمش حاجة خاصة ميكل هو حد في كي حضر له ميكل سبيسيال هو بطبيعة حطه فيه معناها دخله في حالة نفسية يعني معناها أكيد. مش متعود عليه
1: أخي هو معناها طبعا معناها إنسان عارف روحه مش يمشي عادي بكالوريا مثلا ولا أي امتحان كما قلت أنت عارف روحه باش يمشي عادي امتحان معناها باش يحط كل ما عنده نزيد احنا نضغط عليه من البلايس وكل يعطيك الصحة يا مصدق شكرا أخي أنت خذيت البرمية مصدق ولا
3: عندي 20 سنة عندي
1: هي على خاطر قلت لي وقت انا ذاك البربي وقتك عديت معناها باين وانا
3: بالضبط
1: يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك مبروك شكرا لكم نذكر اذا بالارقام على صعيد الجهوي بكالوريا 2026 بقات سلينا اللي ما عديناش المراسله نتاعها نعطي الارقام خاصه بالنسبه لسلينا 15 مركز اختبار بمعتمديات الجهه ترشح 3220 مترشح وجود 11 حالة استثنائية توفير كل شروط لهم لاجتياز الاختبارات في ظروف طيبة 3629 تلميذ بالكيف بالنسبة للباجة 4413 مترشح 62% منهم إناث عدد للمراكز 19 مركز في جندوبة 5871 تلميذ وتلميذا بينهم 14 حالة 21 مركز بالنسبة للامتحانات هكا أصدقائنا المستمعين نأتي إلى نهاية رحلتنا صباحية مع صباح الخير شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيثها منذ السادسة صباحا.

0: إشهار.
1: نحبك فايق يا ديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: إشهار
3: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي
3: إذاعة الكاف. طاب أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت صباح اليوم الدورة الرئيسية لامتحان البكالوري لهذه السنة التي تتواصل الاختبارات فيها إلى غاية 10 جوان، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية في 23 جوان الجاري. ويجتاز هذه السنة 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. جهويا وبولاية الكاف يجتاز 3629 تلميذا هذا الامتحان الوطني في 20 مركز اختبار، وفق ما ذكره هو المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي، الذي أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة. وفي سليان انطلقت اختبارات ودورة رئيسية في ظروف طيبة صباح اليوم في 15 مركز اختبار بمختلف معتمديات الجهة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري، الذي قال بأنه ترشح لهذه المناظرة 3220 مترشحا، مضيفا بوجود 11 حالة استثنائية تم توفير كافة الشروط لهم لاجتياز الاختبارات في ظروف طيبة. وفي باجة ترشح لهذا الاختبار 4413 مترشحا، 62% منهم من الإناث في 19 مركز اختبار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية فاروق العويشي.

يضاف بأنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمقاومة ظاهرة الغش. وفي ولاية جندوبة قال المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي أنه تم تخصيص 21 مركز اختبار سيتقدم إليها 5871 تلميذا وتلميذة، من بينهم 14 حالة سيتمتعون بإجراء استثنائي كإضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط، كما توجد حالة تلميذ سجين بالسجن المدني ببلاريجيا. ينطلق أو انطلق اليوم بولاية الكف موسم حصاد الشعير، فيما ينطلق حصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم الاثنين القادم 8 جوان، كما تقرر فتح مراكز التجميع بالنسبة إلى الشعير اليوم وبالنسبة إلى القمح يوم الاثنين القادم. كما ينطلق اليوم بولاية باجة موسم حصاد الشعير، ويوم 7 جوان موعد حصاد القمح بمعتمديات جنوب الولاية وبمعتمديات شمال الولاية في 13 من نفس الشهر. وفي سليانة قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد هناك خلال جلستها أمس افتتاح الموسم موسم حصاد وتجميع الشعير اليوم الأربعاء 3 جوان وموسم تجميع القمح الصلب واللين في 10 جوان الجارية. في أخبار العالم، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات وتعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها. وختاما، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة لنهار اليوم مع تعثر الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار ليصل سعر البرميل إلى 97.05 دولار. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 9:05 على موجات إذاعة الكيف. هذه زوايا الأحداث لليوم الأربعاء 3 جوان 2026، حتى الأحداث وفيها المتابعة لأهم المواضيع. نذكر اليوم ورشة تشاركية لتحليل الأثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء بجهة الكيف، وضحى البوكيري حاضرة في هذه الورشة التشاركية ونقطة خارجية مع ضيفات باش يكونوا حاضرين معنا. الحدث اليوم في تونس هو انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، واختباراتها تتواصل حتى 10 جوان الجاري، والإعلان عن نتائجها باش يكون إن شاء الله نهار 23 جوان الجاري. هذا بالنسبة للحدث اليوم في تونس. في الكيف في باجة اليوم انطلاق الرسمي لموسم الحصاد. سيموني العبيدي الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكيف باش يكون حاضر معنا في المباشر. البارح زيارة وفد صيني، ويعني السفير دولة الصين كان موجود في الكيف، ومعه مستثمرين عندهم نية الانتصاب في ولاية الكيف. ونحكي على يعني الشركات اللي موجودة في تونس ذات التشغيلية العالية جدا بالنسبة لشركات كوابل السيارات وما شابه ذلك، وطاقة تشغيلية باش تفوت 6000 يد عاملة. هذه إذا كتب له المشروع يعني انتصب في مدينة الكيف، لأنه زيارة كانت لمحطة المحاميد المنطقة الصناعية وكذلك ودرمل. في الموضوع هذا وفي الإطار هذا تلتحق بنا بعد لحظات السيدة ريم المعشاوي نائبة عن ولاية الكيف بالنسبة لهذا الموضوع الرئيسي اللي باش يكون مع السيدة ريم المعشاوي، وعودة على هذه الزيارة ومخرجاتها ونوايا الوفد الصيني بعد الزيارة، لأنه ثم حاجات هكا تظهر بعد الزيارة الميدانية. ثم نية صادقة، وإذا ثم نية يعني باش نحكيه على حاجات أخرين، توفير الأرضية الملائمة، تسهيل الصعوبات، والحكايات اللي نعرفوهم الكل. هذا ملك المجلس الجهوي، وهذاك ملك فلان، وهذاك يحب ياخذوا فلتين. المهم هم 3 مناطق صناعية موجودين في ولاية الكيف اليوم، نجم نوفروا يعني محل لهذه الشركة إذا كتب لها أنه تبقى في هذه الجهة. بعد شوية نرجع للنقاط هذوم الكل مع سيدة ريم المعشاوي اللي تكون حاضرة معنا في استوديوتنا اليوم. وقت نحكيه على البلاتفورم جدد وعلى الابليكاسيون جدد، ثم حاجة مزينة برشة في ولاية باجة وتطبيقها بعد شوية إن شاء الله. سي محمد علي الطبي باش يكون حاضر معنا، وهل المبادرات هذوما به يتعدوا معنا في الراديو، لأنه ثم برشة عباد يستحقوا حاجات ينجموا يخدموا عليهم وينجموا يعني يكونوا موجودين في حياتهم. توسي محمد علي يقرب لنا يعني البلاتفورم هذه وشنو الإيجابيات نتاعها. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، هجر في الخراج، ألفة في التنسيق. تحية زملائنا في قاعة المراقبة، في قاعة موزع الهاتف، ليليا في فريق الديجيتال. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: إشهار.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
0: إشهار.
2: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، 16 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف. وكما ذكرت من الأحداث الجهوية اليوم هو الانطلاق الرسمي بالنسبة لموسم الحصاد بولايتي الكيف وكذلك بولاية بيجة. عن ولاية الكيف وعن هذا الموسم وتوقعات، إن شاء الله تكون توقعات طيبة وتطلعات لموسم فلاحي إن شاء الله يكون ناجح، وإن شاء الله يعني تكون كمية كبيرة من يعني المحاصيل الزراعية بالنسبة لجهة الكيف. في هذا الموضوع يلتحق بنا في المباشر سيموني العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية الكيف. سيموني صباح النور، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: باخير وصباخير مسامعي
2: باتكيخ. يعيشك سيدي، مرحبا. اليوم رسميا ينطلق موسم الحصاد بالنسبة لولاية الكيف، نحكي على حصاد الشعير في مرحلة أولى وبعده إن شاء الله حصاد القمح في الأيامات القليلة القادمة
3: إن شاء الله. هو الحقيقة احنا موسم الحصاد تعرف موسم يعني عليه انتظارات كبيرة برشا، وخاصة على مستوى جهة الكيف ربما حتى على مستوى وطني. تعرف موسم الزراعات الكبرى موضوع يعني موسم الناس كلهم

0: المده نتاع الحصاد مش تطول شويه. ورحنا اليوم في عندنا شعير يعني بعد جمعه اخرى باش نبدو القمح، وتعرف كيف كيف وقت نحكوا على القمح ان شاء الله صابه معتبره وعندنا اكثر من 60,000 هكتار ثاني قمح. هذا اذا نحضروا له هذاك الكل. علاش اليوم ثم اللجنه دورة تعتبر يعني منعقده ديما وين ثم اشكال لازم الناس كلها تكون على اهبه الاستعداد. وكيف كيف ربما توصي اخر اللي احنا وصينا خاصه انه صارت ايامات عالميه مع الحمايه المدنيه مشكورين اليوم توصي للناس كل مستعملي الطريق للفلاحة باش نردوا بالنا خاصه على حواشي الطرقات باش نردوا بالنا اللي متعدي في كهرباء يروح تعرف تولي الناس تكيف الاشعال الواحد يعني ماذا بينا نحافظوا على الصبر اللي في الصبر مش تاع الفلاح صبر تاع المجموعه الوطنيه واحنا نستنوا فيها اليوم مش ربما المنتوج نتاعنا نعرفوا نستهلكوا منتوجنا نعرفوا مصدره ونعرفوا قيمته الغذائيه خير من ورد ولا حاجه نخذوا عمله صعبه وما نعرفوش حتى النوعيه نتاع اللي مش نجيبوها ربما ماهيش كيف نتاعنا ماذا بينا يكون منتوجنا نحافظوا عليه اللي يوصل ان شاء الله للمخازن المركزيه يعني في امان ان شاء الله.
1: مهم جدا كلامك سي منير العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه بالكيف اتحاد الفلاحين، شكرا ليك ان شاء الله موسم يكون ناجح. مبروك الفلاحه لانه عرس نعرفوا يعني في جهتنا الكل وقت اللي تدور الماكينه عند فلاح هذيك ولا في الدار هذيك راهو فرحه كبيره بالنسبه للناس في الشمال الغربي الكل مش في الكيف. اك علاش اليوم راهي المسؤوليه جماعيه في على مستوى الجهه اجتماعات صارت استباقيه وتقريبا النقاط الكل اللي جيت عليها انت سي منير يعني تذكرت في الاجتماعات اللي يشرف عليها ولي الكيف. اليوم الناس الكل كل واحد حامل مسؤوليته لإنجاح موسم الحصاد على مستوى ولاية الكيف وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم.
0: ثم نقطة بالك هو إحنا الحقيقة هو انشغال كبير من فلاحتنا ربما حتى على مستوى الجهة كاملة هو إحنا اليوم كي جبت له قلت لك عندنا 130,000 هكتار شعير وقت اللي نجوا المنحه نتاع التقبيل السريع نتاع الشعير مربوطه بفتره معينه احنا عملوا صار لنا ضغط وثما فلاحه اللي فاتتهم الوقت نتاع المنحه اثناء ان شاء الله دعوه لسلطه الاشراف اللي احنا حتى على مستوى وطني ولا على مستوى اللجنه الجهويه مسلف السيد الوالي احنا رسمنا وطلبنا بالتمديد في منحه التقبيل السريع خاصه للشعير. علاش؟ باش خاطر كيما الفلاح يزرب يولي يضيعوا يولي ما عادش يعمل كنترول على الحصاد يولوا ربما تدخل ناس اخرى على الخط اللي هما يولي يشري من عنده ماذا بينا دعوه باش التمديد في منحه التقبيل السريع باش هذاك الفلاح يخدم في اريحيه ويكون على الاقل نحافظوا على الصبر نتاعنا.
1: واضح يعطيك الصحه سي مولي العبيدي. موسم ان شاء الله يكون ناجح بالنسبه لولايه الكيف وقت اللي نحكيه على انطلاق موسم الحصاد على مستوى ولايتي الكيف وباجه. اليوم 9:27 دقيقه بعد شويه تكون معنا في المباشره السيده النائبه ريم المعشاوي هي ضيفتنا الرئيسيه هذا الصباح في زوايا وحديثنا باش يكون على زياره السفير الصيني والوفد المرافق له البارح لولايه الكيف. نرجع لمخرجات الزياره وتطلعات لانه وقت اللي شفنا الاخبار شفنا تفاعلات كبيره جدا من أبناء اللاجئة وخاصة من الناس اللي يعرفوا حقيقة الوضع الاجتماعي في الكيف وغيرها. هذا الكل مش يكون محور استضافة بعد شوية في المباشر للسيدة النائبة ريم المعشاوي مباشرة على موجات إذاعة الكيف.

0: المستقبل.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه لكل مستمعينا. مرحبا بالسيده النائبه ريما المعشاوي، نائبه مجلس النواب عن ولايه الكيف. السيده النائبه مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا في الاذاعه. تحيه ليك وتحيه لكل نواب الجهه، النواب اللي يجتهدوا من اجل هذه الجهه ومن اجل التنميه. ان شاء الله نشوفوها في الايامات القليله القادمه كيف تخرج من الوضعيه هل الموجوده فيها منذ سنوات وسنوات، يعني وكانه طبعنا مع الفقر ومع الحاجات اللي نعيشوا فيهم واللي كل يوم نحكيوا فيهم راهو بينات بعضنا. اليوم الكيف من حقها باش تقتلع مكان بين الولايات اللي فيها طاقة تشغيلية كبيرة، اللي فيها مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبيرة، واللي فيها مؤسسات تشغل، واللي فيها برشا حاجات يخلوا هالجهة تتنفس. لولا نسمة الكيف ممكن رانا مخنوقين شوية، اما ديما عنا امل انه في هالبلاد هذه نهار مش يجي والكيف تاخذ حقها. اليوم الكيف تاخذ حقها بولادها اللي موجودين في مجلس النواب وفي مجلس الاقاليم والجهات اللي وصلوا صوتها وصوت الكيف للامانه، مش لانك انت بحذايا واصل على اكثر من مستوى، الاسامي مختلفه مانيش مش نسمي حتى اسم، اما كل واحد ياخذ الكلمه يوصل صوت الكيف ومعاناه الكيفيه في مختلف المجالات. والكيف راهي في حاجة لتدخل عاجل نسمعوا فيها تقريبا الكل. سيدة النائبة مرحبا بك، أهلا وسهلا، ويعني شكرا على المجهود اللي تقوموا به مع يعني مختلف الهياكل. البارح كانت زيارة السفير الصيني للكيف ومعه وفد. اليوم وقت اللي نحكي على التدخل الصيني وعلاقة تونس بالصين في المدة الأخيرة، نخليه شوية أمل وبرشة أمل إنه اليوم إن شاء الله هالمشاريع الصينية اللي باش تكون في تونس يكون للكيف حظ فيها ويكون للكيف نصيب. نعرف يعني المحطات الصينية هذوما والمشاريع الصينية ذات تشغيلية عالية جدا، هي يابانية وذات تشغيلية عالية جدا في قفصة، وألمانية في بيجا وغيرها وغيرها وغيرها. اليوم وينو حق الكيف في هذا؟ حق الكيف إن شاء الله، إن شاء الله إذا تحقق الحلم هذا بالحق تكون يعني حاجة تفرح على الأخر، لأنه نحكي على 6000 يد عاملة. واليوم زيدة من خلال الزيارة أنا عملت قراءة إنه جنوب الولاية باش يتنفس، كان تصح المنامة، كان نقوله سيداري. اليوم زيدة عنا محطة ودرمل، راهو أنا وقت نتعدى ونشوف المحطات هذوكم الصناعية مغلقة قول وقتاش مش تستغلوه اخي، مش يبقوا ديما هكاك شدهم الغبار وحجرتين ونعرف شنو، هما مناطق صناعيه يعني حاضره جاهزه باش غدو المستثمر يجي يحط يده في البلايص هذوك. سيده النائبه مرحبا بك من جديد، خلينا نبدا بزياره الوفد الصيني البارح والسفير الصيني لولايه الكيف.
2: شكرا مدام حنان، صباح الخير، صباح الخير لكافة مستمعي إذاعة الكيف. سعيدة جدا اليوم أن يكون موجودة معك في
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: هذا اللقاء لأول مرة وإن شاء الله ماهوش آخر لقاء. شكرا،
1: مرحبا بك مدام لإذاعتكم الكل
2: الراقية،
1: يعيشك بفضلك
2: جدا، يعطيك الصحة وبارك الله فيكم إذاعة الكيف على إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب.
1: انتم صوت الكيف مدام،
2: احنا صوت الكيف
1: والاذاعه هي الصوت اللي يوصل صوتك،
2: واكيد واذاعتنا اول اذاعه هي اذاعه الكيف اللي وصلت لنا صوتنا واللي بلغت لنا صوتنا واللي مكنت المستمعين واهالينا بكامل معتمديات ولايه الكيف باش تستمع لنا ولبرامجنا ولايصال صوتهم وتبليغ صوتهم عبر اذاعه الكيف. مشكورين،
1: مرحبا بك.
2: كما ما تفضلتي يا اخت حنان، صحيح ولاية الكيف أصبح العيش فيها لا يطاق، هذه حقيقة ما نجموش نجملوها ولا نكذبوها. اليوم نسبة النزوح اللي صارت في ولاية الكيف نسبة كبيرة، والضوء الأحمر شعل في ولاية الكيف، واليوم رغم المسؤولين حتى على مستوى الحكومي في المركزي يعرفوا الكلام هذايا، ولكن لحد اليوم مازلنا ما شفناش إرادة قوية، ما شفناش إرادة سياسية اللي هي باش تغير المناطق الداخلية وتغير المنوال التنموي في المناطق الداخلية باش تشد السكان تاع المناطق الداخلية وتنقص بالنزوح للعاصمة أو للولايات الساحلية. اليوم المناطق الداخلية تنادي وتعيط وتقول لك هذا احنا اليوم حقنا في العيش الكريم، حقنا في التنمية، حقنا في البنية التحتية، حقنا في الماء الصالح للشراب، حقنا باش نعملوا مستشفيات جامعية حتى احنا تكون عنا سور بلاس يزينا مموتنا في الطرقات. وهذا كان ديما كلامي تحت قبة البرلمان، ونعيط ونقول لهم رانا قاعدين نموتوا في الطرقات خاطر ما عناش أطباء اختصاص، على خاطر ما عناش اختصاصات الكافية لهنا في ولاية الكيف أو حتى في ولاية مجاورة، علاش لا ما يكونش ثم قطب استشفائي. والصحة هي اليوم أولوية، أولوية في الشمال الغربي، الشمال الغربي كله اليوم ما فيش قطب استشفائي، ما فيش قطب جامعي معناتها محترم ويحفظ كرامة المواطنة. اليوم في ربوع الشمال الغربي جاء الوقت اليوم باش نقولوا يزيم السياسات اللي حجرتنا ويزيم السياسات اللي عبارة معناتها
1: همشتنا
2: وفقرتنا. بالحق ما ثماش لليوم ما ثماش لفتة للجهات هذه، خليني معناتها نقولها، ما عدا اليوم انتخابات نتاع المجالس المحلية ومبثقت عليها الجهوية والإقليمية ومجلس الجهات والأقاليم. أصبحنا على الأقل في كل جهة ثم ناس قاعدة تقرر في المشاريع التنموية متاحها بنفسها، وممكن مازلنا هذه أول تجربة إن شاء الله بعد لا تصير التجربة وبعد لا يتم المصادقة على المخطط التنموي 2026-2030 إن شاء الله نبدو موجودين لهنا في تحليل لأنه بالحق صارت العدالة الاجتماعية والعدالة التنموية والعدالة الاقتصادية. هل أنه نجحنا بهذا النظام الجديد نعم أم لا، أو ماذا سنغير لكي معناتها باش نولو حتى احنا كيفنا كيف المناطق الساحلية، كيفنا كيف مناطق الشمال، كيفنا كيف كل منطقة اليوم تحب تعيش العيش الكريم. في الإطار هذايا مدام حنان، احنا كأعضاء مجلس نواب راهو ممكن اللي يصير في الخفاء وفي الكواليس اكثر من اللي
1: تشوفوه
2: على الصفحات او تستمعوا له في التلفزة الوطنية او عبر الإذاعات. راهو حقنا في الاستثمار احنا قاعدين ندو به، ولو انه اليوم راهو انتم ما تعرفوا صلاحيات نائب وعضو مجلس النواب أني صلاحية تشريعية ثم رقابية، ولكن ديما جهتنا أولويتنا وديما نتكلموا على جهتنا. كل ما وين تجي الفرصة مدام حنان حتى في مجلس نواب الشعب، وقت اللي تجي المنظمات الشغيلة، وقت اللي تجي لتويكا، وقت اللي تجي كونيكت، أو وقت اللي تجي مجموعة مجلس الغرف، إلا وإني نتكلم حتى السادة أعضاء النواب كيف نتكلموا على الكيف ونعطوا مقومات الكيف اليوم اللي موجودة في الكيف، ونقولوا راهو الاستثمار ممكن في ولاية الكيف، وإحنا قاعدين ندعو في المستثمرين باش يجوا
1: ولاية الكيف،
2: وهذه حقيقة وهذا ممكن. اللي ينقصنا مدام حنان راهو يمكن الانطلاقة فقط. لو كان اليوم يصير مشروع في الكيف وينجح، انا متاكده اللي من بعده هو باش تجي
1: مشاريع اخرى،
2: مشاريع خاصه واني اليوم ولايه الكيف مازالت زون فيرج، مازالت ما شهدتش انتصاب كبير، وهذايا نحن ما قاعدين نوصلوا فيه للمستثمرين، واني الكيف حتى الكونكورنس ما فيهاش، وهذا يساعد اي مستثمر باش ينتصب ويكون معناتها موجود. ثم اليوم لوتوروت اللي اصبح حقيقه راهو اليوم المستثمر وقت اللي يجي اول حاجه يسال عليها هي النقل، لأنه يعنيها ويحسبها يحسبها فلوس. اليوم وقت اللي هو أصبح حقيقة احنا بدينا نتحركوا دون لسانس أنه اليوم مدامه موجود المستثمر كي باش يجي مش شهر لول ولا ملعام لول باش ينجم يتوسع ياسر ولا باش ينجم موصل هو باش يبني روحه باش يعمل مشروعه الكبير، إلا أنه لو طروط بقدرة ربي معناتها يشد ثنيته كل شيء يمشي بالتوازي أمباراليل مع بعضه. في هذا مدام حنان احنا كأعضاء مجلس نواب بطبيعة ديما راهو عبر قنواتنا الرسمية الدبلوماسية كانت ثم فرص في لقاءات مناسباتية لدولة الصين الشعبية، فكنت دعوت المستثمرين الصينيين باش يجوا يزوروا الكيف ويطلعوا على مقومات الكيف ويشوفوا يعملوا حتى زيارات ميدانية باش نأكد الكلام اللي أنا ديجا حكيته وقلته على جهتي وقدمت جهتي باللي موجود بالحقيقة اللي موجودة فيها وإنه كل شيء ممكن فيها وراو هذية نأكدوه إنه كل شيء ممكن بتضافر الجهود وبالناس كلها تحط إليها في دين بعضها باش نحط زيارة أمس لسعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لولاية الكيف اللي جات في إطار عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية اللي تجمع دولة الصين أو جمهورية الصين الشعبية بالدولة التونسية وهي علاقات نعرفوها اللي هي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين والعلاقات هذه في الآونة الأخيرة شهدت دفع جديد خاصة
1: ثم روح جديدة
2: خاصة إثر الزيارة اللي قام بها الزيارة الرسمية اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى الصين واللي أحظت باستقبال رفيع المستوى من طرف القيادة الصينية ولاحظنا أنه ثم حرص من الجانبين على مزيد تطوير العلاقة هذه إلى تعاون اقتصادي واستثماري وتنموي في البلاد التونسية وانطلاقا من العلاقة هذه وانطلاقا من الاستراتيجية الدولة التونسية في العلاقات الدبلوماسية متاحة عرفنا بمقومات جهتنا وإمكاناتها الاقتصادية والفلاحية والصناعية وحتى السياحية كنا اتكلمنا عليها توجهنا بالدعوة لشركائنا الصينيين بالتوجه إلى ولاية الكيف وزيارة أمس هي تتويج للعمل هذاك وللمسار هذاك اللي كنا تكلمنا عليه كان سعادة السفير الصين مرفوق بمؤسسة صينية هي مؤسسة تعنى بصناعة الكوابل ومكونات السيارات ثم برشا ماركات متاع سيارات ما نحبوش نذكروا الماركات المؤسسة اسمها جيتي أوتو كان موجود أمس مع كامل فريقه في فريقه ثم توينسا من خيرة المهندسين فيهم مهندس من نوجه له تحية من خيرة الكفاءات الكافية هو أصيل ولاية الكيف اشتغل معهم في الصين ثم الحق بهم أم بعد وهو لحل المشروع مع الشركة هذه رأي منتصبة اليوم في تونس في ولاية بن عروس بطاقة تشغيلية محترمة وعالية جدا وقاعدين معناتها ماشيين في التطوير وباش يكبروا المشروع متاحهم الشركة هذه جيتي أوتو عندها فروعها في دول مختلفة في عندها في اليابان عندها في الولايات المتحدة الأمريكية في الصين في ألمانيا ثم في تونس في ولاية بن عروس اليوم بعد ما وجهنا الدعوة خذوا الأمور بجدية فقاعدين يعملوا في دراستهم وقت اللي باش يتوجهوا الولاية الكيف
1: يعني ثم النية سيد النيبة
2: ثم النية موجودة النية جدية جدا باش يتوجه ويكون موجود في ولاية الكيف أمس كنا رافقناهم في زيارة ميدانية لمناطقنا الصناعية كما ما أنت كنت تفضلتي وقلتي في المقدمة إنه اليوم مناطق صناعية كي نشوفوها ما فيهاش هي اسمها منطقة صناعية وهي ما فيهاش صناعة برغم أني مهيئة برغم أنه موجود وموفور فيها العقار إلا أنه اليوم ما ثمش فيها مستثمرين منتصبين أمس كنا نقلنا للمنطقة الصناعية متاع ويدرمل مشينا الجار المحاميد تأكدوا من وجود وتوفير البنية الأساسية موجودة تأكدوا أن ولاية الكيف الحمد لله وتحية لقواتنا الأمنية تعيش في أمن وأمان
1: ويزينا ما سوقت واللي هي منطقة حمراء
2: سوقنا اللي هي منطقة حمراء
1: نري خضر الكيف بطبيعتها حتى في
2: الكيف وجبالها في عالية وهذه احنا ما أمس حكيناه وقلناه بالعكس ولاية الكيف من أقل الولايات راي في نسبة الجريمة ولاية الكيف أمن وأمان ولاية الكيف هنا نخرجوا وندوروا في كل معناتها وقت
1: ربي سامح اللي روجوا للجهه منطقه حمراء وراو صعيب تبقى فيها وراو صعيب تعيش فيها. نعيشوا فيها كيفك عمرنا كامل ولاباس.
2: نعيشوا فيها الحمد لله لاباس. اطلعوا على جميع الامكانيات الموجوده في المجال الاستثماري كيف كيف. قد من مسؤولين جهويين كانوا موجودين في الولايه قدموا جميع التحفيزات المالية والجبائية خاصة اللي هما يركزوا عليها برشا. ثم برشا تحفيزات, ثم برشا تشجيع باش ينتصبوا اليوم في ولاية الكيف. كل السلطات معناتها مهتمة بالموضوع. كيف كيف قالك احنا موجودين لهنا باش نحلحلو اذا كان ثم صعوبات.
1: وهذا موضوع مهم جدا سيدة النائبة.
2: هذا هو المهم, خاطر احنا اليوم راهو نخافوا, خاطر احنا مدام حنان تعرف صلاحياتنا محدوده. احنا اليوم عملنا اللي علينا, من اجتهد قلتها ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد.
1: هذا هو,
2: احنا اجتهدنا توا راهي الادارات والوظيفه التنفيذيه توا الدور عندها هي, يا اما المستثمر هذا
1: باهي ما فيها باش نسهلوها, راه نسهلوا برشا
2: نسهلوها. ثم الحقيقه ثم بيروقراطيه اداريه ثم راه خليني نقولها ثم حتى نصوص اليوم قانونيه يا اخي
1: لابد من تغييرها.
2: حاضر اليوم تقول له استناني وحتى نعمل كي تشارج وحتى نخرج البت نتاعي واستنى فتره الاعتراض واستنى نشوف
1: اللي هو سيمشي
2: اللي هو 50
1: كيلومتر بحوالين وحل
2: الوقت نتاعو راهو ثمين جدا. في اخر الزياره مدام حنان زرنا المقر نتاع المعمل الكوابل اللي كان عندنا في ولايه الكيف كلوروبلاست
1: اللي هو في حد ذاته في اشكال مدام في بالك ولا
2: هو توا ما فيش حتى اشكال.
1: تفضلت الاشكاليات الكل,
2: تفضلت كل الاشكاليات الحقيقه وقتها السلطه الجهويه قامت بالدوره ذي. السلطه الجهويه كان فيه مشكل ديواني معناتها تحل توا ما عندوش حتى اشكال قانوني. وقت اللي امس دخلنا وزرناه معناتها بالعكس استبشر به المستثمر الصيني. هو المستثمر الصيني هذايا هو المسؤول الاول في الشركة, ولكن المالك الأصلي يجي إن شاء الله لتونس نهار الأحد الجاي وباش تكون له ثم زيارة زادة الولاية الكيف
1: باش للاطلاع على الفضاء هذا
2: والفضاء هذايا والفضاءات الأخرى كلها والمناطق الصناعية الأخرى كلها.
1: إذا كتب ربي سيدة النائبة نجموا يكونوا وحدات مثلا وقت نحكي على محطة المحاميد مش يحلك إشكال كبير جنوب الولاية اللي عنده قرابة 100 عام يعاني في الفقر والتهميش, وأنت تعرف جنوب الولاية مدام. إذا حل في ودر مال زادة كيف كيف راه مش ينفس لك برشا مناطق. إذا حل في المنطقة الصناعية زادة راه ينجموا يكونوا أجزاء. اليوم أنت تنجم حتى تعرف في قفصة مثلا ولا حتى في جندوبة ولا في غير ينجموا يكونوا في وحدات, يعني ينجم يغطي لقلعة سنين تجروين جريس القلعة الخصبة بطاقة تشغيلية قولوا حتى 500-600 ينفس الجهة. في الودرمال زادة كيف كيف, في الكيف زادة كيف كيف. يعني اليوم عندنا برشا حلول مدام. الفضاء موجود, انه اليوم اللي يغيظك انه الفضاء موجود في الكيف. اعطيني انت محطه ودرمل مثلا المنطقه الصناعيه شنو فيها, تتعدى تشوف فضاءات مهيئه وما فيها حتى شيء.
2: هو مدام حنان يظهر لي ما عندكش علم انه اليوم عندك اكبر منطقه صناعيه في ولايه الكيف موجوده مثلا بمعتمديه السرس.
1: اي مثلا
2: راهي 80 هكتار.
1: نعرف.
2: وامس كان ثم تجاوب من لافي يقول للمستثمر انه اليوم خطر المستثمر حاجته بكات هكتار. يقول له من غير ما نبقى نستنى حتى لين نعمل التهيئه ومادام صارت المصادقات كلها صارت على على المنطقه الصناعيه راهو النجم غدوه معناتها نبيع لك وتنتصب وتبدا تحضر وتبدا تخدم. وهذه الحق نقطه ايجابيه معناتها اللي سمعناها امس. اليوم عندنا مناطق صناعيه وما زلنا مطالبين حتى بالمدن الصناعيه, لانه احنا اليوم مدام حنان رانا ما نخزروش 2026 27 28. لا راهو المسؤول ديما يلزم تكون عنده نظره استشرافيه, لازمنا نخزروا معناتها البلدان برشا. بالنسبه للمكان مدام حنان راهو احنا كاعضاء مجلس نواب صدقيني ما عندنا حتى فرق بين جنوب ولاية وشمال
1: المهم
2: الولاية.
1: هو الكيف كامل
2: تعطينا مستثمر يجي ينتصب لهنا، والمستثمر هذاك كي ينجح تشوفي من بعد شنو اللي وراه وشكون المستثمرين اللي نجموا يجوا، معناتها
1: هو مش كل القادر اللي مش ترجع ثقة للمستثمرين.
2: والنوعية هذه مدام حنان نتاع احنا علاش ركزنا على النوعية نتاع المصانع هذه، لأن فيها طاقة تشغيليه
1: عالية جدا
2: عالية جدا. راهو السيد هذا يقول لك انا راني كي نبدا صحيح باش يبدا بال1200 بال1500، ولكن المعمل نتاعو هو محضر معناتها توتن فيديو كنا شفناه، راهو الطاقة التشغيلية نتاعو 5000 يوصل 5000 من غير الإطارات. الإطارات ديما وحدهم من 1000 لل1200 إطار، معناتها ربما نجموا حتى الطاقة التشغيلية هذه تكون ماهيش متوفرة اليوم في ولاية كيفوت.
1: وشفنا مدام دي زيكزامبل جندوبة انهم ياخذوا من الطويرف من المعتمديات المجاورة، يعني نشوف في باجة مثلا المعمل الحافلات نتاعو يوصلوا لتبرسة قلتستور سليانة زادة كيف كيف. رغم عند من عرش رو كان المستثمر هذا ينتصب في الكيف رغم مش يحل إشكال كبير، رغم هما عندهم طاقة تشغيلية كبيرة وللأمانة حتى الرواتب محترمة. رو وقت لي طفلة تأخذ 900 وهي في بيج وهي في جندوب وهي في الكيف، في من 1.5 مليون في منطقة ساحلية مع احترامنا للمناطق هذوك، خليها لهنا على بلاصتها قريب لعائلتها وتروح لدارها والكار موجوده. رو بالحق رانا نحكي على حاجات اخرين باش تتحل، رو ثم افاق كبيره، رو ثم عائلات يزاهم بنات الكيف ما خدموا في جهه الساحل ووقتها لا صحه ولا بدن ولا تعب ولا ما يصوروا شيء.
2: ياكلوا لنا عمرنا وياكلوا لنا صحتنا وياكلوا لنا علاقاتنا العائليه. اليوم راهي البنت وقت اللي تمشي الولاية أخرى وإحنا نعرفه معناتها الشارج متاع الخدمة هذه بالذات، وإنه حتى الراحة تكون ماهيش متوفرة، حتى القطيعة بين اليوم البنات وعائلاتهم موجودة وصحتهم وحتى كي يمشوا بلايت أو إحنا كي نمشوا المناطق الساحلية أو نمشوا لتونس العاصمة تيمانا نكروا نخلصوا في الكراء ونخلصوا في الماء والضوء
1: 70% من الشهرية تمشي
2: أكثر من 70% ديجا معناتها مشي في الشارج وخليناهم في الولايه اللي نحنا مشينا لها ووجهناها.
1: وعندنا نماذج ناجحه وقت نحكي على جندوبه على بيج على سليانه، راهو ربي يزيدهم وماذا بينا نحنا، راهو يخدموا الاف والاف. وانا فرحت المده اللي فات وقت شفتهم يعملوا في ديزونتريتيان في الطويره في نبر في جهات المجاوره، رانا الكل اقليم واحد. اما راهو ما عندكش فكره انعكاسها الاجتماعي والنفسي على هك العامله هذيك، ربي يعينها من الناس الكل. ماذا بينا المثال هذا نشوفوه في الكيف سيدي
2: ان شاء الله. احنا مستبشرين خير، احنا اللي علينا كما قلت لك ومازلنا رانا نتكلموا على الكيف ومازلنا باش نقدموا ولايتنا للمستثمرين. اي مستثمر مرحبا بالمستثمر الوطني زاد حتى المستثمر اليوم الاجنبي، اذا كان باش يخدم باش يحترم القوانين الشغليه باش يحترم البيئه باش يحترم، احنا رانا مرحبين به واحنا رانا بالعكس موجودين باش اذا كان ثم صعوبات اذا كان ثم حواجز قدامه احنا موجودين لهنا باش نحلوها. زيارة أمس راهي باش المستمعين يفهموا الكلام، راهي زيارة استكشافية أولية صارت أمس، وهذه راهي خطوة مهمة جدا. ساعة اليوم عندك شريك صيني تعرف على حتى الولاية متاعك اللي هو كان ما يسمعش بها. راهي خطوة مهمة جدا اليوم انه شريك صيني او حتى يمثل في الدبلوماسية الصينية اليوم، واحنا نعرفوا انهم هما باش يقعدوا يتكلموا على الولاية اللي مشوها باش يقعدوا يحكوا على نوعية الناس اللي قابلوهم وهم حكوا ديجا وقت اللي روحوا شكرونا وقالوا يعطيكم الصحة على حسن الضيافة. بالحق معناتها الكيف فيها ناس طيبة وفيها ناس
1: راهو تبدأ من الاستقبال،
2: أكيد تبدأ من الاستقبال. وديما المقابلة الأولى هي كل شيء. أما راهو مدام حنان راهو القرار هذايا نتاع الاستثمار النهائي راهو يبقى من صلاحيات الشركة ومجلس الإدارة نتاع الشركة بعد لا يستكملوا الدراسات نتاعهم الفنية والمالية، وقتها هما رامش يكونوا موجودين لهنا بطبيعة مع السلطة. راهو هما عندهم نية الانتصاب في الكيف بقوة كبيرة جدا، وكما قلت لك ثم حتى فيهم من خيرة أبناء نعتبره من أبناء ولاية الكيف.
1: خلينا نخلوه سفير للمنطقة.
2: هذاك هو السفير وهذاك هو السفراء
1: صحاح. هذاك هو السفير
2: للبلاد.
1: وتحية الكفاءات وانت تحكي مدام حتى في وزارة الصناعة ولا وزارة الاقتصاد راه فيها كفاءات كافية كبيرة برشا. لأنه تعاملت معاهم في فترة للأسف الشديد وقت اللي كان المعمل القديم وصارت فيه إشكاليات، اكتشفت وقتها ثم كفاءات كبيرة جدا من أبناء الكيف اللي موجودين وقتها في الوزارات هذوما. السفير هذا اللي موجود في الشريكة اللي هو ولد الكيف زادة ان شاء الله ان شاء الله يدفع للامام بالمشروع هذا انه يكون حاضر في الكيف. عندي ثقه كبيره في نواب الجهه زاده انه هالحلم هذا دافعوا عليه حتى يكون يعني حلم حقيقي في ولايه الكيف. وقتها يعني ما تصورش الفرحه، راه هو مجرد انه الخبر تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل كبير، فما بالك انه نشوفوا شركه هذه بدات بشويه بشويه في ولايه الكيف. مشكورة جدا سيدة النائبة، خلي لك كلمة الختام مع تجديد الترحيب بك وبكل نواب ولاية الكيف على موجات إذاعة الكيف.
2: يعيشك وبارك الله فيك، وفرحانة برشا حتى أمس حسيت إحساس الحق لأول مرة نحسه وإنه ثم أبناء ولاية الكيف، وخليني نقول لك راهم النخبة بالحق لا كريم دو كريم أمس موجودين معانا ويدافعوا ويتكلموا على الكيف ويعطوا في أحسن مقاومة الكيف. تخيلي وانه امس انور اللي هو مدير تاع كليه المهندسين اللي عندنا في الكيف
1: سي انور بن خليفه،
2: سي انور بن خليفه تحيه ليه، يقول المستثمر راني مستعد نحل 3 4 ليسونس حسب الاختصاصات اللي انتم محطوطين بها. كيف كيف زاد مدير مكتب التشغيل والمدير الجهوي نتاع التشغيل والتكوين يقول لك انا اللي حاجتك بيه نكونه لك، ناري نوفر لك الارضيه كامله. الحمد لله اليوم نحبوا نحققوا الحقيقه النواه نتاع ناس اولاد الكيف، كفاءات الكيف، اطارات الكيف. خلينا نقدموا مع بعضنا بولاية الكيف، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك سيدة النائبة عن مجلس نواب الشعب ولاية الكيف السيدة ريم المعشاوي، سعدنا بحضورك وبهذا الخبر السعيد، وإن شاء الله نشوفه على أرض الواقع في الفترة القادمة. لحظات وليد يقرأ الأخبار وبعدها راجعين.

0: شكلك ما شكل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: كيف.
1: أهلا بكم سمعنا الكرام إلى موجز العاشرة للأنباء. انطلقت صباح اليوم ب 21 مركز اختبار موزعين على المعاهد العمومية بولاية جندوبة اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا، وترشح لهذه المناظرة 5871 تلميذا وتلميذة، من بينهم 14 حالة سيتمتعون بإجراء استثنائي كإضافة ثلثي الوقت وتضخيم الخط، كما توجد حالة تلميذ سجين بالسجن المدني ببلاريجيا. وبولاية الكاف يجتاز 3629 تلميذا هذا الامتحان الوطني في 20 مركز اختبار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالجهة لطفي الفرجاوي، الذي أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة. وفي سليان انطلقت اختبارات والدورة الرئيسية صباح اليوم في ظروف طيبة في 15 مركز اختبار بمختلف معتمديات الجهة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغرية. وفي باجة ترشح لهذا الاختبار 4413 مترشحا، 62% منهم من الإناث في 19 مركز اختبار. أعلنت شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عوان وإطارات في عدة اختصاصات حيوية، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة. وحددت الشركة يوم الاثنين 8 جوان الجاري كآخر أجل لإداعية الترشحات. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، كما تضررت العديد من المنازل والمباني ومرافق البنية التحتية جراء سلسلة تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال في منطقة عريض مرج عيون. وختاما، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة في اعتداءات إيرانية جديدة. شكرا على كرم المتابعة، اللقاء.

0: رجعين مرحبا 15 دقيقة بعد العشرة على موجات إذاعة الكيف. تحياتنا توصل لكل مستمعينا. الجزء الأول حكينا على انطلاق موسم الحصاد اليوم في ولاية الكيف، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله يكون موسم ناجح. وضيفة الفضاء كانت السيدة النائبة ريم المعشاوي، نائبة مجلس نواب الشعب عن ولاية الكيف، وزيارة الوفد الصيني البارح لي الجهة، وسفير الصين البارح كان موجود في ولاية الكيف. إن شاء الله مخرجات هذه الزيارة نشوفوها على أرض الواقع في الأيامات القليلة القادمة، لأنه كان مصحوب بممثل عن شركة في كوابل السيارات. إن شاء الله إن شاء الله تكون موجودة في ولاية الكيف، ثم خدمة كبيرة للأمانة موجودة، وثمانية صادقة إنه هالمشروع يكون موجود في ولاية الكيف. نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا، وضيفنا الموالي في إطار التعريف بأن نقول ديما الكفاءات التونسية، الناس اللي مغرومة بالتكنولوجيا، الناس المبدعة، رو مربوطة ببعض ورو الحكايات الكل. اليوم تطبيقات جديدة، اليوم الحاجات اللي ثم فئة متوينسة يستحقوها برشا. سي محمد علي الطبي اليوم هو واحد نقول من الأدمغة التونسية اللي خمم في تطبيق في حاجة هكا جديدة. سي محمد علي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير من الناس كل اللي تسمع فينا، ويعطيك الصحة على السيدة.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. خليني معاك ساعة نتعرفوا عليك. وبرافو برافو على الخدمة وعلى إذوما تونس العقول اللي مستحقتهم هكا ولا ليه، وكيفك نتصور موجودين برشا. إن شاء الله بركة ما تختاروش الهجرة وكهو، لأنه بالحق تونس محتاجة لولادها، محتاجة للناس هذوما، محتاجة للكفاءات هذه، الناس اللي تخدم، الناس اللي تبدع، الناس اللي تسهل حتى العمل. سي محمد علي وقت نحكي على التطبيقات، ينجم التونسي اليوم في أي مجال يدخل ويعني يلقى الظالة نتاعو فيها. أي خليني معاك نتعرفوا عليك أنت، ونتعرفوا على التطبيقة الجديدة والحاجات اللي تبارك الله وما شاء الله يعني مبدع سي محمد علي الطبي.
1: أكيد يعطيك صحة على التقديم، وكما قلت في نرموه ثم برشا حاجات نستحق ونقدموهم لتونس. أنا محمد علي، ناشط في المجتمع المدني ونخدم في الأذية السوسياتيف سافية هكا عوام، واليوم جينا معناها مانيش وحدي، مع فريق من الشباب اللي ينشطوا في المجتمع المدني باش نقدموا حل من الحلول اللي ينجموا يتحققوهم الناس اللي ينشطوا في المجتمع المدني، اللي هي منصة فالنتيني، اللي هي كأول منصة تونسية تجمع فرص التطوع والأنشطة الاجتماعية والجمعياتية في بلاصة واحدة. ديالمو ينجم انت في أي ولاية في أي بلاصة تدخل على منصة فالنتيني.ان تلقى فرصة التطوع، كيلكو سوا في الانفيرونمون، في الكوميونيكاسيون، في المجال اللي يساعدك بالطريقة اللي يساعدك. نجم انا نحب نتطوع عن بعد اون بريزونسييل في ولاية معينة في بلاصة معينة، والهدف ان نسهلوا الفرص التطوع والأنشطة الاجتماعية توصل أكثر للشباب للمواطنين بصفة عامة.
0: سي محمد علي انسمع، فهمت من كلامك يعني أنتم في تونس الكل موجودين، عملتوا هكا كما البلاتفورم واحدة، أنا في تطوين النجم نحل ندخل نستفيد من التطبيقة هذه اللي في قبلي اللي في بنزارة اللي في نابل.
1: أكيد احنا بدينا من الفكرة أنه واحد نشطه في المجتمع المدني وكما قلت في الجمعيات والنوادي الجامعية، ثم برشا عباد يقول لك كيفاش ندخل، كيفاش نشارك، شبيني ليفينمون هذاك ما سمعتش به، يا اخي بالرسمي ثم اكتيفيتي غادي، يا اخي بالرسمي ثم جمعية تخدم في البلاصة هذيك، ومن طوم الشيرة الأخرى ثم جمعيات ونوادي وساعات حتى ديور شباب كما نقولوا يبدو عندهم أنشطة انتيريسون وباهين، مما يلقاوش العبيد النومبر اللي يستحقوه باش ينشطوا معاهم ولا باش يشاركوا معاهم. دونك ثم عباد تلوث وماهيش لاقية فرص، وثم جمعيات ونوادي عندها الفرص ماهيش لاقية العباد اللي تنشط معها. دونك لهنا حبينا نقربوا كيما نقولوا هي باش تكون جسر بين الجمعيات والنوادي اللي هما عندهم فرص التطوع والعباد اللي تلوج وتحب تنشط، والهدف انها تكون منصة وطنية. ديجا احنا عملنا اون تورني بها في افريل وين تستينا لا بلاتفورم، مشينا ليفينمونات، مشينا الجمعيات، مشينا النوادي في ولاية جلبة، في ولاية صفاقس، في ولاية بنزرت سوسة بنعلوت
0: مدنيين
1: مازالوا
0: موجود
1: حبة عن بعض يحكيوا
0: جربي.
1: على المراحل القادمة بيحاولوا يمشيوا لولايات أخرى، وتسمينا لا بلاتفورم مع جمعيات ونوادي وسألناهم اسكو تحسهم يعني باش تعاونهم ولا لا، وريالمون خذيت تفاعل كبير في الشهر هذاك، ثم أكثر من 1000 حساب ديجا كريي من عند شباب، وتوا عندنا برشا جمعيات صارت انطلاقة صافي دو سومان من لو 16 ماي، وتوا ثم برشا جمعيات ديجا موجودة على المنصة من جي سي اي، من الكشافة، من الكرواسون روج، من توزر، من جندوبة، من باجة، من برشا ولايات في تونس اللي هم قاعدين يهبطوا في فرص التطوع نتاعهم، والهدف كما قلت اللي هي تكون منصة وطنية اللي أنا من أي ولاية من أي بلاصة في تونس كي نحب نتطوع نجم نلقى فرصة التطوع اللي تساعدني بالوقت اللي يساعدني على المنصات.
0: اليوم يعني الأنشطة الموسمية مثلا وقت نحكي على الجمعيات المتطوعة اليوم اللي نلقاوها موجودة على الشواطئ اللي موجودة في المناطق السياحية، يعني ثم جمعيات تنشط أكثر ليامات هذوما سي محمد علي، موجودين معاكم اليوم عارفين واعين فاهمين اللي ثم منصة ثم يعني تفاعل معاكم؟
1: أكيد أكيد كما قلت هي حتى الأنشطة الجمعياتية والاجتماعية يعني كل أشهر وكل وقت وثم نوع الأنشطة اللي
0: هذا هو
1: موجود
0: وش حبيت
1: أكثر.
0: نسألك أنا
1: أكيد احنا مثلا لاحظنا في الفترة الأخيرة مثلا أول دخول الصيف ثم الماراثون ثم السباقات الخيرية والرياضية، هذوما تفاعلوا معنا برشا حتى الفترة هذه كما نقولوا فيها برشا دي ماراثون وكما نقولوا سباقات خيرية، ثم حتى مثلا لي جون شومبر اللي هي جي سي اي اللي موجودة في برشا ولايات في تونس، عندها برشا ديزاكتيفيتي في الصيف اللي هما كيك سوا في تونس ولا في ولايات أخرى في شكل ديفوار، في شكل انه كما قلت العباد تجي تكتشف مشاريع، تجي تكتشف بلايص معينه يعرفوا بالمناطق نتاعهم. بعد مثلا عندنا في فتره سبتمبر باش يكون ديما الريكروتمون والانتداب نتاع النوادي الجامعيه على خاطر اول السنه الدراسيه ويستحقوا عباد ينشطوا معاهم، دونك كل فتره والفتره نتاعها، والحمد لله توا قاعدين بشوي بشوي مي حتى معناها على الريزو سوسيو فالنتيني بتلقاها على انستغرام والفيسبوك ديجا بدينا نلموا في الفرص التطوع الكل في شكل محتوى ديجيتال على لي ريزو سوسيو، والبلاتفورم كما نقولوا هي الكونتينيتي نتاع لي ريزو سوسيو، مي ديجا كي تلقى على لي ريزو سوسيو باش تلقى برشا انشطه متنوعه، وكما حكيت انت معناها توا سي اكثر بدات التعريف بالمنطقه السياحيه الرياضيه دون سو سونس لا.
0: شمال الغربي عنده أولوية في البلاتفورم هذه لأنه خويا الغالب هو هذا أقليمنا. عندك ما تشوف في الفضاءات الرياضية ونحكي على المركبات الدولية اللي تستقطب نوادي كبيرة، عن مؤسسات زادة شبابية تستقطب شباب تونس الكل، عن مناطق سياحية مناطق غابية نحب نشوفه على المنصة شمال الغربي في صور جميلة وفي في حاجات هكا مزيانه باش نشجعوا الناس من جهات الاخرين زيد.
1: اكيد اكيد انا رجع حتى في الباركور نتاعي الصغير هذا معناها ننشط مع جمعيه شباب تونس يؤثر، والانيشيتيف هي من اثر من عند جمعيه شباب تونس يؤثر، واحنا رجع ننشطوا في الشمال الغربي بعديد المشاريع، لينا جمعتين وزنا كمان دو كارافان دو سونتي غادي في منطقه نفزه في وشتاتا، عندنا ديزاكتيفيتي زاد صاروا في اول عام في منطقه بيجا وحتى ولايات اخرين، ومعناها احنا كما قلت انت الهدف من الشمال الغربي من الجهات الكل والولايات الكل ان نحاولوا نثمنوا المناطق نتاعنا، وعلى خاطر ثم برشا جمعيات محليه تخدم في خدمه باهيه، واحنا نحاولوا ان نسعوا انها تكون فالوريزي وتتقيم الخدمه نتاعها، وكما قلت معناها في الالمو عندنا ثم برشا بلايص العباد تستحق تشوفها، واكيد ثم برشا بلايص كي تكتشفها مع جمعيات محليه ومع اولاد البلاصه هذيك تكون التجربه خير، ونحاولوا احنا ان نوصلوا فرص التطوع عظومه والانشطه لاكثر عباد.
0: ثم حاجات جديدة نشوفوها ليمات القادمة كما ذكرت زيمونا مع الفترة الصيفية وغيرها، نشوفوا جهات من تونس نكتشفوا حاجات جديدة على البلاتفورم هذه.
1: اكيد اكيد احنا توا من هنا كما نقولوا لاخر العام هدفنا باش نحاولوا نمشيو للولايات ونعرفوا بالمنصه الجمعيات ونوادي في ولايات معينه، توا اللي عندنا كونفيرمي ومازلنا قاعدين نزيدوا في الولايات

0: انك لازم تدخل على منصه فالنتيني بوانتين اللي هي من فالنتينينغ بالانجليزيه اي التطوع فالنتيني بوانتين نجم تلقى فرص تطوع في المجال اللي انت تحبه. ثم حاجات في علاقه بالميديا، ثم برشا شباب انتريستي بالاذاعه كيفاش تقدم كيفاش حتى تعمل كونتوني ديجيتال، ثم برشا دورات تدريبيه مجانيه من عند جمعيات، ثم مشاريع في علاقه بالبيئه والتحديات المناخيه، ثم عديد الدورات التدريبيه اللي احنا ننصح انه الشباب تشارك فيها. واكيد اذا اي جمعيه تسمع فينا ولا اي نادي ولا اي مركب شبابي ولا دار شباب مرحب بها انها تستعمل منصه مجانيه باش تهبط فرص التطوع والانشطه نتاعها باش نحاولوا انهم يوصلوا لاكثر عباد.
1: ان شاء الله محمد علي تكونوا حاضرين معانا في الكيف، لان ثم برشا جمعيات، ثم حاجات مزيانه على الاخر، ثم شكون يتفاعل معاكم اصلا، وان شاء الله تستقطبوا برشا شباب اللي ينشطوا في جمعيات، وهكيك تكون المنصه يعني فيها تونس الكل، هي منصه تونس يعني خليني نقول للفئه هذه، وتكون يعني تونس الكل حاضره، شبابها من مختلف الفئات العمريه، المهم الناس اللي مغرومين اللي متطوعين اللي يحبوا يوصلوا صورة الجهة اللي موجودين فيها. خلينا كلمة الختام سي محمد علي الطبيب، وبرافو على الفكرة، لأنها بالحق فكرة مزيانة على الأخر، وإن شاء الله إن شاء الله نشوفوها المنصة هذه متطورة ونشوفوها تحقق أهدافها.
0: شكرا. أكيد كما قلت معنا حتى في وليد كيف مباشا جمعية ناشطة ديجا نعرفهم اللي موجودين الاسوسياسيون جون ليدرز كيف، وثم أكيد باشا جمعية تعمل في المبيع وحتى أصدقائنا ونكونتاكت معهم، وهنا احنا مازلنا في البداية وديجا قاعدين نحاول نعرفوا المشروع على ماكسيموم في برشا بلايص. وكما قلت هي في نرمون المنصة نحب نكون ونسعونا تكون المنصة الوطنية اللي تكوفري الولايات الكاملة في تونس. سينو كلمة الختام نشكر معناها الكيب الكبيرة اللي ولا المنصة كيلكو سوا صديقنا سلمان اللي هو ولا الديفلوبمون تاع لا بلاتفورم، صديقنا عزيز اللي هو ولا الكوميونيكاسيون والكونتوني ديجيتال اللي هو تاع لا بلاتفورم، الاسوسياسيون تونيزيان يوث امباكت اللي هي كي نوز انكادر وتعطينا برشا دي روسورس وحتى الخبرات اللي عندها باش نزيدو نقدمو، وحتى صديقنا الفا موشن اللي هو بواد الكوميونيكاسيون اللي تعاوننا، وبرشا عباد مهمنا بالمشروع. ونشكركم مره اخرى على الاستضافه وعلى الفرصه هذه باش نقدموا بالمنصه.
1: مرحبا بك،
0: واكيد ان شاء الله نجيو بحضوركم في اقرب وقت.
1: مرحبا،
0: ونقدموا بعض
1: ان شاء الله. تحيه ليك سي محمد علي الطبي، شكرا ليك، برافو. هذوما شباب تونس الفاعل الناشط اللي موجود اللي نحبوه يقدم، لانه عندكم دور كبير تلعبوه سي محمد علي. تحيه ليك مره اخرى، ومرحبا بك وقت تكون في الكيف، مرحبا بك بحضنا في الراديو، وهكيك نشوفوا برشا حاجات هكا على البلاتفورم هذه. ان شاء الله موفقين، تحيه ليك والكيب الكل وللناس اللي موجودة في معاك اللي تخدم من أجل هالمشروع هذا وهالحاجة المزيانة. على الأخر شكرا ليك سي محمد علي طبي، تحية ليك والكيب معاك الكل. 10:28 بعد شوية نمشيو الكيف الورشة التشاركية لتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء بجهة الكيف، وعلى النجيات من الظاهرة هذه للأسف الشديد، يعني تفاقمت ظاهرة العنف ضد المرأة. ضحى حاضرة في هذه الورشة التشاركية، بعد شوية تكون حاضرة معنا في المباشر من سيج زملائنا في فقرة المراسلين وأخبار الشمال الغربي، جينا من مكاتب الإذاعة.

0: زوايا الأحداث
1: زوايا الأحداث
0: زوايا الأحداث
2: زوايا الأحداث
0: زوايا الأحداث
3: ستة وثلاثين دقيقة بعد العشرة رجعين، والحدث اليوم في تونس هو انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، دورة باش يجتازها 162,435 مترشح. الدورة الرئيسية ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و 12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. هذه أرقام تهم الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3 4 5 8 9 و 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات لهذه السنة 5988 مركز، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركز موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح 32 مركز. هذا بالنسبة لمراكز الامتحانات. نذكر وزارة التربية كانت اتخذت جملة من الأجراءات الاستثنائية لفئة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشح، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البرايل لفائدة 54 مترشح، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشح. ويجتاز 30 مترشح امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة، ويتوزع المترشحون إلى 26,685 مترشح في شعبة الأداب، 8,112 مترشح في شعبة الرياضيات، 28,780 مترشح في شعبة العلوم التجريبية، و 56,201 في شعبة الاقتصاد والتصرف، و 21,677 في شعبة العلوم التقنية، و 18,916 في شعبة العلوم الإعلامية، و 2064 في شعبة الرياضيات. وكانت وزارة التربية قد أكدت استكمال جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بهذا الامتحان في دورته الرئيسية، وتهيئة مختلف مراكز الاختبارات والإيداع والإصلاح على المستوى الوطني بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المدخلة، بما يضمن إجراء الامتحانات في أفضل الظروف. كما تم اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش من خلال تكوين الأعوان المكلفين بالإشراف على الاختبارات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة شبكات الترويج لوسائل الغش، إلى جانب توفير فضاءات مخصصة لإيداع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية بمراكز الاختبارات. وشدت الوزارة على حرصها على توفير مناخ ملائم للمترشحين بما يمكنهم من اجتياز الاختبارات في ظروف عادية، مع المحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا التونسية وقيمتها العلمية. هذا بالنسبة لكل ما يتعلق بامتحان البكالوريا دورة 2026، وكما ذكرت اليوم انطلقت الدورة الرئيسية، مع تمنيتنا بحظ سعيد والنجاح والتوفيق لكل الممتحنين. ألف نعود ونطلب ضحى لنا في الانتظار والمشاركة في الورشة التشاركية لتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على نساء جهة الكيف، وفئة من النساء اللي يتعرضن للعنف. كما ذكرت الورشة التشاركية لتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المسلطة على النساء. بيه سلاح نسمع ونغم ورجعين.

0: العشرة و44 دقيقة مباشرة إلى متابعة خاصة بالورشة التشاركية لتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء. ضحى البوكيري صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا حنين، مرحبا بك، تحياتي ليك، تحياتنا لكل المستمعين. كما ذكرت بالضبط احنا توا في مقر جمعية المرأة والمواطنة حاضرين في هذه الورشة، ورشة العمل التشاركية. ما هيش الأولى من نوعها، ولكن هي تندرج في إطار سلسلة من الورش اللي تنظمها هذه الجمعية. باش تعرفوا على التفاصيل حاضرة معنا السيدة مروة الفرشيشي، مديرة المشاريع بجمعية المرأة والمواطنة. مرحبا بك سيدة مروة.
2: عسلام عزيزتي، ميرسي، مرحبا بكم، شكرا.
1: إذا سيدة مروة معك باش نتعرفوا على إطار هذا المشروع. قبل كل شيء الورشات هذه كلها تندرج في إطار مشروع تشارك فيه جمعية المرأة والمواطنة. نتعرفوا على الإطار وأيضا الأهداف اللي تحبوا توصلولها من خلال تنظيم هذه الورشة.
2: ميرسي بوكو، دونك يعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة أننا نحكي على الورشات نتاعنا. دونك نحن الورشات هذه تندرج في إطار برنامجنا تعزيز الحوار الجهوي حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء بالنسبة للنجيات. المشروع هذا ممول من طرف نوفاكت، معهد اللي عنف، ونخدم فيه في جمعية المرأة والمواطنة سنة 2026. دونك الورشات، سلسلة الورشات هذه تهدف لنا نوصل المعلومة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف. علاش نحكيو عليهم؟ خاطر جينيرال ما نحكيو ديما على أسباب العنف أو ما قبل العنف، قليل من نحكيو في تونس على ما بعد العنف. دونك شفنا مع بعضنا في الورشات هذه كيفاش الناجيات والدولة يتحملوا برشا فلوس وبرشا زادة كلفة اجتماعية من جراء العنف، وشفنا اللي معناها ثم ديزيتود يعملهم البنك الدولي يوصل يخرجوا لك الكلفة نتاع العنف المسلط على النساء والفتيات حتى بالبورسنتاج من البي بي. دونك شفنا مع بعضنا اللي الناجيات اللي ثم جينيرالمون ثلاثة أنواع من التكاليف. التكاليف اللي تخلينا نمشي وباش نصرفوا ما بعد العنف مثلا على الصحة والقضاء وغيره، دونك التكاليف هذيك تسمى تكاليف مباشرة. وفما التكاليف الغير مباشرة، هي كل فلوس كانت باش تدخل للناجية أو للدولة لكن من جراء العنف ما دخلتش، مثلا الناجية اللي ضربت وإلا تعنفت ما تنجمش تمشي تخدم، دونك النهار هذيك هي ما دخلتش فيه دخل، وزاد الخدمه اللي ما عملتهاش هذيك انتاج نقص للمشغل نتاعها وتاكس نقص على الدوله. كيف شفنا الاثار لانتونجيبل اللي هي على المدى الطويل، معناها من جراء العنف تنجم تاثر حتى على الاطفال وتتواصل معناها سلسله نتاع العنف. دونك سلسله الورشات هذوما معناها كانوا معانا لي بارتنير اللي يخدموا مع الناجيات من العنف، من السلطات المختصه الكل، المراه، الصحه، الجوستيس، لي سونتر معناها ديكوت دورينتاسيون دي فيكتيم. ومع بعضنا لمينا لي دوني اللي خليونا نجمو نحسبوا او نعملوا استيماسيون معناها للتكاليف هذيا، وان شاء الله التكاليف هذيا توا باش نحولوها لون كومباني باش تتم معناها نحكيوا عليها على لي ريزو سوسيو، نحكيوا عليها في لي راديو والكل، باش نحاولوا انه نبسطوا المعلومه باش توصل اهميه الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه للعنف. الأهم حاجة معناها يقول لك العبد أنا في داري ماني ما عنديش عنف دونك سافا، ألوغ كو ليه، معناها أنا كيفاش نمشي مثلا يعني الفرنك اللي باش تصرفوا الدولة على الصحة مثلا من ولا على القضاء ولا غيره لمكافحة الظاهرة هذه، راه ينجم يستفيد بها المواطن، لأنه كل معناها عنف يتسلط على النساء راهو يرجع بطريقة غير مباشرة للمواطنين الكل، معناها في شكل كلفة اقتصادية وزادة اجتماعية.
1: في الإطار هذا احنا اليوم الورشة هذه عندها هدف عملي باش نخرجوا في الاخر بحاجة ملموسة تعاون في إطار هذا المشروع. شنو هي الحاجة هذه اللي اكيد باش تحدث تغيير؟
2: دونك باش نحاولوا اليوم المره الورشه نتاع المره اللي فاتت تجمعنا فيها لي دوني كل حول معناها الكلفه نتاع الظاهره هذه، والمره هذه باش نعملوا ما يسمى بالفيغاريزاسيون معناها التبسيط نتاع المعلومات هذه. كل ساعات حاجات كومبليكي، ساعات حاجات مثلا تلقى فيها ديتيغ من البسيكولوجي من القضاء من القانون من برشا معناها دي تيرمينولوجي اللي هما معقدين، باش نحاولوا مع بعضنا ان نحاولوهم في كلام فولغاريزي وفي كلام معناها مبسط وفي كلام زاد عنده معنى وعنده هدف. معناها نحبوا مثلا اليوم ما نعرفش دي بونشمون باش نخدموا مع بعضنا اليوم الكل، مثلا باش نقولوا راهو اهم حاجه انه الناس تفهم انواع الاثار ولا انواع الكلفه، والا اهم حاجه انه الناس تفهم اللي راهو حتى كان ما عندكش عنف في دارك معني بالعنف وباثار العنف، والا اهم حاجه انه باش نحكيو معناها ما نعرفوش بوغ لو مومون. ان شاء الله الخدمه مع بعضنا اليوم هذه جماعه الكل هنا شرفونا ونورونا باش نخدموا مع بعضنا على ما يسمى باللي ميساج كلي معناها الرسائل اللي باش نخدموا عليهم في الحمله نتاعنا ان شاء الله على قريب.
1: شكرا لك سيدة مروى الفرشيشي مديرة المشاريع بجمعية المرأة والمواطنة. كما سمعت حنين إذا هو ورشة مفتوحة على الاقتراحات، هي باش تكون نابعة من الحضور، والحضور ما شاء الله هما موجودين كل القطاعات تقريبا تمت استضافتها باش ياخذوا فكرة يعني تكون شاملة من كل الجوانب من كل الأطراف شنو النجم نضيفه الكلنا في المجتمع، نشطاء في المجتمع المدني، أيضا قطاعات الصحة، الشؤون الاجتماعية، الإعلام أيضا حاضر بقوة من خلال هذه الورشة، الكلنا نخرج بمقترحات عملية ممكن أن تضيف في إطار هذا المشروع اللي تخدمه جمعية المرأة والمواطنة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك زميلتي ضحى البكري على هذه التغطية الخاصة بالورشة التشاركية لتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء. تحية لك ضحى، شكرا لكل الحاضرات والحاضرين كذلك في هذه الورشة التشاركية. مباشرة إلى فقرة المراسلين، وفاتنة توجيني حاضرة معنا في المباشر. فاتنة صباح النور، أهلا وسهلا بيك فاتنة.
3: مستمعينا تسمع فيها حنان؟
0: تسمع فيك، أي مرحبا.
3: أخبار بلاية باجة، خلينا نبدأوها بإلا حفاد. البارحة انعقدت جلسة في مقر الولاية تناولت آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتجميع وخزن الحبوب في ولاية باجة. أكيد تم الوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين وخاصة التنسيق بين كل التدخلات الميدانية هذه اللي من شأنها إنجاح هذا الموسم. أولا تم تحديد وإقرار مواعيد الحصاد اليوم 4/3 جوان، انطلاق حصاد الشعير بكامل الولاية، حصاد القمح الصلب واللين يكون نهار 7 جوان النهار الأحد في معتمديات قبلات جزر الباب دستور وجنوب تبرسق مع داخلات ودبة خلاد ودبة وباجة جنوبية باستثناء المعقولة وزواغة واتبار انشيمة واتبار. وابتداء من نهار السبت اللي بعد 13 جوان باش يكون حصاد القمح الصلب واللين لبقية معتمديات ومناطق ولاية باجة. بالطبيعة كما قلنا حنان تم الوقوف على جاهزية مختلف الأطراف لتأمين الصابة هذية من الأخطار خاصة الحرائق. تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين كل المصالح الأمنية والحماية المدنية وكل الهيئة المدخلة، تركيز منظومة يقظة ومتابعة ميدانية إلى فترة الحصاد للتدخل السريع عند الإقظاء. وأهم حاجة هي مواصلة مسح وتهيئة المسالك السلاحية وحواشي الطرقات لتسهيل تنقل الآلات والمعدات السلاحية. إن شاء الله بتبيع ربي وصل بالسالم، خاصة دينا نحاولوا نأكدوا على أهمية الوعي والتحسين خاصة لدى الفلاحة وكيف كيف اللي سواق الآلات هذه آلات الحصاد لأجل التوقي من الحرائق والمحافظة على المحاصيل. نمشي بيك التبار معتمدية تبار، تمت المصادقة حنان على دراسة تمهيدية المفصلة لمشروع بناء قاعة ألعاب فردية تندرج ضمن برنامج تنمية المندمجة في معتمدية تبار في قسطها الثالث، واللي إن شاء الله الموقع بتاعها باش يكون في المرتب الشبابي. هذية في جلسة انعقدت البارح، الجلسة الجهوية للبنايات المدنية بباجة انعقدت البارح وتم المصادقة كما قلنا على دراسات التمهيدية المفصلة لبناء مشروع قاعة ألعاب فرعية. نشوف بلدية المعقولة وين تتواصل المجهودات حنان لرفع الفضلات المتناثرة في شارع الهادي شاكر قريب بالسكة الحديدية وشارع البيئة. نفس الشيء تدخل كان في التجمع السكني الزوادي لمداوات مجاري المياه داخل التجمع وخارجه، خاصة وضع حاوية كبيرة الحجم بالمصب. ان شاء الله ما نعرفش كان مازال عندنا وقت.
0: لا ما بقاش عندك وقت هكاك باش يخرج الوقت. هشام يتغشش ما بتعرف. يعطيك الصحه فاتن، شكرا ليك على كل هالاخبار تهم ولايه بيجا. هشام صباح النور، اهلا وسهلا.
4: نور حنين، تحيه ليك، تحيه كل المستمعين تاع كيف. بالنسبه لولايه جندوبه كسائر ولايه الجمهوريه، اليوم انطلقت فيها اختبارات البكالوريا في ظروف طيبه وعلى جميع المستويات تقريبا، سواء كانت التنظيميه او اللوجستيه. في ولايه جندوبه عندنا 5871 تلميذ ترشحوا لهذه المناظره، موزعين على 21 مركز اختبار، فيهم 14 حالة يعني تدعو بإجراء استثنائي كيف إضافة ثلث الوقت وكذلك تضخيم الخط. ثم مترشح في السجن المدني بالوريجيا. عموما يعني انطلاق اختبارات البكالوريا في ظروف عادية، ظروف جيدة على مستوى ولاية جندوبة. نحكي كذلك على موسم الاستياف حنان، وقالت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في جندوبة أنها انطلقت يوم أمس في أو أول أمس يوم الاثنين في تأمين الرسمي لعدد من الشواطئ بمدينة برقة في إطار يعني موسم الاستياف، ومن خلال تركيز مجموعة من الخيم اللي فيها رفيع عوان الحماية المدنية والسباحين المنقذين. والنقطة المهمة كذلك هو أن دعت الإدارة الجهوية كافة الزوار والمصطفين إلى السباحة في الشواطئ المحروسة لتجنب حالات الغرق وتسهيل عملية التدخل، سواء كان عوامل الحماية المدنية أو كذلك سباحين المنقذين. فقد نختم حنان أنه لا زالت هناك إشكالية كبيرة اليوم على مستوى مدينة برقة في علاقة بانقطاعات متكررة لمياه الشرب وحالة استياء كبيرة من المواطنين، خاصة مع عدم وجود توضيحات من الأطراف المعنية بهذا الشأن. إن شاء الله في الفترة القادمة تنفرج الأزمة نتاع المياه الصالحة للشرب على مستوى مدينة برقة.
0: شكرا لك هشام، يعطيك الصحة. هذوما أصوات هشام وفاتن بيجا جندوب، الأخبار الخاصة بالجهات هذوما. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا، السيدة النائبة ريم المعشاوي نائبة مجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف، وحديث عن زيارة سفير دولة الصين البارح للكاف وفرصة الاستثمار إن شاء الله نشوفوها على الأرض الواقع في الفترة قادمة بتضافر جهود الناس الكل بأقل تعطيلات وكل بيروقراطية وكل حكايات هذوكم الكل. إن شاء الله المشروع نشوفوه في ولاية الكيف. سيموني العبيدي تحدث عن افتتاح موسم الحصاد بولاية الكيف. ضحى البوكيري واكبة الورشة التشاركية لتحليل الأثار الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على المرأة. سي محمد علي الطب يحكي على منصة متطوعون والمنصة اللي فيها الجمعيات الناشطة في تونس، ويعني بإمكانكم زيارتها. تحية لكل مستمعين اللي اختاروا راديو الكيف. شكرا سلاح في الإخراج، ألفة في التنسيق، تحية المولدي في المكالمات الهاتفية، إيمان في الديجيتال. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تمام، ولا 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يجتاز بداية من اليوم 162,435 مترشحاً الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم للمعاهد العمومية و12% للمعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتوصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. انطلقت صباح اليوم ب 21 مركز اختبار موزعين على المعاهد العمومية بولاية جندوبة اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا، وترشح لهذه المناظرة 5871 تلميذا وتلميذة، من بينهم 14 حالة سيتمتعون بإجراء استثنائية كإضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط، كما توجد حالة تلميذ سجين بالسجن المدنية ببلارجيا. وبولاية الكاف يجتاز 3629 تلميذا هذا الامتحان الوطني في 20 مركز اختبار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالجهة لطفي الفرجاوي، الذي أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة. وفي ولاية سريال انطلقت اختبارات الدورة الرئيسية في ظروف طيبة في 15 مركز اختبار بمعتمد الجهة، وفق المندوب الجهوي للتربية عبدالله المغرية. وفي ولاية باجة ترشح لهذا الاختبار 4413 مترشحا، 62% منهم من الإناث في 19 مركز اختبار، وفق المندوب الجهوي للتربية فاروق العويشي، الذي أضاف أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمقاومة ظاهرة الغش. شدد وزير التربية نوردين النوري صباح اليوم خلال متابعته لظروف انتقال الانطلاق اختبارات الدورة الرئاسية لشهادة البكالوريا دورة جوان 26,000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، على ضرورة توفير اللياقة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. وأوضح وزير الخارجية أن الإدارة الأمريكية أبلغت الجانب الصهيوني بوضوح موقفها الرافض لهذه التوجهات، مؤكدا أن الموقف الأمريكي في هذا الشأن ثابت ولم يتغير. قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، في حين أدت غارات أخرى إلى إصابة عدد من المدنيين، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

0: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين متتبعينا محبي برنامج خطوات تتحدى، ولا عنده محبيه ولا عنده معجبي المعجبين بي، لأنه بديتوا تفهموا الكونسيبسيون متاع الليميسيون متاعنا. مش فقط قصة نجاح، ولكن قبل النجاح هي قصة كفاح، هي قصة صمود، هي قصة عزيمة، هي قصة مثابرة، هي قصة إنه من الفشل، دائما نقولها من الفشل نخلق النجاح متاعنا. احنا اليوم باش نتصفحوا يعني صفحة جديدة من نجاحات أولادنا، نجاحات شبابنا، شباب تونس اللي نفرحوا بيهم كي هزوا راية تونس، خاصة خارج البلاد التونسية. ما تتصوروش قديش الفرحة تكون كبيرة وقت اللي علم تونس يرفرف من خلال أولادها في كل المجالات، في المجالات الطبية، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الرياضة. وقت اللي تتهز راية تونس لبرا، هذيك مفخرة لنا احنا ومفخرة لشباب تونس اللي كانوا هما سبب وانه باش اسم تونس وعلم تونس يشاع عاليا. احنا اليوم معنا ضيف، معنا شاب يعني اكيد قصة نجاح حلوة برشا، هز راية تونس في العديد من المناسبات. انا سعيدة جدا ان يكون حاضر معي اليوم شاب يعني قدم لتونس الكثير والكثير في الرياضات الفردية. اليوم باش نتحدثوا على الرياضات الفردية وما أدراك من الرياضات الفردية اللي جابت لتونس العديد من الميداليات، ومن منبري هذية لكل المسؤولين اللي يسمعوا فينا أنه نركز أكثر ونولي عناية أكثر للرياضات الفردية، لأنه هي اللي تجيب لنا في الذهب وهي اللي تهزلنا راية تونس. أنا يحضر معايا الشاب وجدي البكحيلي اللي شرفنا في عديد المناسبات في الماراثونات. هو من أصحاب الهمم، لكن ما هوش عايق حتى طرف بالنسبة لي، باعتباره وأنه خاض العديد من منافسات ألعاب القوى في المضمار وفي الميدان. هو من مواليد 20 سبتمبر 1998 بمدينة رادس الجميلة. يعني كان بداية الاحتراف متاعه في مجال الألعاب الأولمبية، وسنة 2019 كما قلت هو منافس شرس في ألعاب القوى والألعاب القوى البارالمبية، المضمار والميدان. هاتوا هو يعطينا أكثر تفاصيل. وجدي صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور مدام ليلى، مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل. جيس برك حاجة برك تعليق صغير، أنا صحيح نعيش توا في رادس، أنا راني من جندوبة، معنا كبرت في جندوبة ولدت في جندوبة، ومن بعد كتخلت للمنتخب الوطني تنقلت الرادس وبدأت تدريباتي سميك.
1: يعني تنقلت لي الأسباب التدريبات، لكن أنت ولد الشمال الغربي ولد جندوبة. يا سيدي مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بولد جندوبة، وعنا برشا مستمعين في جندوبة، وعنا برشا محبين من جندوبة. وانا انت زدت اكدت لانه سعيدة جدا انه باش يكون معنا ولد الشمال الغربي. وجدي البكحيلي، اللي ما يعرفش وجدي البكحيلي، شنو تقول لهم انت اليوم عبر موجات اذاعة الكيف؟ عرفنا بروحك.
2: والله أنا وجدي بكحيلي، كما كنت نحكي لك في الأول، أني من جندوبة، كل شيء رياضي في ذوي الاحتياجات الخاصة، في أتي أصناش صنف ضعاف البصر. الحمد لله معنا أني نمارس في الرياضات الفردية، والحمد لله أني عملت برشة تتويجات دولية ووطنية، وإن شاء الله مازلنا مواصلين.
1: هيت نبدأ من البداية، يعني كيفاش كانت هواية ربما يشكون في العائلة هو اللي أعطاك هالتوجه هذية متاع الألعاب الفردية ألعاب القوى وانت من أصحاب الهمم واجد؟
2: صحيح، هو البداية من الأول أنا بديت من الكاتيجوري الصغار معناها اللي من اللي مازلت معناها في السنف مينيم. الحقيقة أكثر حاجة وقتها شجعتني على الرياضة الفردية نذكر في الألعاب الأولمبية 2012 وقت حبيبة الغريبي هزت الميدالية الفضية ومن بعد تحولت لها الميدالية الذهبية. الحقيقة من الوقت ذاك عرفت الأتليتيزم، زيد حبيته برشا معناه وكل شيء، وبدأنا نخدم وبدأ عندنا بيت شوية يكبر عني معناها من الأول لازم يكون بطل إقليمي ومن بعد بطل وطني، كيف من بعد تكبر تولي بطل إفريقي حتى الحمد لله أنا وصلت بطل في العالم.
1: كنتش من الأول وقت أنت دخلت للألعاب الفردية وبديت بشوية بشوية وانت صغير الحلمة متاعك بديت تكبر، قلتش نهار أنك باش توصل تكون للعام الثاني وللعام الثاني على توالي تتربى على عرش ماراثون مثلا بوسطن على عرش الألعاب الأولمبية أنك تكون أنت البطل التونسي اللي تتحدث بيك اليوم مختلف الدول وتفتخر بيك تونس؟
2: هو كيف ما كنت تحكي معناها الحمد لله هذا الكل معناها أول حاجة بفضل من عند ربي. أي تتويج على مستوى العالم هو رو يبدأ بحلمة من الأول، وأنك كي ما عندكش ثقة في روحك وكيف نقوله ما كش باش تحط البيت هذاك معناها صعيب أنك باش تكمل وباش توصل له. الحمد لله احنا ملي مازلنا صغار مأمنين بقدراتنا، مأمنين أننا قادرين باش نوصلوا للشيء هذا وأكثر، وأكيد برشا خدمة برشا تعب برشا تضحيات كيف كيف. صحيح ما خفيش عليك فما برشا صعوبات مي يلزمنا صعوبات نوصفها بالشكل الإيجابي. وأكيد معناها
1: شنو صعوبات صعوبات اللي مريت بها؟ أكيد ما كانتش صعوبات يعني تعدت عليك حاجات سيبة، تعدت عليك دي مومون متاع فشل متاع عملية إحباط
2: أكيد. شوف هو في الرياضة راهو حتى ولو أي رياضي معناها سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية معناها
1: ديما نحطوا النجاح والإخفاق.
2: صحيح، هو عنده جزء من النجاحات كيف عنده جزء من الإخفاقات نقولوا يلزم يتعامل مع الظروف الكل حب الظروف صعوبات او نجاحات. احنا في البدايه نتاعنا اكثر حاجه معناها كيف نقولوا كانت تشكل نحكي لك ملي مازلت في الاماتور معناها مازلت
1: هاوي
2: يعطيك الصحه. كانت اكثر حاجه اني مازلت صغير نترانا بعيد شوي على الدار، بعيد بحوالي 12 كيلومتر كك على الدار. يلزمك توفق ما بين الحاجات اللي هي تدريبات أجور وكيف كيف الدراسة، ما هيش حاجة سهلة مي بالرسمي برشة صعوبات مادية خاصة أنك يلزمك تتنقل كل يوم غادي وانت صغير، كيف أنه يلزمك توفق في الدراسة تكون ناجحة خاصة حتى في الدراسة وكل شيء. الحمد لله معناها تمكننا نوظف الصعوبات هذه بالشكل الإيجابي بحكم أن عندنا حلمة وعندنا بيت يلزمنا نوصله ليه والحمد لله وكهو.
1: يعني بشوية بشوية بديت تتبلور ربما الرؤية عندك وجدي من خلال الحلمة متاعك اللي تمسكت بها. فما صعوبات وما يخفيش على الجميع، يعني ربما على إنسان من يلعب في الألعاب الأولمبية أو الألعاب الفردية دي صعيبة وتكون أصعب لأصحاب ذوي الهمم وانتي منهم ذرير انتي وجدي، لكن هذي ما منعكش بالعكس يعني ربما
2: هو خاصة كيف ما كنت تحكي هي صعيبة نقوله في الليباليت
1: صعيبة على الناس الكل.
2: صحيح هي أصعب بالنسبة لشخص ذوي احتياجات خاصة. أنا مثلاً الإعاقة نتاعي بصري ما كيف نقولوا ما يلزمنيش نترانا في الأماكن الكل، يلزمني نتدرب في أماكن مثلاً ما فيهاش برشا سيارات ما فيهاش برشا كيف نقولوا احفر حاجه ما يلزم تكون سيكيريتي على الاخر.
1: وكيفاش كيفاش سامحني وجدي انك ذللت هالصعاب هذوما، انك بالاتفاق ربما مع الممرن نتاعك مع الجمعيه نتاعك مع كيفاش انك انت وفروا لك كل الظروف المناسبه انك باش تتمرن في افضل الظروف وتبعد على هل الاشكاليات الصغيره هذه اللي تنجم تكون عائق.
2: هي هو شوف هو كيف هو التدريبات معناها من الاول كيف نقولوا احنا كي باش مثلا كي باش نترنوا في الصطاد هو ديجا الصطاد يبدا سيكوريتي، كي باش نترنوا في الطريق من الاول يلزمنا كيف نقولوا نترنوا في بلاصه بعيده معناها ما فيهاش برشا سيارات وكاو معناها هو صحيح حتى ما نقولش حتى كي باش البلاصه اللي باش تختارها ما في مش ما فيهاش صعوبات مي صعوبات اقل ويلزمك تتأقلم معناها مع الظروف الكل وكاو
1: العائله داعمينك اكيد
2: اكيد هو راهو للامانه معناها اي انسان ناجح راهو الدعم الاول باش يكون
1: من عند العائله
2: يعطيك الصحه
1: ومن عند الام خاصه
2: من عند الام اللي بالرسمي نقدم لها تحيه كبيره برشا. انا الحقيقه كيف ما كنت نحكي لك في الاول اني مازلت صغير نقرا وكل شيء ونتر انا بعيد 12 كيلومتر على الدار ويلزمني كل يوم نمشي في الترونسبور ومعناها الوالده نتاعي معناها كانت تعطي فيا في مصروف يومين اني باش نمشي ناخذ ترونسبور وفطوري غادي وكل شيء ولا مره معناها كيف نقولوا قالت مانيش باش نعطيك ولا حاجه معناها بالعكس هي كانت اكثر اكثر اكثر حاجه ديما تشجع فيا بالعكس حتى كنهار نعيش ونقول سيء ما عادش معناها خاصه انه تعدى ظروف صعيبه هي كانت ديما تشجع فيا تقول لي لا واصل وقادر وبالرسمي نوجه لها تحيه كبيره.
1: اي ربي يفضلها لك وفعلا يعني دائما يعني من خلال ضيوفي ديما الكلمه اللي ناكد عليها وانه الوالدين وخاصه الام ديما هي انا ما نقولش وراك هي وراك وهي قدامك وهي بجنبك وهي ديما مسانداتك. تحيه من خلالك وجدي للوالده نتاعك وربي يفضلها لك. ذلت معك الصعاب وتحملت معك وصبرت معك اكيد ووصلت وجدي وصلت وتبارك الله يعني
2: اليوم الحمد لله معناها كيف نقولوا تعبها الكل ما فيش خساره اليوم معناها هي تنجم تكون فخوره برشا وفرحانه برشا باللي عملاته نجم نقول لك اللي هي كيف نقولوا التتويج نتاعي انا نعطي 90% في جرة يعطيك الصح الحمد لله معناها تعبها الكل ما فيش خساره والحمد لله ومازلنا مواصلين
1: الحمد لله. من خلالك وجدي نجم نقولوا انه الاراده تصنع المستحيل وانت صنعت المستحيل من خلال ارادتك من خلال عزيمتك.
2: اكيد شوف هو راهو صحيح اي تتويج راهو كبير يبدا بحلمه مي مع الحلمه برشا خدمه برشا تعب برشا تضحيات وكلها مع بعضها تنجم تصنع بطل والحمد لله تمكننا انا نطلو
1: اللي حشنا بيه وما زلت ديجا هنا باش نتحطوا فيه باش ندخلوا بشويه نغوصوا في التتويجات نتاعك اللي كيما قلنا رفعت بها الرايه التونسيه بكل شموخ. نعملوا وقفه صغيره مع الانغام يا وجدي وبعديش نرجع نتحطوا على التتويجات نتاعك اللي متاكده انها ما كانتش وليد الصدفه بل جاءت نتيجه عمل متواصل جاءت نتيجه عزيمه لا تلين حيث نجحت في الحفاظ على المكانة متاعك في الصدارة لعدة سنوات. نعمل فاصل غنائي ونرجع معك وجدي.

0: إذا بعد هذا الفاصل الغنائي نرجو لكم مستمعينا الكرام ونعود نذكركم أنه ضيفي اليوم وأنا سعيدة وفخورة كما التوينس الكل الفخورين ضيفي من أصحاب الهمم البطل الشاب وجدي البكحيلي اللي من خلال إنجازاته الرياضية من خلال تربعه على عرش الماراثون مش فقط في تونس مش فقط في البلدان العربية في حتى في البلدان الأجنبية أنت عشت الفرحة وعشت التتويج وجدي ماراثون بوسطن الأمريكية هيتنا تحطوا عليه لأنه لي مرتين على التوالي تنجح في ماراثون بوسطن وتتألق في شوارع مدينة بوسطن وتأكد مرة أخرى كما قلت وأنه الإرادة تصنع المستحيل خلال يعني نسخ ماراثون بوسطن العالمي وتمكنت من اعتلاء منصة التتويج بعد أداء استثنائي في فئة التدوز. شنو هذه فئة التدوز وجدي؟ أنا ما نفهمهاش الحقيقة.
1: هو فئة التدوز هي فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة صنف ضعاف البصر كنقولوا هو فما فئة ما أشد اللي هي تي 11 ومن بعدها تجي تي 12 ومن بعدها تجي تي 13 وثلاثة في ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم. كان لك تتويج وكيف ما تكلمت وأنه التتويج هذا ما كانش وليد الصدفة وجدي خدمة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة
1: صحيح خاصة هو راهو كي تحكي على ماراثون بوسطن ماراثون عريق يمتد على 130 سنة معناها من أقدم لماراثونات في العالم كيف نقولوا يستقطب ماراثون بوسطن عديد الأبطال على مستوى العالم معناها المنافسة ماهيش باش تكون سهلة خاصة أنه في ماراثون بوسطن الرياضيين الكل اللي يبدو أوليفو وأبطال في مستوى العالم باش يشاركوا خاطرش هذاك معناها كيف نقولوا عبارة على بطولة عالم معناها الرياضيين الكل اللي يخدموا عليه هو الحمد لله معناها تمكننا أن نربحوا ميدالية ذهبية في ظل وجود المنافسين نتاعي الكل معناها وفي فئة تي 12 بالسنة الثانية على التوالي وبرقم قياسي للمضمار.
0: نعم إذن وجدي بعد الكلام اللي كنت تحكي لي فيه والنجاحات والتتويج متاعك في ماراثون بوسطن اللي هو يتم أقوى يعني تتويج ليك وذي كما قلنا راهو أنت الفخر متاعنا والاحتزاز متاعنا بعد تألقك في شوارع بوسطن وأكدت مرة أخرى كما قلنا وأنه هل الماراثون هذية ماراثون بوسطن العالمي واللي تمكنت فيه من اعتلاء منصة التتويج هالتتويج هذية قلت إنه ما هوش وليد الصدفة فما خدمة فما إرادة فما عزيمة نجحت في الـ يعني في الصدارة لعام آخر هذا يعطيك ربما تحدي جديد آخر يا وجدي يزيد يخليك وإنك تقول لي أنا توا نجحت المهمة جاية باش تكون أصعب يلزمني نحافظ على نفس المستوى متاعي.
1: صح هو شوف كيف نقولوا اللي باش يوصل للذهب ما هو سهل يلزم برشا خدمه برشا تعب وكيف كيف برشا تضحيات مي اللي باش يحافظ باش تكون اصعب اليوم معناها المسؤوليه تكبر قد ما يكبر التتويج الحمد لله اليوم تمكننا نربحوا ميداليه ذهبيه او بالاحرى نحافظوا على الميداليه الذهبيه في ماراثون بوسطن وان شاء الله معناها مازلنا مواصلين في تتويجات ما اهم وتبقى تحضيرات الكل للألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028 يعطيك الصحة وهو كيف ما كنت تحكي معناها التتويج في الألعاب البارالمبية أو في ماراثون بوسطن ماهوش معناها هو صحيح يوم التتويج باش تشوف الميداي ميراي خدمة نتاع سنوات اليوم لوس أنجلوس ماهيش تحضير نتاع شهر أو شهرين أو حتى سنة نتاع سنوات ملتو نخدموا عليها وإن شاء الله بقدرة ربي البيت نتاعنا أنا نحافظوا على نفس اللقب نتاع باري 2024 ونربحوا الميدالية الذهبية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وجدي أنا باش نطلب منك توا ربما سؤال مش صعيب لكن أنت تعديت بيه. لحظة التتويج متاعك وانت ربما باش تطلع على البوديوم وباش تتسلم الجائزة وصف لي الشعور متاعك وصف لي وقت لي يعيط الوجدي البكحيلي من تونس وقت يطلع علم تونس في

0: في بوسطن، وإن شاء الله يزيد يطلع على تونس في LA في لوس أنجلوس.
1: صحيح، هو راهو فرحة كبيرة أنه في بوسطن أني ربحت ميدالية ذهبية، والحقيقة شعور ما نجمش نوصفه كل شيء. مي نحب نرجع بك عامين التالي في بارالمبيك باريس 2024، الحقيقة لي بالرسمي ميدالية ذهبية في باريس بالرسمي، ذيك كانت من أسعد الأيام النجم كلك عشتها في حياتي، خاصة أنه التتويج هذاك خدمنا عليه ثلاثة سنين معناها متواصلة، معناها من طوكيو 2021 اللي متمكنش أن نربحوا فيه ميدالية، كيف أنه في باريس أنه ربحنا وذهب، معناها حقيقة كان إحساس باهي برشا، خاصة أنك تشوف دراب وتونس أنه وتسمع النشيد الوطني التونسي في شوارع باريس، سميك حقيقة إحساس ما كانش سهل.
0: نتصور القشعريرة متاع البدن متاع أنك تسمع النشيد الوطني وتكون أنت سبب أنه خليت النشيد الوطني يسمع، خليت الراية درابو كيف ما تحكي أنت بتاع تونس ترفع عاليا.
1: اللحظة ذيك تنجم تنسى التعب متاع العمر الكل، خاصة حب نرجع بيك في وصف الكمبيتسيون، أني أنا كنت نمشي أنا والمغربي مين شنتوف وبعاد شوية عن المنافسين. صحيح أني نقوله 90% ضامن الفضة، معناه أني يعني حبيت على الذهب وبالرسمي كيف نقوله مشيت وفي مخي كان الذهب، وحتى في اللحظة هذيك عجز حاجة بركة أنه بشي ترفع النشيد الوطني، بشي تسمع النشيد الوطني وبشي ترفع علم تونس معناها في باريس. والحقيقة كما كنت نحكي لك من أسعد الأيامات اللي عشتها في حياتي.
0: المنافسين متاعك وجدي أكيد هم منافسين، لكن هي الرياضة تعرف شلون الحاجة الكوتي والجانب الإيجابي والبيه فيها، إنه تعرفك على ناس، إنه تفتح لك عالم كبير، خاصة وأنت تجاوزت حدود الوطن، عملت علاقات أكيد مع
1: أكيد هو الحقيقة على ديزاتليت الكل الرياضيين الكل على مستوى العالم، الأبطال على مستوى العالم الأغلبية معناها في كونتاكت معهم وعلاقتي طيبة معهم، الناس الكل وديما نحكي وكل شيء، وحتى في استاجيات النفقه مع بعضنا أنا باش نتانو في بلاصة واحدة مع بعضنا وكل شيء، الحقيقة علاقة بها برشا. الرياضة ماهيش تتويج أكاهو، هي بالرسمي تعرفت على برشا ثقافات جديدة، برشا دول جديدة تتعايش،
0: عرفتي تيب تونس زادة أو برشا ناس مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، راه ساعات يقول كوين جيت هذه تونس ما
1: والله ذكر هو في الأوروب وفي فرنسا معنا كل تجري في تونس، ما أما في أمريكا الحقيقة برشا ما يعرفوش كي تونس معناه وكل شيء. والحاجة الباهية والفرح أنه كي يعرفوها يعرفوها بشكل
0: الإيجابي،
1: معناه أنه يعطيك الصحة يأخذ عليها فكرة من الأول باهية، أنه شوف الدولة هذه بالرغم ما هيش معروفة مي قاعد تصنع في أبطال، وحاجة تفرح برشا أنك تكون سبب أنه نقوله باش تعرف ببلادك. والرياضي راهو مالو كان جندي، كيف جندي للوطن الحقيقة، خاطرش بالرسمي إحساس مش عادي أنك توصل تعرف ببلادك، وخاصة أنه بالتتويج.
0: نعم، تعرف ببلادك وعرفت ببلادك وكنت مفخرة تونس. تونس شاتاتك المسؤولين ربما كي ترجع لتونس بعد التتويج، احنا ساعات يلوموا على المسؤولين انه يقولك يخرجوا ابطال، يخرجوا سخطوا الالعاب الفردية ويرجعوا وكأنه شيء ما صار، وما يقعش تتويج وما يقعش كلمة الشكر. خديت حصلت على كلمة الشكر وإلا سايي أنت وقتي رفعت دراب تونس هاليا، ذيك هي تعتبرها التتويج متاعك؟
1: هو للأمانة أنه من بعد التتويج الحقيقة فما دعم من سلطة الإشراف وفما دعم كبير خاصة من بعد أنك تعمل ميداي يوفروا لك الظروف الكل. فما نقطة مهمة برشا نحب نحكي فيها أنه قبل الميداي شوف وراء تو حاليا رياضات كل صعبة الرياضات الفردية أوقات علت برشا ميداليات مش بالساهل خاصة تحكي على بطل العالم ثلاثة ميداليات يلعبوا عليها العالم الكل الذهب والفضة والبرونز مش بالساهل أنك باش توصل تصنع بطل أنه يوصل يعمل تتويج دولي. الحقيقة في تونس والحاجة تنجم تقول خيبة برشا أنه نقصين في الدعم خاصة للديزاتليت اللي طالعة مش اللي ربحت فما برشا صعوبات هو في تونس أنك يلزمك تعمل ميداي عباش معناها يكون عندك عقد أهداف اللي هي الحقيقة حاجة نشوفها غلطة برشا لأنه رو من غير عقد أهداف رو نادر أو صعيب برشا أنك باش تصنع بطل. وكيف نقول وصنعت حتى كن هما خمسة ستة أبطال من الحمد لله في تونس عندها برشا مواهب كنت قادر باش تصنع حتى 100 بطل لو توفر لهم عقود أهداف.
0: هاو انت توا عندك المصدح الميكرو تحت على ذمتك، شنو الرسالة اللي توجهها للمسؤولين اليوم حتى انه يكونوا في صف ليزاتليت هذوما في صف الألعاب الفردية باعتبار وانت في وسط الألعاب الفردية وتعرف جيدا شنو النقائص وكيفاش ينجموا هما انهم يمدوا لكم يد العون حتى وانه تمر الامور لباس وسلامات لانه انت تعديت بها الصعاب هذه وتعرفها.
1: صحيح هو راه شوف هو راهو كيف نقولوا نحن التتويج راهو صعيب برشا خاصة على مستوى العالم خاصة أنك باش تصنع بطل عالمي ولا بارالمبي ولا أولمبي ولا بالرسمي مش حاجة سهلة يلزم برشا إمكانيات يلزم برشا مصاريف في كل شيء سبدريات مساجات معناها نيفو عالي معناها مش نيفو وطني أو حتى إقليمي. الحقيقة صحيح الموهبة هي رقم واحد الموهبة وحدها وحتى ولو الخدمة وحدها ما تكفيش
0: اليوم المادة أصبحت ضرورية خاصة كيف ما كنت تحكي فما شكون يدعمك فما شكون يعمل لك عملية الإشهار يتبنيك وإلا ليه اليوم في تونس
1: في تونس نجم تقول هذه من أكبر المعضلات اللي يعانوا منها معظم الديزاتليت بالرسمي أنه نقصين في الاسبونسور اليوم صحيح فما دعم من سلطة الإشراف اللي هي وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد التتويج مي الحقيقة مازلنا ناقصين من ناحية الاسبونسور اليوم مالوريزمون معناها الشركات الكبرى كيف نقولوا كلها معناها مش للرياضات الجماعية في الرياضات الفردية الحقيقة ناقصين برشا وإن شاء الله معناها أنه في المستقبل يكون فما دعم وخاصة من الشركات الكبيرة
0: إن شاء الله هو أكيد صوتك بشي تسمع وصوتك بشي يكون مسموع وإن شاء الله تسمعك الشركات وأصحاب الدعم وتسمعك زيدا وزارة الشباب لأنه يعني حاجة باهية وأنه شبابنا مثال شراهو كيف ما كنت تحكي الدعم المعنوي وزيد حتى الدعم المادي مهم جدا واليوم أصبحنا نتحدث زيادة على المادة ونتحدث عن الصورة ونشوفوها اليوم ربما الصورة من خلالك المريول اللي تلبسه من خلالك سبيدري انت اللي تلبسه
1: هو راهو كيف ما كنت نحكي لك في البداية هو الرياضي راهو جندي في الوطن اليوم معناها فما حاجات ما تنجم ما تبينش في الأعلام ميرم فما برشا رياضيين تعبين برشا فما برشا رياضيين متغربين على ديارهم موجودة في سناطر وفي كل شيء الحقيقة صحيح اليوم موجود في سناطر والماكلة نقولوا من أحسن ما يكون كل شيء مي فما حاجة أخرى ناقصة برشا خاصة من في الدعم المادي ناقص مش ما سميش مي ناقص خاصة أنك تحكي أنك الرياضي ذاك تحب توصله أنه يكون بطل عالمي أو بطل بارالمبي الحقيقة ناقصين برشا على المستوى هذاك وإن شاء الله وزارة الشباب والرياضة وسلطة الإشراف بالرسم يكون فما أكثر دعم خاصة للرياضيين الصغار، وأكيد في تونس كيف فما برشا أبطال فما برشا مواهب وقادرة باش تولي أبطال لو تتوفر لها الإمكانيات اللازمة.
0: نعم إن شاء الله. وجدي البكحيلي نخلي لك كلمة الختام للشباب اللي يسمع فينا اليوم، كلمة بنتها إنسان ناضل، إنسان يعني تجاوز ربما الإهاقة متاعه، وصل وأصبح يعني في القمة. شنو الكلمة اللي تعطيه لهم باش إنهم يخدموا زادهم على رواحهم؟ مش باليوم اللي ساعات يتكاسل هكا وهو لباس عليه ويتكاسل ويقولك لي أنا ما عنديش خدمة ميش باش نخدم، أنا ما الرياضات الفردية ماهيش باش تجيب لحد شيء، خليني تبع الرياضات الجماعية. الكلمة اللي تواجهي له اليوم
1: صحيح أنا حاجة برك نجم ننصح بها الشباب الكل اللي سواء في السبور أو حتى في القراية أو في أي دومين هو يخدم فيه وحلمه أنه باش يوصل فيه، راهو الطريق ماهوش باش يكون سهل، باش يكون صعيب برشا، وكيف نقولوا راهو صحيح فما صعوبات وصعوبات كبيرة، مي ديما في مخك تتويج، ديما في مخك البيت اللي تحب توصل له، واكيد برشا خدمة برشا تضحيات راك باش توصل، وكهو معنا المفيد مع الخدمة باش تكون فما صعوبات، مي تحاول تخمم فيها تفكر فيها بالشكل الإيجابي، وأكيد معناها باش توصل اللي حاجتك بيها برشا خدمة وبرشا تضحيات.
0: نعم وجد البكحيلي يعطيك الصحة، نورتني اليوم في برنامج خطوات تتحدى، تحدينا معك بفضل العزيمة امتاعك، يعطيك الصحة بارك الله فيك. أنا نتمنى لك يعني المزيد من النجاحات، المزيد من التتويج، زيد جيبنا الذهب، محتاجين الذهب، محتاجينكم شباب تونس، محتاجينكم، محتاجينكم إنكم بشترفوا دائما الراية التونسية عاليا بكل شموخ. نتمنى لك الاستمرارية في القمة، إن شاء الله ديما في العلالي، إن شاء الله ديما موفق. الخدمة جاية لوس أنجلوس ها؟
1: صحيح، توا عندنا الأوبجيكتيف الكبير هو لوس أنجلوس، مي أثناء عندنا برشا سباقات في على الطريق معناها، وكيف كيف عندنا ماراثون فالنسيا في ديسمبر إن شاء الله نحضروا عليه، وإن شاء الله كله تحضير للعب بارالمبي لوس أنجلوس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك يا سيدي بارك الله فيك، نورتني في حلقة اليوم من خطوات تتحدى، إن شاء الله المزيد من الـ التتويجات، إن شاء الله تكون مسيرة دائما حافلة، وإن شاء الله ديما متميز وديما تبقى من بين الأفضل في مسيرتك، ودائما تجيبنا في الأرقام القياسية وجدي. يعطيك الصحة زادة أنت، شكرا لك، شكرا لتألقك في المحافل الدولية الكبرى، شكرا أنك كنت من أبرز الأسماء على الساحة العالمية في رياضات أصحاب الهمم، المنافسة القوية هذه اللي ديما تجمعك بعدائين مميزين من عدة دول، لكن نجحت في حسم السباق لصالحك، لصالح وجدي البكحيلي بجدارة، وأكدت مرة أخرى أنه تونس ما زالت تنجب أبطال قادرين على رفع التحديات وكتابة التاريخ. بارك الله فيك وشكرا، يعطيك الصحة، وإحنا حبينا وأنه كرموك اليوم، حبينا وأنه انتوج البطل البارالمبي التونسي وجدي البكحيلي بهل التكريم البسيط هذايا، انت جبت لنا الذهبيه في العديد من البطولات وخاصه ماراثون بوسطن الدولي لذوي الاهاقه، ان شاء الله ديما متميز يا وجدي، وبارك الله فيك وشكرا ليك، وان شاء الله في مناسبات اخرى تكون ضيفنا تكون بحضينا لهنا توا جندوبة، ترجع الجندوبة ولا لا انت تجي تطلع على جندوبة؟
1: توا ديجا في العيد باش نروحوا بعد للدار.
0: يا سيدي مرحبا، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، كل عام وانت حي بخير، عيدك مبروك يا وجدي، شكرا لك.
1: مبروك وان شاء الله عيدك مبروك الناس الكل.
0: شكرا يا سيدي، تحياتنا للوالدة بربي وجدي البكحيلي. شكرا لك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان ضيف آخر نفرح برشا بالحق، يعني نفرح برشا أنه شبابنا، خيرة شبابنا، أنه هما اللي ينورونا. كنت سعيدة جدا بهذا هذا الضيف، هذا الشاب وجدي البكحيلي، صاحب ذهبية ماراثون دورة الألعاب البارالمبية بباريس اللي كان يحكي فيها سنة 2024، وسعى لتحطيم رقم القياسي العالمي في هذا الاختصاص، واستطاع أنه يقطع سباق نصف الماراثون في وتقدم على أقرب منافسيها المغربي اللي كان يحكي لنا عليه، لمين شانتوف، صاحب ذهبية دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. مزيد من التوفيق ومزيد من التتويجات. أنا نعطيكم موعد آخر يجمعني بكم مع خيرة شبابنا وقصص النجاح متاعهم في خطوات تتحدى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لزميلي ناجح الورتاني اللي ديما حاضر معايا وديما نصعب عليه المهمة في الميسيون متاعنا، وديما حاضر معايا في استوديو التسجيل. لنا لقاء آخر مع ضيوف أخرين يشرفوني في إذاعة الكاف ويشرفوني في برنامج خطوات تتحدى.

يزيد كتر لهلا يزيد كتر لهلا يزيد كتر ولهلا يزيد كتر انا عييت عييت عييت عييت ما نصبر

بايع بدقيقة رجعت سويع وخباري صبح شيع وقول لي وش كتبغيني وقول لي وش كتبغيني وقول لي وش كتبغيني.

منتوب واخد عذبني منتوب انا منتوب انا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنوب ولمن غادي تخليني ولمن غادي تخليني.

0: الكاف.
1: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الأخباري. يجتاز بداية من اليوم 162,435 مترشحا للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 3، 23 من جوان الجاري. هذا وشدد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة جوان 26,000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين. انطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين القادم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين. أدى سفير جمهورية الصين مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. شرق أوسطي استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وأترككم مع زميلتي خيرة شيرني. تحية لك خيرة، مرحبا بك.
2: مرحبا، شكرا لك نيلة، تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام.
3: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة شيرني.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. حدث ورأي برنامج يوم جديد، حصة جديدة وموعد جديد، اكيد في لقاء يجمعنا معاكم كالعادة على موجات راديو الكيف. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع لموجاتنا حدث ورأي اليوم، والحدث اليوم هو يهم العديد والعديد من الأسر التونسية، باعتبار انه اليوم انطلاق امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026 الدورة الرئيسية، وهذه اكيد بشي حين نرجع على الانطلاق هذه الدورة الرئيسية. ونتحدث على المناظرات الوطنية عموما اليوم، أهمية المناظرات الوطنية، ناخذ التقييم وماذا يجب العمل عليه وإلا مراجعته فيما يتعلق بالمناظرات الوطنية. باش ناخذ برشا تفاصيل وبرشا معطيات مع ضيفي إن شاء الله اللي باش يكونوا حاضرين معنا، واللي هما أكيد في مجال التعليم الأستاذ نجاح حسين الأستاذ القانون العام يكون حاضر معايا كالعادة، ودكتور ياسين سلامة أيضا الأستاذ الجامعي يرافقني اليوم في لقانا أيضا في موضوعنا الرئيسي اليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.

0: مرحبا مرحبا بكم الناس الكل من جديد. إذا المستمعين الكرام ننطلق معكم في هذا الموعد من برنامج حدث ورأي. نستقبل معي أستاذ نجاح سالم اللي رافقني كالعادة في القراءة والتحليل كل مواضيعنا. عسلامة ومرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة، خير بكم جميع مستمعي ومستمعات ذات الكاس. مرحبا بالأستاذ الفاضل ياسين سلامة معنا إن شاء الله.
0: مرحبا أيضا، مرحبا بك أستاذ. نرحب معنا أيضا بالأستاذ ياسين سلامة حاضر معنا اليوم في لقانا. مرحبا ياسين، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، وقت خيرة. تحية لك، تحية كل متابعي راديو الكاف، وتحية للأخ ناجح سالم.
0: مرحبا، شكرا لك ياسين أكيد على حضورك معنا في حصتنا لليوم وفي موضوعنا لليوم. والاختصاص معناتها اليوم نتحدث بطبيعة الحال على المناظرات الوطنية واللي اليوم انطلقت رسميا. إذا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورته الرئيسية 2026، 162,435 مترشح يجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. 83% منهم ينتموا إلى المعاهد العمومية، و 12% إلى المعاهد الخاصة، و 5% يترشحوا بصفة فردية. الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية تتواصل أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية نهار 23 جوان الجاري. نبدأ معك أستاذ نجاح سالم ساعة في البداية. هذا الحدث اليوم بالنسبة للآلاف من العائلات التونسية، يعني انطلاق امتحانات البكالوريا.
1: نعم، هو حدث للعائلات التونسية، هو حدث وطني، وحدث أيضا ربما حتى راهو يمس دول أخرى، لأنه يعني العديد من الدول الآن أعينها متوجهة وإلا راداراتها متوجهة على المتفوقين اللي ربما يكونوا على أثر وإلا اللي باش ينجحوا في هذه المناظرة. لكن ما يجب أن نؤكد عليه علاوة إضافة على الأرقام التي تفضلت بها سيدة خيرة مشكورة، وهي أرقام في حقيقة الأمر رسمية ما علينا إلا أن نصدقها ونأخذها بعين الاعتبار. ما يجب أن نؤكد عليه ونركز عليه هو المسألة النوعية في هذه المناظرات وغيرها من المناظرات أيضا. وهذا ربما أنا أعدك لكون طوال حديثنا في هذه الحلقة، وأتمنى ذلك من أستاذي الفاضل ياسين سلامة أيضا، أن نركز على الكيف وليس على الكم. سنركز على كل ما من شأنه أن يجود العملية التعليمية في تونس، أن يجود مخرجات العملية التعليمية في تونس أكثر من عدد المتخرجين منها إلى آخره. هذا من زاوية. من زاوية ثانية في علاقة بهذه المناظرات، ما يجب أن نؤكد عليه هو تمنياتي شخصيا لكل أبنائنا اللي عدوا اليوم في البكالوريا واللي بيش عدوا في النوفيام وفي السيزيام وغيرهم من أبنائنا حتى المقروش بالنجاح، لكل أبنائنا، لكل أطفالنا، لكل شبابنا، لكل الناس اللي تخرجت إلى آخره، تمنياتنا لهم بالنجاح. لكن مع التأكيد دائما وأبدا وقبل بداية أو عند بداية هذه الحصة، الرجاء كل الرجاء، هونوا على أبنائنا، لطفوا على أبنائنا وسهلوها تسهال. هذا يا حديثي وإلا بلاغي وإلا صوتي، سميه اللي تحب، نداءي لكل العائلات، وكما قلت في الحصة الفارطة واللي قبلها للعائلات وللأقارب نتاع العائلات ولجيران العائلات واللي حتى النبارة اللي باش ينبروا على أبناء العائلات.
0: واضح أستاذ بي. يعني في نقاط واقعية هي الحقيقة أستاذ نجاح سالم. أستاذ ياسين سلامة، ما زالت البكالوريا عندها الرونق متاحة، عندها النكهة الخاصة متاحة، بالرغم أكيد من برشة خلينا نقول من برشة حاجات جديدة وحدثات جديدة صارت على البكالوريا ونظام جديد، لكن كما قلت البكالوريا ما زالت عندها النكهة الخاصة متاحة واللي العائلات التونسية تستعد لها استعداد خاص. أستاذ تفضل.
2: هي أنا الحقيقة نحب نضم صوتي بصوت الأستاذ نجاح سالم. اليوم يلزمنا نأكد على الـ الكيفية ونبتعد يعني ونبتعد على كل ما يتعلق بالكمية. وطبعا في بداية هذا اللقاء نحب نتوجه بتحية تقدير واحترام إلى كل التلاميذ اللي اليوم يجتازون أو هذه الأيام يجتازون المناظرات الوطنية بمختلف مستوياتها. من السيزيام للنوفيام وصولا إلى البكالوريا. كما زاد نحب نحيي الأولياء والإطار التربوي اللي يعيشوا معهم هذه الفترة بما تحمله من كل ما يتعلق بالضغط النفسي والانتظارات. نعرفوها انتظارات كبيرة من طرف الأولياء، من طرف حتى الإطار التربوي. وأتمنى لكل ولجميع أو يعني المترشحين النجاح والتوفيق
0: إن شاء الله.
2: لكن اليوم أعتقد أنه من واجبنا اليوم ما زلناش نكتفيه بالحديث عن الامتحانات في حد ذاتها، خاطر الامتحان يقعد ديما امتحان
0: فعلا.
2: لكن لابد اليوم أن نطرح أسئلة أعمق تتعلق بهذه المنظومة، المنظومة التربوية ككل، لأنه اليوم الحديث على هذه المناظرات الوطنية في تونس لم يعد مجرد حديث عن امتحان أو اختبار، بل أصبح حديث يربط يعني يرتبط بالعلاقة بالعدالة الاجتماعية، يرتبط بتكافؤ بمفهوم تكافؤ الفرص، يتعلق بمستقبل شباب تونس، وخاصة علاقة المدرسة اليوم بالجامعة، علاقة الجامعة بسوق الشغل، بل وعن مستقبل التنمية نحكيه اليوم في تونس. لأنه كي نقولوا علاقة المدرسة بالجامعة وعلاقة الجامعة بسوق الشغل، علاش نحكيه على سوق الشغل؟ لأنه بسوق الشغل نحقق التنمية، نحقق مستقبل التنمية في تونس. واليوم السؤال اللي نطرحوه ويلزم يكون سؤال مركزي، وإن شاء الله سي ناجح سالم يشاطرني الرأي في هذا التحليل، لأنه اليوم قلنا نسأل السؤال، والسؤال يجب أن يكون سؤال كما قلت مركزي. اليوم هل ما زلنا اليوم نقيم التلميذ، أم يلزمنا اليوم في الواقع نقيم المنظومة التربوية والاجتماعية والاقتصادية بأكملها؟
0: نعم،
2: هذا السؤال اليوم المحوري.
0: نعم،
2: والسؤال
0: فعلا
2: المركزي يلزمنا نسألوه نسكت.
0: نعم فعلا،
2: حبيت كمقدمة يعني نبدأ بها محور الحديث بتاعنا حول هذا الموضوع.
0: فعلا، وانت اللي طرحت السؤال استاذ ياسين سلامه، وهذه باش يحينا البرشة معطيات وبرشة تفاصيل ان شاء الله باش نخوضوا فيها شيئا فشيئا. استاذ نجاح سالم، ما انت وسي ياسين وتقولوا اليوم لازمنا نتحدثوا، ما نتحدثوش على الكم، نتحدثوا على الكيف، نتحدثوا على الجودة، خاصة جودة المنظومة التربوية. سياسين سلامة يقول اليوم رو فما معطى مهم ناخذوه بعين الاعتبار، تكافؤ الفرص، لأنه فعلا اليوم رو حتى مفهوم المناظرات الوطنية صار فيه تغيير كبير برشا. مثلا أنا نتذكر في الباك متاعي مثلا ما كانش فما هالضغط هذي الكل، وهل الدروس الخصوصية هذي الكل، وهل معناتها اللي صاير اليوم تغيرت برشا حاجات، بالحق تغيرت برشا حاجات. اليوم أصبحت الاستعدادات للمناظرات الوطنية فيها الحقيقة إرهاق كبير برشا، رو معناتها نقولوا باك ولا نوفيام ولا سيزيام، رم الصيف اللي فات معناتها رو استاذ نجاح سالم ينطلقوا في الاستعداد للمناظرات هذه، مع تتصور من الصيف وصولا للصيف القادمة موعد معناتها اجتياز الامتحانات الوطنية هذه، رو برشا ضغط نفسي ومادي أيضا، رأي فما أسر توصل تقترض فعلا معناتها باش تنجم تأمن الدروس الخصوصية لصغيراتها باش ينجموا معناتها يجتازوا الامتحانات هذه. وهذا اللي خلينا نتحدث على اليوم مبدأ تكافؤ الفرص والمدرسة العمومية كمصعد اجتماعي يجمع الناس الكل. تغير المفهوم هذه صدقا يعني، تفضل أستاذ.
1: نعم، تغيرت المفاهيم. هي ليس العيب أن تتغير المفاهيم،
0: نعم،
1: إنما العيب أن تتغير المفاهيم من الإيجابي إلى السلبي، أو على الأقل ما نعتقده كذلك. يعني القراءة العامة الآن على الأقل من طرف المختصين سواء في الجامعة التونسية أو في التربية والتعليم، أي أنه في المستوى على أقل من الجامعة دراسيا، الناس الكل تتفق لكون هنالك تغيرات حصلت على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالمنظومة ككل التي طرح سؤال في شأنها في ياسين سلامة مشكورا، أو في علاقة بالتلميذ أو في علاقة بالطالبة، كما يمكن أن يكون أيضا هذا السؤال مطروح في علاقة بكيفية التعليم، الطريقة اللي ربما تكون المجدية لتلقي المتعلم بها تعليم. هذا كل يخوضنا لتلك التساؤلات اللي سألتها أنت، هذا كل يخوضنا وإلا يسلمنا بكل هكا سلاسة إلى ناس ربما تكون ماهيش مختصين في المنظومة التربوية اللي تخلينا هي اللي عندها المقود وهي اللي تحكم فينا. بريف، التعليم الآن أصبح مع الأسف تتحكم فيه سوق. هذه السوق هنالك بعض الفاعلين فيها موجودين وعارفينهم، وهنالك فاعل آخرون موجودين لكن ما ناش عارفينهم. هذاك علاش نقولوا اللي كونوا واحد نبدو مثلا في علاقة بالألفاظ، وهذا نعم. باش ندخلوا الآن إلى مسألة الكيف وليس الكم نعم. ومسألة ربما المس ولوضع الإصبع على الداء أكثر من حديثنا النظري في علاقة بالمصطلحات سيدة خيرة.
0: أيه؟
1: الآن نتحدث عن مناظرة بينما هي قانونيا امتحان، لأنه باش يتحصل على 10 في البكالوريا إضافة إلى تلك ربما هكا الباكستوري إلى آخره، المفيد هنالك عملية حسابية هذاك تخليه ينجح، بما أنه كل من يتحصل على 10 ينجح هذه تسمى شرط من شروط الامتحان وليس المناظرة. فالمناظرة عندما نجريها يمكن أن يتحصل المعني بالأمر أي المتناظر على المعدل إلا أنه ما يلتحقش بالوظيفة مع الأسف، لأن مناظرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بعدد الأماكن الشاغرة.
0: نعم.
1: 200 يعني 200، كيف يجيبوا 300 يلزمنا نرتبوهم ونهزوا منهم 200، هذا على مستوى المصطلحات. على مستوى مسألة أخرى تطرق إليه أستاذ الجليل ياسين سلامة وقال أن التعليم مصعب اجتماعي، ولا يزال منذ أن عدت الأستاذة خيرة ومبروك عليها مرة أخرى البكالوريا، وعد الأستاذ نجاح سالم البكالوريا وغيره والسجام إلى آخره، وياسين سلامة عد السجام والبكالوريا وعد الجامعة، التعليم في تونس لا يزال مصعب اجتماعي، وهذا شيء إيجابي يجب أن نحافظ عليه. المسألة الأخرى تحدثت عنها أنت وتحدث عنها سياسي إسلامة، مسألة تكافؤ الفرص.
0: نعم.
1: مع أسف مسألة تكافؤ الفرص في تونس أفقدناها من محتواها، أفقدناها من جدواها، أفقدناها من قيمتها، واحد الأخلاقية والقانونية والسياسية وحتى الاجتماعية، بمعنى أوضح لم نعد نتحدث في تونس سواء تعلق الأمر بالامتحانات أو بالمناظرات عن تكافؤ فرص. اللي عنده فلوس يقرأ إتيد قالت السيدة خيرة شاني الآن، واللي ما عندهش فلوس ما يقراش، ومع الأسف المنظومة التي تحدث عنها والتي تحتاج إلى تقييم سياسي إسلامة أعتقد ذلك على الأقل انطلاقا من تجربتي الصغيرة في التعليم العالي، هذه المنظومة أصبحت مع الأسف اللي عنده فلوس ربما يقرأ إتيد واللي ما عندهش فلوس ما يقراش إتيد، لا بل أنه ساعة على ساعة الأستاذ خاصة في الثانوي والابتدائي ما يقريش كما يجب في الكلاس باش يخلي تفتوفة في المنطقة بتاع الفلوس تفتوفة من الدرس باش يقريها للناس اللي تقرأ عنده يتويت. حبيت ولا كرهت هذا واقع، حبيت ولا كرهت هذا واقع في تونس.
0: نعم.
1: ولا يمكن أن نخفيه. أخيرا وليس آخرا حتى لا أحتكر الكلمة.
0: نعم.
1: أشار السيد ياسين وأشرت أنت أيضا السيد أخيرا الجامعة في علاقتها بسوق الشغل وعلاقتها بالتنمية، نحن المنظوعة متاعنا توا قاعدة مع الأسف تصنع آلة ولا تصنع مواطن.
0: نعم.
1: بينما نحن في حاجة إلى مواطنين من شأنهم أنه كي تمشيلوا ما تلقاش مكشف في البلدية الفلانية. وأعني ما أقول الآن ثم هنالك مستويات علمية ربما متدنية تخدم في العديد من الإدارات، كيف يمشي لها شخص مثلا قاري تحس بالنقص لسبب أو لآخر، وحتى لو كان ما تحس بالنقص ذاك اللي أعطاها مخة ما تستقبلش الناس بالطريقة اللي ربما تليق بهم، ما تستقبلش منظور الإدارة بالطريقة التي تليق بهم، وهذا يدخل في إطار ما يسمى بأنه دور الجامعة دور التعليم هو التهذيب وليس التعذيب.
0: نعم.
1: ماكش باش حاطينك باش تقرا باش تعذبني انا بعد ما تشد خدمه. هذا من ناحيه سوق الشغل يدخلها نعم راهو بالضروره اللي متميز، لكن هنالك العديد من غير المتميزين، بمعنى انه من المتحصلين على 10.11 راهم خير برشا من المتحصلين على 16، لانه 16 هذيك ندخل تو في مشكله أخيرة وليس ربما أخيرة وهامة جدا، اللي هي رو فما العديد من المتحصلين على 16 17 و 18 16 الكل رو جايبينها بالفوسكة، وهذه مشكلة أخرى في التعليم اللي خلينا مسألة التنمية توضع على المحك، وربما سياسي إسلامة أكثر مني قدرة على الحديث من التنمية وما تتطلبه من كفاءات. سيدي التفضل.
0: نعم خلينا باش نخلي له مباشرة التفاعل أستاذ ياسين إسلامة في كل ما تفضلت به أستاذ نجاح سالم، ولا محال أستاذ فقط في نقطة ال 16 و 17 و 18 مش الكل مع التنسيب احنا كيما نقولوا
1: ثم
0: باش ما تحسبش علينا
1: أستاذ. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع
0: علاقاتنا احنا ديما معناتها مع التنسيب. استاذ ياسين سليمه، راهو اليوم التحصيل العلمي انطلاقا من المرحله الابتدائيه وصولا الى مرحله التعليم العالي راهي تمر برشا برشا برشا صعوبات. اليوم الناس الكل ولا يخفى على احد ان المنظومه التربويه ككل لابد من مراجعه، لابد من اصلاح جذري عاجل وليس اجل، واللي ما زلنا الحقيقه نستنوا فيه استاذ ياسين سليمه، لانه اليوم لابد انه تتصلح المنظومه التربويه ككل. كما قال الاستاذ نجا حسين، باش ما عادش نتحدثوا على اله قوالب جاهزه، اساليب نتاع التعليم اليوم الحقيقه تجاوزها زمن ويلزمنا نطوروا فيها، وفما تجارب مقارنه في هذه. استاذ ياسين سليمه وانت الادرى بطبيعه الحال طبعاً في المساله هذه، تفضل.
2: طبعا هو اكيد الحقيقه انا نقول رغم كل الصعوبات اللي مرت بها بلادنا خلال السنوات الاخيره من ازمات اقتصاديه، من ازمات اجتماعيه، من ازمات صحيه، لكن نجحت اليوم بلادنا بالمحافظه على احدى اهم المكاسب التاريخيه اللي هي المناظرات الوطنية.
0: نعم.
2: والمناظرات الوطنية الموحدة، نأكد على الموحد، لأن صعيب يعني اليوم دقيقة يعتبر مكسب.
0: أي.
2: وطبعا اليوم ما زالت زادا نأكدوا كون شهادة البكالوريا التونسية تحظى بمستوى محترم من المصداقية والاعتراف.
0: نعم.
2: على المستوى الدولي هذا زاد مكسب يعتبر. كما أن اليوم الدولة ما زالت قادرة على تنظيم امتحانات وطنية تشمل مئات الألاف من المترشحين في مختلف الجهات وفي نفس الظروف تقريبا. وهنا شهدنا أيضا تطور مهم في الجانب التنظيمي والرقمي.
0: نعم.
2: من خلال التسجيل الإلكتروني.
0: أي.
2: الحصول على النتائج بواسطة الرسائل القصيرة وغيرها من المنصات الرقمية. رقمنة التوجيه الجامعي، وهذا كل راه يعتبر مكاسب مهمة يجب الاعتراف بها. لكن
0: نعم.
2: في المقابل
0: أي.
2: نجاح التنظيم لا يعني بالضرورة نجاح المنظومة التربوية
0: أي.
2: في تحقيق الأهداف الأساسية. وهنا نبدأ بالأسئلة الحقيقية. السؤال الأول اللي باش نرجع عليه ذكروا الحقيقة وطرح له يعني ويعني طرحوا سي ناجح سالم، هل ما زال اليوم مبدأ تكافؤ الفرص قائم فعلا؟ هذا ربما السؤال الأكثر حساسية اليوم.
0: نعم.
2: نظريا كل التلاميذ قاعدين يجتازوا في الامتحان بنفس الطريقة.
0: أي.
2: لكن عمليا هل ينطلقوا الجميع من نفس نقطة

0: الداخليه او في المناطق الريفيه منعدمه. هل يستطيع الجميع الاستفاده من الدروس الخصوصيه؟
1: نعم.
0: اللي رينيها اليوم في تفاقم رهيب.
1: صحيح.
0: برغم
1: صحيح.
0: اللي الوزاره وزاره الاشراف وزاره التربيه عملت في وقت من الاوقات شنت يعني حرب على هذه الدروس الخصوصيه، لكن ما زالت اليوم متفاقمه. هل يملك الجميع نفس الامكانيات الماديه والنفسيه والعائليه؟ الجواب واضح.
1: نعم.
0: وصريح. اليوم اصبح النجاح الدراسي نقولوها بكل تلقائيه وبكل مصداقيه مرتبط بمجموعه من العوامل الجديده.
1: صحيح.
0: اللي يلزمنا في منظومه، يمكن نحكيه على منظومة التربية، يلزمنا ناخذها بعين الاعتبار. أولا القدرة المادية للأسرة.
1: نعم.
0: ثانيا جودة المحيط التعليمي.
1: نعم.
0: ثالثا النفاذ إلى التكنولوجيا. رابعا الدروس الخصوصية. خامسا الدعم المادي. وهنا نلاحظ ظاهرة مقلقة بدأت تتوسع سنة بعد أخرى، وهي ما يمكن أن نسميه اليوم مع الأسف ما نحبش نقولها، نحطها بين معقفين، هي خوصصة النجاح الدراسي. بمعنى أن الجزء اليوم متزايد من التعليمات، يعني مش من التعليم، من التعلمات،
2: أصبح
0: اليوم يحدث خارج المدرسة العمومية.
1: صحيح.
0: اليوم نجد منصات تعليمية خاصة.
1: صحيح.
0: نجد أكاديميات رقمية.
1: صحيح.
0: نجد دروس عن بعد. مجموعات مراجعة مدفوعة الأجر. وهنا أصبح بعض التلاميذ يستفيدون من منظومة التعليم نقول موازية كاملة. وهنا يجب أن نطرح السؤال الجريء اللي ما يلزمنا نقوله، هل ما زالت المدرسة العمومية هي الفضاء الأساسي لصناعة النجاح؟
1: نعم.
0: أم أن النجاح أصبح يصنع خارج المؤسسة العمومية؟ لأن المدرسة العمومية كانت دائما أحد أهم أدوات العدالة.
1: نعم.
0: الاجتماعية في تونس، وهذا على مر الزمان وعلى مر التاريخ.
1: نعم.
0: وهذا مكسب منذ الاستقلال.
1: صحيح.
0: وأي تراجع لهذا الدور سيكون له انعكاسات خطيرة على التماسك الاجتماعي، على العدالة على الاجتماعية، على مبدأ تكافؤ الفرص. هذا اللي حبيت نقوله في بخصوص الموضوع متاع منظومة التربية وما يحدث اليوم في منظومة التربية.
1: نعم. هذا هو، لأنه هذا واقع راهو اللي قلته سيد ياسين سلامة. وكي نتحدثوا على دروس الخصوصية، راهو شنو زاد اليوم السؤال اللي مهم زاد نطرحوه، شنو اللي يخلي اليوم حتى الولي يصر انه معناتها صغيره يقرا الدروس الخصوصيه؟ لانه اليوم زاد فما وضع عام داخل مؤسساتنا التربويه، لانه زاد اليوم راه، وانا ديما نقول مع التنسيب بطبيعه الحال، رانا لا ما نوجهوش التهم ما نجمعوش الناس الكلها فرد سله، اما هذايا زاد واقع وموجود اليوم. راي المنظومه التربويه ولا اللي يخلي الولي يمشي للدروس الخصوصيه، لانه اليوم راي اصبحت تقريبا ذات صبغه تجاريه اليوم. نعم. معناتها الحقيقه في في المدرسه. نعم. راهو اليوم شنو معناها تلميذ سنه اولى مباشره يستقبلوه بالدروس الخصوصيه؟ شنو معناها موجوده راهي بالحق؟ لانه احنا زاده راهو اولياء، وهذايا معناتها واكبناه وعشناه. راهو انا نحكي راهو نحكي لانه حاجات حقيقيه وموجوده، والناس مازالت تعيش. راهو اليوم فما زاده تلميذ يتعرض لاهاله مياقره الدروس الخصوصيه. فما وديما نقولوا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه طبقين، راهي فما ممارسات اللي تخلي التلميذ يمشي للدروس الخصوصيه للاسف الشديد. نرجع معاكم ضيفي، خليكم معايا مباشره بعد اذان صلاه الظهر، نرجع ان شاء الله ونواصل الحوار في موضوعنا لليوم.
3: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام نرجع نواصل معكم في لقاءنا من حدث ورأي. المنطلق اليوم والحدث أكيد تعيش كما قلت ألاف العائلات التونسية انطلاق الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وهو الحقيقة كان منطلق باش يهزنا البرشة أسئلة نطرحوها في علاقة بالمنظومة التربوية. نرجع معك أستاذ نجاح سالم، أنا توقفت قلنا الدروس الخصوصية راي فيها إجبار، لكن هذا يخلي الولي راهو زيد من ناحية أخرى يمشي للدروس الخصوصية، لأنه يقول لك اليوم فما واقع يعني يقول لك أنا نستثمر في صغيري، نحب صغيري ينجح بمعدل باهي باش تتوفر له أفاق مخير باش يمشي الشعب تنجم هي تكون عندها أفاق في المستقبل، يطمح باش صغيره ويخرج يقرأ برا، وهذه موجودة راهو أستاذ نجاح سالم، وحنا نتحدثوا من منطلق واقع اللي هو موجود في نفس الوقت. تفضل أستاذ.
1: نعم، هذا كلامك النجم نلخصه في 4-5 كلمات. نعم. اللي هي خلق تنافسية مرهقة للتلميذ ومنهكة للولي. ومرهقة راهو على جميع المستويات بالنسبة للتلميذ ومنهكة على مستوى جميع المستويات بالنسبة للولي. لأنه نحن شو نحبه؟ نحبه نصنع مواطن. هالمواطن هذا يلزم يكون صالح، لكن قبل ما يكون صالح هالمواطن هذا يلزمنا نهيئ له أسباب العيش الكريم. اثنين، يلزم يكون متساوي مع بقية المواطنين في الحقوق والواجبات. وثلاثة، في علاقة بموضوعنا يلزم تتوفر العديد من الشروط. من بين هذه الشروط هذه أحداث المناظرات التي نحن بصددها، ومن بين هذه الشروط هذه ثم امتحانات التي نحن بصددها. هالامتحانات في داخل هذه راهو في الواقع كيف ندرسوها ولا كيف نعملوها هي بمثابة ما يسمى بالغربالي. المشكلة في تونس توا هالغربال لو تامي اون فرانسيز، هالغربال هذه تبدل شوية وتبدلت المعايير نتاعها وتبدل حتى الحجم. نعرف الغربال قبل مدور، بمعنى اوضح الناس الكل هكا متساويين فيه، توا ولينا نشوفوا غربال مستطيل ومربع ولوزونج ولكن الزم اوكتوغون اصلا. هالغربال هذه كيف تبدل؟ تبدلت المخرجات نتاعو الكل. في وقت من الاوقات في تونس كنا اللي يلتحق بالجامعة كانوا شوي، علاش؟ لأنه الغربال كانت يصفي برشة سيدة خير. لكن مع الأسف مع تطور الأمور ومنذ التسعينات وبتدخل راهو مع الأسف نقولوا هذا، هنالك منظمات دولية دخلت اللي هي مالية بالأساس، ولينا نتحدث على كم رهيب جدا من النجاحات خاصة في امتحان البكالوريا وفي الامتحانات الوطنية. علاش؟ حتى نرضي هالمؤسسات المالية هذه. براف، ولينا نتحدث عن نسب نجاح عالية سيدة خيرة في الكاس، لكنها لا تعكس نجاحا حقيقي. هاك علاش ولينا نتحدث على آلة وليس على مواطن. هاك علاش ولينا نتحدث على نيفو مستوى متدهور ومتدني في الجامعات التونسية، لأنه لا يعكس المستوى الحقيقي بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. مع الأسف أنا بكري تحدثت على الفوز كوذي يتحمل فيها التلميذ، لكن راهو في جزء منه يتحمل أيضا للأستاذ نجاح سالم. محدثكم حتى لا أخدي نفسي وإلا حتى لا أجنب نفسي مسألة النقدي، وأنت تعرفيني أنا نبدأ بنقد نفسي قبل ما نبدأ بنقد الأستاذ أخيرة ولا الأستاذ الجليل ياسين سلامة. أخيرا وليس آخرا في علاقة بهذه المسألة، مع الأسف سيد أخيرة هنالك من بين الغرابيل التي لا تزال الآن موجودة في تونس، وتحدث عليها شوية وتحدثت عليها أنت شوية الأستاذ ياسين وتحدثت عليها أنت، اللي هي النوفيام والسيزيام. هذوما أيضا غربال، لأنه ثم غربال آخر اللي هو المدارس النموذجية. صحيح ولا الغريب الـ الـ الـ الـ الغربال بتاع المدارس النموذجية الآن
0: أنت طرحتها هذي كنت باش نجي أنا مباشرة، لأنه باش نتحدثوا على السيزيام والنوفيام اللي هي مناظرات والامتحانات اختيارية ماهيش إجبارية كما الامتحان البكالوريا. اليوم فما حديث أنه باش يصير تعميمها باش تكون إجبارية، هل نحن مستعدون أنه تكون الامتحانات هذي إجبارية وإلا ليش؟ شنو حضرنا لها في نفس الوقت؟ وحاجة أخرى بنحب بنشير لها في نظام التربية والتغيير اللي صار بنظام إمادة هذية اللي صار. نحب الحق لأنه هذية الإجازة هذية
1: مستر دكتور
0: وفي فما نقطة أخرى هذية، هل نفعت وإلا ضرت المنظومة التربوية ككل؟ هنا ناخذ تقييمكم بطبيعة الحال كأساتذة في التعليم العالي، وأكيد تنجموا تقيموا. وأيضا حاجة أخرى بربي في المدارس الإعدادية الشخصية النموذجية نتحدث نعم. بعد مناظرة السيزيام التلامذة اللي يمشوا للمدارس الإعدادية النموذجية راهي فما مواد يكملوا يقروها باللغة الفرنسية وتتواصل، بينما في المعاهد المدارس الإعدادية العادية راهم بين ظفرين يقروها باللغة العربية. بعد النوفيام يرجعوا يقروها المواد هذية بالفرنسية، وهذا يصير فيه إرباك كبير برشا راو للتلميذ. معناتها أستاذ ياسين سلامة في نقاط هذي برشا نقاط راو الحقيقة على خاطر المنظومة التربوية بالحق مرهقة للتلميذ ومرهقة للولي ومرهقة حتى للمربي في نفس الوقت. تفضل أستاذ.
2: أنا باش نبدأ بسؤال ممكن ينجم يلخص كل الأسئلة متاعك أنت وكل يعني التساؤلات اللي قمت تفضلت بها
0: جدتكم.
2: اليوم السؤال، هل اليوم المناظرة متاعنا أو مناظراتنا بصفة عامة قاعدة تقيس في كفاءات المستقبل؟ هذا السؤال المحوري. ونحب نقول زاد اليوم، هل البكالوريا الحالية اليوم تقيس فعلا ما يحتاجه الاقتصاد التونسي في أفق 2035 أو 2040؟
0: نعم.
2: هذا السؤال اليوم ما نحكيوش على بكالوريا متاع 3 و 4 سنوات قدام، نحكيو اليوم في أفق 2035 و 2040. هل اليوم المناظرات متاعنا قاعدة تقيس قياس يعني جيد وقياس فعال لكفاءات المستقبل؟
0: نعم.
2: تعرفوا اليوم العالم قاعد يتغير بسرعة غير مسبوق، الاقتصاد قاعد يتغير، المهن قاعدة تتطور، الذكاء الاصطناعي نعاود نقول قاعد يعيد في تشكيل سوق الشغل. لكن هل تطورت طرق التقييم بنفس النسق اللي قاعد يتطور به اليوم العالم؟ في الحقيقة اليوم ما زلنا في كثير من الأحيان قاعدين نركزوا على استرجاع المعلومات.
3: نعم.
2: ردت إليكم.
0: فعلا.
2: الحفظ احفظ واحفظ وبعد صب لي. سرعة الإنجاز ما هوش هي إعادة إنتاج المعارف، هذا من الكل، في حين أنه اليوم العالم يبحث عن مهارات أخرى.
0: صحيح.
2: يبحث عن التفكير النقدي، يبحث عن الإبداع، يبحث عن الابتكار، يبحث عن حل الإشكاليات المعقدة. البروبلماتيك يقول لك هذه بروبلماتيك موجودة، إشكال موجود في مؤسسة، أعطيني كيفاش أنت تنجم تعطيني الحلول لهذا الإشكال. نبحث على عمل جماعي، نبحث على قوة التواصل، وما أدراك ما التواصل، لا كومينيكاسيون. بالتالي يوم العديد من الوظائف اللي سيشغلها مستقبلا وليداتنا بعد عشرات سنوات ربما لا وجود لها مازال اليوم مع الناس حتى معلوم عليها. فهل من المعقول اليوم أن نستمر في تقييم التلامذة متاعنا بأدوات صممت لعالم مختلف تماما؟
0: فعلا
2: ما هوش معقول اليوم اللي قاعدين نواصلوا فيه. احنا اليوم كأساتذة من المفروض وكإطار تربوي من المفروض أن نتأقلم مع ما يحدث على المستوى العالمي، لأنه عندما ننظر إلى التجارب الدولية الناجحة اليوم نجد أن التقييم أصبح يتجه أكثر فأكثر نحو قياس الكفاءات والقدرات التطبيقية، وليس فقط المعارف النظرية اللي قلت عليها، استرجاع المعلومات، الحفظ، إعادة إنتاج المعارف. هذا الكل اليوم يدفعنا إلى التساؤل، هل اليوم المناظرات متاعنا اليوم والبكالوريا متاعنا قاعدة تقيس فعلا ما يحتاجه الاقتصاد التونسي كما قلت في أفق 2035 أو 2040؟
0: فعلا
2: هذا يوصلنا إلى حلقة أساسية في النقاش، لأن الكثير من التونسيين يعتقدون أن نهاية البكالوريا هي نهاية المشكلة.
0: أيوة.
2: يعني نهاية البكالوريا راني كهو وصلت، لا، في حين أن الواقع اليوم
3: بداية
2: البكالوريا هي بداية مرحلة جديدة.
0: صحيح.
2: والسؤال اليوم ليس فقط من ينجح في البكالوريا، بل أيضا ماذا سيفعل بعد
0: البكالوريا.
2: اليوم الجامعات التونسية قاعدة تستقبل سنويا في آلاف الطلبة، لكن ما زلنا نواجه عدة تحديات. عنا نسبة مرتفعة من الانقطاع الجامعي، ما نحكيوش على الانقطاع الابتدائي والثانوي، لا، انقطاع جامعي اليوم. إعادة توجيه متكرر ناس يعملوا يعني يباس دو كونكور دو ريورينتاسيون ولا يعاودوا يعملوا إعادة توجيه بطريقة كبيرة. تفاوت في نسب الإدماج المهني بالرغم من الجامعة قاعدة قائمة بواجب كبير، فجوة كبيرة بين التكوين اللي قاعدين يتلقوا فيه وسوق الشغل، وهذا يجب يلزمنا يعني أن ننظر إليه ولا أن ننظر إلى المنظومة باعتبارها سلسلة مترابطة. شنية السلسلة فيها؟ فيها المدرسة، فيها الجامعة، فيها المؤسسات الاقتصادية، وهذا بشي وصلنا كما قال في ناجح إلى التنمية. وأي خلل في إحدى الحلقات سيؤثر على بقية
0: نعم. السلسلة. نعم، خاصة إنه كما قلت أستاذ ياسين سليم، اليوم التوجه العالمي توجه نحو كل ما هو رقمي، الذكاء الاصطناعي، رأي اليوم فما تحديات جديدة تغير موازين القوى جذريا يعني، وهذايا مهم أخذوا بعين الاعتبار. أستاذ نجاح سالم، رأوا اليوم منذ الدخول للمدرسة، رأوا اليوم احنا نتحدث على التربية والتعليم، من المفروض تبقى تربية اليوم تقريبا رأي ملغات، رأوا اليوم أنا علاش قلت رأوا كي يدخل تلميذ سنة أولى مباشرة معناتها ندخل في برنامج مرهق ودروس خصوصية، راي في تجارب مقارنة، روك السنوات الأولى هي التهيئة، نحضروا ما فماش امتحانات، ما فماش امتحانات، أما يربوهم على قيم المواطنة، فما تربية تصير، فما تربية تصير، فما أعداد يصير قبل ما نمشوا في مرحلة أخرى إلى أنه تكون فما امتحانات. اليوم كنشوفوا تجارب مقارنة ولهنا لهنا، راي في دول كما اليابان مثلا، كما معناتها الدول هذية اللي تراهن اليوم على التكنولوجيا وتراهن على المدرسة، راهو نشوفوا المنظومة التربوية متاحة على شنو معناتها صغار يتربوا منذ دخولهم للمدرسة وصولا معناتها للمعاهد الثانوية وصولا للجامعة حاجة أخرى. رأو أستاذ نجاح سالم بالحق معناتها، ونعرف أنتم تتبعوا وعندكم المعطيات هذه، على هذيك اليوم لابد نشوفوا زيد اليوم راي حتى الشعب العلمية فما تراجع كبير كبير برشا، راه كبير برشا، راي فما معاهد ما فيهاش مثلا شعبة الرياضيات مثلا، ما فماش. تفضل أستاذ.
1: هو في حقيقة الأمر في إطار متابعة المسألة دي، في إطار متابعة الكوميونيكاسيون للسوفت سكيلز اللي كان يحكي عليهم أستاذي الجليل ياسين سلامة، ولكن حاطش في الابيليتاسيون دي الجديدة أستاذي الباهي اللي كانوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ركزت كثيرا، بل بالعكس فرضت في كل سداسي على الأقل في الليسانس اللي كانوا فما مجموعة من المواد يجب تدريسها في إطار ما يسمى بتهيئة الطالب إلى سوق الشغل، وهذه فرضات الوزارة فضلا عن المواد التي يمكن أن يتم اختيارها من طرف الأساتذة في هذا المجال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ما أشرت إليه سيدة خيرة، ربما ما كنتش باش نتحدث عليها النقطة هذه في علاقة بالتربية. هل تعلمين سيدة خيرة، هل تعلمين أستاذة خيرة أن هنالك في بعض المعاهد، في بعض المعاهد أساتذة اللي من اختصاصهم مثلا اختصاصات علمية، أراهم يستهزئون بالمواد التربوية، يقولوا لها الترب، واضح بمعنى أوضح لكم أنتم يتقربوا في التربية التشكيلية والتربية المدنية والتربية الإسلامية والتربية الرياضية إلى آخره، هذوما مواد تعتبر ثانوية ولا مهمشة، بينما الآن في تونس نحن في حاجة إلى هذه المواد، شأنها شأن بقية المواد، لأننا وزارة اسمها كاملة اسمها وزارة التربية والتعليم وليس وزارة التعليم والتربية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أشرتي في سؤالك إلى سياسين، أشار له ربما من زاوية، أنا باش نأخذ من زاوية أخرى اللي هو المدارس النموذجية والمعاهد النموذجية. سيدة خيرة، هل تعلمين سيدة خيرة، وتحدثنا فيها عم ناوي وإن شاء الله باش نتحدث فيها أثناء، لأن هنالك تلامذة باش يتميزوا، هنالك بعض من أبنائنا باش يتميزوا إن شاء الله يا رب ما يخرجوش البرة كيف مع عم ناوي. هل أبناء هذوما، هل تعلمين أن معظم المتميزين في تونس هم من المدارس بين ضفرين العادية التي تحدثت عنها وليست من المدارس النموذجية؟ إذن مسألة النموذج أصلا في علاقة بالمنظومة التربوية أستاذي في إسلامة هي في حاجة إلى مراجعة. علاش؟ لأنه لاحظنا اللي كونوا التلامذة اللي يتعدوث نموذجي ولوا يمرضوا وعائلاتهم تمرض، إذن ولت مشكلة نفسية وعندها أثار نفسية سلبية على التلميذ. خلينا نشوفوها هذه ونحلوا عليها الكتاب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية سياسين، هل الموهوب فقط هو اللي موجود في الرياضيات وفي السيانس وفي الفيزيك وفي الشيمياء؟ ما فماش موهوب في الرياضة، ما فماش موهوب في التاريخ، ما فماش موهوب في الإعلام، ما فماش موهوب في الاقتصاد، مفهوم ما فماش موهوب في الماركتينج، ما فماش موهوب في الصناعات والبراعات اليدويه، ما فماش موهوب في الرسم، هذا كل موجودين. الشيء اللي ما نلقوش في المدارس النموذجيه في تونس، والشيء اللي ما نتحدثوش عليه في مجتمعنا في الوقت اللي كل المجتمعات في حاجه الى سوتو هذا الكل من الخليط من ابنائها حتى نصنع مجتمع سليم. المجتمع السليم باش يصنع لنا كل ما هو تقدم وتطور من شأنه باش يقودنا الى تنميه اقتصاديه واجتماعيه. نتحدث عن التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ونتحدث فقط عن التنميه الاقتصاديه اخيرا وليس اخرا. هذا كله يخلينا في مواجهة إلى العديد من الظواهر. سيدة خيرة أشرت إليها في طالع هذه الحصة وأشير إليها نظرا لخطورتها الآن، وهي ظاهرة الغش.
0: نعم.
1: على الأساس في العديد من المناسبات باش نصنع تلامذة بهين وإلا طلبة بهين، رانا مش بالضرورة نعتمد معاهم، وإلا لا يجب أن نعتمد منهم مقولة بضاعتكم ردت إليكم التي تحدث عنها سياسيين. يلزمنا نطفو عليهم أسئلة من شأنها أنهم تخليهم يفكروا وتخليهم يخموا وتخليهم يتكمسوا باش من بعد نلقوا مواطن صالح، مش مواطن هكا امتاع بضاعتكم ردت إليكم مرة أخرى حتى في علاقة بالإدارة وفي علاقته بشغل سواء كان في العمومي ولا في الخاص.
0: نعم.
1: مع الأسف العديد من المواقع ولا في العديد من الحالات لاحظوا لكونه نحن نعالج في ظاهرة الغش نتاع القرن 21 بأساليب نتاع القرن 20، بينما السياسيين الآن كان يتحدث ووافقت فيه أنت أستاذ خيرة وظهر لي باش يوافقوا العديد من المستمعين الأفاضل أنه العديد من المسائل الآن ولت التلامذة والطلبة يطيروا طيران فيها وما عادتش من المسائل التقليدية. هذا اللي خلينا مرة أخرى نطرح مسألة الغش ولابد من التصدي لها، لأنها باش تخلينا مرة أخرى نرجع لك القيمة متاع الشهيد متاعنا ونرجع لصنع مواطن صالحاً وليس لصنع آلة في هذا المجتمع.
0: نعم.
1: وإن كانت المجتمعات تتوجه إلى مكنانة الإنساني كمكنانة الاقتصادي إلى آخره.
0: نعم. ويظهر لي ظاهرة الغش مش كان في الامتحانات الوطنية، رأي حتى في مناظرات.
1: نعم.
0: الانتدابات زادة الناس اللي تكون تتحمل المسؤولية زادة وباش تشرف على باش تقري أجيال ما زادة هذي لابد أنه كيف رأي فما حاجة أخرى.
1: نعم.
0: لابد الانتباه إليها ومراجعتها وأخذ بالحق إجراء رأيت جدية في شأنها. احنا كنا تحدثنا عليها سيد نجاح سالم.
1: نعم.
0: نمشي معك سيد ياسين سليمة. هذه الكل اليوم رانا نقولوا التقييم والتشخيص متاع الوضع تقريبا الناس الكل معلوم عند الجميع ونتحدثنا فيه لسنوات تبقى اليوم شنو اللي خلينا ما نمشوش بخطة سريعة باش نغيره، لأنه راو العالم ما يستناش والتطورات اللي صايرة هذية يوميا ما تستناش أيضا. لابد أن نحاول نخلطوا على ما هو موجود في العالم باش تكون عنا منظومة تربوية ذات جودة، تكون عنا أجيال تعمل عليها البلاد من غدوة، تكون عنا ما فماش ميز بين تلميذ قادر أنه يقرأ وقادر أنه يتميز وتلميذ اللي غالب، هذيك حد جيد معناتها نتحدث إمكانيات مادية مش معناتها حاجات أخرى. هذية مهم جدا اليوم نربح الوقت سياسيين مهم الحقيقة.
4: فعلا هو الحقيقة أنا نحب نرجع قبل ما نجاوبك على هذه التساؤلات نرجع إلى الأزمة اليوم. الحقيقة أنا نعيش في أزمة توجيه جامعي ومهني.
0: أي.
4: لابد يعني من التأكيد كل عام نعاود ونقوله راه التوجيه راه مهم، التوجيه الجامعي مهم، التوجيه المهني مهم. يلزم نعملوا حلقات نقاش مع وليداتنا التلامذة ومش وقت اللي يوصلوا للبكالوريا، وهذا باش نأكد عليه.
0: ثم
4: يلزم في مرحلة مبكرة وطبعا من خلال متابعة عملية التوجيه صحيح الدولة بذلت جهود كبيرة في رقمنة الإجراءات ولا الكل تتعدى بر سيستم انفورماتيك وتتعدى بالسكور متفقين، لكن المشكلة راهي ما هيش مشكلة تقنية، المشكلة اليوم في الاختيار نفسه. اليوم كثير من الطلبة يختارون اختصاصاتهم وفق المعدل متفق معك وفق رغبة العائلة وفق الصورة الاجتماعية للمهنة اللي يحب يخدمها، في حين أن الميولات الشخصية والكفاءات الحقيقية غالبا ما تأتي في المرتبة الثانية، وهنا الخطر. والنتيجة شو يصير؟ النتيجة كونه باش يتم هناك إحباط لدى عدد من الطلبة، باش يكون هناك عدد ارتفاع في إعادة التوجيه، باش يكون هدر، هناك هدر لكل الموارد بمختلف أنواعها، باش تكون هناك نسب بطالة لأصحاب الشهادة العلمية. لذلك احنا نقترحوا من خلال منبركم الموقر ومن خلال إذاعة نحب إن شاء الله تكون وزير التكوين، نعاود ونقول وزير التشغيل والتكوين المهني إن شاء الله يكون في الاستماع، وزير التربية إن شاء الله يكون في الاستماع، وزير التعليم العالي إن شاء الله يكون في الاستماع، ونوجه لهم نداء من خلال يعني منبركم الموقر، لأنه اليوم ويجب أن يبدأ التوجيه منذ المرحلة الإعدادية، نأكد منذ المرحلة الإعدادية وليس بعد الإعلان على نتائج البكالوريا، لأنه وقتها سيتروتع نقولوها سيتروتع كل يدخل تختها وقتها. لكن اليوم وقت اللي تتجمع ثلاثة وزارات، علاش أكدت وزير التكوين المهني والتشغيل، وزير التربية، ووزير التعليم العالي، يعني ويكون هناك تجمع للثلاثة وزارات هذه، يكونوا ننجحوا في يعني توجيه وليداتنا التوجيه الأجدر والتوجيه الفعال اللي باش يخول من بعد، يعني كوننا نبعدوا على نسب بطالة لدى أصحاب الشهائد العلمية، نبعدوا على موضوع إعادة التوجيه اللي زاد هذاك إهدار للموارد بجميع أنواعها، ونبعدوا أيضا على إحباط اللي قاعدين يعيشوه الطلبة متاعنا. وطبعا بربي نحب من خلال زاد راديو الكيف نحب نقول اليوم ماذا تقول المؤشرات الرقمية. احنا عملنا سكونابيل لاناليز دو كونتوني، خلنا شوية على الشبكات التواصل الاجتماعي وتابعنا ما يتم تداوله من طرف التلاميذ ومن طرف الأولياء على هذه مختلف شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة المناظرات. شلقينا في التحليل متاع الاناليز دو كونتوني، شلقينا نجد أن أكثر الكلمات تداول هي الضغط، الخوف، التوجيه، الدروس الخصوصية، والتشغيل. هذه من الكلمات اللي قاعدة تعاود، وهذا مؤشر مهم يلزم تخدم عليه مختلف الوزارات، لأنه النقاش لم يعد يتعلق بالامتحان فقط، بل أصبح يتعلق بمستقبل كامل. فالتلميذ اليوم لا يسأل فقط هل سأنجح، بل يسأل أيضا ماذا سأدرس، ما هل سأجد عملا، هل سيكون لشهادتي قيمة في المستقبل. وكل هذه الأسئلة تعكس بوضوح العلاقة المباشرة بين التربية، التكوين المهني والتشغيل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية، ونعاود نأكد التنمية. هذا اللي حبينا نعطيه لمحة حول ما يتم تداوله من خلال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأولياء ومن طرف التلاميذ. بعد حب نعطيكم شوية،
0: ما عادش عندي برشا وقت سياسين باش نلخص، مازال عندي تقريبا ثلاثة دقائق، حاولوا نلخصوا سياسين
4: اليوم. الحقيقة لابد من أولويات إصلاحية يلزمنا نقوم بها في تقديري ستة محاور حطيتهم. إصلاحية كبرى، الانتقال من تقييم المعرفة إلى تقييم الكفاءة، دور التقييم المستمر وتعزيز دور التقييم المستمر. الامتحانات راهو صحيح باهي، لكن يلزمنا نوقفوا ان سيرتان مومون، يلزمنا نعملوا دي كونترول كونتينيو، لانه التقييم المستمر هو اللي يعطي يعني الصوره الصحيحه للمعرفه اللي عند التلميذ او عند الطالب. تقليص الفوارق الجهويه، اعاده الاعتبار للمدرسه العموميه، وهذه ناكدوا عليها، وباش تقعد هي المصعد الاجتماعي الوحيد، وناكدوا على هذا. إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل مدروس، ما يلزمناش ندخلوهم هكاكا وبعد نقعدوا حايرين كيفاش باش يتم التعامل معاهم، وربط التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الوطني. هذا اللي حبيت نقول.
0: واضح استاذ. استاذ نجاح سالم، نختم معاك ايضا.
1: انا حبيت نتحدث مره اخرى على ما اثرناه من ان هنالك العديد من المناظرات الان في تونس ربما تشترط والا تضعوا باش تعمل عملية الغربلة في الأول اللي تشترطك المعينات الكبيرة، بمعنى أوضح أنه راهو اللي جاي ب 16 نجم يتعدى للدور الثاني، واللي موش جاي ب 16 اللي حكينا عليها يبقى غادي. انا هذه راهي من بين المعايير ربما وان كانت موضوعيه الا انها تظلم العديد. راهو في تونس نحن في حاجه الى شخص متحصل على 10 ويكون موظف داخل متحصل على 16 نبقى نعاني فيه طول عمري ويعانوا فيه المنظورين تاع الاداره. اخيرا وليس اخرا ادعو كل الناس المتدخلين في هذا المجال من حكومه واساتذه وغيرهم الى
0: الوقت توفير
1: كل ما يلزم من مساواه ما بين المواطنين.
0: نعم واضح، والاستئناس بآراء الناس اللي تنجم تفيد وعندها الحلول وعندها المقترحات اللي تنجم تفيد بها كما اليوم في لقانا مثلا. شكرا لك استاذ نجاح سالم، شكرا لك استاذ ياسين سلامة، تحياتي لكم الناس الكلها، دمتم في امان الله وحفظوا والى اللقاء.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بانك قد تكون الافضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك.
8: عندك أورانج.
5: إشهار.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
10: تمام ولا واحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة وأهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين نشر انطلاق واختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح، وفد صيني يعين الإمكانيات المتوفرة بولاية الكهف لتركيز مشروع صناعي هام، بولاية الباجة حملة تحسيسية ميدانية اليوم وغدا بإتبار حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منها. يجتاز بداية من اليوم 162,435 مترشحاً الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إداء الامتحانات 27 مركزا موزع على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. كما يجتاز 30 مترشحا لامتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. هذا وشدد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة شوان 26,000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، شدد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للمنتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. ونوه الوزير بما لمسه لدى الأسرة التربوية من التزام راسخ بما يقتضيه هذا الاستحقاق التربوي الوطني من جدية ومثابرة، معربا عن ارتياحه لمستوى الاستعداد الذي أكدته مختلف الأطراف المتداخلة. على الصعيد الجهوي، انطلقت صباح اليوم ب 21 مركز اختبار موزعين على المعاهد العمومية بولاية جندوبة اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا التي ترشح لاجتيازها لهذه المناظرة 5871 تلميذا وتلميذة. رفقة العبيدي وكبت اليوم الأول من امتحان البكالوريا بولاية جندوبة.
8: اليوم انطلقت أولى الامتحانات الوطنية، بل أهم الامتحانات الوطنية، إنه امتحان البكالوريا، الامتحان الذي يعرف ببوابة المستقبل للتلاميذ والذي يفتح آفاقا جديدة ومتجددة لكل من يجتازه بنجاح. ولهذا يكتسي هذا الامتحان أهمية كبرى لدى العائلات والأسر وفي نفوس الأولياء الذين يرافقون أبنائهم منذ بداية السنة من خلال استعداد إعدادات خاصة. اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى وقف الأولياء رفقة أبنائهم لمدهم بآخر النصائح وتقديم الدعم النفسي والمعنوي قبيل الدخول إلى قاعات الامتحان. هم الأولياء منذ 7 صباحا وقفوا أمام أبواب المعاهد مراكز الامتحان.
11: دفع معنوي وكاو بابلوس هو ديجا أي تلميذ يبدأ ستريسي، فما ديما ستريس موجودة عند التلميذ. أنا خايف أكثر من
12: ليه سبا محلين وعم يجو
13: الأولياء كلها تاعبين، تبعوا في الأولياء تايعينك شوية مش متحمسين ستريس.
14: أنا عندي بنتي إن شاء الله نتمنى لها التوفيق.
15: عادي كون كنت تدرب يعني
16: شجعتها إن شاء الله ربي معها. حضرنا كل شيء وفرنا كل شيء.
17: لا هي استعداد بالأساس أنا أستاذ، الاستعدادات هي نفسية بالأساس. رأي كل مادة في البكالوريا هامة، ما نجيبش طيح مادة على مادة. أنا أستاذ فلسفة ما يهتموش بالفلسفة وهي مشكلة كبيرة برشا. يسير الولي حاضر من أول سنة
8: بعيون بين الواثقة والخائفة وبين طلب الدعاء. هكذا ودع الآباء أبنائهم عند دخولهم لمراكز الامتحان في حدود 7:30 صباحا على أمل اجتياز الامتحان بكل نجاح. فبالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا.
10: بولاية الكهف يجتاز 3,629 تلميذا هذا الامتحان الوطني في 20 مركز اختبار وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالجهة لطفي الفرجاوي الذي أكد إجراء الاختبارات في ظروف عادية.
18: تلقت الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هي تؤم 3,629 مترشح على 20 مركز. الأمور انطلقت منذ 5 صباحا في إيصال العلماء، تابعنا جميع المراكز أمور عادية جدا. تلامذة دخلوا، قمنا بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المترشحين من الدخول بالهواتف والجوالات. زرنا 3-4 مراكز أنا زرت حاليا، أمور عادية جدا. تلامذة تحس فما هدوء ما فماش توتر. كذلك رؤساء المراكز بالنسبة للمساعدين أطرناهم في كيفية استقبال التلامذة، كيفية معنى الحالات كل نجم داقة. إلى حد الآن الأمور هادئة جدا، امتحانات مر في ظروف عادية جدا.
10: انطلقت اليوم اختبارات مناظرة البكالوريا ب 15 مركز اختبار بولاية سليانة، فيما بلغ العدد الجملي للمترشحين للمناظرة 3,220 تلميذا وتلميذة، بينهم 11 حالة استثنائية. وكشف تقرير تابع للمندوبية الجهوية للتربية بسليانة أن إجمالي المترشحين 1,978 إناث و 1,242 ذكورة، ويتوزعون إلى 2,885 مترشحا ومترشحة بالمعاهد العمومية و 207 بالمعاهد الخاصة و 128 مترشحا ومترشحة بصفة فردية. ووفق التقرير فإن عدد المترشحين بالمعاهد العمومية ينقسمون حسب الشعاب إلى 768 مترشحا ومترشحة بشعبة الآداب و391 مترشحا ومترشحة بشعبة العلوم التجريبية و113 مترشحا ومترشحة بشعبة الرياضيات و513 مترشحا ومترشحة بشعبة العلوم التقنية و912 مترشحا ومترشحة بشعبة الاقتصاد والتصرف و30 مترشحا ومترشحة بشعبة الرياضة و158 مترشحا ومترشحة بشعبة الإعلامية. من جهته أكد المندوب الجهوي للتربية ببجة فاروق العويشي انطلاق اختبارات البكالوريا وسط ظروف طيبة بمشاركة 4413 مترشحا ومترشحة موزعين على 19 مركز اختبار.
19: انطلقت صباح اليوم اختبارات امتحان البكالوريا دورة 2026 بمختلف مراكز اختبارات الكتابية بالمندوبية الجهوية للتربية ببجة واللي بلغ عددها 19 مركز موزعين على مختلف المعتمديات. التحق بهم 4413 المترشح ومترشحة، وكانت الانطلاقة في ظروف طيبة وكل المراكز معناها انطلقت فيها الامتحانات دون تسجيل أي إشكال أو خلل في مختلف المؤسسات.
10: في شأن جهوي انطلقت اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه على أن ينطلق يوم الاثنين القادم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي.
20: انطلاق موسم حصاد الشعير اليوم في ولاية الكاف إن شاء الله يكون موسم طيب وإن شاء الله يتعدى موسم خالي من كل خاصة الحوادث البشرية بكيف التوصيات اللي كانت الفلاح باش نردوا بينا وكيف كيف إن شاء الله يتعدى موسم طيب. وإحنا ديما دعوتنا خاصة مركز التجميع إن شاء الله باش ما تكون شكل ضغط على الفلاحة باش إحنا نحبوا نقلصوا شوية في موسم الحصاد، وهذا بالتالي لازم خاصة العاملين تاع الإجلاء إحنا كذا مكثر صالة باش تحط في الهواء الطلق، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح يجيب ما يبقاش يشد صف وما يبيتش كما صار عملوه. احنا اليوم دعوتنا للناس الكل باش نردوا بالنا باش نزربوا باش ناقلين كيف كيف يكونوا على ذمتنا، ماذا بينا اثناء اكما ظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابه نتاعنا تبقى في ولايه الكاف، مثلا ماشي فلاح يتنقل مثلا من معتمديه باش يمشي لولايه مجاوره، كيف كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصه مندوبيه الفلاحه اللي قاعدين توا كيف حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواشي. احنا اليوم لاحظنا اللي قاعد العمليه تمشي لكن ببطء، احنا اليوم عندنا تدخل في برشا معتمديات ما تدخلش على غيرها خاصه المعتمديات كيما القصور كيما جريس، ان شاء الله تتوفر هالالات الماسحه ويتم مسح الحواشي خاصه اول حاجه باش التنقل يكون سهل وكيف كيف للتوقي بالحرائق.
10: أدى سفير جمهورية الصين مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. النائب بمجلس نواب الشعب ياسر القراري ومزيد من التفاصيل.
21: نقلنا على عين المكان لأن الشركة أعربت في جلسة على أنه هناك استعداد للاستثمار في جهة الكاف وأنه الاستثمار سيكون ضخما، وقدمونا عرض في الغرض باش تكون يعني تشغيلية توصل تدريجيا إلى حدود 6200 موطن شغل أيضا، وأنه حتى معناها طبيعة استثمار باش تتوسع تدريجيا طلبوا منا مساحة 10 هكتارات، 10 هكتارات موجودين في واد الرمل إذا نعاين على عين المكان، كذلك مشينا محطة المحاميد وعيننا قطعة الأرض اللي موجودة في المنطقة الصناعية محطة المحاميد. احنا رمي قلقنا سواء في الكاف المدينة أو في محطة المحاميد، المهم احنا انه ما يجي للجهة وانه التشغيل مثل كامل أولاد الجهة لشركة النقل عادة توفر الحافلات لأن كل الأطراف أعربت على تقديم التسهيلات الضرورية. إن شاء الله تكون جلسة أخرى الأسبوع القادم مع ممثل كبير ممثلي الشركة باش نزيدوا نقدموا كل التوضيحات وكل التسهيلات.
10: تحتضن دار الشباب باعتبار اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، تتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. ناجي الخلولي والروبورتاج التالي.
2: بالوقاية نحمي كبارنا وصغارنا هو شعار الحملة التحسيسية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، والذي يتضمن أنشطة وورشات متنوعة وفق ما يضيف مدير دار الشباب تيبار حاتم الشنوفي.
3: حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، اخترنا لها شعار الوقاية بالوقاية نحمي كبارنا وصغارنا. النشاط هذا وقع برمجته اليوم وغدوة إن شاء الله. الحملة هذه تهدف إلى الحد من ظاهرة الإدمان خاصة في صفوف الشباب، وأحسن إجراء نقوم به هو التحسيس بخطورة هذه الظاهرة. النشاط هذا يتمثل في خرجة ميدانية ومحادثة مباشرة مع الشباب خاصة ومع كافة الشرائح العمرية، الميكرو تروتوار، وذلك بطرح بعض الأسئلة على الشباب المتواجد في مختلف المناطق وخاصة المقاهي، وكذلك مع الأهالي بصفة عامة. في نفس الوقت العمل على تصوير ومضة تحسيسية حول مخاطر الإدمان بمختلف أنواعه. اليوم الثاني ورشة حوار حول سبل الوقاية من آفة المخدرات، ومش نختاروا كبرنامج وقاية موجه للشباب هو ممارسة الرياضة. هذاك علاش مش يكون هناك دورة في كرة السلة للفتيات والفتيان مع بعضهم.
2: هذا وستتلو هذه الحملة التحسيسية حلقات وورشات أخرى متنوعة، وذلك بالشراكة مع ديوان الأسرة والعمران البشري.
10: أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية.
22: ولاية جندوبة فيها ثلاثة معابر برية ومعبر جوي، كل فيهم نقاط صحية معناها يأمنها إدارات طبية وشبه طبية. نحن ديما معناها في حالة تأهب ومراقبة للجانب الصحي متاع الحدود متاعنا، ديما نحطوا معناها على اتخاذ البروتوكولات الصحية اللازمة، خاصة النظافة والتباعد والإعلام بأي حالة مشكوك فيها للتكفل بها. الناس كلها متأهبين ومتجندين. كذلك وزارة الصحة عن طريق إدارة الرعاية الصحة الأساسية معناها وفرت تكوين للإطارات الطبية والشبه الطبية هذه، الكيفية التعامل وأخذ الاحتياطات اللازمة، وربي بقي الستر على البلاد.
10: في أخبار العالم، استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، كما تضررت العديد من المنازل والمباني ومرافق البنية التحتية جراء سلسلة تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال جنوب لبنان. استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يعارض أي خطوات من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الجهود السياسية الجارية بشأن قطاع غزة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح. وفد صيني يعين الإمكانيات المتوفرة بولاية الكهف لتركيز مشروع صناعي هام. بولاية باجة حملة تحسيسية ميدانية اليوم وغدا بتبار حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منها. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة، نلتقي في تمام الثانية ظهرا، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي على موجة إذاعة الكاف في أخبار الرياضة لهذا اليوم 4/3 جوان، والحدث اليوم مش يكون في قاعة مجاز الباب، الاحتفالية خاصة بصعود المستقبل الرياضي بمجاز الباب إلى القسم الوطني ألف لكرة اليد، جولة أخيرة، والفريق كان منذ جولتين تقريبا كان ضمن الصعود، اليوم لقاء ضد أولمبيك المكنين بداية من الساعة 4 مساء في قاعة مجاز الباب، وبعدها الاحتفال الخاص بالصعود مع سي رضا دريدي كاتب عام مساعد الفريق للحديث عن هذه الاحتفالية وأجواء الفريق. سي رضا، أهلا وسهلا بك ومبروك مرة أخرى الصعود.
1: يعيشك، أهلا وسهلا بإذاعتنا إذاعة الشمال إذاعة الكاف. نحب نشكر بارش على إذاعة الكاف ديما سباقة الحقيقة وديما تواكب في نشاط المستقبل الرياضي بمجاز الباب، وخاصة كرة اليد، وعاشت معنا أحلى اللحظات.
0: نعم،
1: سابقا وقت كنا في القسم الوطني وحتى وصلنا لدور نصف النهائي.
0: نعم،
1: مرة أخرى نجدد شكري للقسم الرياضة بإذاعة الكاف ومشكورين على التهنئة، وإن شاء الله تمنيناكم تكونوا حاضرين بحذانا وتغطوا، لكن أنا معاكم وخويا تشرفنا برشا بالمداخلة هذه.
0: نعم،
1: وإن شاء الله وإن شاء الله نكونوا خير سفير للشباب الغربي في القسم الوطني. الحمد لله بعد تعب كبير وبعد
0: موسم طويل. طويل هو الموسم بالنسبة ليكم، بطولة الوطني باء من دور أول ثم مرحلة ثانية في البلاي أوف وبعدها كان الصعود، يعني مقابلات كانت قوية وعديد المقابلات هذا الموسم.
1: هو صحيح الموسم كان طويل، وخاصة أنا مع فريق ما استنسش يلعب في الأقسام السفلى الحقيقة، حتى ينرجع توا عامين التالي مستقبل الرياضي بمجاز الباب، حتى وقت اللي صارت المظلمة متاع يعني نزوله إلى القسم الوطني باه كان هو يعني عامين على على عامين ورا بعضهم يلعب على على الصعود لقسم النخبة. يعني شاءت الظروف إنه المستقبل ينزل القسم الوطني باه. صحيح كان موسم صعيب برشا، هو من عمناه والحقيقة بدينا وكانت إعادة هيكلة للفريق وعملنا برشا على شبان الفريق وعلى العمل القاعدي ونجمنا في ظرف قياسي الحمد لله سنة نرجعوا مستقبل مجاز الباب وكرة يد في مجاز الباب والشمال وولاية باجة لمكانتها، وإن شاء الله إن شاء الله نواصلوا في أنه نكونوا في النخبة العام الجاي حول الله ونرجعوا اللي ضاع منا في السنوات. ان شاء الله ان شاء الله نحن نبنوا على المستقبل واحنا اسمنا المستقبل دونك.
0: نعم،
1: ان شاء الله بحول متفائلين خير بالمستقبل.
0: نعم، الاحتفال مش يكون بعد اللقاء الاخير ضد اولمبيك المكنين الساعه 4 مساء، متاكد اللقاء اولمبيك المكنين مش يكون موجوده في مجاز الباب تلعب المقابله ان شاء الله؟
1: اي اكيد ان شاء الله.
0: اولمبيك
1: اولمبيك مكنين بطبيعته هو معني بلعب البراج دونك يكون موجود بعد المباراه مباشره، باش يتم الاحتفاليه، باش يتم على اثرها تكريم كل من ساهم وساند ماديا ومعنويا الفريق، شخصيات رياضيين قدامى، يعني باش يتم على في اثناء اللقاء القيام بالاحتفاليه داخل القاعه، ونشارك جمهورنا اللي كان اللي مره اخرى نستغل الفرصه دي باش نشكره على خاطر على صبره معانا وعلى مساندته للفريق، وباش تكون احتفاليه تليق بحجم الفريق ان شاء الله
0: باذن الله
1: وبالانجاز اللي تم في ظرف قياسي. والحمد لله
0: والحمد لله، مبروك مره اخرى الصعود وان شاء الله بالتوفيق العام القادم في بطوله قسم الوطني الف. شكرا لك سي رضا على قبول الاستضافه.
1: مشكوره مره اخرى اذاعه كيف، نجدد شكري اذاعه كيف ومرحبا بكم، وان شاء الله نكونوا اخر اخبارنا تكون ديما حصريه على اذاعه الكيف.
0: شكرا.
1: اللي هي سباقه الحقيقه باش تهنينا وتكون حاضره معنا. مشكورين مره اخرى لقسم الرياضه في اذاعه الكيف، تحياتي لاهالينا في الكيف كل.
0: بارك الله فيك،
1: ان شاء الله ننوركم العام الجاي وان شاء الله تكونوا بحدانا في اقرب فرصه
0: ان شاء الله. بارك الله فيك، مبروك مره اخرى صعود مستقبل رياضي مجاز الباب للقسم الوطني لفلي كره اليد الموسم القادم، لما لا الموسم اللي بعده يكون في بطوله النخبه. نواصل مع كره القدم الان، وبعد الغاء الرحله نتاع البارح بين بلجيكا المنتخب مفترض انه سافر منذ تقريبا ساعه وربع الى بروكسل عبر رحله جديده تمت برمجتها للقاء المنتخب البلجيكي يوم السبت في الساعة 2 ظهرا في آخر مباريات منتخبنا التحضيري لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026، مقابلة حسب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على موقعه الرسمي باش تكون أمام شبابيك مغلقة بحضور 50,000 متفرج في ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل. هي مقابلة ودية تحضيرية للقاء المنتخب السويدي في أولى مقابلات منتخبنا في المونديال. بعد المقابلة هذه منتخبنا يرجع لتونس ويشد رحال يوم الأحد 7 جوان في رحلة عادية إلى المكسيك للإقامة في مدينة مونتيري، ووفد منتخبنا يضم 58 فرد منهم 26 لاعب. النادي الإفريقي أعلن انطلاق في تحضير الموسم الجديد وهو بطل تونس الموسم المنقضي. التحضيرات تبدأ يوم 18 من جوان وتربص منتظر في مدينة عين دراهم في شهر جويلية المقبل. النادي المجازي واصل تحضيراته للقاء النادي الهلالي في برج التفادي النزول في بطولة القسم الوطني الثالث المستوى الأول. لقاء بشجمعه بالنادي الهلالي يوم الأحد في ملعب بير بورقبة. الرابطة الجهوي لشمال غربي بالكاف والغاء المباراتين مؤجلتين عن الجولتين الأولى والرابعة أياب للبطولة بعد انسحاب كل من نادي سيدي برويس وهلال برقو من لقائي نجم تجروين وكسرة رياضية اللي كانوا متوقعين اليوم. يبقى إذن مقابلة الجولة الأخيرة ويتصدرهم لقاء المستقبل الرياضي كيف برنوسة مع هلال برقو يوم الأحد، وكذلك البرق التسوري مع جمعية ساقية سيدي يوسف يوم الأحد. كذلك زوز مقابلات المعنيين بالصعود، برنوسة عندها 41 وساقية سيدي يوسف عندها 39 نقطة في المركز الثاني. المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو كابر وكبريات يشارك في فترة من 4 ل 7 جوان في دورة كأس الرئيس بألمانيا، وهي دورة من فئة 30 نقطة. يمثلنا في التظاهرة إكرام الظاهري، شيمة تومي، أمين الله ترابلسي، أيوب الجندوبي، آدم السلمي، محمد خليل الجندوبي، فارس بوجمعي، بدر القرميتي، وفراس القطوسي. محمد خليل الجندوبي اللي بالمناسبة تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربي في رياضة التايكواندو ضمن جوائز الأفضل لموسم 2025-2026 اللي نظمها موقع تتويج نيوز الرياضي. ولعبنا محمد خليل الجندوبي كان حقق عديد النتائج الإيجابية في هذا الموسم. البطولة المغربية تتواصل اليوم في جولتها 22، لقاء الرجاء البيضاوي ونهضة بركان يشد الأنظار باعتبار الثاني في الترتيب. الرجاء عنده 42 نقطة ونهضة بركان الخامس ب 40 نقطة. زوز لعبوا كان 21 مقابلة بعيدين على المتصدر المغرب الفاسي اللي في رصيده 44 نقطة لكنه لعب 22 مقابلة في البطولة المغربية. إقالة شكري خطوي من تدريب فريق الأولمبيك أسفي القريب من النزول إلى الدرجة الثانية المغربية. في المباريات الودية اليوم 8 غير 4 هولندا تلعب ضد الجزائر، وقبلها في 7 الدنمارك مع الكونغو الديمقراطية. نادي ريال مدريد الإسباني تعاقد رسميا مع إبراهيم كوناتي المدافع الفرنسي الدولي ليفربول، وقع عقد بأربع سنوات مع ريال. ودينزل دونفيرس اللاعب الهولندي لاعب إنتر ميلان الإيطالي ظهير أيمن باش يعوض رحيل كارفاخال عن فريق ريال مدريد. نواصل مع التنس وبطولة رولان غاروس. اليوم ثالث المترشحات إلى دور نصف نهائي مايا شفالينسكا البولونية اللي دخلت من التصفيات ومصنفة 114 عالميا تتأهل إلى الدور نصف نهائي بزحتها لكالينسكايا الروسية بمجموعتين مقابل صفر. يبقى لقاء وحيد عن ربع نهائي الفتيات سابالينكا البيلاروسية وشنايدر الروسية بعد ما تعرفنا البارح على كوستيوك الأوكرانية المشتلعب ضد ميرا أندريفا الروسية. بالنسبة للرجال اليوم ماتيو بيريتيني الإيطالي مع ماتيو أرنالدي الإيطالي كذلك، وفيليكس اليازيم مع الكندي، اللاعب الكندي مع كوبولي الإيطالي، ونصف نهائي أول يجمع بين مينسك التشيكي وزفيريف الألمانية. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجتنا، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. شهية طيبة للجميع.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية طيبة لكل أحبينا ومستمعينا، مرحبا بكم في بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم من توا. مرحبا بكل الأصدقاء، كالعادة البداية تكون مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا لكم الكل أصدقائنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف ذا كان كوكتيل. البداية منه هو مواصلين معاكم كيما تعودتوا مع روبريك اللي نختاروا فيها كل مرة إما أرتيست إما نقدموا فيها كوكتيل من الأنغام الغربية في ريتم داير. في ريتم داير اخترنا لكم اليوم نحكي ونسمع جوداسان اللي اسمه هو الكامل هو جوزيف جو إيرا داسين داسان بتبيعة، لكن الاسم اللي الفني اللي تعرف به هو جو داسان. مولد في نوفمبر 38 وتوفى في 20 سبتمبر عام 1980. مغني وكاتب أغاني فرنسي من أصل أمريكي، واحد من أساتذة الغناء الفرنسي.

تحية طيبة كل المستمعين من جديد. هذا كان جودة سان كوكتيل مع جودة سان، إن شاء الله يكون العجيبكم بطبيعة من هو. نرجو الاقتراحاتنا عليكم وغنينا. سلموا من جديد على كل أصدقائنا، وخاصة زادة اللي يتواصلوا معنا في باج راديو كيف. نرجو لكم إن شاء الله الكومنتير متاعكم بعد، ونقرأ تحياتكم بطبيعة. وإذا كان عندكم زادة على شكون تحبوا تسلموا هكا على الطاير، إذا كان عندكم اقتراح الفيلم نقترحوه على مستمعينا في سيني كافي، أكيد مرحبا بكل اقتراحاتكم تفاعلاتكم معنا ديما في باج راديو كيف. نرجو مع الموسيقى.

تحية كبيرة برشا أكيد لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على وجهات إذاعة الكيف، مرحبا بكل اللي تبع فينا زيدا في باج راديو كيف. السلام عليكم أصدقائنا الكل، بالطبيعة مازال عندكم الوقت باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف كيما تعودتوا. إذا كان عندكم بالطبيعة عندكم موزيكا معينة تحبوا تسمعوها، عندكم تحية زيدا على الطاير، مرحبا بكل كل أصدقاء كيما بن شريف كالعادة حاضر معنا دائما في مختلف المنوعات، يقول مساء الخير مساء نور ومساء الفل، مرحبا بك في كل وقت. اكيد نرجع لكم بشوي اخر كلمتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف، فما قبل خليكم مع بقيه ما اخترناكم من موسيقى.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. يجتاز بداية من اليوم 162,435 مترشحا للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 3، 23 من جوان الجاري. هذا وشدد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة جوان 26,000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين. ينطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين القادم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين. أدى سفير جمهورية الصين مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، كما تضررت العديد من المنازل والمباني ومرافق البنية التحتية جراء سلسلة تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال في منطقة عريض مرجعيون. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
5: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا ليكم من جديد مستمعينا، اكيد مزيكتنا مازالت متواصله معاكم ديما على موجات اذاعه الكيف شويه، وراجعين معاكم على سيني كافيه اللي في العاده كيما مستنسين نقترحوا فيها عليكم واحد من الافلام هكا، فيلم تفرجتوا فيه عجبكم سواء للترفيه والا للضحك والا زاده ينجم يكون هكا نوعيه الافلام الرعب والاكشن وغيره، والا زاده ينجم يكون فيلم اللي فيه رساله معينه، فما افلام تعالج قضايا مهمة برشا، فما أفلام نخرج منها الحقيقة بفكرة أخرى مختلفة في مواضيع معينة. إذا كان عندكم هكا واحد من العناوين خليهولنا في باج راديو كيف، احنا نرجع بعد شوية مع اقتراحنا عليكم بالنسبة لليوم.

تحياتنا لكم ناس الكل، مرحبا بكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا مواصلين معكم المشوار ديما على موجاتنا، وبالطبيعة وصلنا مع بعضنا لسيني كافي. سيني كافي اخترنا لكم فيه اليوم فيلم فول فول، يعني سقوط بالطبيعة للمغرومين بأفلام البقاء. أكيد باش يعجبكم الفيلم هذايا، من أفلام الإثارة، فيه برشا تشويق، وهو أمريكي من إخراج سكوت مان وبطولة غريس فولتون وفيرجينيا غاردنر وميسون جودينج وجيفري دين مورغان. واصدر الفيلم في 2022، كما حكيت من أفلام المغامرة وخاصة أفلام البقاء اللي تخليك هكا مشدود وتخليك مركز من أول فيلم حتى آخر فيلم. دونك المغرومين بالنوعية هذه متاع الأفلام عندكم فيش تتفرجوا في فول، سهل برشا اللي بشي لوج على الفيلم هذية. أكيد خرج 2022، دونك ما بشي يكون موجود على سهل برشا على البلاتفورم ولا على السيت الموجودين بتبيع على الانترنت، ما يصعبش عليكم جديد فما بالك 2022. دونك هذية اقترحنا عليكم في سيني كافي لليوم. احنا مواصلين معكم ديما مع الموسيقى في بين كلمة ونغمة.

أغنية جديدة لم تسمع، اسمها بلايز الكتار.

وقتي معك ضايع دقيقة أرجع نتسوايع وقتي معك ضايع دقيقة أرجع نتسوايع.

ضايع بدقيقة رجعت سوايع وخباري صبح شايع وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني واخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب واخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب واخا تعذبني منتوب انا انا منتوب انا انا منتوب حتى يتصرف المكتوب خوفي عليك مذنوب ولمن غادي تخليني ولمن غادي

تحيتنا ليكم الناس الكل، كنتوا معنا حاضرين من بداية المشوار حتى التو، وصلنا احنا نهاية مشوارنا معكم. إن شاء الله كنا وفقنا في اختياراتنا الغنائية. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. خليكم مع نغم الختام اللي نسلم بيها أكيد على كل أصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا طبعا، واللي زيدا تواصلوا معنا في باج راديو كيف. حبينا نكملوا مع التونسي، خليكم مع اختيارنا، راجعين معكم ديما على موجاتنا بعد شوية أكيد مع بقية المنوعات والبرامج. باي باي.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. شدد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة جوان 26 و 2000 بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، شدد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. انطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين القادم موسم حصاد وتجميع القمح الصلبي والقمح اللين. أدى سفير جمهورية الصين الشعبية مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس، أدوا زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. نظمت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم بمقرها لقاء وطنيا متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ لسنة 26 و2000 الموافق لموفى ماي من كل عام. ويأتي هذا اللقاء المنتظم بالتعاون مع التحالف التونسي ضد التدخين وبمشاركة شركاء من الهياكل العمومية مكونات المجتمع المدني في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار منتجات التبغ والنيكوتين. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، كما تضررت العديد من المنازل والمباني ومرافق البنية التحتية جراء سلسلة تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال في منطقة عريض مرج عيون اليوم. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: الأربعاء 3 جوان 2026 من استوديو إذاعة الكاف بسليانة، مستمعينا الكرام وين ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في موعد الأسبوعي مرايا الجهاد. نرجع على أهم الأحداث طيلة أسبوع كامل في ولاية سليانة، حدث وتعليق، ناس ومشاغل، أرقام ودلالات، ضيف الأسبوع، وكذلك فقرة البلاغات. نجموا تسمعونا على 88.2 ولا 102.2 مرايا الجهات. وكالعادة البداية بالافتتاحية.
0: الافتتاحية
1: في سليانة، حيث تشكل زراعة الحبوب أحد أهم أعمدة الاقتصاد الجهوي، لا ينظر إلى موسم الحصاد باعتباره نشاطا فلاحيا فحسب، بل حدثا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا بامتياز. فمنه تتحدد مداخيل آلاف العائلات، وعليه تتوقف حركة مراكز التجميع وشركات النقل واليد العاملة الموسمية، ومن خلاله تقاس مساهمات الجهة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. لكن وراء المشهد الجميل للسنابل الممتدة على مدى البصر، تختبئ أسئلة حقيقية تشغل الفلاحين عاما بعد عام. فهل ستكون الصعبة في مستوى التطلعات؟ وهل ستتم عمليات الحصاد والتجميع في ظروف ملائمة؟ وهل ستغطي عائدات الانتاج الارتفاع المتواصل في أسعار البذور والأسمدة والمحروقات وقطاع الغيار؟ لقد شهد القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة تحديات متراكمة، من التغيرات المناخية إلى شح الموارد المائية وارتفاع تكلفة الانتاج، وصولا إلى الصعوبات المرتبطة بالتمويل والتسويق. ورغم ذلك يظل الفلاح في سليانة متمسكا بأرضه، مؤمنا بأن الزراعة ليست مجرد مورد رزق بل جزء من هوية الجهة وتاريخها. ويطرح موسم الحصاد هذا العام بدوره جملة من الرهانات، من بينها جاهزية آلات الحصاد وقدرة مراكز التجميع على استيعاب الكميات المنتظرة، ومدى توفر شروط السلامة من للحد من حرائق الحقول التي تتكرر كل صيف، إضافة إلى مسألة تأمين المحصول ونقله في أفضل الظروف. كما يفتح الموسم الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل قطاع الحبوب في تونس، وحول السياسات الكفيلة بتشجيع الفلاحين على مواصلة الإنتاج وتثمين جهودهم وضمان استدامة هذا القطاع الاستراتيجي الذي يبقى خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي الوطني. اليوم في سليانة ينطلق رسميا موسم الحصاد، إن شاء الله عام ممتاز وتكون فيها الصبا في مستوى تطلعات الفلاحين. كانت هذه الافتتاحية لليوم، وبعد شوية في أرقام ودلالات أعطوكم بعض المعطيات عن الموسم. فاصل غنائي ونرجع لفقرة حدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامج مرايا لاجيات. وصلنا لفقرة حدث وتعليق باش نحكيو على الحدث الأبرز في معتمدية العروسة، وهو صدور مخطط البلدي لبلدية العروسة بالرائد الرسمي تقريبا منذ أكثر من أسبوع. يحضر معي في الاستوديو حسن الجانواتي عن المجلس نائب المجلس المحلي للتنمية بالعروسة. هذه ثاني مرة سي حسين تحضر معنا هنا، مرحبا بك. حاجة مهمة برشا، لأنه هذا المخطط البلدي اللي يمثل تحدي لعديد البلديات، واللي فما برشا بلديات قاعد تعمل انه باش تبدل المخطط البلدي نتاعها، لانه حاجه ايجابيه جدا لمستقبل البلديات من حيث عديد المجالات، التنميه، التشغيل، الاستثمار في عديد القطاعات. ينجم المخطط هذا يغير رؤيه العروسه. الحقيقه ما كانش بالسهل انه يصدر هذا القرار بالرائد الرسمي، ابرامون ثم عمل كبير تم من جميع الاطراف.
2: حسين الجنواتي نائب المجلس المحلي للتنميه بمعتمديه العروسه، كما ذكرت خويا ماهر، هو صدر يوم الجمعة 22 ماي 2026 بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرار عدد 7 لسنة 2025 المؤرخ في 5 نوفمبر 2025، والمتعلق بالمصادقة على إعداد مثال التهيئة العمرانية لبلدية العروسة ولاية سليان، وذلك في خطوة هامة واستراتيجية تعد مكسبا تنمويا جديدا لمعتمدية العروسة، ومن شأنه أن يفتح أفاق واعدة لتنظيم المجال العمراني ودفع الاستثمار والتنمية بالتنمية المحلية بمعتمدية العروسة. هو يأتي هذا القرار ثمرة عمل تشاركي مشترك بين مختلف الهياكل المحلية والجهوية والمركزية ذات العلاقة، حيث معناها تولت مصالح بلدية العروسة متابعة الملف الفني والإداري ومختلف مراحل الدراسة والتنسيق مع جميع المصالح الفنية المختصة، إلى جانب الدور المحوري الذي طلعت به مع تمديد العروسة في المتابعة والتنسيق الإداري وتأمين التواصل بين مختلف المتداخلين. كما ساهم مع المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العروسة في معنى المتابعة والتنسيق الإداري وتأمين التواصل بين مختلف المتداخلين، مواكبة هذا الملف الحي وطرح الإشكاليات التنموية والعمرانية وتثمين المقترحات الكفيلة بتنظيم التوسع العمراني وتهيئة المجال الترابي. وكذلك لا ننسى الدور الكبير الذي تطلع به مصالح ولاية سليانة في التنسيق مع جميع المصالح معناها الراجعة بالنظر والمتعلقة بمثل التهيئة العمرانية.
1: صار عمل تشاركي مع المواطنين في الإطار هذا، اعتقد انه يصير لانه فما جلسات تصير على مستوى البلديه، لانه مهم برشا راي المواطنين في هذا الاطار.
2: اكيد هو مصالح معناها مصالح بلديه العروسه استدعت المواطنين وقامت بالتعليق والمثال التهيئة العمرانية قبل معناها صدوره ونشره
1: بالجريدة
2: الرسمية للجماعات المحلية، وكان عمل تشاركي وخذت بعين الاعتبار معناها اراء المواطنين واقتراحاتهم ومعناها وابداء ارائهم. كل
1: برشا مختصين يقولوا انه هذا يعتبر ثوره اليوم وقت نحكيه على مثال تهيئه عمرانيه جديد في ظل التحديات المطروحه، وبرشا تحديات مطروحه امام بلديه العروسه ومعتمديه العروسه بالذات.
2: كلامك صحيح، معناها انه انا موافقك الراي. هو سي ماهر خلينا نحط الامور في اطارها، معناها المصادقه على مثال التهيئه العمرانيه هو تعني القبول الرسمي والقانوني للمخطط التوجيهي الذي ينظم كيفيه استخدام الاراضي وتطوير البنيه التحتيه في منطقه بلديه كما معتمديه العروسه ولا بلديه العروسه. مثال التهيئه العمرانيه هو وثيقه رسميه او نقول احنا كخريطه او نص قانوني تحت صبغه كل قطعه ارض داخل المنطقه البلديه، يقسم المدينة إلى مناطق سكنية وصناعية وتجارية ومناطق خضراء وفلاحية.
1: بس نستفهم اليوم نحكيه على المجال البلدي، هو المدينة والريف، حتى الريف يشمل الموضوع هذا؟
2: لا
1: معناها هذي باش نستفهم، باش نحن نفهم ونستفهم.
2: المثال التاهي العمرانية هو يخص المناطق والتراب اللي في المنطقه البلديه،
1: معناها معتمدية بلدية العروس.
2: العمادات لا،
1: معتمدية
2: العروس،
1: معتمدية العروس المجال البلدي،
2: المجال البلدي
1: القديم. باش الناس تفهمنا، خاطر نحكيو في جديد، هو التوسع المجال البلدي حتى الارياف مربوطه تعتبر منطقه بلديه. المثال هذا ما يشملش معناها العمادات والمناطق هذيك الارياف في القرى.
2: هو سي ماهر، المصالح بلدية العروسة عندها نظرية وعندها استراتيجية وعندها مخطط نتاعها ثم معناها أراضي تحب تعمل لها الصبغة نتاعها وتنظم لها الصبغة نتاعها وتبدل لها الصيغة نتاعها. مبدئيا بدأت بالمنطقة البلدية، بعد كي معناها فما مجال آخر باش البلدية تحاول تنظر في العمادات وفي المناطق اللي تبعتها، في العمادات معناها اللي تبعتها، ما علاش ليه ينجم تصير مراجعة معناها للمخط للمثلثات
1: مثل
2: العمرانية، وتنجم تضيف له معناها حاجات ترى البلدية من الصالح انه تمثل معناها حاجة إيجابية للتوسع العمراني والبلدية العروسة.
1: هو فما اشكال ما معلش اذا موجود في العروسه ولا، لانه هذا مطروح في برشا معتمديات اخرى، انه ثم اليوم ناس ساكنين في مناطق في قرى الارض ما يشملكم، يا اما ملك الغابات يا اما ملك الدوله، وفما اشكال حتى على مستوى التسجيل وحتى على مستوى التدخل في علاقه بالمشاريع، نلقاو اشكال من النوع هذا. هذا يعتقد موجود، انا ما نسويش كان في العروسه.
2: هو في كل بلاصه معناتها، احنا في معتمديه العروسه عندنا الاراضي الصبغه نتاعها معناها نقولوا احنا
1: ما تفهمش عند شكون،
2: ما هيش متساوية عند أملاك الدولة، أراضي فلاحية،
1: أراضي غابات،
2: يعني
1: هذا ما تروح بقوة، وهذا من الأسباب اللي ساهمت في تعطل عديد المشاريع في ولاية سليانة، وخسرنا برشا وقت في عديد المشاريع لأنه الإشكال العقاري مازال اليوم ما تروح بقوة.
2: صحيح، هو المشاريع اللي موجودة في مش حتى في ولاية سليانة، في كامل تراب الجمهورية، هو الموضوع معناها والإشكال العقاري هو سبب من الأسباب تعطل المشاريع في كامل تراب الجمهورية.
1: نرجع مثال لتاي اليوم، من بين الأشياء اللي نجم يحلها هو نبعد على البناء الفوضوي ونخلق حركية اقتصادية وتنموية، نجم يكون مساهم في التنمية وقت نحدد المناطق الصناعية، المقاسم اللي باش نعطيها، المقاسم السكنية، نحكي على المستوى الاجتماعي لهنا.
2: هو صحيح كلامك، معناها أنا نرشد لك الرأي. احنا في معتمدية العروسة، احنا مادام معناها نحكي توا على معتمدية العروسة، خلينا نكونوا معناها حددين في معتمدية العروسة. صحيح احنا عندنا برشا مشاريع، والمشاريع هذه حيوية برشا، وكما تعرف سي ماهر ان معتمدية العروسة تنمويا معناها مش ماخذة حظها، وفي نفس الوقت يكاد يكون منوال التنمية فيها معناها مفقود تماما. المشاريع هذه الحيوية اللي بصراحة معتمدية العروسة مستحقتها ولازم تكون موجودة فيها، واللي معناها المجلس المحلي للتنمية والمصالح معتمدية العروسة، سيد معتمد العروسة، سيد كاتب العام البلدية، سيد والي سليانة، شخصنا وعطينا معناها شنو هي الحاجات اللي مفقودة والمشاريع المفقودة في معتمدية العروسة ذات السيلة بالمواطن.
1: بالمواطن مباشرة.
2: مباشرة. بالنسبة أنا حب خليني نحطك في الإطار. إحنا في معتمدية العروسة عنا برشا إشكال قانوني في معناها الأراضي اللي موجودة واللي بصراحة لازم تسوي الوضعية متاعها. مثال التاهي العمرانية جاء باش يسوي الصيغة متاع الأراضي هذي، باه المخطط بكل مراحل الاعداد والاستشاره الفنيه والاستسقاء العمومي وكل هذه الكل، هو تنظيم معناها المجال العمراني في معتمدية العروسه، واعطاء صبغه قانونيه للمشاريع هذه للانطلاق. احنا تو عندنا في معتمدية العروسه عندنا مثلا المنطقه الصناعيه، عندنا المستشفى المحلي، عن المساكن الاجتماعية، هذوما حاجات حيوية وتمس المواطن بدرجة أولى،
1: خاصة المستشفى.
2: احنا كمجلس محلي للتنمية وكسلطة محلية في معتمدية العروسة، أكثر حاجة حاطينها معناها ذات أولوية هو المستشفى المحلي والمساكن الاجتماعية والمنطقة الصناعية، ثلاثة حاجات هذوما أكثر حاجات مهمين.
1: مستشفى، خاصة المستشفى، أنا الفكرة ما تقبلش أنه معتمدية بحد ذاتها بمجالها الترابي بعدد سكانها ما فيهاش مستشفى محلي كما جميع المعتمديات. علاش؟ خاطر قعفور قريبة ليه وبعراض قريبة ليه، ولا شنو هو المشكلة؟ ما فماش أرض، ما فماش فلوس، فماش، علاش العروسة ما عندهاش مستشفى محلي؟
2: شوف سمير، أنا باش نحكي معاك قانونيا باش نفهموا بعض. باهي، المستشفى المحلي قبل المصادقة على مثال التاهية العمرانية غرض ما يكون التعطيل بسبب إشكال عقاري، الأرض في لاهية أو تابعة لملك الدولة أو غير مساوات قانونية. إذا يمنع وزارة الصحة من رصد الميزانية السنوية للبناء خوف من النزاعات القضائية. بعد المصادقة على معناها تصنيف الأرض رسميا كمنطقة تجهيزات ذات مصلحة عامة معناها وترفع عليها الحواجز العقارية، تتحول ميزانية التمويل المرصودة من مجندة إلى ميزانية نافذة.
1: موجودة هي الميزانية.
2: أكيد نحن هما مش موجودة، معناها ينجموا نقولوا احنا ما دام هما فما مقترح واحنا جبنا مراسلات من وزارة الصحة باش نسووا الوضعية العقارية
1: الأرض
2: للأرض
1: معين
2: للأرض اللي باش يقيم عليها المستشفى المحلي.
1: اللي هي موجودة تو الأرض
2: موجود الأرض أكيد.
1: باهي هي الخطوة
2: احنا
1: باهي.
2: احنا سي ماهر المثال التاهي العمرانية فيه مناطق موجود عليها 4 مشاريع هذوما ذات معناها أهمية وموجودين في المثال، اللي هي المنطقة الصناعية والمستشفى المحلي والمساكن الاجتماعية وقاعة التنس. هذوما 4 مشاريع موجودين معناها في
1: اليوم. الإشكال نتاع الأرض ما عادش
2: الإشكال تاع الأرض
1: سيد فض اليوم توا. العمل الخطوة القادمة هي عملكم أنتم وعمل السلطة الجهوية انه نمشيو في رصد اعتمادات او لانجاز هالمشروع دايم تاع المستشفى وانجاز قسم انجاز عفوا قسم استعجالي، ولانه من حق اليوم السكان في معتمديه العروس يكون عندهم مرفق صحي كيفهم كيف المعتمديات الاخرين.
2: صحيح. هو سمير خليني افسر لك حاجه باش تفهم. احنا تو تخطينا كل الحاجات الصعيبه الكل، مثال التاهي العمرانيه
1: صعيب مزيان الفلوس
2: تصادق علي يعني ليه. هو سمير اكثر حاجه صعيبه برشا هو مثال التاهي العمرانيه. يعني الارض هذه تصبح كما قلت لك وزاره الصحه ولا اي معناها جهه معناها المشروع هذا يتبعها كيما لا في الوكاله العقاريه الصناعيه باش هي المنطقه الصناعيه والشيء لازم يكون الاشكال العقاري متساوي باش تنجم هي تخدم في ظروف اريحيه وتعمل التهيئه نتاع المنطقه الصناعيه. وكيف كيف وزاره الصحه
1: هو لهنا باش تكون قتل الناس تسمع فينا والناس تفهم. راه وقت اللي نحكي وهو راه ريلي ماضي مصلحه عام ومستشفى ونحكي على هذه الاداره اللي نحبوها تتطور مش بالطريقه هذه. لانه انت عطلني ما تعمل ليش انا مستشفى وتعمل لي مرفق صحي كمواطن في العروسة خاطر انت عندك اشكال عقاري وما لقيتش ارض هذيك تابعه ملك الدوله وهذيك ما نعرف شنو. فهذا المواطن ما يقبلوش يقول لك انا انت دوله في دوله ما يهمنيش. معناها اليوم كان المفروض ان يكون عندي انا مستشفى كيما كيف بقيه المعتمديات، لاني انا كمواطن نجي من ما عرفش من عماده ونمشي نخسر نقل للعروس ومن بعد من العروس نستنى النقل باش نمشي لبعراده ولا نمشي لقعفور ولا نجي لسليانه. فلهنا نحكيو على التمييز، لازم يكون عندي حق لانه كان المفروض انه مستشفى وقسم استعجال يكون موجود. لانه انا الحقيقه معك انت عرفت اللي ما فماش مستشفى في معتمديه العروس لو صدقني، لانه هذه حاجه استغربتها واستغربوها برشا زيد استغربوها برشا. لانه مش كيفاش معتمديه فيها معتمد وفيها رئيس بلدي وفيها مواطنين وفيها مجلس محلي للتنميه وفيها معهد وفيها الكل هذا كله على طريق رئيسي وسكه وكذا وما عندهمش مستشفى في قطاع صح. ان شاء الله يلزم لهنا هذا عملكم انتم في الفتره القادمه، ان شاء الله تسرعوا لانكم يلزم تخدموا عليهم على المجتمع المدني مع السلطات الجهويه باش للتسريع على الاقل من هنا تترصد اعتمادات وتبدا على الاقل الفكره نتاع المشروع هذا ان نخلقوا مرفق صحي للناس في معتمديه العروسه.
2: هو سي ماهر للاسف الشديد معتمديه العروسه تفتقد الى مستشفى محلي. هو معناها هذا يخبر معناها ما نعرفش اذاعه الكيف في معناها عندها علم بيه ولا لا. احنا عندنا قسم استعجالي بمعتمدية العروسة يوم وقع تنزيل المشروع هذا في مرحلة طلب العروض يوم 18 ماي 2026 من طرف الإدارة العامة للبنيات المدنية وزارة الصحة باعتبارها صاحبة المشروع والبنك الكويتي للتنمية باعتباره هو الممول متاع المشروع
1: هذايا.
2: المشروع هذايا بشي معناها يفرض إشكال كبير في قطاع الصحة في معتمدية العروسة ويمس بدرجة أولى المواطن اللي بصراحة معتمدية العروسة علاش كي نحكي لك ونقول لك راهو معتمدية العروسة مهمشة وممول التنمية متاعها يكاد يكون مفقود. تعرف اللي معتمدية العروسة المعتمدية الوحيدة اللي في ولاية سليانة ما عندهاش مستشفى محل وتزيد عليها البنية التحتية وتزيد عليها قطاع النقل وتزيد عليها المنطقة السقوية. تو عندها قرابة 7 أو 8 سنين ما فماش معناها
1: موارد مائية.
2: يعني بطبيعة الحال هذا باش يأثر مباشرة على وضعية المواطن. احنا توا كمجلس محلي للتنمية اول حاجة كانت اهتماماتنا منذ معناها وقع معناها معناها اصدار الاوامر باش تخلق المجالس المحلية، احنا تخلقنا باش نعرضوا جهود الدولة ونشخصوا الاشكاليات اللي تعاني منها المعتدية متاعنا. وكانت الاولى الاولويات متاعنا بصراحة معناها هو المستشفى المحلي وقسم الاستعجال. الحمد لله قسم الاستعجال توا في مرحلة طلب العروض، احنا توا نخلو المشروع هذاك يمشي على روحه، ونحن اون باراليل نخدموا على المشاريع الاخرى اللي موجوده في مثير التهيئه العمرانيه، اللي هي المنطقه الصناعيه، المستشفى المحلي، والمساكن الاجتماعيه، والقاعات التنس.
1: مهم برشا، مهم برشا. بلين اخر سؤال في قطاع على الصحه، قد نعرف اني ثم في العمادات ثم المستوصف يجي طبيب مره في الجامعه، فيها مستوصفات العروسه؟
2: اكيد فيها مستوصف، فيها هو
1: واحد برك ولا
2: هو سماه معتمديه العروسه؟
1: نحكي على المعتمديه، مركز
2: المعتمديه يعني العروسه المدينه فيها مستوصف
1: واحد برك.
2: واحد برك
1: ايه
2: يغطي جميع العمادات.
1: اه العمادات فيهم جدا مستوصف،
2: فيها مش معناها مش مستوصف، مش مستوصف، مركز صحه اساسي،
1: مركز صحه اساسي
2: اللي في العمادات بكلهم يجوا العروسة. علاش؟ خاطر الظروف نتاع الدواء والمتوفر كل موجوده
1: في الطبيب. طيب قداش في يجي من نهار في العروس؟
2: طبيب يجي برسك يجي كل يوم،
1: كل يوم على الاقل،
2: على الاقل كل يوم، كل يوم تلقاه. لكن الخدمات هذه سي ماهر ما تكفيش للمواطن، نحن الاستعجالي هو اهم حاجه، الاستعجالي هو اهم حاجه. خاطر الاستعجالي احنا تو تعرف اللي مجاورين معناها معتمديه بارادا ومجاورين معتمديه قعفور، وبرشا ضغط صاير على قعفور وبرشا ضغط صاير على بارادا. واحنا كما فما كلمه قلت انت بكري انه المواطن يجي ما نحكيش على رؤوس المدينه، يجيك مثلا من اسمها سيدي عياد، يجيك من يجيك من مصراتة، يجيك من رميل، يجيك من كنانة، يجيك من شاتلو، يجيك من عين ضرب، ويهبط لوسط المدينة وفي نفس الوقت يكري كهرباء ويعاود يمشي معناها البارادة ولا القعفور باش باش باش يهز يهز المريض نتاعو. يعني نواجهوا اشكال كبير وصعوبات كبيره
1: الحقيقه. راهو انا من قبل وحتى في من بعد ما عرفت اكثر من مره في على مستوى اذاعه الكيف ولا حتى الاذاعه الوطنيه ديما نحكي فيه الموضوع هذا، ونحاول اني نوصل الفكر، نوصل المساج باهميه انه نوفر مرفق صحي يليق بالناس في معتمديه العروسه. نمشيو تو نبعدوا شوي. المنطقه الصناعيه اليوم نحكيه على التشغيل، نحكيه على التنمية، مهم برشا زيادة باش نخلي الشباب غادي موجود، باش نستثمر البوتنسيال الموجود عندي أنا في العروسة ونخلي الشباب يغادر ونخلق حركة اقتصادية مواطن شغل. هذا يعتبر من الأولويات زيادة.
2: أكيد جدا، أكيد جدا. هو كل المشاريع عندها أهمية كبيرة، وخاصة المنطقة الصناعية، أنه كما ذكرت وحكيت لك أنه العروسة تواجه مشكل تنموي كبير، وكثر الفقر في معتمدية العروسة، والبطالة كثرت، والانقطاع عن الدراسة كثرت. هذا الكل بسبب تدهور الحالة المعيشية والاجتماعية للمواطنين. المنطقة الصناعية تهيئة متاح ومن بعد تتسلمها البلدية، باش احنا عملنا مخطط الون تيرم، يعني مخطط مسبق، قلنا انه مع معتمدية العروسه، مع السيد كاتب العام بلديه ومع السيد معتمد العروس، انه ماذا بينا بعد ما يصير معناها التهيئه نتاع المنطقه الصناعيه نحاولوا نجيبوا مستثمر يفتح لنا مشروع، يبقى الفاعليه نتاعو او يعني الجدوى نتاعو معناها
1: الون تيرم،
2: يعني على المدى البعيد،
1: مش مشروع يتحلوا في عامين وتسكر.
2: يعطيك الصح،
1: ويمشي بالخصوصيه نتاع المنطقه.
2: اكيد اكيد جدا. هو سي ماهر احنا راهو كيف في صوره ما معناها تحلت المنطقة الصناعية وجبنا مستثمر وتحل معمل على الأقل في معتمدية العروسة، أكيد راهو باش يحل آفاق جديدة للتشغيل.
1: هو راهو معمل واحد ينجم يفض الإسكالية الكل،
2: يعطيك الصحة،
1: معمل ينجم يفض الإسكالية الكل.
2: احنا قاعدين نخدموا على الحاجة هذه ونحبوا نحسنوا ظروف العيش للمواطنين معتمدية العروسة، وكواجهة وكمعتمدين نحبوا نغيروها من الحسن أو من إلى الأحسن. معناها نقول
1: نقطة إيجابية هي أنه اليوم نحكيه على المثال التهي أذي، ثم خطوة نحو الأمام، يعني باش نكونوا واضحين على الأقل، خطوة مهمة برشا هذي.
2: خطوة مهمة برشا سي ماهر. باختصار خليني باش نفسر لك العملية، هو بعد بصدور معناها
1: حاولوا بسرعة سي
2: القرار نتاع المصادقة اللي تهي العملية، معناها باش تجتمع فما لجنة جهوية تصير لجنة جهوية لتسريع الإنجاز المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي سليانة لتفعيل هذه المشاريع مباشرة بعد صدور مثل هذه الأمر. احنا توا بقدرة ربي اللجنة هذه باش نراسلوها على أساس أنه المثال هذه الأمرانية حاضر ونجم تنعقد هذه معناها اللجنة الجهوية باش
1: تسريع
2: في إنجاز المشاريع العمومية.
1: عندكش حاجة تحب تضيفها؟
2: والله سي ماهر هو أنا معناها جيست حاجة واحدة باش نذكرها، راهو المجلس المحلي للتنمية معناها أحدث يعني من طرف السيد رئيس الجمهورية من أجل معاضدة جهود الدولة. أنا كنائب عن المجلس المحلي للتنمية حسين الجنواتي كنشوف ثم تناسق وثم عمل تشاركي بين السيد معتمد العروس، السيد الكاتب العام البلدي، السيد العمدة والسيد والي سليانة، بصراحة هذا يعزز ثقة المواطن في المسؤول ومعناها والتوجهات من الدولة، معناها كما نقولوا احنا المسؤول المناسب في المكان المناسب، ويعزز الثقة في الدولة متاعه. المواطن يعزز الثقة في الدولة متاعه بالمسؤول وبالعمل التشاركي، ويلزم العمل التشاركي راه ديما تنسيق بين السيد ولي سليان، السيد معتمد العروس، السيد الكاتب العام البلدية والعمد والمجلس المحلي للتنمية اللي هو جزء لا يتجزأ من العمل التنموي. وشكرا،
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك ويعطيك الصحه. والحقيقه مش رمي ورود، ولكن وهذا ظهر حتى لو من خلال انك ديما نحن ديما نتعاملوا برشا مع المجالس المحليه للتنميه والكل والنواب المحليين، تقريبا انتم اكثر ناس ملتزمين وممنين انه لازم على الاقل العمل نتاعك ما يمشيش سوداء. هنا الاعلام، فما نحن نمثلوا الاعلام العمومي لهنا في سليانة، سواء اذاعه الكيف، الاذاعه الوطنيه، بمختلف الاذاعات المركزيه والجهويه. الحقيقة فما عمل، ثم ديما أخبار، حتى تدخل الصفحة الرسمية تلقى الأخبار أول بأول، تلقى بالتفصيل وقت نطلبوك متنزل. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. يعني أنا برشا نتصلوا برشا نواب الحقيقة، واللي يهز عليك التليفون واللي ما يهزش واللي يوعدك باش يجيب حذاك ويحكي وما يحكيش معاك، تدخل للصفحات الرسمية ما تلقى حتى شيء. في نهاية الأمر راهو المواطن يحب يسمع معلومة بها، يحب يسمع النائب، أنا من حقه زاد إذا خدم هو عمل حاجة إيجابية لجهته، من حقه أنه باش يظهر في الإعلام، من حقه باش الناس تعرف لو الإنسان هذاك خدم. يعطيك الصحة حسين القنواتي مرة أخرى. شكرا على حضورك معنا، وتعرف أنت أبواب الاستوديو هذا وللإذاعة محلولين لك في كل وقت.
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك سمير. المجلس المحلي للتنمية معتمدية العروسة ولا سليانة موجود على ذمتكم، أي حاجة أي معلومة تحبوا تعرفوها ولا تحبوا تستفسروها احنا موجودين، وإن شاء الله صوت معتمدية العروسة يوصل إلى أعلى هرم في السلطة. احنا بصراحة نحبوا لفتة كريمة من السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الداخلية، السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد رئيس الحكومة، نجدوها أنه نحبوا معتمدية العروسة تعتبر المعتمدية ذات أولوية في العمل التنموي. احنا رانا عندنا برشا مشاريع نستحقها.
1: قبل ما ننسى نقطة أخيرة،
2: تفضل.
1: بوجليد عمل الحي ولا مازال؟
2: مشروع حيوي ومشروع مهم برشا لأهالي بوجليدة، وبصراحة هو في بصدد الإنجاز، وإن شاء الله يتم المشروع وتولي معناها.
1: هذا آخر مرة جاء وزير التعاون والاستثمار الدولي وعمل زيارة للمشروع ذاك، وفي بين الأمور المريق لما بعد برامون صارت إشكاليات في التنفيذ، ان شاء الله يوفى، لانه انا من جيت لسليانة ونعرف مشروع هذاك.
2: لا, لا لا لا، مشروع بجليدة بصراحة
1: هو مشروع مميز،
2: لا مشروع مميز، وهو حاليا في بصدد الانجاز
1: ان يعني شاء الله يكمل.
2: السلطات الجهوية والمحلية حاطت كل جهودها باش المشروع هذا ينجح في نطاق القانون. في نطاق القانون مشروع بوجليده مشروع حيوي يهم بدرجه اولى مواطنين معتمدين عمليه بوجليده، وبصراحه باش يغير تغيير ايجابي للمنطقه باكملها.
1: ان شاء الله ان شاء الله يكمل في الاجيال نتاعو، المهم انه يكمل في الاجيال نتاعو. يعطيك الصحه حسان الجنواتي، كانت هذه فقره حدث وتعليق، فصل غنائي ونرجعوا ناس ومشاغل.

0: ناس ومشاغل.
1: انتم في الاستماع لبرنامج مرايا اللي جهات من استوديو الاذاعه بسليان. وصلنا لفقره ناس ومشاغل. الحقيقه باش نحكيو في موضوع حكينا عليه برشا وتوا وقته باش نحكيو عليه، خاصه تو مع الصيف وارتفاع درجه الحراره. وسليان هذه المدينه اللي تفتقر لبرشا وسائل ترفيه، المسبح البلدي وما ادراك ما المسبح البلدي، اللي هو مشروع تقريبا معطل 2018-2019 كانت كلفته وقتها 10 مليارات. في اكثر في كل عام يقولوا هو عام السنه باش يكون موجود المسبح البلدي، لكن للاسف في السنه ماهوش باش يكون موجود. ان شاء الله العام الجاي يكون موجود. نسمعوا بعض المواطنين يحكيوا على المشروع هذا ونشوا
2: علاش المسبح البلدي لتو الى حدود هذه الساعه ما تمش انت اشغال نتاعو من 2019 الى حدود الان، رغم اللي حاجه بسيطه برشا. معناها ما نتصورش كان حاجه المسبح هذايا باش تكلف، معناها تكلفه كبيره برشا، فما له ولاك صغيرات ما يلقاوش فينا حتى متنفس نتاعو. علاش هو لتو الحدود ما علاش مكملش؟
3: مش ان بيسين دو بيسين على الاقل ولا تروا.
4: المسبح البلدي اللي تعطل للاسف الاشغال نتاعو الاعتمادات مرصوده، ولكن البطء هذا يطرح اكثر من سؤال.
5: البيسين من 2019 لتوا مكمل، كان نشوف تو الولايات الكل عندهم مسبح بلدي ما معتمديت. احنا في بالنا اخر مره باش يحضر عم ناول، هاول تو ما فما حتى شيء. هذه راهو حاجه باهية للصغيرات ولينا احنا زيد والكبار، زيد من حقنا. سلينا كما تعرفوا تسخن برشا، ما فيهاش حتى نعرف وسائل نتاع ترفيه، عبيد مساكن تخسر في فلوس وترانسبور باش تمشي لبلاصه اخرى.
1: المسبح البلدي كنا حكينا عليه في أكثر من مرة الحقيقة، وحتى أنه كنا سألنا سوى بلدية سليان أو الإدارة الجهوية للتجهيز وتابعني هالموضوع، أنه صارت في 2019 بعد جت الكورونا والتوقف على الأشغال، ثم من بعد ارتفاع تكلفة مواد البناء وصارت إشكاليات مع المقاولة المشرفة على الصفقة، وبوصلت عديد المراحل من المفاوضات باش ما يتمش فسخ الصفقة. في الأخير تم فسخ الصفقة مع المقاولة، دايرة ثم قضية جارية تعطات المشروع لمقاولة أخرى، ولكن مازالت المشروع حبيناه يكون حاضر سيف السنة، خلي الناس تتفرهد تستمتع. الصغيرات مسبح بلدي ثم برشا، المشروع نتاع المسبح هذا ينطلق مع برشا ولايات، برشا ولايات انتهى المشروع وبدا حيز الاستغلال. في سليانة مازال للاسف السنه مش باش يكون حاضر بكل صراحه، ولكن ان شاء الله من هنا للعام الجاي الصيف القادمه يكون حاضر المسبح البلدي هذا، يخلي الصغيرات يتفرهدوا وحتى الكبار ينجموا يتفرهدوا ونشوفوا انشطه في السباحه وفي المجال هذا. كانت هذه فقره ناس ومشاغل، فصل غنائي ونرجعوا ارقام ودلالات.

0: أرقام ودلالات.
1: أنتم في الاستماع لمرايا الجهات من استوديو الإذاعة في سليانة، تنجموا تسمعونا على 88.2 ولا 102.2. 154 ألف هكتار هي مساحات المزروعة بولاية سليانة زراعات كبرى، واليوم الانطلاق الفعلي لموسم الحصاد، وين تمت اتخاذ عديد الإجراءات يوم أمس وقت الإعلان على تاريخ التجميع في علاقة بموسم الحصاد، من بينها جاهزية المركبات الفلاحية، التجميع، الآلات. نعرفوا عن وضعية المراكز، تقريبا 30 مركز بالجهة حيث تمت المصادقة على جاهزيتها، عدد زوز مخابر تعيير الحبوب، تقدم عملية مسح الطرقات المرقمة، تقريبا تم مسح 536 كيلومتر من المسالك الترابية والريفية، تكثيف العمل الميداني والرقابة للتسريع في إتمام عملية المسح المسالك الترابية والريفية، تهيئة طرائد النار توقيا من الحرائق إضافة إلى حرث حواشي المصبات المراقبة، التوعية والتحسيس بضرورة التأمين الذاتي خلال عملية الحصاد، ضرورة تواجد جرار مجهز بمحراث وسهري الجميع. إن شاء الله يتعدى موسم حصاد في ظروف آمنة، إن شاء الله تصير عملية تجميع في ظروف طيبة، لأنه عام مهم برشا بالنسبة للفلاحين ويعملوا عليه برشا. نعرفوا الزراعات الكبرى المنتوج رقم واحد في سليانة، ثم يأتي بعده قطاع الزيتين، ويعولوا عليه كما كنا برشا الفلاحة، خاصة بعد سنوات الجفاف اللي ساترة. بعد شوية ضيف الأسبوع.
0: ضيف الأسبوع.
1: ضيف الأسبوع، سعيد جدا باستضافة جازية الهمامي، كاتبة وشاعرة من ولاية

0: ثانوي اختصاصي
1: هاي
0: اللغة
1: نبداو بلا
0: العربية.
1: نتعرفوا عليك، نبداو جيزي الهمامي استاذ التعليم الثانوي هكا تفضلي.
0: سعيدة جدا بتواجدي في مرايا الجهات، وهذا في الحقيقة الحضور الأول لي، حضور الإذاعي المباشر الأول، فثمة رهبة وثمة فرح أيضا وسعادة.
1: مش ندرتش عادي هذه فقرة خفيفة هذه تسامة
0: حقا. اي والله نسمع.
1: وانت عندك اصدار جديد
0: صحيح؟ نعم، يعني مؤخرا من شهر وقعت مجموعتي الشعريه البكر في معرض الكتاب الدولي ذا قميص الروحي القيه عليك، هذا منجزي الابداعي الشعري الاول.
1: عود لي الاسم ذا قميص الروحي
0: القيه عليك.
1: شو نوع الشعر هذا؟
0: إذن انا اكتب شعر التفعيله، شعر الحر وشعر العمودي، وهو شعر انشئنا الحديث في المواضيع، هو شعر في الوجدانيات وفي المسائل او القضايا الانسانيه عموما.
1: هذا اول اصدار لك؟
0: نعم، هو اول اصدار، يعني لولا كسلي لكان هذا ثالث او رابع اصدار.
1: اي ان شاء الله، علاش ليه؟ معناها الحقيقه انا ثم برشا، وانا حضروا معايا برشا اساتذه، نتفكر من الكريب، من بارجو، عندهم يكتبوا 20 سنة هم يكتبوا، وتو في نختاروا لهم باش يصدروا في صارت إصدارات. الحقيقة حاجة مميزة جدا، معناها فهمتش علاش ديما جماعة التعليم في آخر الكارير فانت كارير يجوا يعملوا.
0: أنا لست في آخر المسيرة على كل حال، لكن عموما صحيح، ربما لأسباب يعني متعلقة بالالتزام المهني أو أشياء أخرى،
1: العائلة والكل.
0: أي بالنسبة إلي الحقيقة أعترف بكسلي، أني كسولة ومنطوية أكتب وألتذ بالكتابة كفعل ذاتي، لكن هذا لا ينفع اليوم، لابد من الظهور، لابد من التفاعل طبعا لتطوير التجربة وكي يتعرف إلينا الآخرون أيضا.
1: اليوم نحكيه على الكتاب اللي تقريبا نفقد المكانة متاعه وفقد القيمة متاعه للأسف، والقارئ ما عادش القارئ متاع زمان والكل، فهذا يخلق تحدي آخر بالنسبة لي كمان توما.
0: صحيح، يمكن هو إلى حد ما أن نتحدث عن نوع من الكساد للكتاب، وإن كان معرض الكتاب الدولي مؤخرا يكذب هذا نوعا ما، يعني ثم جمهور كبير الحقيقة يقبل على الكتاب، ربما هو إقبال مناسباتي مرتبط بالمناسبات، لكن صحيح ما قلته، يعني في إطار سيطرة وسائط التكنولوجيا هذه الحديثة يعني المجنونة حقا، هي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الشباب، خاصة الشباب والأطفال، وهذا طبعا مثل ما قلت يجعلنا نشتغل على نشر الكتاب أو على ترسيخ وتأصيل ثقافة القراءة وثقافة الإبداع عموما، هذا نشتغل عليه في أطر كثيرة. من شئت يعني قلت لي قدمي نفسك، أنا عادة يعني ممارستي لمهنة التعليم، وعادة أني أيضا مبدعة لنقل شاعرة بدأت تبرز للعيان، أيضا أنا ناشطة ثقافية في الجهة مع المكتبة، مع تقريبا جميع المؤسسات الثقافية في الجهة.
1: مجلة الإتحاف أي مثلاً.
0: طبعا مجلة الإتحاف أنشر فيها قصائدي، أيضا مع المكتبة أنا اشتغلت يعني لي دورات كثيرة في البطولة الوطنية للمطالعة ضمن لجنة البطولة، أيضا أهتم بتقديم كتب في مناسبات ثقافية في المكتبة أو في دار الثقافة، أنشط ندوات أديرها أيضا، ندوات ثقافية فكرية أدبية، وأيضا أنا واحدة من عناصر مسرح الكهول، هذا مختبر أداء فن الممثل.
1: وعندكم مسرحية مختبرة قريبا؟
0: نعم، الحادي عشر.
1: عندي برشا أصدقاء
0: أي من جوان في جوان الحادي عشر، يعني في الشهر الجاري وفي الكيف 19، وإن شاء الله لنا أيضا عروض أخرى أكيد. هم أصدقائك معي وبلغونك السلام على كل حال.
1: شكرا. هو الحقيقة معناها اللي فهمته أنا منك تو انتقلت من مرحلة الهواية والغرام إلى مرحلة الاحتراف. صح التعبير. صح
0: التعبير. في قوسين. نعم هي محاولات جميلة، وحتى ضمن المجموعة الغنائية النسائية كانت لي تجربة أيضا في مع

0: استاذه مريم الثيرزي لعام لعام
1: كانت ضيفتي مريم التيرسي
0: اي لعام،
1: الحلقة
0: ثم
1: بحلقة.
0: الحقيقه جذبني المسرح يعني وبقيه الانشطه الثقافيه.
1: ديما يبقى الثقافه عندها طعم خاص، وممارسه العمل الثقافي والفعل الثقافي عنده طابع خاص يخلي ساعات نقول احنا تو كنت تحكي على المسبح، لانه اهتمامات ربما الصغار والشباب، حتى انت ربما مع العائله نتاعك مع صغارك تحير في الصيف والمشتزم،
0: صحيح،
1: ولكن اليوم تلقى الثقافه هي
0: نعم.
1: بتنفس به وقت نعمل مختبر في الاداء المسرحي ولا
0: أي.
1: نمشي للفنون التشكيلي.
0: صحيح.
1: انا مره مشيت احضر معايا سي صاحبي مدير
0: أي.
1: المعهد الموسيقى فغرمني بالبيانو، مشيت عملت سيونس بيانو بعد
0: جميل.
1: الوقت ما سمحليش. كانت تجربه مميزه الحقيقه،
0: مميزه بطبيعه الحال. وتضيف انا ايضا كنت ضمن مجموعه هكذا غنائيه، تعلمت العزف العود لمده قصيره الحقيقه.
1: انا مش نرجع البيانو
0: جميل يعني،
1: جست شويه وقت
0: الثقافة.
1: الواحد
0: نعم.
1: ما لقاش، ولكن مهم برشا انه الثقافه، وهذاك علاش ان شاء الله ما احنا قادمين على مهرجانات صيفيه وتكون فرصه لكم انتم، لانه مش فقط غنية ونجيب فرق مجرد عروض، لانه مهم برشا انا كي نشوف كاتبه عندها اصدار اني نستدعاها ونخليها تبدع وتبين الكتاب نتاعها وتعرض. هذا ايش معنى الثقافه؟ مش فقط انه مجرد عروض تجاريه ومجرد حفلات ومجرد فقط وفي الاخر نفس العروض تتكرر كل سنه. هذا هو العمل الثقافي اللي يخلي أثر أعتقد.
0: أي نعم، ويطور أيضا من تجربة المبدع، يعني كلما كان ثمة تفاعل والتقاء واصطدام فهذا يثري التجربة ويثري الحرارة.
1: اللي يسمعوا فينا الكل مثلا في مهرجان سليان الدولي ولا مكثر الدولي ولا أي مهرجان في سليان، ما يستاهلش نستدعي أنا مدام جيزية قبل ما يطلع الفنان الرئيسي للمسرح، نعطي مساحة وتقرانا شوية وتقرأ للناس من القصائد نتاعها كي مش تقرانا تو مثلا بيت ولا زوز، وخلي الناس تستمتع ونعطي الفرصة بليش ما تخلصوا همش مثالش، أعطاهم مساحة وخلي تعرض كتابة وخلي الناس تعرفها، ماهيش حاجة صعيبة هذه باش تعمل، ونعطي فرصة لولاد الجهة وللشباب باش يبدأ
0: للبروز. والحقيقة يعني مؤخرا أصبحت مدينة سليان أو الولاية عموما تشهد حركا ثقافيا، لدينا أصوات يعني شاب مبدعة ومحركة للمشهد، وهذا جميل. وفكرتك الحقيقة أطربتني، يعني فكرة طريفة.
1: مقترح على شكون أنا، لأنه
0: جميل بصراحة.
1: عادي إذا قبل وقت اللي نعطي كيفك، أولا نخلي الجمهور يتهيئ للفنان هذاك باش يجي، ونعطي أنا مساحة. أنت قلت لي عندك رهبة من الإذاعة مثلا، ومن
0: رغم أني نشطت ملتقيات للموسيقى إقليمية،
1: مع عازف عود مثلا من المعهد العمومي للموسيقى، وتعطي وصلة شعرية للجمهور،
0: مشهد ثقافي جميل ومميز هذا يعني.
1: كي نعمل انا كل مهرجان نستدعى شخص من انا عملت له اشهار بليش وخليت الناس تعرفه، وينجم الكتاب هذا اللي هو الثمن نتاعو 15 دينار حكايه فارغه ماهوش غالي برشا، تعطيك هذا هو واش معناه الفعل الثقافي،
0: ونرتقي بوعي الجمهور كذلك يعني لا نبقى عند العروض الفرجاويه.
1: انا اعطيتك الفكره وين تو نحاول نشوف، خاطر مازال ما نعرفوش شكون هي اسم المهرجان،
0: فكره جميله
1: نقترحها، وانت حاول من شيرتك انك تكون موجوده وتفرض. قبل ما نختم معاك مدام جيزي نجمو نسمعوا هكا واصلا من خلي الناس تعرف شنو تكتب انت بالضبط، تاع بيتين ثلاثه اربعه مسج
0: نعم
1: بطريقتك الخاصه وبروحك الجميله. معنا الجيزي الهمامي وهي كاتبه وشاعره اصيله ولايه السليانه واستاذه التعليم الثانوي، اصدارها الجديد ذا قميص الروح القيه عليك، هو مجموعة شعرية الحقيقة نحاول نكتشف منها بعض الأبيات معها هي.
0: نعم.
1: تفضل مدام.
0: نعم سي ماهر، سأقرأ من هذه المجموعة قصيدة بعنوان من رؤى القلب، وهي من شعري التفعيلة. على حجر نما عشب الكتابة مذ تعرت غيمة للريح للمطر، قرأت

0: أحابيل القصيدة طوقت عنقي، أنا الموءودة الحيرة وبي جدب على مطري، ينام على سطوري صوت أغنية أهدهد برق عينيه فينثرني مجازا مفعما بالحب والسفر. إلهي ما أويت شرائد الأشعار إلا واستوت شهبا تضيء سماء أطيافي وتعزف لحنها نورا مع الوتر.
1: يعطيك الصحة، مشكورة، إلقاء جميل، صوت جميل، وكلمات أجمل أكيد.
2: شكرا.
1: ختاما، وين نجم القارئ يلقى الكتاب هذا؟
2: باهي. الحقيقة المجموعة هذه هي الأولى، ستكون منها نسخة ثانية، طبعة ثانية، لأني لم أطبع الكثير من النسخ، تقريبا 50 نسخة كانت للطبع، وعندما وقعت الكتاب الحقيقة ذهب منه الكثير، وما زال منه أيضا معي، لأني سأوقع أيضا كتابي ضمن مصيف الكتاب بالمكتبة الجهوية بسليانة قريبا إن شاء الله، يعني في شهر أواخر جوان أو جويليا، فيكون معي الكتاب في انتظار طبعة ثانية.
1: بالتوفيق لك.
2: شكرا.
1: إن شاء الله متألقة، وأكيد البرنامج هذا والإذاعة ككل ببينها محلولة، أي إصدار جديد تكون موجودة معنا وحاضرة معنا، لأنه مهم برش إحنا نشجع، وخاصة الكتاب وما أدرك ما الكتاب. خلنا نبعد شوية على التكنولوجيا وعلى الفيديوهات وهالنمط الحياتي هذا اللي أجبرنا عليه،
2: المستهلك السريع،
1: سريع جدا، ريتم سريع. صحيح. جدا. هذه جيزي الهمامي، مشكورة على حضورك معايا في برنامج مرايا الجهات. نختم فقرة البلاغات.
3: بلاغات وخدمات.
1: في فقرة البلاغات يعتزم ويلي سليان إجراء طلب عروض حصري على الخط عبر منظومة تونيبس المرة الثانية، كما قلنا إنجاز أشغال بناء المقر الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. حدد آخر أجل لتقديم العروض على موقع تونيبس يوم 22/6/2026 على الساعة 10 صباحا، ويتم فتح الظروف في جلسة علنية في نفس التاريخ وعلى الساعة 10:30 صباحا بمقر الولاية سليانة. يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم مدة 120 يوم ابتداء من اليوم المويلي لآخر أجل لقبول العروض. كانت هذه آخر فقرات مرايا الجهات، نتقابل الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.
3: مرايا الجهات، مرايا الجهات، مرايا الجهات. مرايا الجهات على موجات إذاعة الكاف

0: حسيت بروحي ساكن ريحتها وهارب من ظلم الإنسان.
1: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تقدم صباح اليوم 162,435 مترشحا ومترشحة لاجتياز دورة رئيسية لامتحان البكالوريا التي ستتواصل أيام 4، 5، 8، 9 و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 23 من هذا الشهر. وخلال متابعته صباح اليوم لظروف انطلاق هذه الدورة بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. انطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين المقبل موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين. أدى سفير جمهورية الصين مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. تحتضن دار الشباب بتبار من ولاية باجة اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، تتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، كما تضررت العديد من المنازل والمباني ومرافق البنية التحتية جراء سلسلة تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال في منطقة عريض مرجعيون. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة لإحدى الجمعيات اليوم، ما أدى إلى استشهاد 2 من المسعفين وإصابة مسعف ثالث بجراح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد الآن مع زميلة رفيقة الكافي في عدد جديد من برنامج العيادة البيطرية. مساء النور رفيق.
3: مساء الأنوار عقيلة، تحية ليك، شكرا جزيلا، وتحية لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء ونتواصل معكم في عدد جديد من العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية وأهم مستجدات الفلاحة المستدامة مع تداول الفصول وأيضا تقلبها في إطار تقديم بعض المعطيات والتوصيات الفنية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.
4: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.

0: فلاحة مستدامة.
1: إذن تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا المعنيين بمتابعة الطب البيطري وأيضا أمراض الصحة الحيوانية وأمراض الصحة الواحدة. حبينا في هذا العدد الجديد من العيادة البيطرية طبعا استدادا إلى تخصص الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين، اللي مشكور على تأمينه معنا هذا اللقاء مباشرة على موجات إذاعة الكيف، ونستقبله. دكتور مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخير لكل مستمعينا وكل عابدين بإذاعة الكيف، وأيضا ولو أنه متأخر نقول إن شاء الله عيد مبارك لكل مستمعينا وكل عابدين بإذاعة الكيف.
1: يعيشك دكتور، وان شاء الله كل عام وانت بألف خير. ربما ماوش يعني باش نكملوا في نفس السياق هذايا، حصتنا تنقسم الى زوج اجزاء. جزء باش نحكيوا فيه ربما على متابعات يوم العيد واهم البلاغات اللي وصلتكم في اطار السلامه الصحيه للمنتجات الحيوانيه بمناسبه عيد الاضحى، وفي الجزء الثاني ان شاء الله باش نحكيوا على المواسم وحلول فصل الصيف وموسم الحصاد اللي بعد، وباش تتنوع طريقه الرعي وتتنوع ايضا عمليه الاهتمام والرعايه بالمواشي وبالقطعان اللي عنا، ونشوفوا توصيات عامه كيفاش نجموا نتعاملوا مع الحيوان متاعنا باش نوصلوا به بسلام وامان، وتكون ثروتنا الحيوانيه مصانه لباس، معناها في صحتها في غذائها وفي حصولها يعني على الحاجيات الاساسيه. اذا دكتور، انا باش ننطلق بين نتائج تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي خرجت بلاغ خلال عيد الأضحى 2026، تقول فيه أنه أكثر من 560 تدخل رقابي وتحسيسي، تم معاينة 202 حالة مرضية بالأضاحي والذبائح، وهذا في إطار تنفيذ برنامجها الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك اللي تعدى الخميس الفات. دونك الهيئه او الاربعاء والخميس الهيئه كثفت يعني على المستوى الميداني المراقبه متاحة تدخلاتها الميدانيه وايضا البيطريه في عمل بمعاضده طبعا التدخل البيطري بكافه ولايات الجمهوريه، وكان تدخلها تقريبا من 19 حتى 29 ماي 2026. الهدف متاع التدخلات هذه هو بالاساس متابعه الحاله الصحيه للاضاحي والذبائح، تأمين الإحاطة الفنية للمواطنين، تعزيز أنشطة التوعية والإرشاد اللي تتعلق بسلامة اللحوم والمحافظة على الصحة العامة. كيف أسفرت هذه التدخلات عن إنجاز 567 تدخل رقابي وتحسيسي، منهم 146 زيارة ميدانية إلى أسواق الماشية نقاط بيع الأضاحي، وتم معالجة 421 مكالمة هاتفية وردت على مصالح الهيئة من مختلف جهات البلاد، كلها في إطار الاستفسار أو التبليغ أو طلب مشورة بيطرية بخصوص الحالة الصحية للأضاحي وسلامة الذبائح. في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال فترة العيد، نفس البليغ يقول أنه تم تسجيل 202 حالة مرضية يعني غير طبيعية بالنسبة للأضاحي والذبائح، توزعت بين 97 حالة فيها إصابات بطفيليات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء، 28 حالة كيس مائي الكبد أو الرئة، و28 التهابات بالجهاز التنفسي بالنسبة للرئة والقفص الصدري، 24 حالة بمرض الخلدة، 7 حالات أكياس مذنبة سيستي سيركس، و5 حالات بوسفير، وحالة تتعلق بحمرار الزقيطة، وحالة بخذرار اللحوم. يعني دكتور، الحالات هذية أكيد يعني وانتم متابعين في حالة المراقبة والاستمرار تلتي الفترة متاع العيد، جيتكم متابعات وجيتكم تليفونات وجيتكم استفسارات وجيتكم أيضا كل ما يتعلق يعني بالأسئلة اللي يطرحها المواطن وإلا المستهلك في العيد، أهم الحاجات اللي وردت عندكم دكتور؟
2: يعني صح، هو كما قلت بالمغايقة هيئة الصحة والسلامة هي جهة رقابية من دورها أنها تتابع حالة الصحة صحية للأغذية ذات الحيواني والأضاحي بتاعت حالهم بين المهام المقر الهيئة. أيضا أنه الإدارة العامة للمصارف البيطرية من مهامها أيضا المراقبة لحالة الأضاحي الموجودة والعديد من
1: دكتور العام. دكتور نعم. نستسمحك يعني موعد أذان صلاة العصر ثم نعود.
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونعود معكم إلى موعدنا في العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية مجددا مع الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين. دكتور نرجع لك. إذن الهيئة سجلت ربما أهمية المتابعة البيطرية الميدانية ودور الإحاطة الفنية المباشرة اللي تكشف عن الحالات المرضية وتنجم توجه المواطنين إلى طرق التعامل السليم للتصرف في الأضحيات أو نوعية الحالات اللي تم يعني تشخيصها بما يضمن حماية صحة المستهلك. فأنتم على المستوى الميداني في الفترة اللي معناها عشنا فيها واحتفل فيها الشعب التونسي بعيد الأضحى المبارك، كنتم أنتم على الميدان دكتور هكا ولا؟
1: احكي كاسيتك انه من طرف الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه وغذاء الحيوانات تقوم بالدوره ذي الرقابي ايضا على مستوى وزاره السلاحه، سواء كان الاداره العامه للمصالح البيطريه على مستوى مركزي او دوائر الانتاج الحيواني على مستوى جهوي المنتمين للمندوبيه الجهويه، قاموا ايضا بتامين الرقابه الصحيه للاضاحي في سواء كان في يوم العيد او ثاني يوم العيد من خلال سواء الاتصالات الهاتفية اللي ورد على مصالحهم، لأنه الإدارة العامة للمصالح البيطرية قامت في يعني أيام قبل العيد بإنزال الأرقام الأطباء البياطة اللي قاموا فوعيا بتأمين الرقابة البيطرية يوم العيد وثاني يوم العيد. الاتصالات الهاتفية هذه اللي كانت مجمل الاسترشادات عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو أيضا بعض الولايات كانت تم يعني تأمين للرقابة سواء كان في مستوى المندوبية أو في أماكن خصصت لتقديم النصح والإرشاد فيما يخص نوعية يعني اللحوم، أو إذا كان تم إشكاليات في اللحوم هذه أو تغيرات سواء كان حيث اللون أو التهابات أو غير ذلك. بالنسبة لولاية كيف نحن يعني الرقابة البيطرية أمنها 14 طبيب بيطري سواء كان من القطاع العام أو الخاص. عدد الاتصالات الوارد علينا هي 35 اتصال. ايضا تأمين عدد 2 مسالخ خلال الفترة دي. وايضا هناك تدخلات ميدانية ما قبل ايام العيد في الاسواق مثلت في 9 تدخلات ميدانية سابقة لي يوم العيد. الاغلب انه مجمل الاتصالات كان الاستفسار سواء على تغير في لون اللحوم او وجود اكياس او عقد بالاعضاء، ايضا تغيرات على مستوى الكبد او الرئه، تغيرات في الجهاز الهضمي، وجود تعفنات والا دوامر والا الخلده كما يعني سموها بعضهم. المجمل انه ما فماش حاجه كبيره تنجم تخوف. اغلبيه التدخلات تلقى ارشاد المواطنين لكيفيه التعامل مع يعني اللحوم والا الاعضاء اللي فيها بعض التغيرات سواء من حيث اللون، مثلا على كيف نقولوا الكبد مثلا كبده صفراء شويه ولا كبده حسها مايله للقوليه، قاع تقديم النصح شنو يعمل، وجود الاكياس المائيه في الغالب مكان تم عدد كبير هما 7 حالات فقط سواء كبد ولا في الرئه، وتم تقديم النصح كيفاش يتعاملوا معه، وجود بعض الطفيليات في الامعاء او تغير في طبيعه الامعاء ودي مايله للفموريه ايضا تقديم النصح كيفاش يتعاملوا معاه، التعفنات والا بعض الدمامل كما ذكرنا احنا حتى قبل العيد انه راهو ما تشكلش خطر وماهيش اشكاليه كبيره، شريطه حسن التعامل مع الدمامل هذيا والا الخلده بانك تقعورها كل من الحم وما تفتحهاش باش ما تشكلش خطر على اللحوم، ايضا وجود بعض الطفيليات على مستوى الراس يحلوا الراس نلقوا كدوده لستروس يعني ثاني هي ما تشكلش خطر كبير. في الغالب انه جميع التدخلات ما كانش فيها اشكاليه في اللحوم، النجم نذكر انه حاله واحده قمنا يعني بتقديم النصح باتلاف كامل الاضحيه لانه يعني اللون بتاعها مايل ياسر للصفرة اللي هي مصفره يعني، وبالتالي لتجنب الخطر على المستهلك انصحنا بانه اتلاف الاضحيه ذيك وعدم استهلاكها.
0: واضح. اذا دكتور يعني يعني اذا حبينا نعمل مقارنه بين السنوات الماضيه وبين تفاعل الناس السنه مع الحملات اللي سبقت العيد واللي تزامنت ايضا مع فتره العيد تقريبا من 23 حتىش او من 19 ماي حتىش لل 29 ماي هالفتره هذه فما تفاعل كبير مقارنه بالسنوات الماضيه والا لا؟
1: هو السنة حسينا أنه تم نقص في عدد المكالمات مقارنة بالسنوات الماضية. ممكن السبب واضح لأنه تدخلات ولت منقسمة على سواء يعني اللي قدموا الخدمة هذوما سواء أطباء بياطرة منتمين للهيئة وأيضا تم أطباء بياطرة منتمين لوزارة السلاحة سواء مركزيا وزارة العمل المصالح البيطرية ولا جهويا محليا دوائر الإنتاج حواني التابعين للمندوبية الجهوية. ممكن أنه ولا تم الاتصال يختلف ما بين الناس توجه للهيئة حسب الأرقام الموجودة ولا الناس توجه لوزارة السلاحة، لكن الأهمية ماهوش لهنا، الأهمية أنه المواطن يلقى شكون يتوجه باش أنه الإشكال اللي عنده وإلا التخوفات اللي عنده يوقع فضها وتوقع يعني حل الإشكالية، ما نقولوش إشكالية لكن أكل الخوف اللي يكون موجود باش نزيحوه ويعدي المواطن اليوم نتاعو يعني في أريحية ويلقى حل سريع للإشكالية اللي هو يشوف.
0: هو احنا رو في السياق ديما في إطار معناها التوعية بقيمة أمراض الصحة الواحدة، علاش اليوم نركزوا على المعطيات هذه ونركزوا على تفاعل الإنسان بالمواطنين مع كل ما يتعلق بأمراض الحيوانية، لأنه برشا أمراض تنتقل من الحيوان تمشي للإنسان والإنسان معناها يبقى في اللول ضحية إذا كان ما يتمش معناها الانتباه للأعراض وإلا الانتباه لطرق التعامل مع الحيوانات سواء بالنسبة للأمراض وإلا في التغذية وإلا في العلاج والاستهلاك، راهو باش يكون ضحية لا قدر الله لبعض هذه الأمراض اللي احنا ما نحبوهاش ترجع لبلادنا وما نحبوهاش حتى مواطن معناها يمرض. حبوا الاستهلاك يكون معناها استهلاك طيب لكل ما هو طيب معناها خاصة في فترات المناسبات هذية ولا أعياد. إذن هذه بالنسبة لجزءنا الأول في حسن حصتنا لليوم دكتور. حصتنا الجزء الثاني تتواتر الفصول، وإحنا مع كل فصل نحبه ديما نكونوا سباقين في إطار تقديم النصيحة والإرشاد لأخيين المستمعين وخاصة منهم المعنيين بالفلاحة العائلية الفلاحة الحافظة المربين الصغار وإلا حتى اللي عندهم المشاريع متاع تربية القطيع الأغنام وإلا الأبقار. نوك في إطار الحفاظ على ثروتنا الحيوانية بين الربيع وبين الصيف فما خط رفيع في تحول العادات الغذائية والاستهلاكية وحتى طريقة العيش متاع الحيوان بصفة عامة، لأنه باش ينتقل من نمط غذائي قائم ربما على الأعلاف وعلى المرعى الأخضر وعديدة هي معناها النوعية متاع الأعلاف هذية، وتويكا باش نوصلوا لمرحلة الحصاد وحتى فما شكون انطلق معناها في بعض الجهات وتكون فرصة باش هيك المواشي هذيك تمشي للراعي. هنا شنو الحاجات اللي نجمو نعطيوها للمربي وتكون معناها في إطار التوصيات الإرشادية، وكيفاش نجمو حيوان ننتقلوا به بشوية بشوية بش يدخل عليه فصل الصيف وموسم الحرارة؟
1: يعني صح مشكورة. هو خلينا أنه الباقي تخصى خصوه شنو هم الإجراءات في حماية قطيع المواشي قطع المواشي بتاعنا في فصل الصيف عامة، وأيضا شنو الحوايج اللي نردوا بالنا منهم خاصة مع دخول صيف فصل الصيف، وتدريجيا شنو الإجراءات اللي نتبعها بشوية بشوية باش إن شاء الله البداية تكون يعني ما فيهاش أخطار وما فيهاش إشكاليات، ونعدوا الصيف بكل لباس ونحضروا أيضا يولي الصيف باللي إنه خلص إن نعدوه لباس يكون هو تحضير المواشي نتاعنا لفصل الخريف والشتاء وغير ذلك. بس احنا نعرف انه الصيف يتميز خاصه في ظل التغيرات المناخيه، ولا انه الصيف فيه درجات حراره كبيره اولا وينجم توصل حتى ل 40 تنجم تفوت ل 40 هذا في الظل فما بالك في الشمس، يعني بالتالي انه ثم تاثير كبير بتاع الصيف على الحاله الصحيه بتاع القطعه اللي بدوره مش يكون عنده تاثير على الانتاجيه بتاع القطعه نتاعنا، ولا قدر الله انه نجم في توصل لنا حتى ثم خسائر في القطعان وثم نفوخ في القطعان ولا وزير كبير وغير ذلك. باش نتجنب ذلك كله يلزمنا الصيف نتاعنا انه الفلاح ولا المربي يكون محضر روحه وعلى بكري مش حتى تو، لكن اللي ما حضرش روحه لحظ الروح وتوم. اولا اجي نبدو مثلا نحن باماكن تربيه القطعه يعني نقول الكوريات والسرايب وغير ذلك. الحيوان تاعنا تستحق في الوقت هذايا توا الدنيا سخن بقعه مظله فيها الظل وبقعه مهويه
0: واضح.
1: يعني انه بقعه الحيوان ما انه ما يكونش تم اجهاد حراري كبير عليه يخليه يسوفري يخليه يتقلق يخليه يتشنج وبالتالي يولي ما ياكلش بالكدا يولي ما يفرحش بالكدا يولي يتعب ويولي نجم يمرض وما ينتجش بالكدا. يعني نقولوا بقعه مهويه اللي عنده زريبه يعمل لها بقعه ظل فوق منها يثقفها بحاجه ظل. التثقيف نتاعها لازم يكون بحاجه عازله للحراره ماهيش ناقله للحراره. بمعنى نزيدو الطرنيط والزنك راهم ما همش بتاع بقعه نسقفوا بها ونخلوا فيها الحيوانات تشتي. الطرنيط والزنك يدخل وبالتالي البقعه تولي كوشه تأثر على الحيوان.
0: يعني هنا تطلب معناها دكتور انهم على قليله يغيروا نوعيه السقف اللي يتظلل به المكان نتاع الاستابليت والا اللي تعيش فيها الحيوانات هكا.
1: وما نجمش نغيروا باش نقولوا ناحيه الترنيط نحطها جفره لكن انه ما تحطش ما تخليش الغنم والميز ولا البقر والا حتى الحصن ولا الدجاج ولا الارانب في بقعة مسقفة بالطرنيط ومسقفة بالزنك وخاصة في تكون واطية يعني العلو متاحة أقل من 3 متر. لو كان جي مسقفة بالزنك ولا بالطرنيط والعلو متاحة في 4 متر ونصف 5 متر وما تقلقش. لكن إذا في 3 متر وإلا أقل تولي تقلق. لهنا اللي ننصحوا به يجي للزريبة البرة كان عنده شجرة يعمل الزريبة وتحت الشجرة
0: واضح
1: ولي الغلم بتعدي الصيفية في الرواح في البرود
0: واضح بي.
1: هذه البقع اللي مش يخلوا فيها الغلم يعني جبال تسرح هي تسرح البر أما كيف شرحوا بها حطوها في الدار يلزمنا بقعة فيها الظل ومهوية هذه ما نلقوه يا إما تحت شجرة وإلا نجي نعمل تيندا نعمل أربع تكيات ولا أربع رخ من الخرسانة من الحديد من الخشب ونسقفهم من فوق من الصب ولا بالجريد ولا بالشجر ولا المهم بحاجة ولا بقطعة قماش خشينة المهم حاجة تعمل الظل وتخلي الدائر بها كل مهوى
0: واضح.
1: هذه البقعة اللي مش يبقى فيها المواشي بتاعها
0: دونك المكان يلزم معناها فيه الظل ومكان فيه التهوية اللي هما يعني عنصرين مناسبين باش نجم معناها في فترة القيلولة هكا ولا
1: قيلولة اللي هي قيلولة ليس بتد ياسر فيه نجم تكون من 9 تاع الصباح للأربعة ولا الخمسة تاع العشية
0: واضح.
1: يعني فترة طويلة ياسر يلزمها الغلم ولا المعيز ولا البقر ولا الخيل يلقوا بقعة مروحة يقعدوا فيها
0: دكتور. يعني فرضا انه ما عندوش معناها حل ربما للزنك ولا الترنيت ينجم يتصرف مثلا في شبابك متاع التهوئه ولا حاجات معناها يحل بها الاشكال ولا كيفاش يعمل؟
1: هو شوف كيما قلنا اللي ما عندوش امكانيه بتاع انه بطال عالي ومهوي يشير برا يعمل زريبه صغيره ويعمل كيما قلنا اربع فيكيات بالحديد بضارس لوح يبناها حتى عرس ويسقف من فوق بشويه صب بشويه تاع جريد قطع قماش يعمل كتين ذاك الزيتون المهم انه بقعه تعمل الظل وتخلي الهواء يدور من اليمين واليسار.
0: واضح دكتور بي.
1: الحاجه الاخرى الماء. الماء راه عنده قيمه كبيره ياسر. نقولوا الماء ماهوش حتى كميه، كميه يلزم انه الغنم ولا الميز ولا الموش كل تشرب على الاقل مرتين في النهار. ايضا الماء هذا يلزم ما يكونش من بقايا راكده. اذا مش نشرب يلزم ماء نظيف. نركزوا هنا على نوعيه الماء من ناحيه الملوح. ومن ناحيه البروده. ما يجيش نجيب الماء في ستيرنا وستيرنا موجوده في الشمس نهار كامل وبعد نصب الماء للغنم ولا الهوس ونقولوا خليش. راهو درجة الحرارة إذا تفوت 24 درجة في الماء راه مش يكون عندها أضرار على جسم الحيوان أكثر منها.
0: واضح معناها هنا ملزم إنه يعني حتى إذا كان جيب الماء يخلطه يبرد ويتصرف معناها.
1: والماء خزان اكسيتيرنا والحاجة تحطها في بقعة صل. هي اكسيتيرنا من الحديد وأنت حاطة نهار كامل الشمس تولي هي الماء فيها درجة الحرارة فيها فوق 30. يعني انه ما هوش يروي الحيوان هذاك ما هوش يوفر له حتى شيء.
0: بالضبط معناها ما يعطي حتى حل.
1: ثم اجراءات بسيطه نحب نخلي المواطن ولا المربي ياخذ انتباه منها باش ما يغلطش فيها وتكون اضرارها اكثر من يعني نفع الحيوان.
0: دكتور انت ذكرت عنصر الملوحه، يعني الملوحه تقصد يعني الماء يبدا فيه الملح ولا
1: لا؟ هو ثم بقايا يكون الماء مالح، وبالتالي راه الماء المالح مره غلطه اثنين في الجمعه مش مشكله، لكن اذا مش يتكرر يوميا واذا تكون نسبه الملوحه مرتفعه شويه في الماء تولي ثم اضرار على جسم الحيوان. كما انت الانسان ما شو قادر يحمل ماء مالح ما ينجمش يشربه، راهو الحيوان نفس الشيء.
0: هو اصلا باش يزيد يعطشه، معناه باش يخليه ديما عطشان.
1: وكل هذا الكل يولي اذا خاصه نسبه الملوحه تكون اكثر من 5%، ولا يعني ولو أفيت تكون اكثر من 1%، واللي عندها تدخل في الجلسة السميه اصلا.
0: واضح دكتور. اذا احنا يعني نردوا بينا من الماء يلزموا مرتين في اليوم، يقسموها معناها فتره صباحيه وفتره مسائيه، معناها صباح وليل هكا ولا دكتور؟
1: هو اذا تم امكانيه في القيلوله، اذا انا نربط بالغلم وعندي امكانيه باش خليها الماء ديما باش نبها ثم حتى مشكل. اذا عندي مورد الرأي يعني الوردان يورد من عين يورد من واد يجري، المهم ماهوش مراكز، بطبيعة الحال الزمن نوردها الغلبة بتاعي ولا الهوش بتاعي نوردو صباح ونوردو العشية.
0: واضح. والملوحة ردوا بينا معناها يلزم أقل من 5%، ومش ديما معناها
1: أقل من 1%.
0: أقل من 1%.
1: 1%. يعني إذا مشيت 5% تولي سمية. هي إذا تفوت لنا 1% راهو أنه تولي دخلنا في الحد الأقصى بتاع أنه الماشية تنجم تحتمل. هذه وتكون عمرها كبيرة، أما بالنسبة للحملان الصغار راوي أثر فيها.
0: واضح بيه.
1: وإلا بالنسبة للغلام العشار وإلا راوي أثر فيها.
0: بيه. دكتور نستسمحك يعني في إطار التفاعل معنا على مكالمة هاتفيا نشوفوها إذا جاهزة. ألو.
2: السلام
0: عليكم. السلام، مساء النور. مرحبا، شكون معنا؟
2: معك حبيب من بازينة.
0: مرحبا سي الحبيب، مرحبا بك وبكل مستمعينا في بازينة، تفضل.
2: ربي يخليك. عندي غلام ما حبش تتلفت لي جيم برشا، يعني هذاك ما دارش عليها. ترى ثم طريقه علميه كيما نعرف بغاف باش نسخنوهم وعندهم طرق. ترى الناس زاد عندها الاسلوب هذا ولا لا؟ ومكلف ولا مش مكلف؟ ما نعرفش، ياخذ مده زمنيه كبيره ولا
1: نجم نسال، وخاطر لازم تفسر الحوايج باش نعرف، ما نجموش نجاوبوه هما كيكا. الغلام هذه اخر مره وقتاش ولدوا؟
0: اخر مره في الولاده وقتاش سي الحبيب؟
2: اخر ولدت عندها
0: شهرين.
1: ايه عندها شهرين، يعني تو مازالت ترضع هي.
2: ايه ترضع وثم الليله.
1: في الشهرين الاخرين هذوما الغلام شنو تسرح؟ شنو تاكل؟ شنو تعلفوا فيها؟
0: يعني سي الحبيب صوتك يوصلنا مقطع، اذا كان فما امكانيه تغير مكانك شويه باش نجموا نتواصلوا معك لانه الصوت يوصلنا مقطع.
2: باهي هكا اختي.
0: واضح، تفضل.
2: تسرح الغلام ساعات يعني مبدع العام يشيح وتو تاكل شويه خضار، ساعات تروح للدار نعطيها شويه قرص ولا تبن ولا حاجه كيما تقول عالفه.
1: باهي العلفه شنو؟
2: عارفه نخلص لها ميلونج، نعطيها الشعير والقمح والمستوره
1: الحاله نتاع البدن نتاع الغلام شنو هو؟ ناقصه تحسها صحتها باهيه؟
2: فيهم اللي شايحه شويه هكا ضعيفه شويه، وفما المعادله عاديه يمكن اللي صار نتاع الوالد الاخرين يمكن يعيش.
1: شوف بالنسبه للمكسبه راه يتوخر شويه.
2: اي
1: مكسبين ليك راه مش يوخروا شويه عادي عادي. انت ان شاء الله في السيت توا عندك حصايد، عندك جرير باش تطيب عليها؟
2: احنا مازلنا ما بديناش بحصايد، خاطر منطقتنا دي مؤخرة احنا بين نفزه واخر نفزه وبازي وكزون هذيك نزلت شوي حصايد. اما انا حبيت اسال ثم طريقه كيما البقراف نسخنوهم، ثم طريقه
1: ثم طريقه نتاع انه تجميع الولادات، ثم طريقه يعني يقوموا فيها بتحضير الاغنام باش تطلب الفحل وانها توقع عمليه التجاوز باش انها تعشر. لهنا اللي ننصح به اتصل بالطبيب البيطري الموجود في المنطقه، طبيب بيطري الخاص، خاطر مش الفايده في انك تستعمل طريقه، يلزم هو ثم معاينه للحاله العامه للقطيع باش يقول لك الغلمه هذه تنجم تخدمها عليها ولا، لانه اذا تكون حالتها الجسمانيه ناقصه شويه وتخدم بالتاع السرقه هذيك بتاعت القطنه والواحد نجم تضر الغنم لازم معاينه على عين المكان حدوا التركيبه الجسمانيه نجم ولا الاعمار نتاع الولاده انه قداش عندها توم اللي ولدت الغنم يعمل مقاربه لكل ويقول لك شنو هو يزبك تعمل بالضبط هو تنجم تعمل بتحديد الولادات تجميع الولادات التكلفه ماهيش غاليه مقارنه بالمردوديه شرط يكون القطع نتاعك جاهز للعمليه هذه.
0: شكرا لك سي الحبيب يعطيك الصحه. شكرا. باهي دكتور اذا نرجع لموضوعنا مازال رقمنا 78227160 على ذمه وخينا اللي عندهم بعض الاستفسارات واليوم نحن نحكي تحديدا على العنايه بالحيوانات نتاعنا باش نهيئوهم لموسم الحراره. باهي دكتور اذا معناها الماء حكينا عليه يلزمه مرتين في اليوم يلزمه نسبه الملوحه اقل من 1% ويلزمه البرودة نتاع الماء أقل من 24 درجة باش ينجم يستهلكها الحيوان. ما يجيش عندك ستيرنا وانت معناها تعطيها نهار كامل في الشمس وتعطي منها للحيوان باش يشرب. مكلمة يظهر لي. حاضرة. ألو
3: ألو عسلامة أختي.
0: عسلامة مرحبا.
3: بلاي نحب نسأل الدكتور عندي بقرة.
0: أي ساعة مرحبا بيك. مرحبا بيك. شكون معنا ومنين تكلم فينا؟
3: حنان من باجة.
0: حنان من باجة. مرحبا يا حنان تفضل.
3: عايشك عايشك. عندي بقرة ولدت لي عندها 7 شهور تو ما طلبت لي العاك خلاص ما عرفت مشكلتها شنيا.
0: مو واضح حتى
1: استدعيتي طبيب بيطري شاف لك إشكالية ولا؟
3: لا ما استدعيت. استدعيت الآخرين نلقح عليها ما هي بالذات ما طلبتش ما.
1: خلينا نعطوها قاعدة عامة. نعطوا قاعدة عامة. هو اذا البقره ولدت اليوم نستناه 45 يوم نورمالمون يعني 45 يوم تعاود تطلب الحل نستناه كحد اقصى 60 يوم اذا في 60 يوم ما طلبتش الحل ما نخليش بقرتي حايل نستدعى طبيب بيطري باش يقوم بمعاينه وتشخيص الحاله شنو هو السبب اللي خلى البقره ما تطلبش الحل.
0: واضح
1: يا حنان. تم اشكاليه مرضيه هي السبب أم أنه تم نقص في التغذية يخلي أنه البدن نتاع البقرة ما يتفاعلش هرمونيا بالقدا وما تطلبش الحل يلزم راي معاينة نتاع طبيب بيطري في حد أقصى 60 يوم بعد الولادة باش يحدد شنو هو الإشكالية نتاع أنها البقرة ما تطلبش الحل وتنجم يجي طبيب بيطري يشوف لك الإشكالية ويقوم يا إما أن نعطوها بعض الهرمونات باش تطلب الحل يعني كما نقولوا أن أنتم تدخلوا البقرة وتنجم تطلب الحل وما تمش حتى إشكالية.
0: واضح دكتور. اذا نمر ونرجع اكيد لموضوعنا. دونك بعد الماء وبعد المكان وبعد الماء شنو هو الترتيب الثالث اللي يلزمنا ننتبهوا له اثناء الرعايه نتاع الحيوان في اطار موسم الحراره؟
1: هو لهنا باش نشوفوا انه نظام التغذيه. احنا توا الاغلبيه انه اللي يا اما بدوه والا مش يبدو سايبه في الغنم على بقايا المحاصيل الزراعيه بعد الحصاد. والا اللي عنده مثلا طب يقول انها ما هيش بتعطيني مورد باهي في الحصاد واللي طيب عليها عجروده تاكلها الغنم. اول حاجه انه يتبع الحاجه الاولى هي التدرج. ما يجيش من نهار الاولاني يسيب الغنم توك كيما تحب. لانه الناس تقول لي عندنا اشكاليه نتاع بشمه، تقول لي اشكاليه نتاع ضربان دم. بومريره، فرات. إشكالية تضم الكل.
0: هنا تقصد التدرج يعني نهار ياكلوا نهار لا والا بساعة؟
1: لا لا لا لا, لا. نبدأ أنا كما يقول الفلاح نعطيها بالقرن تاكل بشوية ويرشحها الباقي للقش ما يخليهاش تسرح في الكعبة الكل.
0: واضح.
1: يعني أكل التدرج فيها في 4 أيام 5 أيام وبعد هي كما يقول الفلاح تتبغ الكرش نتاعها تتعود بالماكلة الجديدة ولا ما فماش إشكالية.
0: واضح.
1: هذايا في كيفية التعامل مع الغذاء الجديد. تو في التوقيت. الدنيا سخنت يلزمنا نولوا نشربوا بدري بكري يعني كما نقولوا احنا من الفجر ناخذوا ربي للسروح.
0: واضح.
1: 7:30 8:30 كحد اقصى نروح تغلب
0: على بكري معناها
1: على بكري باش الشمس ما تاثرش فيها وراو حتى الغلمة تنجم تضربها ضربة شمس.
0: وبربي دكتور يعني هل الراعي معناها باش يشبع الحيوان يطالب معناها برشا ساعات والا تكفيه معناها من وقت الشروق ولا من وقت الفجر حطيت للثمانية موعد؟
1: هو هنا مرتبط بكثافة الغطاء ولا الطبة شنو فيه. لأن فيها برشا كعبة فيها برشا يغش والا انها فارغة. في الاغلب احنا كي نقولوا من الفجر يعني من 5 للصبح للسبعه ولا للثمانيه يعني الفترة الزمنية كافية، خاطر ما ننسوش تم فترة مسائية من البنت تلعب فيها الغلب. الصباح كما قلنا ماذا بينا انه وقت اقوى الحرارة الشمس تروح بالغلب خلت ترتاح للظل للهواء تشرب الماء وترتاح وكاو.
0: واضح.
1: في العشية خلي الدنيا تبرد شوي بعد العصر خرج الغلب نتاعي تسرح حتى اذا فما امكانية باش انه يعني فما امكانية باش تسرح حتى في الليل ماذا بيا انا تسرح الغلام من 6 متاع العشية حتى 7 متاع الصباح وتروح نهار كامل تعدي في الدار.
0: يعني تبيت في الليل في الرعي؟
1: اذا انت البقعة متاعك متاع الرعي مأمنة ما عندكش اشكاليات متاع حيوانات مفترسة متاع انه البقعة تكون بعيدة على الدار روى اللي تنجم الغلام تسرح حتى الليل كامل تسرح خاصة اذا الليلة مقة يعني قمرة وزاوية الغلام تسرح وبالعكس في الليل الدنيا ابرد وارتح للغلام وارتح حتى للي يسرح. يعني الليل بانه مروح ومنسمة وما شاء الله.
0: هو تعرف دكتور احنا في سنة الاهتمام
1: بالمرعى
0: بالضبط بالمرعى دونك هذا تغير تفكير معناها الناس يعني اجواء ليلية تصورها انت برفقة المرعى والشويهات معناها يبدا مع الطقس يبدا بارد شوية معناها يربح خير من النهار هكا ولي.
1: ولهنا ايضا تدخل فيها جانب اخر من رفق الحيوان انه خليت الحيوان يعني يرعى في ظروف مناخية مناسبة مثل ما شك ريح الشمس القوي مثل ما شك الشيلي مثل ما شك الجيلة اللي تضر الغنم تاعي. حالة واحدة ممكن ما ننصحوش بها في الرعي في الليل هي اذا البقعة فيها برشا برشا برشا ناموس لانه
0: النواقل
1: هذه الاكتيفيتي الحركية نتاعها تكون اكثر في الليل نولوا في الليل ندخلوا الغنم تاعنا الاماكن بعيدة عن الناموس باش نجنبوها لدغات بعوض ولا لدغات ولا لفات الناموس اللي ممكن تكون سبب في نقل بعض الأمراض.
0: واضح. دونك هنا مسموح الرعي لكن بشروط انه تكون معناها المنطقة هذية آمنة ما فيهش معناها نواقل حشرات وإلا ناموس تنجم تسبب له القلق للمواشي وإلا القطيعة متاعنا، وفي نفس الوقت تكون حتى زيدة ما فماش الزواحف وال
1: حيوانات مفترسة. أنا قلنا انه البقعة تكون آمنة انه الإنسان يعني سنة ما يكونش تم خطر عليه عند الراعي في الليل ولا كذا.
0: دكتور قبل ما نكمل بطبيعة الحال فما مكالمة يظهر لي في الانتظار نشوفها. ألو
4: عسلامة أختي رفيقة.
0: عسلامة مساء النور
4: لطفي العبروكي معك من سيدي على البصر.
0: مرحبا سي لطفي أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعينا في تجروين هكا ولي
4: في تجروين
0: هاي
4: في تجروين يا مرحبا سيدي على كل حال عودة ميمون على البرنامج هذا.
0: اي عايشك يعطيك الصحة شكرا ليك غدل عليكم في العيد وبرا
4: أختي رفيقة على كل حال الدكتور تو يتكلم على البرنامج هذا معناها شروع في الليل معناها تو موجود المازي بيس
0: في الجهات الريفيه هنا فما الذئب هكا
4: الذئب الموجود بكثره والدكتور الدكتور معناها الحمله تاع الدواء
0: سي لطفي نستسمحك تغير شويه المكان نتاعك على خاطر الصوت يوصلني مقطع نعطيك شوية هكا ثواني الصوت يوصلنا مقطع يا سي لطفي كنت نجم تغير مكان
1: هو السؤال نتاعو يتمحور حول يعني الحملة الوطنية للتلقيح الأغنام والماعز ضد الأمراض المعدية
0: هاي فهمت دكتور
1: ممكن إذا أنه الحملة ما وصلتوش ما نعرفش أنا وقتاش خاطر فرق التدخل بمعتمدي التجروين شنو هو البرنامج نتاعهم لكن نوجه له النصيحه الثانيه يقوم بالاتصال بالدائره الفرعيه للانتاج

0: بتبيد شريطة ما سماش حيوانات مفترسة نجم تشكل أخطر،
1: واضح معناها
0: وإلا لازم يكون عنده كلاب دهين يمنع اقتراب الذئب والضباع من المواشي.
1: واضح واضح دكتور، ما هو خاطر ظهرت لي المعلومة غريبة لا شوية،
0: هو موجودين الصاع موجود والثعلب موجودة والذئب موجود، احنا قلنا انه يلزم الراعي بالليل يكون ما سماش فيه خطر من حيوانات مفترسة.
1: واضح معناها فما حراسة وفما أمان بالنسبة للقطيع، سواء من الحيوانات المفترسة هذه الذئب وإلا ثعلب وغيرها وإلا زواحف وإلا حتى من نواقل الحشرات اللي هي بيدها تنجم تسبب أقلق من نوع آخر. به دكتور نمر لل
0: لهنا إذا بايرة كما قلنا إنه يسرح بك للصباح ويسرح العشية مع أخذ الضرب اللي علف، بالنسبة اللي علف في الدار نتاعو خاطر عليه نجم عنده بعض الحيوانات الهزيلة اللي ما ننصحوش بانها تمشي تسرح لانها مش تتعب، عنده على ليش مازالوا صغار ما ننصحوش باش يمشوا يسرحوا لانهم يتعبوا من الغبره ومن الشمس. مازالوا يعلفهم، اذا مش يقدم الاعلاف سواء كان شعير ولا علف مركبه، ولا علف مركزه يكون الصباح بكري على الاقل ساعتين ثلاثه قبل ما تسخن الدنيا، والعشيه مخر على الاقل ساعتين ثلاثه بعد ما تغيب الشمس ولا تبرد الدنيا تولي الحراره مش قويه، باش انه وقت يبدا الحيوان يوقف العلفه ما يكونش ثم جانب من الاجهاد وارتفاع حراره الجسم.
1: واضح، هذا بالنسبه للي يبدو ضعاف هكا وما نجموش يخرجوا للمرعى ويتحركوا بعيد.
0: احنا بالنسبه للتنظيم اوقات الراعي كما قلنا صباح بكري ولا شيء مخر، واذا ثم امكانيه في الليل الوقايه الصحيه
1: بالضبط
0: من المحبس.
1: دكتور نستسمحك مرة أخرى، الوقاية صحية نرجع لها بعد المكلمة هذه، فما مكلمة في الانتظار. ألو مساء النور.
2: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
2: عايشك عسلامة أخت رفيقة. عسلامة دكتور. بسلاكي من الكاسر دكتور.
1: مرحبا مرحبا بيك. سرشيد هكا.
2: سرشيد الله يبارك.
1: مرحبا سرشيد مرحبا تفضل.
2: ديما انا نسال على المدازن دكتور الله يبارك فيكم، خاطر عندنا ازمه كبيره تاع الدجاج البر الدجاج العربي. دكتور عنده الخرخشة وعنده الفواض نتاعو خضراء. وثم البيت اللي يسكن فيها ولا فيها كي مش خنفوس ابيض جويد جويد جويد اقل من ناموس يزرع في الريش زاد.
1: حشرات.
2: عملنا له الدواء دكتور، عملنا له الدواء في الماء شرب باقي شيء معناته الخرخشة هذيك، وقلت له تخفج نواح ويقوم نهارين ثلاثة يموت.
1: هذه نيوكاستل دكتورة؟
0: من وقتش بدت الحكاية هذه؟
2: برسك جمعتين تالي.
0: جمعتين تالي بيت، يعني بدت مع ارتفاع درجة الحرارة ولا؟
2: هكاك بالضبط محسوب مع ما هيك.
0: البقعة اللي هما عايشين فيها مهوية ما حكاها شبابك ولا تسكرها في الليل؟
2: مهوية مهوية دكتور، مهوية وفيها جرياج بر من الهوية وكل شيء.
0: اللي ماتوا ما هزتهمش في بيتري حلوا شاف من داخل شو؟
2: لا لا لا لا يسكنوا في الريف، العائله يسكنوا في الريف، لا ما جاهمش بيتري معناها
0: ما غادي يهزوا. لا مش يجيهم، شوف خلينا نفهموا في حاجه، راهو الحالات هذيا راهو يلزم المواطن يهز الحاله نتاعه واما يتوجه لطبيب بيتري خاص باش يقوم بالتشريع ويقوم برفع ممكن عينات اذا التزم الامر، والا يتصل بدوائر الانتاج الحيواني اللي يطلبوا منه فيه. يا اما انه يجيب لهم الحاله والا هما اذا تم الحاله كبيره والاشكاليه كبيره باش يتوجهوا على عين المكان باش يرفعوا عينه. مش جام. بس هل انا الحاله هذه
1: انت اللي تهز العينات، انت اللي تهز العينات سرشيد.
0: شوف هل انا الحاله، سامحني سرشيد اسمعني، هل انا الحاله هذه موجوده كان عندك انت ولا عند الجيران الكل؟
2: لا لا عند جيران، عند جيران الكل، عند جيران موجود عند جيران.
0: وين المنطقه فين بالضبط؟
2: اسمها الحاره معتمديه نبل.
1: الحاره في نبر.
0: انا اللي ننصح تتوجه للدائره الفرعيه للانتاج الحيواني بنبر. مازالت حالات تو بتاع موت ولا ما عادش؟
2: مازالت معنا مازالت. ايه بس برك ما يتمنى.
0: باهي تتوجه للدائره الفرعيه للانتاج الحيواني بنبر. توصف لهم الحاله شنو باش يقوموا هم بالاجراءات اللازمه باش يتحروا على الموضوع. خاطر الحاله دي ما نجمش نعطيك انا التشخيص من بعيد وما نجموش نعطيك علاج من بعيد، يلزم انه قيام بعمليه تشريح حلوا الدجاجه ثبتوا شنو هو الالتهابات ولا شنو هما لي ليزيون موجودين داخل الدجاجه، واذا
2: دكتور سمحني بالله دكتور الله يبارك فيك، بعد ما تموت معناها نزولها
1: الحاله النافقه
0: معناها حتى المريضه اذا المريضه تنجم تتصل بيا، هو اذا المريضه ما قالوهاش حتى تموت، احنا ماذا بينا راني مازالت مريضه، لانه مرات اذا تموت وتبقى سويعات يوقع تحلل في الأنسجة داخل جسم الحيوان النافق الميت، بالتالي من نجمه نقرو حتى شيء.

0: ولا تنجم
1: تهز هوامنا
0: ينجم يهزهم للزوز اذا كان فما امكانيه بطبيعه الحال.
1: اذا كان لازم انه فتره النفوخ ما تكونش كبيره ياسر بعيده ياسر، لانه كل ما تزيد سويعات كل ما يتحلل اكل الحيوان النافق الجسم الانسجه تاعو تتحلل تبدا تفسد، بالتالي ما نجموش ناخذوا حتى شيء داخل كل حل.
0: واضح سير شيدي يعيشك، شكرا ليك، يعطيك الصحة، شكرا ليك. إذا دكتور هذايا يظهر لي اشتباه في نيوكاستل من جديد ولا لا؟
1: هو ثم العديد العديد، نيوكاستل أصعب شوية، أنا إذا خرقش استبعد شوية نيوكاستل، لكن راهو أنه ثم بعض حالات خاصة في الدجاج راهو ينجموا يكون جوز ثلاثة أمراض مع بعضهم، ولا أيضا أنه يكون مرض ويعطي بعض تعكرات بكتيرية تولي تعطي أعراض أخرى وغيرها.
0: واضح بي. مازالوا عندنا ثلاث دقائق قبل ما نختموا دكتور، باش نرجع للوقاية.
1: ذهبنا الوقت والعديد من النصائح.
0: الوقاية الصحية.
1: الوقاية الصحية انه اللي ما قامش بالتلقيح ضد ابو مريرة وضد الدم يقول الفلاح اللي هو التعفنات المعوية اللي هو الانتيوتوكسيمي يقوم بالعملية دي في اقرب الاجال، يتصل بطبيب بيطري. راهو علاش نقولوا اتصل بطبيب بيطري؟ لقاح ابو مريرة والدم ولا كيفاش يسميه الفلاح كيفاش يسميه هو لقاح. طريقة الخزن والنقل لازمها تكون في درجة حرارة معينة، وبالتالي إذا هي درجة حرارة دي كمان إن ما نطبقوهاش ما نلتزموش بها يفسد اللقاح. وقتها تتزرق اللقاح هذاك ما يعطيش حتى مفعول.
0: واضح وراهو مهم برشا معناه التلقيح هذايا.
1: استعمال اللقاحات والأدوية البيطرية خاصة اللقاحات راهي تخضع لدرجة حفظ ونقل وإجراءات نقل مشددة خاصة في البرود. إذا تسخن تفسد ما يعطيش حتى مفعولية، اتصل بالطبيب البيطري خليه يجي يقوم لك هو بعملية التلقيح، التلقيح ماهوش غالي على الراس ماهوش غالي، خليه يقوم هو بالعملية، وإضافة إلى هذه قدم لك نصائح أخرى وقتاش تعلف كيفاش تعلف يكون نتاعك باهي سخون نظيف مجير فيه وسخ ما فيه شو يلزمك تنظف يلزمك تزيد يلزمك تهوي. المهم تقوم بعملية التلقيح ضد البوميريا والدم وتقوم الصفة دي مكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية. الخارجية اللي هما الجملة والقراد والبا والبرغوث وغير ذلك، والداخلية اللي هما أكل حناش اللي يكونوا في المعدة وكل النجم يشدوا في الكبدة والنجم يشدوا في الرئة وغير ذلك.
0: بي دكتور
1: هما الإجراءات اللي نجم يتبعهم مع بعض إجراءات أخرى مثلا في العلوش الصغير دوما تروح أمه من المسرح وتكون الزراعة نتاعها الحليب تكون ما نعطوش الحليب في وقتها خلاها ترتاح ساعتين ثلاثة وبعد نعطوا الحليب لولدها. العلوش الصغير راهو يلزموا انه بقعة مهوية وبقعة في الظل، ما يلزموش يخرج للشمس، ما يلزموش يسرح اللي أقل من شهر وشهر ونص، راهو انه خطأ كبير انك تبعته يسرح في الحصيبة، راهو يمرضوا أكثر من اللي تنسوا.
0: واضح.
1: وغير ذلك.
0: واضح دكتور، احنا ما زلنا باش نزيدوا نكملوا ربما على نفس السياق مع إضافات أخرى في إطار المتابعة لمستجدات الطب البيطري على مستوى تقلبات الفصول. وصلنا احنا في موسم الحرارة، ثم موسم الجز زاد اللي ما نعرفش دخل في بعض الجهات وإلا ولا ما زال قبل دكتور.
1: وهو موجودة ثلاثة أسابيع ما كناش حاضرين للسيزونات بتاع الإذاعة في
0: أكيد في النقل الرياضي.
1: كان موسم الجز اللي الأغلبية سوى جزوا، ونحن نقولهم اللي جزوا الجروح الموجودة على مستوى جلد كي جيت تقص بالجلم ولا بالماكينة دواهم بالكدا باش ما يدودوش. أيضا أنه قوموا بالمداوات ضد الطفيليات الخارجية، أنكم تغطوا الغلم والمعين والعلاج والبراشن في مواد تكون ضد مضادة للطفيليات مخلطة بالماء، وده تنجم تتصلوا بالأطباء البياطرة سواء كان الخواص ولا دواء الإنتاج الحيواني باش يعطوكم نوعية الدواء المستعمل وكيفية الخلط والجرعة اللي قداش تخلط.
0: دكتور يعطيك الصحة، ممتنة جدا يعني على حضورك معنا، على وقتك، على مجهودك في تأمين هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة الكيف، ويا رب إن شاء الله تكون المنفعة حاصلة لكل مستمعينا والناس المعنية بالثروة الحيوانية والقطاع المواشي. حبيت نقول لك فقط دكتور إن شاء الله نخصوا زيدا بعض الحيز الزمني مش نحكيه فيها عليه، بما أنه سنة المرعى نحكيه على الناس اللي تتاخذ فرصتها في المرعى وتتنقل بالمواشي متاحة خاصة في فترة الصيف، الاستعدادات للتنقل وكيفاش تنجم تنقل حيواناتها بطريقة تكون آمنة ولباس معناها يعديو الصيف لباس. نختم معك المشوار وإن شاء الله ملتقانا الأربعاء القادم بإذن الله في نفس التوقيت إن شاء الله، نحكي في كل ما يتعلق بالعيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية. هكا نختم معكم، أجمل تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
3: عندك أورانج.
0: إشهار.
4: الخامسة مساء هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. تقدم صباح اليوم 162,435 مترشحا لاجتياز الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي ستتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوال الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر. وخلال متابعته صباح اليوم لظروف انطلاق هذه الدورة بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. انطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين المقبل موسم حصاد وتجميع القمح الصلبي والقمح اللين. أدى سفير جمهورية الصين مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس، أدوا زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. تحتضن دار الشباب باتبار اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، تتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، كما تضررت العديد من المنازل والمباني ومرافق البنية التحتية جراء سلسلة تفجيرات نفذتها قوة الاحتلال في منطقة عريض مرج عيون اللبناني. أعلن مركز عملية طوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة العامة في لبنان أن قوات الكيان الصهيوني استهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة لإحدى الجمعيات اليوم، ما أدى إلى استشهاد 2 من المسعفين وإصابة مسعف ثالث بجراح خطيرة استدعت نقله فورا إلى المستشفى. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع في منامعتنا هذه نبذ المساء عبر موجات اذاعه الكيف. نتواصل معكم ان شاء الله حتى للسبعه ان شاء الله في دروب الاخبار المتفرقه والانغام الجميله. بطبيعه رحلتنا تتواصل حتى للسبعه، فقراتنا باش تكون مختلفه، باش تكون فيها باش نحكيوا فيها على الحدث اليوم اللي هو انطلاق اختبارات البكالوريا اللي انطلقت اليوم ان شاء الله ومازالت متواصلة حتى الأسبوع القادم. باش نحكيه مع السيد لطفي فرجاوي المندوب الجهوي للتربية بالكيف عن أولى أيام هذه الاختبارات، اختبارات البكالوريا في ولاية الكيف. سي لطفي حاضر معنا عن طريق الهاتف. سي لطفي مساء النور، اهلا وسهلا.
2: مساء النور اختي، مرحبا بذاك كيف وكيف مستمعي اذاك كيف.
1: مرحبا بك سي لطفي. اليوم الاول من اختبارات البكالوريا في ولايه الكيف، لو تعطينا فكره عن العدد يعني المترشحين في ولايه الكيف.
2: باعتبار اليوم هي انطلاقة دورة رئيسية في ولاية الكيف وبالجمهورية التونسية ككل، عدد المترشحين لهذه الدورة الرئيسية هم 3629 مترشح، يتقسموا على 3207 هم مترشحين عمومي أي المؤسسات العمومية، 262 مترشح من المعاهد الخاصة، و160 هو مترشح فردي. انطلقت اليوم في أجواء طيبة، انطلقت تقريبا منذ الساعة الخامسة صباحا، باعتبار احنا مطالبين هناك إجراءات في المسالك وإيصال العلب. قمنا مع السلطة الجهوية السيد الوالي بتحية العلم في المعهد أحمد عمارة، ثم انتقلنا إلى زيارات إلى مراكز أخرى شملت تجروين الدهماني المنجي سليب. فكانت الأجواء طيبة بمعنى، وكان الأعداد المادي واللوجستي طيب ومتواجدين، مراقبين متواجدين، معناها كانت أجواء طيبة. ما شاهدناش حالات اللي هي تعكر ربما سير الامتحانات، حتى حالات غش كانت تقريبا إن لم أقل معدومة جدا، ما فماش. كانت مراقبة، كان استقبال التلميذات منذ السابعة ونصف.
1: ما سجلتوش يعني حالات غش يعني اليوم بالنسبة للولايات
2: الكيف؟ اليوم تقريبا ما فماش حالات تذكر بالمفهوم. وذلك كانت بإطار، باعتبار احنا قمنا مع السادة رؤساء المراكز والمساعدين نتاعهم ومسؤولين من المندوبية الجهوية باستقبال التلميذات في الباب، وأعطى توصيات بعدم حمل الهاتف أو إذا كانت عنده ساعة أو حتى النظارات. وكنا عددنا في كل مؤسسة تربوية هو مكان خاص بحفظ الأثاث اللي يجيبوا في التلميذ، حتى اللي ينسى البورتابل نتاعه نذكروه من الباب وتم حفظ أثاثهم الكل في المدخل. وكانت حراسة أمنية بالطبيعة موجودة مع في المدخل الرئيسي لكل مؤسسة. فما سلاسة في حتى في تنقل معناها في توزيع المهام ما بين السيد رئيس المركز ومساعديه. كملت الحصة الأولى معناها وفي أمور عادية طيبة، انتقلنا الحصة الثانية كذلك اللي هي كملت ساعتين ونص وانتهت معناها أمور طيبة عادية جدا
1: الحمد لله.
2: إن شاء الله غدوة
1: نواصل
2: على نفس المنوال وصلنا في اليوم. وتقريبا نتمنى لكل المترشحين النجاح
1: إن شاء الله،
2: ونأكدوا على أن دائما لا للغش، وبالنسبة لهذا حماية للمترشحين
1: وخاصة
2: من هذه الظاهر. كنا باعتبار هناك معلقات موجودة في كل الأماكن في الفضاء المعاهد اللي هي تحتضن البكالوريا، فما توصيات، فما لافتات معناها خاصة بالغش، وبالحق ما سجلناش حالات معناها نقول تقريبا حتى إذا جازت فما حالة تقريبا، وحتى الحالة اللي كانت هي ربما ما مش مازالت خطر ما نجموش نحكي فيها الا طبعا الاداره العامه الامتحانات
1: بتبيع مازالت متواصله. هي النهار 10 جوان الامتحانات
2: بتبيع، هي متواصله عندنا 3 و4 و5 اليوم الاربعاء والخميس والجمعه
1: 8 و9 و10
2: ونرجع نهار 8 و9 و10 جوان الدورة الرئيسية.
1: النتائج الإعلان عن نتيجة الدورة الرئيسية تكون نهار 23 جوان إن شاء الله.
2: تصريح بالنتائج الثلاثية 23 جوان من بعد تنطلق دورة المراقبة اللي هي 29 جوان و1 و2 جويلية 2026 هذه وإن شاء الله نعمل النتائج طيبة تكون للجهة
1: إن شاء الله نتيجة طيبة وهذا
2: التجاه تكون معناها بجهود كل الأسرة التربوية اللي هي على مدى عام البكالوريا هي ثمرة عمل سنة كاملة
1: حتى أكثر من سنة سي لطفي حتى من قبل خدمة تاع سنوات
2: أيوة لكن نحكي على النتائج
1: إن شاء الله
2: تبدأ من المرحلة الابتدائية
1: أي
2: إصلاح يبدأ من المرحلة الابتدائية تحسين النتائج إن شاء الله تكلل بالنجاح. تحيتي لكل الأساتذة اللي بصراحة سهروا ورافقوا تليم ذات
1: أي تحية لكل الإطار التربوي اللي سهر في الحق بالحقيقة
2: نعم على... ورغم ذلك كما احنا روى دخلنا في العديد مناسبات منتدى البكالوريا كنت عارف حتى اشتغل معنا جبنا أساتذة جامعيين للكيف وبعنا محاضرات خاصة في الأداب في الأداب وفي النهاية يعني إن شاء الله ما يكون يوافقوا تليم ذاتنا ونتمنى لهم النجاح
1: إن شاء الله.
2: ونتمنى تتعدى الدورة في ظروف طيبة ومعناها ظروف عادية واللي هي شفناها اليوم صراحة في الكيف معناها كان ظروف طيبة حتى من الأعداد المادي واللوجستي وهم بشهادة الكل حتى المسؤولين المركزيين زاروا الكيف وإن شاء الله أنه ننتظر نتيجة باهية مشرفة للكيف
1: إن شاء الله. من خلالك أنت نحب نحيي كل الإطار التربوي بتبيعة في ولاية الكيف وفي تونس الكل بتبيعة اللي يقوموا بمجهود يذكر فيشكر. تحية لكل أبنائنا التلاميذ إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يفرحكم. الأولياء يسمعوا فينا الآن إن شاء الله تفرحوا بوليداتكم إن شاء الله كزاروتها التونسية نسمعوها في كل دار إن شاء الله وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله ربي يوفقكم مرة أخرى.
2: من خلالك زاد نوجه نداء الأولياء بربي نصيحة اللي هم يعطيهم لأولادهم نحاولوا نتجنبوا وربما تلميذ ينسى هذاك اللي يهز معاه بورتابل ولا يهز معاه
1: تفقد
2: صغيرك قبل ما يخرج
1: تفقد صغيرك قبل ما يخرج سبحان الله يسهى يخرج تليفونه في ايده وصيه ما فيها باس تجنبا لأي مشاكل كما كان كنت تحكي انت سي لطفي الفرجاوي لمندوب الجهوي للتربية بالكيف. بالتوفيق لكم مرة أخرى شكرا لك سي لطفي وإلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام،
1: هذه إذاعة الكيف. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، تابعوا فينا وركن ذكي على الهواء مع الأنسة آمنة بن باوس، أستاذة أعلامية وطالبة دكتوراه. كل أسبوع تختار لنا موضوع معين عن الذكاء الاصطناعي. اليوم آمنة خيرت باش تحكي لنا على الخدمات عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، الخدمات عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي اللي هي حلول تقنية يعني تتيح البرشة مهام، مثلا إدارة الأعمال نجد فيها مثلا تحليلات البيانات، ترجمة اللغات، برشة حاجات موجودة في هذه الخدمات عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعني يمكن استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها عن بعد في قطاعات عديدة أساسية. نشوفوا مع آمنة شنية نجم تحكينا في هذا الموضوع. آمنة مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور مستمعينا الأعزاء على راديو كيف. دونك كما حكينا اليوم باش نحكيوا على خدمات عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنا نحب نرجع ديما للمسار الأول، معناتها أنا كيفاش قريت. أنا قريت باغ اكزومبل البكالوريا تقنية، كنت عنا الإعلامية، نعرفوا كل الإعلامية هي مهمة جدا. أنا واحدة من الناس قريت بكالوريا تقنية، التقنية بعديك شوية بعد الانفورماتيك عرفنا معناتها الميكانيك وجيني إلكتريك. بعديك بعد لا سويت ولينا نسمو الامبيدد سيستم، هذا الناس الكل تسمع به سيستم امباركي، اللي هو صار ميلانج بين الانفورماتيك وماتيريال اي لوجيسيل، معناتها ولا ميلانج وكل وقت طلعت البرمجه
1: وانبسطوا اكثر.
2: فوالا عندنا هذيك البرمجه باغ اكزومبل. البرمجه شنو باش تعمل؟ انت باش تعمل 2 مع 2 تساوي 4، ما تعطي 2 مع 2 وهو باش يعطيك النتيجه. مع الذكاء الاصطناعي كي طلعت معناتها في 2019 2020 اكسيتيرا، ولا الناس مو انتيليجنس ارتيفيسيل، ما عادش ولا النموذج هذاك، ما عادش ولا البرمجه البسيطه، ولا تعطي 2 مع 2 زيد تعطي النتيجة، وهو عن ضوء هذا باش ياخذ القرار. وبعديك جاو لي موديل جينيراتيف كيما حكيت المرة اللي فاتت، هذوما نماذج التوليد. وتوا نحكيو في 2026، وليميت هذوما نحكيو على حاجة أخرى، تقنية جديدة اللي هي AI agents، اللي هما artificial intelligence agent. هذا شنو؟ هذا الاجون انتليجون، اللي هو كيفاش نقولوا معناتها موظف رقمي. هذا هو بالضبط الموظف رقمي. شنو باش يعمل اليوم؟ باش ياخذ عليك المهام، ينقص عليك التاش معناتها الكبيرة، يبقى مهام القرار ليك انت، وهو يخدم مهام اخر عن بعد. اش معناتها؟ انت اليوم معناتها تخدم في بيروك، عندك برشا خدمة، تحب تسافر، يزمك تدخل تشوف لي فيزا اكسيتيرا اكسيتيرا. اليوم الاي اجنت هذا اللي حكيت لك عليه، هو ينجم يقوم بالمهام هذيك. معناتها انت تعطيه تاش، ما عادش معناتها دردشة محادثة مع شات جي بي تي كما كنا نحكي. انت تعطيه معناتها
1: هو يخدم خدمته،
2: يجاوبك هو الشات العادي يجاوبك، والا يعمل لك سرد نصوص ولا يكتب لك نص. توا لي بالاي اي اجنت هذا اللي حكيت عليه، لي باش يولي عندك موظف رقمي يمشي يخدم الخدمة هذية في بلاستيك كريمة.
1: اي بيمشي يخدم خدمته، انت تعطي كل شيء هو يخدم الخدمة.
2: هذا فرق ما بين اللي كنا نحكيه فيها قبل من الانتليجنس ارتيفيسيل البسيطة. هذا معناتها الموظف الرقمي باش ياخذ عليك التاش ويخدمها ويعطيك جوست النتيجة حاضرة.
1: حاضرة.
2: لازم ينجم حتى يوصل يحجز لك هاك البي هذيك وتاخذ انت الرحلة نتاعك. كيف كيف اليوم باش تشوف على تليفون انت باي اكزومبل في الشات العادي تقول له اعطيني اعز تليفونات موجودة معناتها في المارشي وكل. يعطيك اليوم باستخدام الاي اجنتس هذوما يمشي هو يعمل الريشيرش اكسيتيرا. لاني نحكي على انظمه كبيره معناتها هي اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي هذا، كيما با اكزومبل كيما نقولوا معناتها جوجل ديب مايند، عنا الكلود معروف لياميت. سمعتوا بالكلود ولا تسمع انت مثلا؟ الكلود هذه لياميت صارت عليه مشكل بكثره الازدحام معلومات عليه، وكله صارت في الفيسبوك ضجه معناتها. نضحك انا ساعات نقرا لي كومونتير وكل يقول لك امانك يا كلود ارجع لنا ارجع عنا. معناتها الحاجه اللي هي انه الذكاء الاصطناعي كي تواجد ينقص عليك برشا حاجات، ولكن عند معناتها ازاله عند لم معناتها ما عادش موجود تبقى انت في حيره، يسبب لك مشكله كبرى معناتها، فهمتني؟ هذا هو شنو خدمات عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي،
1: اللي هو تطور بطبيعه يتسمى تطور تقني بطبيعه عام برشا في حياتنا اليوميه. تو نشوفوا برشا ناس كانت نحي لهم الذكاء الاصطناعي يقول لك ما عادش نجم، يعني منحي عليا برشا حاجات برشا ديتاش منحيهم عليا مسهلهم عليا هكا ولا لا؟
2: هذا هو بيدو. تصور انت اليوم معناتها طالب هو في سال دو سبور ليه با اكزومبل ويجي مع التليفون مهم اليوم اللي هو صايب باش تقبل في لونتروتيان دومبوش نتاعو ولا حاجه ولازم السي في نتاعو حاضر اوكو هو مازال ما كملش حاضر لونتروتيان نتاعو هذيك ما كملش السي في بيان سور هو شنو يعمل يحل النظام هذايا كيما الكلود با اكزومبل عن طريق معناتها كيفاش نقولوا تطبيق تاع الهاتف معناتها فما تطبيقات اونلاين لابليكاسيون اونلاين في التليفون وهي تتواصل مع البي سي نتاعو اما على شرط يبدا البي سي نتاعو محلول في دارو ويتعامل مع الكلود هذايا. الكلود هذا شنو عنده؟ عنده اكستنسيون في الجوجل انه هو يولي يخدم في الانترنت. شمعتها في الانترنت يعطيه هو شنو يحب بالضبط، يقول له حضر لي سي في ويعمل له ديسكريبسيون بالتكست يوصف له وهو يمشي يعمل المهام الكل ياخذ لي دوني اللي حاجته به من البي سي نتاعو عباره هو موجود وقاعد يخدم ويحضر له السي في كيف ما هو ومين ينجم يقول له ابعث السي في هذا على الايميل تيلي تيلي تيل ويقوم هو بالوظيفه اخك انت وقتها وين في صال دو سبورت ادي معناتها الرياضه نتاعك واللياقه البدنيه
1: في برشا حاجات حتى في انترتيان تاع خدمه يدخل يشوف يقول له كيفاش نجم نعمل انترتيان تاع خدمه معينه في مجال معين يعطيه نجم نوعية الأسئلة يعطيه نوعية الإجابات هكا ولا لا يعاونوا برشا يعاونوا برشا قبل ما يمشي اللي باش يعمل لونتروتيان نتاعو
2: هي صحيح ما انا نفرح كي نسمعك انت هكا على خاطر هذا هو الفرق اللي حكيته ما بين الانتليجنس ارتيفيسيل العاديه والاي اي ايجنتس اللي هي خدمات عن بعد تولت مرحله اخرى واكثر تطور معناتها متطوره اكثر هو ولا يؤدي لك الواجبات الكل اصلا يتصرف ما عادش يعمل لك سرد كيما حكيت انت وكونكلوزيون ليه يخدم الوظيفه كامله ويوصل لك حتى السي في هذيك يبعثوا الادريس اللي حاجتك بها هذا هو بالضبط شنو الاي ايجنتس حاجه اخرى باغ اكزومبل انت اليوم تحب سياره جديده باش تلوج على سيت في طياره وكل تبعثوا كيف تقولوا راني نلوج على سياره كذا كذا يمشي هو حسب انت شنو عطيتو يلوج لك يقول لك راهي السياره هذه موجوده فك البلد الفلاني خاطر انت في طياره ما يحطوا البلاصه وين اكسيتيرا اكسيتيرا ويعطيك حتى وصفها والديتاي الكل ويقول لك راهي حاضره وراهو البري هذيك اقل بري يمكن نجمت نلقى وبرا خذ سيارتك وكهو مبروك عليك.
1: هذا هو موضوعنا اليوم مع آمنة استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل عن بعد. شكرا لك على هذه التوضيحات آمنة بن باوس أستاذة إعلامية. مازلنا متواصلين معكم إن شاء الله الأسبوع القادم
2: متقنا
1: يا آمنة. مازلنا احنا متواصلين معكم إن شاء الله حتى للسبعة ديما عبر موجات إذاعة الكيف في نبض المساء. ابقوا معنا ما تغيروش هذه الموجة موجة إذاعة الكيف.
3: إشهار
4: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعك بيهاش أقوى مونديال
3: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
6: إشهار
7: إذاعة الكاف
8: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم The station www.radiokef.tn
1: هاك تعب نرتاحوا الليلة ونخرجوا غدوة حتى تصبح مرتاح
2: لا تويزنا نخرجوا وهكا نصف الليل نبدأ بحث الجماعة
1: لو كان يجرى لنا حادث الأولاد شكون بيهم
2: سبك الخير على طرف تعبي شي جرى لنا حادث
1: نسيت سي عمر جارتنا جه النوم في الكاميون ودخل في السيارة المقابلة ومات هو واللي في السيارة الكل
2: عندك الحق نخرجوا الصباح مرتاحين خير
3: السياقة في حالة تعب خطر كبير لأن السياقة تتطلب تركيز كبير ويقظة دائمة
4: المرصد الوطني لسلامة المرور

0: هذه إذاعة الكيف 6-4 توا عبر موجتنا، نتواصلوا معكم حتى للسبعة في نبض المساء اليوم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع وين ما كنتم. نقول طريق السلامة للناس اللي شادين الثنية، ديما نوصلكم سيس روحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا سلمين إن شاء الله الناس الكل. حبيت نحكي على انطلاق مشاريع التخرج لطلبة المعهد العالي للمسرح والموسيقى والمسرح بالكيف. حاضر معنا عن طريق الهاتف السيد رياض زميل مدير المعهد. سي رياض أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك وبذات الكيف وبمستمعين الجهة ومستمعين الإذاعة.
0: مرحبا. مشاريع ختم الدروس بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف انطلقت اليوم وما زالت متواصلة إن شاء الله غدوة وبعد غدوة، وهي خلاصة بتبيع التكوين وللطلبة. لو تعطينا أكثر تفاصيل سيرياث مرحبا.
1: والحقيقة

0: التكوين مثل ما ذكرت، وجزء آخر نظري يتمثل في تقديم رسالة تخرج، وهي عبارة عن مذكرة بحث يتدرب فيها الطلبة على القيام ببحوث نظرية حسب المستوى متاعهم للتدرب على مراحل جامعية أخرى. هذه هي سنة، معناها يعني كل سنة تخرج دفعة من طلبة المعهد. هذه الدفعة بتاع السنة الجامعية 25-26.
1: يعني هي بخلاف البحوث الأكاديمية، ثم عروض مسرحية مثلا، ثم عروض موسيقية يقدموها الطلبة
0: في عروض مسرحية يقدموها الطلبة يمتحنوا عليها يوميا يوم الأربعاء وغدوة الخميس والجمعة. فما زوج عروض، عرض الساعة 10 صباحا وعرض الساعة 6 مساء. اليوم تقدم عرض الأول وشوية أخرى إن شاء الله. مرحبا بالمستمعين اللي يحبوا يواكبوا، مرحبا بهم. البرنامج موجود على الموقع متاع المؤسسة وعلى صفحة المؤسسة. يعني هالمشاريع هذه تقدم في المركز، قاعات مركز الفنون الدرامية والروحية بالكيف، لأنه كما تعرفوا أنه المؤسسة يعني نواصل التكوين خارج المقر متاع المعهد بكل أسف للسنة الخامسة على التوالي. وبالتالي فانه المشاريع التطبيقيه تقدم في مركز الفنون الدراميه والروحيه بالكيف، وفرصه باش نوجه التحيه والشكر لهم للقائمين على المؤسسه ولاعوانها. كما نشكر الطلبه على تفهمهم وتعايشهم مع الوضع الاستثنائي للتكوين، والسادة الأساتذة اللي يعني دروس موزعة على أكثر من فضاء حسب ما هو متاح. ورغم ذلك يعني كل سنة نواصلوا يعني المساهمة في التكوين وتخرج عدد من الطلبة. هذه السنة فما خمسة عروض كاملة، ولأنه في العادة الحقيقة عدد المشاريع الفرجوية وأكثر من العدد هذايا، لأنه لسببين. السبب الأول هو نعرفه تراجع عدد الطلبة على مستوى وطني، مش فقط في اختصاص المسرح. هذا السبب الأول. ثم أنه أثناء مجلس العلمي للمؤسسة المتكون من أساتذة المؤسسة وممثلين عن الطلبة، وقع الاختيار والاتفاق على تجميع الطلبة في مجموعات لتقديم عروض جماعية وعددها خمسة. نرجو لهم التوفيق ونوجه الدعوة مرة أخرى المهتمين بالشأن الثقافي والشأن المسرحي والفرجوي في الكيف لتشجيع الطلبة بحضورهم. الحضور مفتوح لكل الشرائح. أعطينا المواعيد ونرجو لهم التوفيق
1: إن شاء الله، بيوفقهم كل أبنائنا الطلبة في المشاريع ختم الدروس بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. تحية لكم أنتم كإطار يعني بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، بالتوفيق لكم مرة
0: شكرا
1: أخرى.
0: شكرا لكم أنتم على الاهتمام وعلى متابعة
1: مرحبا
0: أنشطة المؤسسة.
1: مرحبا بكم في كل وقت، وإن شاء الله بالتوفيق مرة أخرى. شكرا لك سيريا،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح. وفد صيني يعاين الإمكانيات المتوفرة بولاية الكهف لتركيز مشروع صناعي هام. ممثلو القطاع البنكي يجددون التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. شرع اليوم 162,435 مترشحا في إجراء الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تتواصل أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 3 من نفس الشهر. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5,988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إدارة الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح ما يقارب 32 مركزا. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. ويجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. هذا وشدد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية بعدد من مركز الاختبارات الكتابية، شدد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحان من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. على الصعيد الجهوي، انطلقت صباح اليوم ب 21 مركز اختبار موزعين على المعاهد العمومية بولاية جندوبة اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا التي ترشح لاجتيازها 5,871 تلميذا وتلميذة. رفقة عبيدي واكبت اليوم الأول من امتحان البكالوريا بولاية جندوبة.
1: اليوم انطلقت أولى الامتحانات الوطنية، بل أهم الامتحانات الوطنية، إنه امتحان البكالوريا، الامتحان الذي يعرف ببوابة المستقبل للتلاميذ، والذي يفتح آفاقا جديدة لكل من يجتازه بنجاح. ولهذا يكتسي هذا الامتحان أهمية كبرى لدى العائلات والأسر وفي نفوس الأولياء الذين يرافقون أبنائهم منذ بداية السنة من خلال استعدادات خاصة. اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى وقف الأولياء رفقة أبنائهم لمدهم بآخر النصائح وتقديم الدعم النفسي والمعنوي قبيل الدخول إلى قاعات الامتحان. هم الأولياء منذ 7 صباحا وقفوا أمام أبواب المعاهد مراكز الامتحان.
2: دفع معنوي وكاو با بلوس إن غيان فيغ. هو ديجا أي تلميذ يبدأ ستريسي. أنا خايف أكثر من
3: ليه صباح محلين وعم يجو.
4: الأولياء كلها تعبين، تبعوا في الأولياء ضايعينك شوية، مش متحمسين، ستريس.
5: عندي بنتي ان شاء الله نتمنى لها التوفيق.
6: هاجي كون كنت تدرب يعني
7: شجعتها ان شاء الله ربي معها. حضرنا كل شيء، وفرنا كل شيء.
8: الاستعدادات هي نفسيه بالاساس، راي كل ماده في البكالوريا هامه، ما نجيبش طيح ماده على ماده. انا استاذ فلسفه ما يهتموش بالفلسفه، وهي مشكله كبيره برشا. يسير الولي حاضر من اول السنه
1: بعيون بين الواثقه والخائفه وبين طلب الدعاء. هكذا ودع الاباء ابنائهم عند دخولهم لمراكز الامتحان في حدود 7:30 صباحا، على امل اجتياز الامتحان بكل نجاح. فبالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا.
0: ولاية الكاف يجتاز 3,629 تلميذا هذا الامتحان الوطني في 20 مركز اختبار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالجهة لطفي الفرجاوي الذي أكد أجراء الاختبارات في ظروف عادية.
9: تلقت الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هي تأم 3,629 مترشح على 20 مركز. الأمور انطلقت منذ 5 صباحا في إيصال العلماء، تابعنا جميع المراكز، أمور عادية جدا. تلاميذ دخلوا، قمنا بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المترشحين من الدخول بالهواتف والجوال. زرنا 3-4 مراكز، أنا زرت

0: التقاليد امور عاديه جدا اللي بدات تحسن، فما هدوء ما فماش توتر. كذلك رؤساء المراكز بالنسبه للمساعدين اضطرناهم في كيفيه استقبال الكلام ده، كيفيه معنى الحالات كل نجم داقه. الى حد الان الامور هادئه جدا، امتحانات مر في ظروف عاديه جدا.
1: في جانب آخر من الشؤون الجوية، انطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين القادم موسم حصاد وتجميع القمح الصلبي والقمح اللين. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي:
2: انطلق موسم حصاد الشعير اليوم في ولاية الكاف، إن شاء الله يكون موسم طيب وإن شاء الله يتعدى موسم خالي من كل خاصة الحوادث البشرية. ديك التوصيات اللي كانت الفلاحة باش نردوا بينه، وإحنا ديما دعوتنا خاصة مراكز التجميع إن شاء الله باش ما تكونش هكا الضغط على الفلاحة، باش احنا نحبوا نقلصوا شويه في موسم الحصاد، وهذا بالتالي لازم خاصه العمليه نتاع الاجلاء احنا كذا مكثر صاره باش تحط في الهواء طلق، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح يجيب ما يبقاش شد صف وما يباتش كما صار عملوه. احنا اليوم دعوتنا للناس الكل باش نردوا بيننا باش نزربوا باش ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا، وماذا بينا اثناء اكل مظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابه نتاعنا تبقى في ولايه الكيف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمديه باش يمشي لولايه مجاورة. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصة ومندوبية الفلاحة اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواشي، احنا اليوم لاحظنا اللي قاعد العملية تمشي لكن ببطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما تدخلش على غرار، خاصة معتمديات كيما القصور كيما جريس، ان شاء الله تتوفر هالآلات المسحة ويتم مسح الحواشي، خاصة أول حاجة باش التنقل يكون سهل وكيف للتوقي بالحرائق.
1: أدى سفير جمهورية الصين مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس، أدوا زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. النائب ريم المعشاوي تحدث عن أهداف هذه الزيارة خلال تدخلها بإذاعة الكاف:
3: عرفنا بمقومات جهتنا وإمكانياتها، توجهنا بالدعوة لشركائنا الصينيين، وزيارة أمس هي تتويج لعمل هذاك وللمسار هذاك. كان سعادة السفير الصين مرفوق بمؤسسة صينية، هي مؤسسة تعنى بصناعة الكوابل ومكونات السيارات، في فريقه ثم توانسة من خيرة المهندسين قاعدين يعملوا في دراستهم وقت اللي باش يتوجهوا الولاية الكاف. أمس كنا رافقناهم في زيارة ميدانية لمناطقنا الصناعية، تأكدوا من وجود و توفير البنية الأساسية، أكدوا أن ولاية الكاف الحمد لله تعيش في أمن وأمان، طلعوا على جميع الإمكانيات الموجودة في المجال الاستثماري كيف ثم برشا تشجيع. ركزنا على نوعية نتاع المصانع هذه لأن فيها طاقة تشغيلية عالية جدا، احنا مستبشرين خير. زيارة أمس راهي زيارة استكشافية أولية، وهذه خطوة مهمة جدا. القرار هذه نتاع الاستثمار النهائي راهو يبقى من صلاحيات الشركة بعد لا يستكملوا الدراسات نتاعها، وقتها هما رامش يكونوا موجودين لهنا، عندهم نية الانتصاب في الكيف بقوة كبيرة جدا.
1: تحتضن دار الشباب باعتبار اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، تتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. نجي الخلولي:
4: بالوقاية نحمي كبارنا وصغارنا هو شعار الحملة التحسيسية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، والذي يتضمن أنشطة وورشات متنوعة، وفق ما يضيف مدير دار الشباب تبار حاتم الشنوفي.
5: حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، اخترنا لها شعار الوقاية، بالوقاية نحمي كبارنا وصغارنا. النشاط هذا وقع برمجته اليوم وغدوة إن شاء الله. الحملة هذه تهدف إلى الحد من ظاهرة الإدمان خاصة في صفوف الشباب، وأحسن إجراء نقوم به هو التحسيس بخطورة هذه الظاهرة. النشاط هذا يتمثل في خرجة ميدانية ومحادثة مباشرة مع الشباب خاصة ومع كافة الشرائح العمرية، الميكرو تروتوار، وذلك بطرح بعض الأسئلة على الشباب المتواجد في مختلف المناطق وخاصة المقاهي، وكذلك مع الأهالي بصفة عامة. في نفس الوقت العمل على تصوير ومضة تحسيسية حول مخاطر الإدمان الإدمان بمختلف أنواعه. اليوم الثاني ورشة حوار حول سبل الوقاية من آفة المخدرات، ومش نختار برنامج وقاية موجه للشباب هو ممارسة الرياضة. أذك علاش مش يكون هناك دورة في كرة السلة للفتيات والفتيان مع بعضهم؟
4: هذا وستتلو هذه الحملة التحسيسية حلقات وورشات أخرى متنوعة، وذلك بالشراكة مع ديوان الأسرة والعمران البشري.
1: في الشأن الوطني، جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك جددوا التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. وتمسك ممثل القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتح نوري بالتزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي التزام البنك المتواصل بدعم توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز صمود القطاع الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية الاقتصادي الوطني. نظمت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم بمقرها لقاء وطنيا متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ. ويأتي هذا اللقاء المنتظم بالتعاون مع التحالف التونسي ضد التدخين وبمشاركة شركاء من الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار منتجات التبغ والنيكوتين، خاصة مع اعتماد شركات التبغ استراتيجيات تسويقية تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب وتعمل على ترويج لصورة مضللة لهذه المنتجات وإخفاء مخاطرها الصحية. وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية تكثيف العمل الوقائي والتوعوي وتعزيز المقاربات متعددة القطاعات لحماية الأجيال القادمة من مخاطر التبغ والنيكوتين ومزيد تكثيف الجهود المشتركة. في الشرق الأوسط، استشهد 3 فلسطينيين اليوم في غارتين صهيونيتين استهدفت مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، في حين قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن وقف الهجمات عامل مهم لمواصلة المحادثات حول استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، كما تضررت العديد من المنازل والمباني ومرافق البنية التحتية جراء سلسلة تفجيرات نفذتها قوات الاحتلال في منطقة عريض مرجعيون. بهذا الخبر ننهي 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح. وفد صيني يعاين الإمكانيات المتوفرة بولاية الكهف لتركيز مشروع صناعي هام. ممثلو القطاع البنكي يجددون التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانة على الذبذبة 90.3.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تتابعوا في إذاعة الكيف، ونتواصل معاكم في نبض المساء إن شاء الله حتى للسبعة. وركننا الأسبوعي مع السيدة نجوى بن عيسى، مدربة في تطوير الذات، والركن هذا بعنوان الصوت اللي فيك. اليوم باش نحكيو على تطوير الذات، باش نحكيو على الأم وتطوير الذات، دروس لا تنتهي. حاضرة معنا في الأستوديو السيدة نجوى بن عيسى، قلت مدربة في تطوير الذات. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام نجوى. أهلا بيك.
2: أهلا بيك مينا، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعينا الأعزاء. خليني نبدأ ولو أنه بعد وقت، نتمنى عيد سعيد لجميع الأمهات، خاطر احنا لحد اللي فات احتفلنا بعيد الأمهات اللي يواتي آخر أحد الشهر ماي. نعاود تحياتي القلبية لجميع الأمهات اللي في الاستماع.
1: مهم برشا موضوعنا اليوم، الأم وتطوير الذات، دروس لا تنتهي، هو من العنوان تفهم كل شيء. نعرفه الأم بطبيعة هي المدرسة الأولى في حياة أبنائها، بطبيعة أول مدرسة. يعني كيفاش تنجم تفسر لنا العبارة هذه، الأم هي أول مدرسة؟ ما هو المعنى الحقيقي لهذه العبارة بطبيعة؟ كيفاش تنجم تأثر الأم في بناء شخصية صغيرها؟
2: يعطيك الصحة يا مينا، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعين الأعزاء، وخاصة اليوم مرحبا بجميع الأمهات اللي في الاستماع. دونك نحن الأم المدرسة الأولى، يظهر لنا ما فيهاش حتى شك، وكلنا نتفق في هذا. دونك وقت نقول للأم هي المدرسة الأولى، نحن يا مينا ما نتحدوش كان على تعليم الطفل الكلام والتصرف فات السلوكيات اليومية، أما نتكلم على حاجة أعمق بكثير على هذيك، اللي هي تتمثل في بناء وتشكيل شخصية الطفل منذ صغر سنه. خاطر أول شخص يستقبل الطفل في الحياة هي الأم. دونك الطفل في سنواته الأولى يمينة ما تعلمش كان من النصائح فقط، هي الأم تعدي الوقت كله تنصح في ولدها، في أبنائها، أعمل هكا، دني هكا، تحاول باش تعلمهم طريقة معينة في الحياة، في أداء السلوكيات اليومية. لكن حاجة مهمة برشا يمينة، هو أنه الطفل ما يتعلمش كان من النصائح، لكن يتعلم من التقليد أيضا. حكيناها قبل وقلنا راهو مش عن طريق الكلام، لكن عن طريق القدوة. الأم هي القدوة الأولى. مثلا يمينة، وقت اللي الطفل يرى أن أمه تتعامل باحترام مع الآخرين، هو بيدو شو سوف يتعامل باحترام مع الآخرين. وقت اللي يراها مثلا اللي أمه تواجه الصعوبات بصبر وتشد صحيح وتحب تواصل في مسيرتها، هو زاد يتعلم الصبر. وكيف كيف يتعلم ثقته بنفسه عن طريق كيفاش تعامله أمه. الأم هي قلب الرحى، هي كل شيء. الحقيقة
1: يشوف أمه كيفاش تتغلب على الصعوبات في الحياة اليومية، يتعلم الصبر ويأخذ منها الحكمة هذيك في حياته، ليه شعوريا يعني حاجة تتعدله بالقدوة.
2: هي الشخص اللي معاه كونتاكت ديركت على 24 ساعة على 24 ساعة. وقت يكون طفل الأم هي اللي توكل، هي تشرب، اللي تتلقى، هي اللي معاه في جميع على مدى اليوم. ومن بعد كي يكبر يولي راها. دونك هو بشي يتعلم، هي أم، الأم هي القدوة رقم واحد.
1: أي.
2: بالضبط.
1: أي. دونك يعني لقبلها لا تقريبا لا بعد.
2: الأم هي الأصل، هي القدوة الأولى.
1: يعني هنا آليا بش تأثر في بناء شخصية صغيرها. هنا بش نحكيه على تأثير الأم في تكوين شخصية صغيرها.
2: صحيح. في الأغلب يمينة، كثير من الصفات اللي تظهر في الإنسان عندما ما يكبر، مثلا كما كنا نحكي وكما تحمل المسؤولية، ولا القدرة على التواصل، ولا الإحساس بالأمان، شكون الجذرة الأولى؟ تكون جذورها الأولى قد تشكلت داخل الأسرة. وشكون من الأسرة أو الشخص هي باش تكون الأم في الأغلب الأحيان تكون هي صاحبة الدور الأكبر في هذه المرحلة. هذيك علاش تأثيرها ما يقتصرش كان على الطفولة لكن يمتد على طول حياة الإنسان، خاطر اللي تحطه في الطفولة باش يظهر فيك الشخص هذيك عند الكبر وقت اللي هو شخص راشد.
1: هنا نحكيه على القيم والمهارات الحياتية. شنية أهم القيم والمهارات الحياتية اللي يمكن باش يتعلمها يعني الابن وإلا الابنة من الأم، وتنجم تساهم يعني حاجات إيجابية تساهم في نجاحه وفي تطويره يعني في حد ذاته؟
2: يعطيك صحة يا مينة على السؤال. الحق الحقيقة يا مينة من الصعب أنك تحصر هذه القيم خاطر هما برش، لكن فما بعض القيم الأساسية اللي تنجم تكون مشتركة بين معظم الأمهات، خاطر مش العباد كلها تربي في صغرها بنفس الطريقة، أنت والبيئة والمستوى التعليمي وبرشا فما برشا حاجات اللي تدخل معناها في التركيب هذه. لكن اللي هو اكيد مثلا من القيم اللي هي الاحساس بالمسؤوليه. علاش؟ خاطر مثلا الام تعلم ابنائها انه قدام كل حق فما واجب، كيما عندك الحق اني ناكلك اني نشربك اني كذا، لكن عندك في المقابل فما واجبات. وقت تعرف ان انت مقابل كل حق فما واجب انت تتعلم المسؤوليه، ثم قيمه التحمل المسؤوليه. ثانيها الالتزام يمينة اللي كنا نحكيه عليه توا. الام يوميا تواصل الام اداء مهامها مهما كانت الظروف، كل يوم تروح تلقى الدار نظيفه، تلقى الفطور حاضر، تلقى دبشك موجود، تلقاها واقفه عليك في القرايه. دونك مهما زعم الام هذيك ما تعبتش
1: حتى تعبها قدام صغيرها تقول راني مثلا تعبة وراني تعبت، ويشوفها تكمل مثلا تطبخ.
2: بالضبط. شنو يعلموا ذاك؟
1: يعلموا
2: التزام. معناه يتعلم هو نهار آخر حتى هو كراشد، حتى كان عنده ظروف صعيبة، حتى كان هو مريض، حتى
1: عارضته وعقبات ولا مشاكل يزمي يكمل.
2: كيف نتعلموا منها زادة الأم التعاطف والقدرة على فهم الآخرين. شكون يفهمك يمينة أكثر من أمك؟
1: الأم هي بالحق تفهم أكثر
2: ومهارة
1: أكثر
2: بالأحساس، خاطر عندك الأحساس بولدها، لكن هي مهارة ريت مهارة التعاطف والقدرة على فهم الآخرين أصبحت من أهم المهارات اللي لازمك تتعلمها فبش تكون ناجح في حياتك المهنية والاجتماعية. لازمك تنجم تكون تحط نفسك في بلاصة غيرك. مش معناها التعاطف أنا تحطنا وأنك تراعي له، ما تحاسبوش برش. الأم ديما تسامح وديما تحط روحها في بلاصة ولدها وديما تتعاطف معاه، ومعناها هذيك مهارة مش حاجة سهلة، معناها مش حاجة سايبة. فما حاجة زادة مهمة برشا نحب نقولها يمينة، اللي هو أنك العمل بصمت. الكثير من الأمهات يبذلوا جهد كبير في أولادهم، في تربية أولادهم، في تطوير عائلاتهم دون انتظار الشكر. يعملون بصمت
1: وما يقول لك الأم اللي تعطي دون مقابل، الأم العطاء بلا حدود.
2: يعطيك الصحة. شنو يتعلم منه الصغيرة ده؟ يتعلم منه اللي هي قيمة العمل. قيمة العمل لا تقاس دائما بالتصفيق. انت تخدم تستناش باش واحد يجي يقول لك يعطيك الصحة، تخدم خاطرك تخدم. الأم كي تخدم وتلهي بوليداتها وتعمل لهم فكالأكل ديتاي، أكل لديتاي الصغار متاع الحياة اليومية اللي نحن نراوها مسلمة. ما هيش تنتظر في شكم يجي يصفق لها يقولها برافورك عملت، تعمل فيها خاطر هي عندها قيمة. هذه كانت تعلم منها قيمة العمل. العمل بدون بصمت وبدون انتظار أنه واحد يجي يصفق لك عليه. رغم إلي احنا توا نحن في عيد الأمهات باش نحكيو على الامتنان، لكن زادة ساعات نحبش كون يستعرف أني عملت حاجة به.
1: حاجات مهمة برشا بصمت تتمررها لصغيرك دون ما تحكي له تقول له هذا راه نعمل فيه راه كذا راه باش علمك الصبر. هو من خلال الأعمال اللي تقوم بها أنت هو اللي باش يتعلم منك حاجات إيجابية باش تساعده في حياته باش توصله للنجاح والحاجات اللي يحبها. مثلا رغم الأم أنت حكي تعبها وكل يوم نفس الحاجات تغسل المعونة الطيب، يعني رغم ذلك لازمك تشد صحيح في حاجتك حتى لتوصل لها رغم العقبات ورغم
2: هي عندها رسالة توصل. ما تجي في وسط المسار وتحبس،
1: انت زادة تعمل كيف،
2: انت زادة نفس الشيء. هذيك هي ما تقولش له، هو هذاك سي تعلمه من امه. هو تعلمه باش بالقدوة
1: من غير كلام،
2: ما تسحقش باش تتكلم الام. هو انت حتى قدامه مثل يحتذى به. دونك هو باش يتبعك يتعلم منك الصبر يتعلم منك المثابرة يتعلم منك قيمة العمل إلى آخر ذلك.
1: حكيت أنت على الامتنان، قلت ماذا بيا أنا زيد كل مرة الأم يعني ماذا بيها تسمع كلمة حلوة. باهية برشا الكلمة هذه من المواضيع المرتبطة بعيد الأم هو الامتنان. علاش نجوى يعتبر الامتنان مهم في حياتنا؟ الكلمة الحلوة، الكلمة الباهية،
2: الاعتراف بقيمة الشخص. احنا اخترنا الموضوع اليوم على خاطر قلنا باش نوجه تحية بمناسبة عيد الأم. شنو مهم الأعياد هذه؟ هي استعاتي كأنك تستعرف ولا تثمن الشخص هذاك ولا تثمن جهد شخص. هذا هو الامتنان. يعني أنك الامتنان يعني أنت باش تستعرف بقيمته. لكن هو في العمق يمين الامتنان ليس مجرد مجاملة اجتماعية. مش معناه نجي نقولك برافورك عملت كذا هكاكا ولا عيد الأم يعني تو نكتب ورقة
1: كلمة
2: ونعطي نوار الكل. هو أسلوب تفكير ونظرة في الحياة. في البرة يمينة في البلدان المتقدمة، في بعض البلدان المتطورة، عندهم الامتنان هذا تقليد ما يتبدلش. مثلا يجو يعمل لك، يجي في مؤسسة كل شهر يخرج لك، يقولوا بالانجليزية the worker of the month، مثلا عامل الشهر. وقت تدخل انت الناس كلها تدخل تلقى تصويرته معتوتة، ويقولوا الشخص هذا راهو نشكروه خاطر الشهر هذا نعترفه انه هو عمل حاجات باهية. وشهر الجاي يكون شخص انت كعبد يشكرك ويثمنك. انت كيفاش تولي تخدم من بعد؟
1: تولي تتطور وتحاول ما تتحسن من روحك وتولي تعمل ما خير اكثر من هكيكة باش يحفزك.
2: مش من اقوى محفزات انك تستعرف بقيمة الشخص. دونك مش مجرد اجتماعية، مش مجرد مجاملة اجتماعية. وقت لي تثمن العبد على ما على شنو يعمل شنو يقدم، هو وقتها ثمنت هو كشخص وثمنت شنو يعمل وبش يقدم.
1: حافز، هو حافز بالنسبة
2: حافز كبير. ويظهر لي علاقتنا بأمهاتنا أحسن مثال لذلك. مثلا غالبا ما نعتبر وجود الأم ورعايتها أمر عادي. يعني أنا نروح نلقى أمي في الدار، عادي نلقى الفطور حاضر، عادي نلقى ماكلتي موجودة فوق الطاولة، نلقى دبشي مغسو عادي هكا ولا لكن وراء هذاك فما جهد، فما شخص ما سيبش، فما شخص رغم التعب وقف، فما شخص رغم الظروف المادية والمعنوية
1: مضحي.
2: دونك مش كل شيء لزمني نأخذه عادي. وقتي توقف شوية وتفكر في اللي تعمل فيه الأم،
1: لحظة تأمل
2: شوف حجم التضحيات اللي تعملها الأمهات، وخاصة توا الأمهات العاملات يمينة. أم عاملة شوف التعب البرة وتعب الداخل وقديش معنا حجم التضحيات هذيك اللي تقدمها. يزمني ندرك اللي هذيك يستحق الشكر والتقدير.
1: هذا نداء للأبناء مش للأمهات. أعمل لحظة تأمل هكا وأمل وتأمل في أمك شنو اللي قاعدة تعمل لك وبالحق، ومش كل يوم يعني
2: يومياً
1: تشكرها كل يوم.
2: ما نستناش أنا عيد الأمهات،
1: مش عيد الأمهات
2: نوار الأمي سبيان به خاطروا مهمين جدا المواعيد هالموسمية ذي. أني نسمى فيها العبد تكون فيها،
1: أما كل يوم عيدها
2: هي كل يوم عيدها. جوست بركة يمينة حبيت نقول اللي الامتنان من الناحية النفسية، الشخص اللي يمارس الامتنان يوميا راهو يكون شخص فعال ويكون متصالح مع نفسه.
1: أي سرته متصالح مع نفسه
2: مهم جدا. ريت الامتنان هذايا معناه
1: كيما يشوف، سامحني، كيما الأم تشوف في روحها اللي تعمل فيه كلها حاجة عادية خطر يزمها تعمل خطر ذيك عائلتها وذيك دارها وذيكم أبناء. زيدا هو يزمك الامتنان ذيك تكون عنده ثقافة هنا عادية، حاجة عادية باش نشكر الشخص اللي قدامي اللي هو متواجد في حياتي، حاجة تفرح برشا اللي أنت أمي واللي أنت معايا واللي أنت تولي له عادية. كل الصباح يقوم مثلا كيما هي باش تغسل معونه باش تطيب وباش توفر وباش تقضي وباش هو زيد كيف محليك امي انتي راكي في حياتي محليك امي راكي بحذية. تولي ثقافة.
2: الامتنان يرفع درجة الرضا على النفس. دونك انت كي تقولوا
1: على روحك قبل
2: والمتلقى شوف قديش
1: طاقة ايجابية
2: قديش يخلق من طاقة إيجابية.
1: الأم ديما ترتبط في أذهانك كما كنت تحكي أنت نجوى بقيم الصبر والتضحية. هنا كيفاش الصفات هذه تنجم تتحول الدروس في الإصرار بالنسبة للأبناء وتحقيق الأهداف؟
2: كما قلنا يمينة، وقت ترى وقت تتأمل أنت في أمهاتنا، معناها تجد أنهم يقدموا نموذج عملي لمعنى الإصرار اللي كنا نحكيه فيه. ما فماش أم فازت ركض قلت لي مش نعمل حتى شيء سيء وترمي وليداتها مثلا. ما فماش، موجود ممكن لكن قليلة
1: رغم العقبات شد صحيح.
2: دونك الإصرار هذيك هو هذيك درس قدام الصغير. الصغير كيشوف الوالدين هكيك هو هذيك درس ليه، كيف ما كنا نحكيه معناها. وقت لي مثلا توا يمينة الكثير من الشباب يعيشوا حالة من الاستعجال، يحبوا فيه ساعة
1: كل شيء تو،
2: يحب تو تو. أولاد الهواتف الذكية ما عندهمش الصبر، لكن هما قدامهم مثل
1: كبير
2: حي وكبير اللي الأم. شوف أنت مسيرتك من أنت طفل حتى وليت تو راشد، حتى وليت راجل، حتى بعد حتى اللي تصبح هي جدة الأم. هذيك شوف هذيك مثل في الإصرار والمثابرة وعدم الاستعجال، خاطر فما حاجات يزمها تأخذ وقتها باش تنجم تعطيك نتيجة. فمش حاجات قليل ياسر أنه الحاجة تتعمل
1: كما شجرة باش تعملها توا ثمارها تشوفها بعد مدة، مش في الوقت مش
2: يعني
1: الأم كذلك. أم برانسيب الأم اللي ضحت واللي تعبت واللي عرضتها برشا مشاكل، أي أم تعرضها برشا وما تسلمش. أنت كي تخزر الأمك هكيكة وفي حياتك وفي العمل متاعك وفي قرايتك تشد صحيح رغم هذاك
2: وتثابر
1: وتوصل وتحقق الهدف متاعك.
2: معناها الأم هي اش تعمل يمينة قدامنا، تعطينا مثل على أنه الإنجازات الكبيرة، الإنجازات الكبيرة أنك متربي صغير وتكون منه حتى تخرج منه راجل ولا تخرج منه امرأة، تحتاج إلى وقت وجهد وصبر.
1: وقت خاصة الصبر،
2: الوقت والجهد والصبر، وهذاكم هما أذام ثلاثة هما مفاتيح النجاح يمينة. كل حاجة تحب تنجح فيها تعطيها من وقتك، تعطيها من جهدك، وتصبر على الصعوبات، أكيد أكيد باش تعطيك نتيجة وباش يكون نجاح باهر في الأخر بكل.
1: أكيد. وديما نقولوا كيما نقولوا بعد الشدة ديما يجي الفرج.
2: أكيد أكيد أكيد.
1: كلمة الختام نجوى،
2: كلمة الختام يمينة يظهر لي ثم ثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى هي أن بناء الشخصية يبدأ بالقيم قبل الإنجازات. القيم هذية جينا اللي هما القيم اللي تعلمهم من أمهاتنا منذ الصغر اللي حكينا عليهم الكل. الرسالة الثانية هي أن الامتنان ليس مناسبة موسمية، مش نستناش عيد أنا باش نشكر أمي، ولا ما نستناش مناسبة باش شخص أي شخص آخر، نحن نجم راو نبني عليها باش أنا نشكر عبد.
1: وين تجيك الفرصة تعبر
2: الامتنان يكون سلوك يومي. وقلنا اللي الامتنان هو راه باش يكون سبب في الرضا النفسي في رضا
1: على روحك على روح قبل الشخص اللي مقابلك.
2: بالضبط. ورسالة ثالثة هي أن النجاح يحتاج إلى الصبر والاستمرارية،
1: وخاصة
2: وذا ما الكل كي تخسر وتثبت في أمك تلقاهم في أمك.
1: يعني أكبر مثل قدامك،
2: أكبر مثل قدامك هي أم
1: على أرض الواقع. شكرا لك، يعطيك الصحة، موضوع مهم برشا اخترته لنا اليوم سيدة نجوى بن عيسى، يعني هي مدربة في تطوير الذات. يعطيك الصحة على المواضيع القائمة اللي تختارهم.
2: عايشك يا مينة،
1: ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة، شكرا لجميع الأمهات الأحياء، وربي يرحم جميعها
1: إن شاء الله، يرحم أمهاتنا اللي فارقونا،
2: ربي يرحمهم اللي خلوا فينا كنوز كبيرة من القيم والأخلاق.
1: أكيد أكيد. شكرا لك نجوى، إلى اللقاء.

على الأنغام. هذه نفس مستمعينا ومستمعاتنا، نهاية لقانا هذا معكم اليوم من نبض المساء، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات خيري قرفي في الهندسة الصوتية، وإيمين رزيق من أمام الميكروفون. شكرا.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. شرع اليوم 162,435 مترشحا ومترشحة في إجراء الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تتواصل أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 من هذا الشهر. وخلال متابعته صباح اليوم لظروف انطلاق هذه الدورة بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عمليات الإصلاح. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة، سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك بهدف ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. أدى سفير جمهورية الصين مرفوقا بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. تحتضن دار الشباب تبار من ولاية باجة اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، تتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. استشهد اليوم 3 فلسطينيين في غارتين صهيونيتين استهدفتا مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، في حين قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إن وقف الهجمات عامل مهم لمواصلة المحادثات حول استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. واستشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. ريكاب نهار كامل تقريبا من التصريحات ومن الأحداث. اليوم في ساعة في هذا التوقيت من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 بتاع العشية، ساعة من زمان مع بعضنا، برشا تصريحات. وكيد احنا كما عودناكم أنه الحدث نركزوا عليه شوية، ناخذوا أكثر تفاصيل عليه إضافة طبعا للمستجدات اليومية المحلية الجهوية والوطنية وأيضا العالمية. يمكن الأيامات هذه نركز برشا على ما هو وطني، خلينا في حوالنا، خلينا مع وليداتنا، خلينا في امتحاناتنا، في فلحتنا، في حصادنا، وأكيد نحاول نفتح نوافذ صغيرة على العالم رغم أنه نتأذى مما يصير على مستوى طبعا النزاعات اليوم في الشرق الأوسط بين أمريكا الكيان الصهيوني وإيران. نعرف أنه اليوم المنطقة كلها من خرطة في الحرب هذه، خاصة دول الخليج، دول النفطية، نحكي على روسيا أوكرانيا، هذوما كل تقريبا نتأثروا بطريقة مباشرة مش غير مباشرة، اقتصادنا، وارداتنا، صادراتنا. على كل، خلينا قلت الأيامات هذه في أمورنا، خلينا مع وليداتنا نركزوا معهم، وخلينا كما قلت مع فلاحتنا. مرحبا بكم ديما على صفحة متاعنا، المستمعين اللي تواصلوا معنا ديما على صفحة، شكرا لكم ديما على توقيعاتكم الجميلة. روني حتى مستمع واحد بركة راني نفرح به، حتى واحد بركة يحط توقيع متاعه نفرح، نقول فما مستمع خذى من وقته حبس وسمعنا واهتم بالحاجات اللي نقولهم. فما بالك عنا برشا مستمعين يمكن على الرب وصامتون، ما يعملوش تعليقات، ما يدخلوش على الباج، ما يطلبوش بالتليفون، لكن يسمعوا أو كان نلقوا تعليقات في تريكن أخرى، في باجات أخرى، ناس تسمع أقل حاجة تكتب عليها. دونك فما برشا ناس تسمع، مرحبا بيكم، ودخلوا على الباج متاعنا وحكوا واش تحبوا من غير ثلب ومن غير بالطبيعة انتقاد. انقدونا بإمكانيات نرى المتواضعة، ما تصوروش في بيكم إمكانيات متواضعة جدا، لكن رغم ذلك نحاولوا أن نكونوا حاضرين ديما وين ما أنتم تحبونا موجودين. دي العنوان الرئيسي، وخيري طبعا يوصل معنا الرحلة في الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية. البكالوريا، ونعرف أنه اللي عدوا في الباك ماذا بيهم، ما نحكوش في الموضوع هذا، قلوبهم توجعهم، يدوروا الفلسة ويفركسوا على حاجة أخرى، وهم بتبيع مهمش يسمعوا، ما عندهمش وقت للسماع. الأولية فقط هم اللي قاعدين يسمعوا، وليداتنا تو قاعدين مركزين في امتحاناتهم، ربي نجحهم. إذن البكالوريا تقريبا عنا 3 أيام وإحنا نتحدث على الأرقام والاستعدادات واستراتيجية الوزارة في مكافحة الغش ومقاومة الغش. الغش هو موجود، هو التسرب من أول النهار، معناه نقو تسريب الامتحان، هو الإسقاط وفاق إجرامي وشبكة في تسريب الامتحانات والمساعدة على الغش. يعني إمكانياتنا الحقيقة مزلنا راي إمكانياتنا متواضعة جدا اليوم. الاستراتيجية تبدو ماهيش هذه لمقاومة الغش. راهو قاعدين نصرفوا على شنو نصرفوا؟ راهو نربوا وليدنا قبل كل شيء، نصرفوا ساعة على الأسرة ونربوا وليداتنا، والشيء هذا يخدم من العائلة ومن المدرسة. من المدرسة ما زلنا صغار نربوهم على الاحترام وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى الانضباط والاجتهاد والجدية، ونكافئوهم الناس اللي ينجحوا باش يعرف أنه النجاح هو طريق الاحترام وهو طريق التفوق. التفوق والنجاح هو طريق السليم وهو السلم الحقيقي الاجتماعي. قصص النجاح نثمنوها اليوم، برشا حاجات زي ما تتخدم اليوم خير من اللي نصرفه على تشويش الانترنت. وبعد نجو للتشويش اللي يصير في العالم الكل، مكافحة هالجيش الإلكتروني اليوم اللي قاعد يقضي على شهيدنا العلمية. رغم ذلك عنا وليدات مجتهدين منضبطين حابين قرايتهم، تعبوا اليوم، طبعا نشدوا على أيديهم وعلى أيدي الأسر متاحهم اللي أكيد مستثمرة فقط في قراية ولادها، تحرم روحها من كل شيء إلا أن ولادها يقروا ويتفوقوا وينجحوا، ما ينقصهم حتى شيء. الأسرة التربوية تحية كبيرة برشا بتبيعها للناس اللي تسهر على على نجاح العرس التربوي البكالوريا. تحية لكل الأسلاك الأمنية اللي طبعا تأمن المؤسسات التربوية وتأمن الامتحانات وتأمن أيضا وصولهم إلى المؤسسة التربوية وعودتهم إلى المراكز. تحية كبيرة للجيش الوطني، القوات الشرطة، الحرس، الحماية المدنية، وأيضا للصحة، طبعا أعوان الصحة اللي يكونوا زادة حاضرين في الموعد، السجون أيضا اللي تحتضن وليداتنا اللي عدوا في الامتحانات. تحية للناس هذوما الكل. إذن باش نبدو بالروبورتاجات والتسجيلات، ونبدو من الكيف المندوب الجهوي للتربية بالكيف لطفي الفرجاوي، وحديث عن أول يوم في البكالوريا.
4: تلقت الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هي تأم 3629 مترشح على 20 مركز. الأمور انطلقت منذ 5 صباحا في إيصال العلماء، تابعنا جميع المراكز، أمور عادية جدا. تلامذة دخلوا، قمنا بكل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المترشحين من الدخول بالهواتف والجوالات. زرنا 3-4 مراكز أنا زرت حاليا، أمور عادية جدا. تلامذة تحس فما هدوء، ما فماش توتر. كذلك رؤساء المراكز بالنسبة للمساعدين أبطرناهم في كيفية استقبال التلامذة، كيفية معنى الحالات كل النجم داقة. إلى حد الآن الأمور هادئة جدا، امتحانات مر في ظروف عادية جدا،
3: الحمد لله. هذاش نحبه احنا وهذاش نتمنوا. شوفوا بيجا، اذا الجوله تتواصل ومتابعه لزملائنا من قسم الاخبار بتبيعه في متابعتهم لاول يوم في البكالوريا. المندوب الجهوي للتربيه بيجا فاروق العويشاوي.
5: انطلقت صباح اليوم اختبارات امتحان البكالوريا دورة 2026 بمختلف مراكز الاختبارات الكتابية بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة، واللي بلغ عددها 19 مركز موزعين على مختلف المعتمديات. التحق بهم 4413 المترشح ومترشحة، وكان الانطلاقة في ظروف طيبة، وكل المراكز معناها انطلقت فيها الامتحانات دون تسجيل أي إشكال أو خلل في مختلف المؤسسات.
3: نمشوا للتقارير الجميلة والبورتريات، وعنا منهم في طبعا في موعدنا اليوم رفقة العبيدي بأسلوبها بطريقتها الجميلة كيف رأت البكالوريا.
6: اليوم انطلقت أولى الامتحانات الوطنية، بل أهم الامتحانات الوطنية، إنه امتحان البكالوريا، الامتحان الذي يعرف ببوابة المستقبل للتلاميذ، والذي يفتح آفاقا جديدة ومتجددة لكل من يجتازه بنجاح. ولهذا يكتسي هذا الامتحان أهمية كبرى لدى العائلات والأسر وفي نفوس الأولياء الذين يرافقون أبنائهم منذ بداية السنة من خلال استعدادات خاصة. اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى وقف الأولياء رفقة أبنائهم لمدهم بآخر النصائح وتقديم الدعم النفسي والمعنوي قبيل الدخول إلى قاعات الامتحان. هم الأولياء منذ 7 صباحا وقفوا أمام أبواب المعاهد مراكز الامتحان.
7: دافع معنوي وكاو با بلوس نغيان فيغ. هو ديجا أي تلميذ يبدأ ستريسي، فما ديما ستريس موجودة عند التلميذ. أنا خايف أكثر من
8: ليه صفا محلينا وعاملين جو.
9: الأولياء كلها تاعبين، تبعوا في الأولياء ضايعينك شوية، مش متحمسين ستريس.
10: أنا عندي بنتي إن شاء الله نتمنى لها التوفيق.
11: عادي كون كنت تدرب
12: يعني شجعتها ان شاء الله ربي معاها.
13: حضرنا كل شيء، وفرنا كل شيء.
14: لا هي استعداد بالاساس، بالاساس انا استاذ، استعدادات هي نفسيه بالاساس. راي كل ماده في البكالوريا هامه، ما نجيبش طيح ماده على ماده. انا استاذ فلسفه، ما يهتموش بالفلسفه، وهي مشكله كبيره برشا. يسير الولي حاضر من اول السنه
6: بعيون بين الواثقه والخائفه وبين طلب الدعاء. هكذا ودع الاباء وابنائهم عند دخولهم لمراكز الامتحان في حدود 7:30 صباحا على امل اجتياز الامتحان بكل نجاح. فبالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا.
3: بالتوفيق لكل وليداتنا. اليوم نتحدثوا على أبنائنا في المؤسسات التربوية، لكن عنا وليداتنا اليوم تقريبا 31 سجين في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات الجمهورية يجتازوا امتحان البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفقهم، نتمنى أنه ينجحوا وأنه يخرجوا من الأزمة هذه متاعهم ويدخلوا إلى المجتمع مرة أخرى أخرى بأمال كبيرة وبالنجاح اللي يخليهم يعاودوا الاندماج ويصلحوا بالطبيعة من أخطائهم. نستمعوا للناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروت.
15: أثناء دورة جوانز 2026 عندنا 31 مترشح موزعين على 10 وحدات سجنية اللي هي تبدأ من الشمال الغربي حتى الجنوب. عندنا جندوبة، برج الرومي، المرناقية، بلي، مرناق، منستير، المهدية، مرورا بصفاقس، جابس وقفصة. بالنسبة للشعب اللي خذت النصيب الأكبر هي شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة العلوم الإعلامية، وبعدها تجي في المرتبة الثانية الأداب والتقنية، وبعدها العلوم التجريبية، وفي الأخر الرياضيات. دونك حرص وزارة العدل ومن خلالها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على توفير جميع الظروف منذ انطلاق ترشحات. قمنا بتحضير الأماكن نتاع المراجعة وتوفير المراجعة بالتنسيق مع العائلات التلامذة، كذلك كما وفرنا لهم جميع الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية. زدنا وفرنا لهم المراجعة اللي متوفرة بالمنصات اللي وفرتها وزارة التربية، مقاطع فيديو دروس، تباعة امتحانات المتوفرة بالمنصات، كذلك خصنا لهم أماكن بالمكتبات للمراجعة واعطيناهم فسحة بالوقت لازم باش يراجعوا، كذلك فما إحاطة نفسية واجتماعية وحث العائلات على زيارتهم باستمرار.
3: نحكو إذن على البكالوريا، الحدث اليوم باش نخصوا له شوية من مساحتنا. نتحدثوا إذن برامجنا تقريبا الحوارية ومنوعاتنا كانت متابعة كما عودناكم، وتقريبا خصوا مساحات كبيرة للحديث عن البكالوريا بأشكال وزوايا مختلفة. برنامج حدث ورأي اليوم مع زميلتي خيرة شيرني كان تناول البكالوريا كظاهرة تربوية واجتماعية في تونس، وكانوا حاضرين مع ضيوفها وكالعادة الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام والدكتور ياسين سليمة وأستاذ جامعي، كل واحد أدلى بدلو. بتبيع احنا ناخذوا ديزيكس تري صغار، وانتوما الفيديو موجود على الباج متاعنا تجبوا تدخلوا، وإذا كان فيتكم الاستماع تتفرجوا في الفيديو وتسمعوا ما يفيدكم في هذه المساحة. إذن مش نستمعوا لكستري صغير من مداخلة الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون في برنامج حدث ورأي.
16: هو حدث للعائلات التونسية، هو حدث وطني، وحدث أيضا ربما حتى هو يمس دول أخرى، يعني العديد من الدول الآن أعينها متوجهة وإلا راداراتها متوجهة على المتفوقين اللي ربما يكونوا على أثر وإلا اللي باش ينجحوا في هذه المناظرة. لكن ما يجب أن نؤكد عليه هو المثل النوعية في هذه المناظرات وغيرها من المناظرات أيضا، كل ما من شأنه أن يجود العملية التعليمية في تونس أكثر من عدد المتخرجين منها.
3: طبعا كان أيضا حاضر الأستاذ ياسين سليمة أستاذ جامعي، وتحدث أيضا عن عدد من الأسئلة التي يجب أن تطرح.
17: اليوم أعتقد أنه من واجبنا اليوم ما زلناش نكتفيه بالحديث عن الامتحانات في حد ذاتها، خاطر الامتحان يقعد ديما امتحان
3: فعلا.
17: لكن لابد اليوم أن نطرح أسئلة أعمق تتعلق بهذه المنظومة التربوية ككل، لأنه اليوم الحديث على هذه المناظرات الوطنية في تونس لم يعد مجرد حديث عن امتحان أو اختبار، بل أصبح حديث يربط يعني يرتبط بالعلاقة بالعدالة الاجتماعية، يرتبط بتكافؤ بمفهوم تكافؤ الفرص، يتعلق بمستقبل شباب تونس، وخاصة علاقة المدرسة اليوم بالجامعة، علاقة الجامعة بسوق الشغل، بل وعن مستقبل التنمية نحكيه اليوم في تونس. لأنه كي نقولوا علاقة المدرسة بالجامعة وعلاقة الجامعة بسوق الشغل، علاش نحكيه على سوق الشغل؟ لأنه بسوق الشغل نحقق التنمية، نحقق مستقبل التنمية في تونس. واليوم السؤال اللي نطرحوه ويلزم يكون سؤال مركزي وإن شاء الله اليوم، هل ما زلنا اليوم نقيم التلميذ أم يلزمنا اليوم في الواقع نقيم المنظومة التربوية والاجتماعية والاقتصادية بأكملها؟
3: نحكي على نصايح اليوم لعدد من المختصين، خاصة المختصين في علم النفس لأبنائنا طيلة فترة الامتحانات. الأخصائية في علم نفس الطفولة والمراهقة إنيس بن سليمة وجملة من النصايح.
18: بالنسبة للتلميذ طبعا لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات هكا تحفيزية، يحط الهدف نتاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيه، خرج من الامتحان ما تبيك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ كان مغذيوه مليح، ديما عندنا معانا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخف ماكلة دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تخف لايت، تخف حاجات اللي هي خفيفة فواكه الجافة، تقوي في التركيز، ما بديك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي.
3: مصدق الشيري كعاتو ريبورتاج اليوم اللي تعدى في منوعة صباح الخير كان حاضر ومواكب الآنية والحدث اللي هو البكالوريا من خلال هذا الريبورتاج.
19: الباك لازم تحضر نفسيا ليه، انت ما تكونش معناه ستريسي وكل شيء، العائلة مثلا تعاونك، مثلا ديما ماما تفيقني بكري فطوري تعاوني برشا، مثلا نفهمش حاجة تفسر لي بحكم انها هي زادة عندها خبرة معناه تعاوني تفسر لي هكا، اخواتي زاد يموتيفوني نخرجوا يخرجوني يسهروا معايا، مثلا ساعات نكون تعبه يجوا بحذايا يسهروا معايا، انا درك نبدا نحضر وهم يسهروا معايا. اكسبيريونس باك محلاها على الاخر، ساعه عام شارجي برشا، فيه الضحكه فيه الفرحه فيه ستريس فيه برشا حاجات، هو عام محلي على الاخر، اكسبيريونس ما تتعوضش. اما زاد برشا شارج في القرايه، برشا حفاظه، برشا تحضير، تلقى برشا خدمه، برشا اتيديت، الوقت ما عادش تلقى وقت باش تحضر وحدك، ما عادش تلقى وقت باش تنجم تحكي مع روحك، تنجم ترتاح نفسانيا وحدك، خاطر كمام الانسان يلزمو راحه، يلزمو مكانك وحده، يبقى يخمم يبقى يسترجع في كل شيء. لهنا فما برشا ضغط، نحكوا على برشا ضغط، نجم يجيك من المجتمع، نجم يجيك من عائلتك، نجم يجيك من الانتراج اللي داير بيك، نجم يجيك انت وحدك تركب ستريس لروحك. اما هذا الكل لازم نتغلبوا عليه وحدنا، نعرفش برشا حاجات، ما نخلوش كل القرايه وحدها، نجمو نعملو سبور، نجمو نسمع اغنيه، نجمو نعملو اي حاجه اخرى تخلي تنقص لينا شويه من الستريس، خاطر هو اكبر عدو الانسان هو الستريس. فمش ماكله معينه، فمش دليل الباك صحيح، فما انه هاكا ما تكثروش عليه، خلوه وحده، ما صحيح هذاك من العائله موجود، اما ما فهمش ماكله معينه، فمش لهوه خاصه بالتلميذ الباك، بالعكس هو تلميذ كيما اي تلميذ، اما يكثر هاكا باك هاكا نستنوك باش تنجح،
20: فشكون يقول لك ربي روحك تبدا تخدم ولا علاش تحس روحك تنجم وما تنجمش، تغلبك الباكياك تولي تبكي.
21: ايه حسنا نبدا نحضر وحدي انا، خاطر على العباد ما نجمش والكل نبقى نحكي والكل، ماذا بيا ديما نحضرها وحدي نفهم وتوصلني المعلومه خير. ساعات نفطر اني نحضر مع الجروبات والكل، كي نبدا ناقصه معلومه مش فهمتها بالكدا باش نفهم، وديما ماذا بيك يكون المستوى نتاع التلميذ باش حضر معاك اكثر منك مش اقل منك. هكا فمش ماكله خاصه يعني كدلال الباك والكل يحكوا عليهم، فمش منه ماكله عاديه كل يوم كيما صباح عشيه اللي هي نفس الماكله هكا، هاو حاسيلو ان شاء الله بنجحنا الكل وان شاء الله نجيبوا المونسيون كها.
22: نحن في الباك ممكن لها اللي حاطه نفسيه ماخذ راحتها، غرفه مستقله واش تبي تاكلي واش هي، حتى الجماعه الاخرين اللي يشوفوا جرتها، وان شاء الله ربي يوفقهم بيتنا واولادنا.
23: بالنسبه لتلامذه الباك يلزمهم إحاطة نفسية من دور العائلة، الأم والبو والفامي المقربة الكل، باش ما يخافوش التلامذة، هو امتحان عادي صحيح باك، ما احنا ما نحسوهمش اللي هو راه قوي ولا، خليهم إحاطة نفسية يمشوا يتعدوا مرتاحين.
3: نرجع للتنمية والمشاريع وبرامج المشاريع، ونحكو على وفد صيني كان زار ولاية الكيف أمس وعاين الإمكانيات المتوفرة بالولاية لتركيز مشروع صيني هام، راهو نحطو بين قوسين فمش مشروع واضح المعالم لحد الآن، راهو ما فماش تأكيد أنه الوفد هذايا باش يجي وباش يركز مشروع لهنا، عمل لعدد من النواب مشكورين اللي كانوا حاضرين، منهم النائبة ريم معشاوي، النائب ياسر القراري، عدد من الأطراف الجهوية اللي كانت حاضرة مع الوفد الصيني. النية طيبة، راهو الناس هذه تحب تستثمر كي تلقى مصلحتها، بتبيع الصينيين كيف يلقوا مصلحتهم ويلقوا أنهم قادرين باش يدخلوا بتبيع ويستثمروا ويوسعوا شبكة استثماراتهم، وإحنا مستحقين اليوم لوحدات صناعية لتنشيط الحياة الاقتصادية في الجهة متاعنا الميتة. نحن نفرحوا مذا بينا ليك الأرضية هل هي مهيئة أم لا. قبل خلينا ساعة نسمع النيبة ريم معشاوي، كانت حاضرة اليوم في برنامج زوايا الأحداث مع زميلتي حنين بن مصطفى. الفيديو موجود على الباج متاعنا، تجم تفرجوا فيه كامل. خذيت لكم إكستريم مطول شوية، خلينا ناخذوا فكرة ونرجعوا.
0: كانت ثم فرص في لقاءات مناسباتية لدولة الصين الشعبية، فكنت دعوت المستثمرين الصينيين باش يجوا يزوروا الكاف ويطلعوا على مقومات الكاف ويشوفوا يعملوا حتى زيارات ميدانية باش نأكد الكلام اللي ناه ديجا حكيته وقلته على جهتي وقدمت جهتي باللي موجود بالحقيقة اللي موجودة فيها، وإنه كل شيء ممكن فيها، وراو هذايا نأكدوه إنه كل شيء ممكن بتضافر الجهود وبالناس كلها تحط إليها في دين بعضها. باش نحط زيارة أمس لسعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لولاية الكيف اللي جات في إطار عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية اللي تجمع دولة الصين أو جمهورية الصين الشعبية بالدولة التونسية، وهي علاقات نعرفوها اللي هي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين. والعلاقات هذه في الآونة الأخيرة شهدت دفع جديد، خاصة أثر الزيارة اللي قام بها، الزيارة الرسمية اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى الصين، واللي أحظت باستقبال رفيع المستوى من طرف القيادة الصينية، ولاحظنا أنه ثم حرص من الجانبين على مزيد تطوير العلاقة هذه إلى تعاون اقتصادي واستثماري وتنموي في البلاد التونسية. وانطلاقا من العلاقة هذه وانطلاقا من الاستراتيجية الدولة التونسية في العلاقات الدبلوماسية متاحة، عرفنا بمقومات جهتنا وإمكاناتها الاقتصادية والفلاحية والصناعية وحتى السياحية كنا تكلمنا عليها، فتوجهنا بالدعوة لشركائنا الصينيين بالتوجه إلى ولاية الكيف. وزيارة أمس هي تتويج للعمل هذاك وللمسار هذاك اللي كنا تكلمنا عليه. كان سعادة السفير الصين مرفوق بمؤسسة صينية، هي مؤسسة تعنى بصناعة الكوابل ومكونات السيارات، ثم برشا ماركات متاع سيارات ما نحبوش نذكروا الماركات. المؤسسة اسمها جيتي أوتو، كان موجود أمس مع كامل فريقه. في فريقه ثم توينسا من خيرة المهندسين، فيهم مهندس من نوجه له تحية من خيرة الكفاءات الكافية، هو أصيل ولاية الكيف، اشتغل معهم في الصين ثم الحق بهم أم بعد، وهو لحل المشروع مع الشركة هذه رأي مقصبة اليوم في تونس في ولاية بن عروس بطاقة تشغيلية عالية محترمة وعالية جدا، وقاعدين معناتها ماشيين في التطوير وبش يكبروا المشروع متاحهم. الشركة هذه جيتي أوتو عندها فروحها في دول مختلفة، في عندها في اليابان، عندها في الولايات المتحدة الأمريكية، في الصين، في ألمانيا، ثم في تونس في ولاية بن عروس. اليوم بعد ما وجهنا الدعوة خذوا الأمور بجدية، فقاعدين يعملوا في دراستهم وقت اللي باش يتوجهوا الولاية الكيف.
1: يعني ثم النية سيد النيبة،
0: ثم النية موجودة، النية جدية جدا باش يتوجه ويكون موجود في ولاية الكيف. أمس كنا رافقناهم في زيارة ميدانية لمناطقنا الصناعية، كما ما أنت كنت تفضلتي وقلتي في المقدمة إنه اليوم مناطق الصناعية كي نشوفوها ما فيهاش، هي اسمها منطقة صناعية وهي ما فيهاش. صناعة، برغم أني مهيئة، برغم أنه موجود وموفور فيها العقار، إلا أنه اليوم ما ثمش فيها مستثمرين منتصبين. أمس كنا نقلنا للمنطقة الصناعية متاع وادي الرمل، مشينا لقار المحاميد، تأكدوا من وجود وتوفير البنية الأساسية موجودة، تأكدوا أن ولاية الكاف الحمد لله وتحية لقواتنا الأمنية تعيش في أمن وأمان،
1: ويزينا ما سوقت واللي هي منطقة حمراء،
0: سوقنا اللي هي منطقة حمراء
1: مري خضر الكاف بطبيعتها حتى في الكاف وجبالها في
0: عالية، وهذه احنا ما أمس حكيناه وقلناه، بالعكس ولاية الكاف من أقل الولايات راي في نسبة الجريمة، ولاية الكاف أمن وأمان، ولاية الكاف هنا نخرج وندور في كل معناتها وقت، طلعوا على جميع الإمكانيات الموجودة في المجال الاستثماري كيف كيف، قد من مسؤولين جهويين كانوا موجودين في الولاية، قدموا جميع التحفيزات المالية والجبائية خاصة اللي هما يركزوا عليها برشا، ثم برشا تحفيزات، ثم برشا تشجيع باش ينتصبوا اليوم في ولاية الكيف. كل السلطات معناتها مهتمة بالموضوع، كيف كيف قالك احنا موجودين لهنا باش نحلحلو اذا كان فما صعوبات، احنا اليوم عملنا اللي علينا، احنا اجتهدنا، توا راهي الادارات والوظيفة التنفيذية توا الدور عندها هي
3: دور عند السلطات الجهويه. اليوم هاي اصفنوا على ذراعكم، بينونا بالحق اللي انتوما اليوم قلوبكم على الجهه هذه، الوفد هذه روك يلقى كل التسهيلات وبالطبيعة كل الترحاب، وما نحطلوش العصا في العجلة، وما نهربوش الناس كيما عملنا قبل، برشا مستثمرين وبرشا مشاريع اللي جت للكيف، راه ناس تجينا بوراقها للإذاعة على هنا وتورينا الوثائق وتورينا التعطيل اللي يصير على مستوى السلطات الجهوية اليوم، اللي حتى أولادنا معناها ساعات يجوا من الخارج يحبوا يعملوا مشاريع ويتعطلوا، فما بالك اليوم معناها مستثمرين كيف هكا الصين داخلة بقوة في تونس، صحيح قاعدة تستثمر وقاعدة تعمل في برشا، خاصة داخلة في مشاريع البنية التحتية وغيرها، وكما السد متاع ملاق اللي قاعدين يشتغلوا عليه، يعني وين ما ثم خدمة تحب تحط خشمها احنا تحط خشمها واحنا نستفيدوا، ميسالش نسهلوا الأمور، احنا ولادنا بطالة، علاش بناتنا ولادنا يمشوا المناطق أخرى ويبعدوا على ديارهم، علاش ما تجيناش ناس تخدم يخدم ولادنا وتخدم ناس أخرى وتحيا الولاية وتنتعش. اليوم راو معمل ما تصوروش في بالكم قديش ينجم يحيي المنطقة من وحدات سكنية، من فلاحة، من بنية تحتية، من أحوان تخدم، من قهاوي تخدم، من تاكسيات تخدم، من يعني راي حياة كاملة تتحرك وتنشط. ورونا هنا نستنوا، أثبتوا حسن نيتكم اليوم أنكم بالحق تحبوا الكيف وأنكم تحبوا تخدموها، لأنه لحد الآن ما شفناش حتى تقدم على مستوى التنمية السلطات الجهوية، وعندكم حق الرد راو، ما أعطونا بالأرقام شنو اللي عملتوه على امتداد السنوات الفارطة هذه الكل، شنو اللي تزيد للكيف، شنو الاستثمارات اللي تزيدت للكيف، نستنوا في الطريق، معناها ما يعملونا لطرود كان احنا جيل مات باش نستنوا الاستثمار يجي، لا خلينا نستثمروا والطريق يوصل، راهو الطريق اللي عنا يوصل، ويا حي وقت اللي يجي له طرود زيت الخير ما فيها عندما نوصلوا اذا نتحدثوا على الكيف وانطلاق موسم الحصاد في الكيف بعد البلاغ اللي اصدرته طبعا ولاية الكيف واللجنة اللي مشرفة بتبيع على الموضوع هذه، اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب اللي انعقدت بتبيع أمس، واللي على إثر طبعا عمليات قيس الرطوبة اللي قامت بها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف لمعرفة تقدم نضج الحبوب بمختلف مناطق الولاية، تقرر أنه اليوم ينطلق حصاد الشعير وتريتيكال مع الحرص على أنه لا تتجاوز نسبة الرطوبة 14%. انطلاق حصاد القمح الصلب والقمح اللين نهار الاثنين الجاي 8 جوان كيف كيف نفس الملاحظة أنه الرطوبة ما تتجاوزش نسبتها 14%. الحمد لله جاي نهارات سخونين الأيامات هذه كلها، هذا يساعد بتبيع القمح والشعير وسبولة أنها تجيف أكثر وأنها تكون قابلة بتبيع للحصاد. المواعيد فتح مراكز تجميع الحبوب الجاهزة والمصادق عليها، مراكز تجميع بالنسبة للشعير نهار الأربعاء 3 جوان، تاريخ فتح مراكز التجميع بالنسبة للقمح نهار الاثنين الجاية 8 جوان ديما مع الانطلاق. وطبعا خلينا نسمع أكثر تفاصيل مع رئيس اتحاد الفلاحين بالكيف منير العبيدي.
2: انطلاق موسم حصاد الشعير اليوم في ولاية الكيف، إن شاء الله يكون موسم طيب وإن شاء الله يتعدى موسم خالي من كل خاصة الحوادث البشرية. ديك التوصيات اللي كانت الفلاح بشر دوبانا وكيف كيف إن شاء الله يتعدى موسم طيب. وإحنا ديما دعوتنا خاصة مراكز التجميع إن شاء الله باش ما تكونش هكا الضغط على الفلاحة، باش إحنا نحبوا نقلصوا شوية في موسم الحصاد، وهذا بالتالي لازم خاصة العملية نتاع الإجلاء إحنا كذا مكثر صالة باش تحط في الهواء طلق، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح يجيب ما يبقاش يشد صف وما يباتش كما صار عملوه. إحنا اليوم دعوتنا للناس الكل باش نردوا بالنا باش نزربوا باش ناقلين كيف كيف يكونوا على ذمتنا، وماذا بينا أثناء أكل مظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف كيف اللي هو إحنا أكدنا عليه باش الصابة نتاعنا تبقى في ولاية الكيف، مثلا ماش فلاح يتنقل مثلا من معتمدية باش يمشي لولاية مجاورة. كيف كيف إحنا دعوتنا للتجهيز خاصة ومندوبية الفلاحة اللي قاعدين توا كيف حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواشي. إحنا اليوم لاحظنا اللي قاعد العملية تمشي لكن ببطء. إحنا اليوم عندنا تدهور في برشا معتمديات مازالت ما دخلش على غيرها، خاصة معتمديات كيما القصور كيما جديد. إن شاء الله تتوفر هالآلات الماسحة ويتم مسح الحواشي، خاصة أول حاجة باش المتنقل يكون سهل وكيف كيف للتوقي بالحرائق.
3: طبعا نمشوا للأنشطة الجهوية المختلفة، نتحدث على بيجا تبار تحديدا اللي احتضنت اليوم وتتواصل غدوة الحملة التحسيسية الميدانية. الموضوع متاحة والهدف هو الوقاية من مخاطر الإدمان وبتبيعة الحد من مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه عبر جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة والحد من مخاطر هذه الآفة على وليدي. إذن الفضاء هو دار شباب تبار، الحملة تخص الكبار والصغار، نحكي إذن بصغارنا وكبارنا الشعار متاحة. أكثر التفاصيل مع زميلنا نجي الخلولي.
4: بالوقاية نحمي كبارنا وصغارنا هو شعار الحملة التحسيسية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، والذي يتضمن أنشطة وورشات متنوعة وفق ما يضيف مدير دار الشباب تبار حاتم الشنوفي.
5: حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية من اخترنا لها شعار الوقاية، بالوقاية نحمي كبارنا وصغارنا. النشاط هذا وقع برمجته اليوم وغدوة إن شاء الله. الحملة هذه تهدف إلى الحد من ظاهرة الإدمان خاصة في صفوف الشباب، وأحسن إجراء نقوم به هو التحسيس بخطورة هذه الظاهرة. النشاط هذا يتمثل في خرجة ميدانية ومحادثة مباشرة مع الشباب خاصة ومع كافة شرائح العمورية الميكرو تروتوار، وذلك بطرح بعض الأسئلة على الشباب المتواجد في مختلف المناطق وخاصة المقاهي، وكذلك مع الأهالي بصفة عام. في نفس الوقت العمل على تصوير ومضة تحسيسية حول مخاطر الإدمان بمختلف أنواعه. اليوم الثاني ورشة حوار حول سبل الوقاية من آفة المخدرات، ومش نختاروا كبرنامج وقاية موجه للشباب هو ممارسة الرياضة. أذك علاش مش يكون هناك دورة في كرة السلة للفتيات والفتيان مع بعضهم.
4: هذا وستتلو هذه الحملة التحسيسية حلقات وورشات أخرى متنوعة، وذلك بالشراكة مع ديوان الأسرة والعمران البشري.
3: من بيجا نمشوا الجندوب ونتحدث على الوضع الصحي. الوضع الصحي لباس بالنسبة لنا، لكن احنا اليوم نتحدث على المعابر الحدودية. طبعا بعد الحديث على إيبولا والحديث على فيروسات تنجم تنتشر لا قدر الله، اليوم المندوبية الجهوية للصحة بجندوبة تتحدث على تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. إذن المندوب الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجيتي تحدث على تركيز نقاط بكافة المعابر تتكون من طواقم طبية لمراقبين أو لمراقبة الوافدين. إذن يقول أنه كافة الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة للجانب الطبي بالحدود، ويأكد على ضرورة التبليغ عن أي حالة مشبوهة للتكفل بها.
7: ولاية جندوبة فيها كافة معابر برية ومعبر جوي، كل فيهم نقاط صحية معناها يأمنوا إدارات طبية وشبه طبية. نحن ديما معناها في حالة تأهب ومراقبة للجانب الصحي بتاع الحدود نتاعنا، ديما نحطوا معناها على اتخاذ البروتوكولات الصحية اللازمة، خاصة النظافة والتباعد والإعلام بأي حالة مشكوك فيها للتكفل بها. الناس كلها متأهبين ومتجندين. كذلك وزارة الصحة عن طريق إدارة الرعاية الصحة الأساسية معناها وفرت تكوين للإطارات الطبية والشبه الطبية هذه، الكيفية التعامل وأخذ الاحتياطات اللازمة، وربي يبقي الستر على البلاد.
8: أمين يا ربي، ربي يبقي الستر على بلادنا، وبلادنا راي بولادها. ما تنجمش تنجح وحدها، وتنجمش تجنح وحدها، يلزم كل الأطراف اليوم والمحبة والصدق بطبيعة في أداء الواجب. نحكو على ورشة عمل تشاركية لتصميم الحملة الرقمية حول الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء بالنسبة للناجيات من تنظيم جمعية المرأة والمواطنة. الاكستري هذه من برنامج زوايا الأحداث مع زميلتي حنان بن مصفى، لكن المتابعة الصحفية والحوار كان لزميلتنا ضحى البكيري.
9: السيدة مروة الفرشيشي مديرة المشاريع بجمعية المرأة والمواطنة. إذن سيدة مروة، معك نتعرف على الإطار وأيضا الأهداف اللي تحبوا توصلوا لها من خلال تنظيم هذه الورش.
10: الورشات هذه تندرج في إطار برنامجنا تعزيز الحوار الجهوي حول الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف المسلط على النساء بالنسبة للنجيات. المشروع هذا ممول من طرف نوفاكت معهد العنف، ونخدم فيه في جمعية المرأة والمواطنة سنة 2026. دونك الورشات هذه تهدف لأن نوصل المعلومة حول الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف. علاش نحكي وعليهم؟ خاطر جنرال ما نحكي ديما على أسباب العنف أو ما قبل العنف، قليل من نحكي في تونس على ما بعد العنف. دونك شفنا مع بعضنا في الورشات هذه كيفاش الناجيات والدولة يتحملوا برشا فلوس وبرشا زادة كلفة اجتماعية من جراء العنف، وشفنا اللي معناها ثم ديزيتود يعملهم البنك الدولي يوصل يخرجوا لك الكلفة نتاع العنف المسلط على النساء والفتيات حتى بالبورسنتاج من البي بي.
8: نمشوا للجانب الصحي مرة أخرى، نرجع لكن بعد حديثة التسمم اللي صارت في سيدي بوزيد بالمكنسي، واللي كانت بالطبيعة أثارها كبيرة برشا. نتحدثوا على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي أعلنت أنه التحاليل المخبرية اللي وقع إجراءها على عينات من الأغذية المرتبطة بحادثة التسمم هذه في سيدي بوزيد في ثاني أيام عيد الأضحى كشفت عن وجود مادة سامة تعرف بالأنابازين في عينة من العصبين، وعثر على أثار منها في الصوص والكسكسي بالطبيعة، وطبعا هذا ما يرجح انتقالها إلى هذه الأطعمة أثناء الطهي. الهيئة تقول أنه مصدر المادة السامة دي يعود على الأرجح لاختلاط الخضار الورقية المستعملة في إعداد الوجبة بأوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوتيانا جلوسا، وهي النبتة اللي يعرفوها الكثير من التونسيين بعكوز موسى أو التبغ الأزرق. نعرفش احنا شو نسموها، على كل حال كل واحد شي يسميها التبغ الأزرق أو التبغ الكاذب، وهي نبتة من عائلة الباذنجانيات، ونفس العائلة تنتمي إليها الطماطم والبطاطا وأيضا الباذنجان. هي بعيدة كل البعد عن كونها نبات صالح للأكل، وتعد من أشد النباتات البرية سمية في المنطقة. الاسم العلمي نيكوتيانا جلوسا جراهام، وعندها ريفيرانس 18-48-28، والأسماء الشعبية فما شكون يسميها عكوز موسى، التبغ الأزرق، التبغ الكذب، شجرة التومبوك، التبغ الشجري، التومبوك نجم يكون من التومباك هكا واللي خيري ما تشيش برشا أسامي. تباك جلوك بالفرنسوية، نيكوتيان جلوك من عائلة الباذنجانيات. إذن خلينا نسمع الدكتور بطبيعة باش نحكو مختص في هذا المجال، والدكتور رشيد الشملي أستاذ في كلية الصيدلة سابقا ورئيس الجمعية التونسية للنباتات الطبية.
11: التسمم اللي حصل في المكناشي مش أول مرة في تونس يحصل تسمم، وبالتالي حان الوقت لأخذ إجراءات هذه التسممات في الغذاء. العديد من النباتات اللي موجودة في تونس اللي عندها سمية ومخاطر أكثر من النبتة اللي بش نحكيه عليها اليوم. وبالتالي أعتقد معناها من المفروض المسؤولين عن هذا القطاع في التربية ولا في الثقافة ولا في الصحة يجتمعوا وكما عاملين في أوروبا وفي بعض دول خلايا تحشيشية وتثقيفية، أولا للتوعية وثانيا لكيف كيف الدراسة والتعريف بالنباتات حتى المعني بالأمر اللي هو المواطن يولي عنده نوعا من الثقافة الوقائية يتجنب هذه النباتات. هذه نبتة كما العديد من النباتات في الورق متاعها تتواجد هيكل كيميائي مادة اسمها لانابازين، واللانابازين هذه من عائلة متاع الليزالكالوين اللي معروفين بالشومية متاعهم في يقريوهم في الكليات متاع الصيدلة خاصة وفي مراكز السموم. تختلف وانت والجهة، هي من العائلة متاع يسمى دخان، فما اللي يلبسوا مصاصة على خاطر كن يمشوها. كل نبتة سامة الدواء ما هو وقت يعطيه حربوشة، قل لك قداش فيها ساعات من الميكرو جرام مش ملي جرام باش يداوي النبتة. كيف كيف الورقة هذه ثم دراسات علمية ومراكز علمية اللي تحدد المقدار السام، المقدار اللي يقتل. نقولوا النبتة هذه راهي تخرج بحذاء الصلق ساعات، والإنسان وقلب الشي نحي الصلق ينجم يغلط وينحيها مع الصلق ويطيبها في العشبان، ولا ربما يعملوا حتى شكشوكا بالصلق والفول نفس الشيء.
8: ردوا بينا بالحق والله. النبتة هذه تنتشر في تونس برشا خاصة على أطراف الطرق، نورتها صفرة كي مزيانة من بعيد لكن سامة برشا، موجودة دخلت الشمال أفريقيا في القرن 19 وتأقلمت مع المناخ المتوسط وانتشرت بشكل عفوي دون أنه يعرف الكثيرون مدى خطورتها. لطف عليكم. أذن المغرب ثم نعود.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
12: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: ثواب. نوصل معكم جولتنا الإخبارية اليومية ونحكو على أخبار المجلس كما عودناكم، كل ما فما نقاشات أو مشاريع قوانين إلا ونعطوكم فكرة عليها. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسته اليوم، وأشغالها كانت حول تقريبا جملة من الملفات ذات الصلة بالقطاعات التربوية والاجتماعية والصحية والثقافية والتشغيل والتكوين. أعضاء اللجان تحدثوا على تطوير آليات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، تعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، والنظر في مشروع إرساء المجلس الأعلى للتربية وتحديد مجال اختصاصه، فضلا عن متابعة المشاريع التربوية المعطلة وبرامج صيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية، حتى ترقوا إلى مقترحات تتعلق بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات الرعاية والخدمات الاجتماعية والتربوية من بينها قرى الأطفال، قرى الأيتام. احنا معناش قرى الأيتام راو في تونس، المعنى البيان يزم يكون مواكب للمصطلحات المستعملة راو متاع، انا نقرأ في البيان متاع المجلس راو مجلس الجهات والأقاليم هما قرى الأطفال، ما نقولوش قرى الأيتام، الكلمة دي تستعمل في الشرق، والجمعيات بتبيع الاجتماعية ودور المسنين والمؤسسات المختصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. تحت القبة، قبة البرلمان، كانت فما جلسات أخرى واستماع للجنة الحقوق والحريات لي طبعا عدد من الأطراف للحديث عن الحماية، حماية المعطيات الشخصية. نحكو اليوم على طبعا لجنة الحقوق والحريات اللي تنظر في عدد من القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، وبتبيعة بالأساس متعلقة بحماية المعطيات الشخصية. النائب صابر المصمودي وأكثر تفاصيل.
1: كانت لنا بعض الاستماعات، معناتها استمعت لنا اللجنة كجهة مبادرة، كانت عندنا جلسة مع ممثل وزارة الصحة وممثلين من رئيس الحكومة اللي قدموا بعض المقترحات وبعض التعديلات، لكن للأسف معناتها توقفت الاستماعات في الحد هذا. اليوم الحقيقة معناتها مجلس الهيئة غائب، وهذا يطرح إشكال كبير، حتى تعرف حتى قانون سنة 2004 ثم العديد من الأنشطة اللي تتطلب تراخيص، مثلا في تحويل معطيات للخارج، في عديد من المجالات، حتى مثلا كاميرات المراقبة تتطلب تراخيص. واليوم الإشكال موجود أنه ما ثماش مجلس هيئة بالإسناد التراخيص الضرورية، فما إمكانية إيداع تصاريح في رئاسة الحكومة، لكن بالنسبة للتراخيص ثم إشكال. كان ثم تغييرات عديدة بالنسبة مقارنة بقانون سنة 2004 في علاقة بمعنتها مكلف بحماية المعطيات الشخصية، قبل عندنا كان مسؤول على المعطيات، اليوم معنتها أدرجنا مكلف بحماية المعطيات الشخصية. قدمنا تصور جديد لمجلس الهيئة، معنتها دعمناه، عطيناه بعض السلطات الترتيبية، قبل مثلا كانت العقوبات كلها تحال للمحاكم، اليوم شفنا أنه ما ثماش ضرورة أنه معنتها الإخلالات كلها تحال للمحاكم، جزء منها يجب معناتها يقع إثارته على مستوى الهيئة وتتعلق به في معناتها عقوبات مالية، معناتها العقوبات السلبة الحرية الحقيقة خليناها في مجالات بعلاقة بمعطيات الحساسة. كان لنا حتى تصور في علاقة مثلا بحماية المعطيات الشخصية والعمل الصحفي الاستقصائي، معناتها حطينا معناتها مبدأ التناسب ما بين إمكانية معناتها فسح المجال لمثل هذه الأعمال، لكن في علاقة بحماية المعطيات الشخصية. مثلا حتى في الكاميرا كان عندنا تصور جديد، تعرف اليوم معناتها التراخيص وجوبية، احنا معناتها خلينا التراخيص معناتها في مجالات معينة وفي أماكن معينة، كيف مثلا تحويل المعطيات للخارج زيادة كيف معناتها مش بالضرورة يطلب تراخيص، إذا مثلا في تعاملنا مع بلدان اللي تحترم حماية المعطيات الشخصية لهنا معناتها ثم بعض الاستثناءات.
0: نمشوا لأخبارنا العالمية ونختموا بها بتبيعة والمستجدات اليوم على مستوى الشرق الأوسط، ديما ما يحدث في لبنان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اللي اليوم الحرب على إيران غطت معاناة وأزمة قطاع غزة وما يحدث في

0: جنوب لبنان اليوم من انتهاكات الكيان الصهيوني. نتحدث اليوم على الكويت بتبيع آخر الأخبار اللي تفيد طبعا القصف على المطار مطار الكويت اللي بتبيع كان أسفر عن قتيل وجرحى, طبعا عشرات الجرحى. طبعا الكويت جدد اليوم رفض استخدام أراضيها وأجواءها لمهاجمة دول أخرى, وتوصف الاتهامات الإيرانية بالباطلة بعد ما حملت طهران الكويت والبحرين المسؤولية عن ضربات أمريكية في الخليج وردت عليها بإطلاق صواريخ ومسيرات نحو الدولتين. إذن اليوم التفاوض تحت القصف بين إيران وبين أمريكا, الوضع كيف يقرأه وكيف يراه المحللون؟ خلينا نسمع الأستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يتحدث.
1: المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستبقى مفتوحة, لأن هذه المناوشات ستتكرر, لأن هذه السياسة بالحقيقة وجدها ترامب مربحة للولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن إسرائيل تمارسها سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني, أن الوضع سيؤثر سلبا على الشرق الأوسط.
0: كيف يرى الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية أمجد بوشكار الوضع؟
2: من الواضح أن كل المؤشرات أن الحرب طويلة وليس هنالك أمل قريب للوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران, لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ركيزة أساسية لا يمكن التنازل عنها, وهي عدم القبول بأن يكون هنالك أي تخصيب لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
0: شكرا لكم على الاستماع والمتابعة. نهاية جولتنا الإخبارية اليومية, برشا أخبار أخرى برشا تفاصيل نرجع لها إن شاء الله, وطبعا نحاول أنه لمن فاته الاستماع بالطبيعة ولما سمعش ربما مقراش جريدة مسمعش راديو متفرجش بتلفزيون, نحاول مع بعضنا في هذه المساحة أنه تكون ريكاب بتاع نهار كاملة جولة يومية من 7 إلى 8. شكرا لك خيري, نخلو المشعل أكيد لبقية زملائنا لمواصلة المشوار. مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي, إلى اللقاء.

0: تمام الثامنة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. شرع اليوم 162,435 مترشحا ومترشحة في إجراء الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تتواصل أيام 3، 4، 5، 8، 9 و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 3/23 من هذا الشهر. وخلال متابعته صباح اليوم لظروف انطلاق هذه الدورة بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في القطاع أو قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك بهدف استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف. تحتضن دار الشباب بتبار اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية، منها تتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. استشهد اليوم 3 فلسطينيين في غارتين صهيونيتين استهدفتا مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع، في حين قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قالت أن وقف الهجمات عامل مهم لمواصلة المحادثات حول استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

Thank you.

على حب قبل

lange.

الخار ما فارق دم الخار على حب قبله.

0: كلثوميات. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. شرع اليوم 62,435 مترشحا ومترشحة في إجراء الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تتواصل أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من هذا الشهر، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 3، 23 من هذا الشهر. وخلال متابعته صباح اليوم لظروف انطلاق هذه الدورة بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية، شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة إلى التجميع إلى عملية الإصلاح. أدى سفير جمهورية الصين مرفوقاً بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. تحتضن دار الشباب بتبار اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منها، وتتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن قوات الكيان الصهيوني استهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة لإحدى الجمعيات، ما أدى إلى استشهاد 2 من المسعفين وإصابة مسعف ثالث بجراح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى. نلتقي على رأس الساعة

حابين نبدأ معاكم بصوت تونسي، صوت سمير العقربي في سلطان حبك. نعرف أنه سمير العقربي إلى جانب التلحين عنده زادة تجارب في الأغنية سلطان حبك أنا عاشق يا مولاتي. مكملين بطبيعة معاكم مع الأغاني التونسية، لكن قبل خلينا نسلموا على كل مستمعينا اللي تبعوا فينا في برنامجنا لليلة موسيقى من العالم. مواصلين معاكم المشوار إن شاء الله حتى للأحداش، نقول لكم مساء الأنوار مساء الخيرات. اليوم نقولوا بون كوراج لكل التلميذات اللي بداوا يعديوا في امتحانات البكالوريا في الدورة الرئيسية. غدويك إن شاء الله الامتحانات زادة كيما اليوم تكون في المتناول وتكون سهلة، وإن شاء الله هاكا بديناها بالأفراح باش نبدوها يعني بأجواءنا التونسية الحلوة. إن شاء الله نهار 23 جوان نسمعوا زغرودة في كل دار. تحية لتوت ليكيب اللي معايا لليوم في تأمين الحصة هذه، هشام بن صحاب على الكونسوليت، فيصل المحيمدي في الغرفة الفنية المركزية، معكم أمنة الخليفي من أمام الميكروفون. تحية لكل أصدقاء الصفحة الرسمية راديو الكيف ولكل مستعملي طريق اللي معدلين الموجة على راديو الكيف. مكملين بطبيعة كما قلت مع اختياراتنا الغنائية التونسية اللي حبينا نبدأ بها الليلة سهريتنا، باش نكملوا مع صوت رؤوف ماهر في جديد ويا شوق أكرم ماج يا نجوم شيرين اللجمي في اسمك وشمتو. نختموا مع نوردو في مكادني، نوردو اللي عنده تعامل جديد مع الفنانة المصرية رحمة محسن كنا صغيرين. إن شاء الله الأسبوع القادم تكون نبرمجة معايا الغنية ونسمعوها. دونك نمشي مع اختياراتنا الغنائية التونسية ورجعين معكم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صليت الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مازلنا معكم في موسيقى من العالم، ومازلنا مع اختياراتنا الغنائية لليلة اللي باش نسمعوكم جديد بغنية شيرين تباعا. الغنية هذه اللي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي، سيغتو يعني لي سيكونس نتاع تيك توك اللي نشوفوا الناس الكل عاملين عليهم دي فيديو ويبارتاجوا غنية حلوة، يعني توثق عودة شيرين بقوة بعد ما كانت بعدت لفترة على الساحة الفنية. رجعت تباعا الغنية هذه اللي هبطت عندها 3 جمعات وعملت 27 مليون بالنسبة لعدد المشاهدات على شين يوتيوب شيرين. زادة كيف جديدها ديو اللي جمعها في غنية بحرية مع محمد حماقي. ليلة باش نسمعوكم تباعا باش نسمعوكم زادة كيف غنية ثانية الشيرين اللي هي بتشبه عليا، غنية يسر رومانسية يسر حلوة. نعرفوا يعني جو شيرين في اختيار الأغاني والتعامل الفني بين شعراء والملحنين. باش نسمعوا زيدا سليوي في غنية نصابة اللي هي من كلماته ومن تلحينه. معنا زيدا يناسيني مع جروب فلامينكو. نرجو شوية للقديم زيدا كما سمعوكم جديدة، وكنعملوا مروحة مع القديم بصوت نايد الحناوي في ياشو ورجعينا.

0: موسيقى من العالم مع إن العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة. وفد صيني يعاين الإمكانيات المتوفرة بولاية الكاف لتركيز مشروع صناعي هام. اجتماع بالعاصمة لهياكل الحماية المدنية لبحث جاهزية الإدارات الجهوية وتنفيذ برامج الوقاية والتدخل لحماية المحاصيل الزراعية والثروات الغابية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان 2026 بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح ومترشح ومترشحة و435 على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا. هذا واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البرايل لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. ويجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. في الأثناء، شدد وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لشهادة البكالوريا دورة جوان بعدد من مراكز الاختبارات الكتابية على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين، والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من المراقبة والتجميع إلى عملية الإصلاح. أما في الجهات، فقد انطلقت أيضا اليوم ب 21 مركز اختبار موزعين على المعاهد العمومية بولاية جندوبة اختبارات دورة رئيسية لمناظرة البكالوريا التي ترشح لاجتيازها لهذه المناظرة 5871 تلميذا وتلميذة. وبولاية الكاف يجتاز 3629 تلميذا هذا الامتحان الوطني في 20 مركز اختبار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالجهة لطفي الفرجاوي الذي أكد إجراء الاختبارات في ظروف عادية. كما انطلقت اليوم اختبارات ومناظرة البكالوريا ب 15 مركز اختبار بولاية سليانة، فيما بلغ العدد الجملي للمترشحين للمناظرة 3220 تلميذا وتلميذة، من بينهم 11 حالة استثنائية. في سياق متصل بالشأن التربوي أيضا، صادق مجلس الجامعات المنعقد اليوم بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي لتعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. كما نظر مجلس الجامعات خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس في عروض التكوين لمختلف المسارات في نظام أمد بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى كافة الجامعات والإدارات العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، ونظر كذلك في مشروع المنشور المتعلق برزنامة السنة الجامعية وفترات التوقف عن الدروس للسنة الجامعية 2026-2027. وأكد مجلس الجامعات في ختام أشغاله على ضرورة مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات. جهوياً، انطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين القادم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي يضيف:
2: انطلق موسم حصاد الشعير اليوم في ولاية الكاف، إن شاء الله يكون موسم طيب وإن شاء الله يتعدى موسم خالي من كل خاصة الحوادث البشرية. ديك التوصيات اللي كانت الفلاح باش نردوا بينا، احنا ديما دعوتنا خاصة مراكز التجميع إن شاء الله باش ما تكون شكل ضغط على الفلاحة، باش احنا نحبوا نقلصوا شوية في موسم الحصاد، وهذا بالتالي لازم خاصة العملية نتاع الإجلاء احنا كده مكثر صالة باش تحط في الهواء طلق، وماذا بينا ما نخلوش الضغط على المجامع باش الفلاح يجيب ما يبقاش يشد صف وما يباتش كما صار عملوه. احنا اليوم دعوتنا للناس الكل باش نردوا بيننا باش نزربوا باش ناقلين كيف يكونوا على ذمتنا، ماذا بينا اثناء المظاهر نتاع شد الصف ويبقى بالنهار ولا اثنين، وماذا بينا كيف اللي هو احنا اكدنا عليه باش الصابه نتاعنا تبقى في ولايه الكاف، مثلا ماشي فلاح يتنقل مثلا من معتمديه باش يمشي لولايه مجاوره. كيف احنا دعوتنا للتجهيز خاصه مندوبيه الفلاحه اللي قاعدين توا حتى على مستوى المجلس الجهوي في المقاولات بالمسح الحواشي، احنا اليوم لاحظنا اللي قاعد العمليه تمشي لكن ببطء. احنا اليوم عندنا في برشا معتمديات مازالت ما دخلتش على غيرها، خاصه معتمديات كيما القصور كيما ان شاء الله تتوفر هالالات الماسحه ويتم مسح الحواشي، خاصه اول حاجه باش النقل يكون سهل وكيف للتوقف الحرائق.
0: مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعداداً للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلات المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف، أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية بحدائق قرطاج بتونس العاصمة. ويندرج الاجتماع الذي أشرف عليه المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية وحضره المديرون الجهويون للحماية المدنية بالولايات التي تضم مساحات غابية ومحاصيل زراعية، في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الهادفة إلى المحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة الغابية من خلال مزيد دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف وحدات الحماية المدنية المتدخلة في مجابهة حرائق المحاصيل الزراعية والغابات، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. كما تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة الرفع من درجات اليقظة وتعزيز الجاهزية العملياتية بمختلف الوحدات، مع مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي بما يضمن سرعة التدخل ونجاعة الاستجابة لمختلف الحوادث والطوارئ المحتملة. أدى سفير جمهورية الصين مرفوقاً بوفد من المستثمرين وممثلي شركة صينية مختصة في صناعة مكونات السيارات أمس زيارة إلى ولاية الكاف لاستكشاف فرص الاستثمار بالجهة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لتركيز مشروع صناعي هام. النائب مجلس نواب الشعب ريما المعشاوي تحدثت عن أهداف هذه الزيارة خلال تدخلها بإذاعة الكاف صباح اليوم.
3: عرفنا بمقومات جهتنا وإمكانياتها، توجهنا بالدعوة لشركائنا الصينيين، وزيارة أمس هي تتويج لعمل هذاك وللمسار هذاك. كان سعادة السفير الصين مرفوق بمؤسسة صينية، هي مؤسسة تعنى بصناعة الكوابل ومكونات السيارات، في فريقه ثم توانسة من خيرة المهندسين قاعدين يعملوا في دراستهم وقت اللي باش يتوجهوا الولاية الكاف. أمس كنا رافقناهم في زيارة ميدانية لمناطقنا الصناعية، تأكدوا من وجود و توفير البنية الأساسية. أكدوا أن ولاية الكاف الحمد لله تعيش في أمن وأمان، طلعوا على جميع الإمكانيات الموجودة في المجال الاستثماري كيف كيف، ثم برشة تشجيع. ركزنا على نوعية نتاع المصانع هذه لأن فيها طاقة تشغيلية عالية جدا. احنا مستبشرين خير. زيارة أمس راهي زيارة استكشافية أولية، وهذه خطوة مهمة جدا. القرار هذه نتاع الاستثمار النهائي راهو يبقى من صلاحيات الشركة بعد لا يستكملوا الدراسات نتاعها، وقتها هما رامش يكونوا موجودين لهنا، عندهم نية الانتصاب في الكيف بقوة كبيرة جدا.
0: تحتضن دار الشباب باعتبار اليوم وغدا حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، تتضمن جملة من الأنشطة والورشات المتنوعة للتوعية بمخاطر هذه الآفة. مدير دار الشباب باعتبار حاتم الشنوفي وهذه الإضافة.
4: حملة تحسيسية ميدانية حول مخاطر الإدمان وسبل الوقاية من اخترنا لها شعار الوقاية، بالوقاية نحمي كبارنا وصغارنا. النشاط هذا وقع برمجته اليوم وغدوة إن شاء الله. الحملة هذه تهدف إلى الحد من ظاهرة الإدمان خاصة في صفوف الشباب، وأحسن إجراء نقوم به هو التحسيس بخطورة هذه الظاهرة. النشاط هذا يتمثل في خرجة ميدانية ومحادثة مباشرة مع الشباب خاصة ومع كافة الشرائح العمرية الميكرو تروتوار، وذلك بطرح بعض الأسئلة على الشباب المتواجد في مختلف المناطق وخاصة المقاهي، وكذلك مع الأهالي بصفة عامة. في نفس الوقت العمل على تصوير ومضة تحسيسية حول مخاطر الإدمان بمختلف أنواعه. اليوم الثاني ورشة حوار حول سبل الوقاية من آفة المخدرات، ومش نختار برنامج وقاية موجه للشباب هو ممارسة الرياضة. أذك علاش مش يكون هناك دورة في كرة السلة للفتيات والفتيان مع بعضهم.
0: أفاد وزير التجهيز والإسكان أصلح الزواري بأنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، خصوصا في المناطق الجبلية نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة. واستعرض الوزير لدى افتتاحه اليوم يوما دراسيا خصص لموضوع الانزلاقات الأرضية إدارة المخاطر واستقرار المنشآت أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكاليات عدد من الولايات، منها ولاية جندوبة حيث تم التدخل على مستوى الطرقات الوطنية عدد 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق، وقد أنجزت الأشغال في 9 نقاط بينما تتواصل في 3 نقاط متبقية. كما أشار الوزير إلى تخصيص ميزانية سنوية ب10 مليون دينار للتدخلات العاجلة، كما شدد على أن ملف الانزلاقات الأرضية يمثل أولوية قصوى لارتباطه بسلامة المواطنين وحماية المنشآت، مؤكدا أن الوزارة ستواصل بالتنسيق مع كل المتدخلين دعم الدراسات والمشاريع الهادفة إلى الحد من المخاطر وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التغيرات المناخية. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك في بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. يهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالحبوب في أفضل الظروف، كما تمسك ممثلو القطاع البنكي خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتح النوري التزامهم بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو. نظمت منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم بمقرها لقاء وطنيا متعدد القطاعات تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التبغ لسنة 2026. ويأتي هذا اللقاء في ظل تزايد التحديات المرتبطة بانتشار منتجات التبغ والنيكوتين، حيث شدد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية تكثيف العمل الوقائي والتوعوي وتعزيز المقاربات متعددة القطاعات لحماية الأجيال القادمة من مخاطر التبغ والنيكوتين وتكثيف الجهود المشتركة. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم في غارتين صهيونيتين استهدفتا مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. أما في لبنان فقد استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم انطلاق واختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة. وفد صيني يعاين الإمكانيات المتوفرة بولاية الكاف لتركيز مشروع صناعي هام. اجتماع بالعاصمة لهياكل الحماية المدنية لبحث جاهزية الإدارات الجهوية وتنفيذ برامج الوقاية والتدخل لحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 11 بإذن الله.

أغاني أغاني كيف ما قلت داليدا، احنا مكملين معاكم مع الأغاني اللي عندنا لليلة. برشا أغاني ما زلت باش تسمعوها معنا حتى ال11 في موسيقى من العالم عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم من الناس الكل. نمشي شوية للأغاني الغربية المرة هذية، باش نمشي للليبوك تاع الثمانينات. برشا أغاني كانت ضربة ناجحة في الفترة هذية والتوى ما زلنا نحبوا نسمعوها ونشيخوا عليها. باش نسمعوا مودرن توكينج في شيري شيري ليدي، باش نسمعوا زيدا كيف كيف الغنية هذية شيري شيري ليدي تحديدا اللي هي من ألبوم Let's Talk About Love اللي اصدر عام 1985. باش نسمعوا زيدا كيف كيف في نفس الفترة من عام 1987 ألبوم لمجموعة جيبسي كينج الغنية اللي هي بامبوليو، الغنية حلوة زيدا مزينة. باش نسمعوا معاها زيدا غنية لمبادا، الغنية هذه اللي زيدا كيف كيف في نفس الفترة من الثمانينات اللي خارجة وكانت من بين الأغاني اللي تصدرت المراكز الأولى لكيوما. ونختموا المرة هذه نرجع شوية للتسعينات تحديدا العام 1995، مزيج بين الريغي وبين إلكترو بوب مع شيغاي، مع شيغاي في الغنية شيغاي مع ديانا كينغ. دونك خلينا نسمع الأغاني هذه كما قلت ديانا كينغ وجيبسي كينغ زيدا كيف كيف، ومعاهم غنية لومبادا لكماو ومع زيدا مودرن توكينغ. نمشي ونسمع ونرجع معكم.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: على موجات راديو كيف مازلنا مكملين معكم المشوار باش نمشيو شوية الأغاني المغربية لعشاق الأغاني المغربية وعشاق الراي مع راينا راي في ديتني نسمو زادة أن دو تخوا سولي في أغنية عبد القادر. الأغنية هذه اللي ضربت برشا في فترة التسعينات خاصة مع تخيور شيتاها شيب خالد وفوديل معهم زادة حميد البارودي في ديزر روتس وراجعين معكم.

هذه دونك كانت اختياراتنا الغنائية لليلة اللي رافقنيكم فيها من برنامجنا موسيقى من العالم من 9 حتى التويكة. عملنا مروحة بين الأغاني الشرقية التونسية والمغاربية والغربية زيدة كيف كيف هكذا نكون وصلنا الختام المشوار لليلة. تحياتي لكم مستمعينا الكل، تحياتي توت ليكيب اللي معايا هشام بن صحابة فيصل المحيم دي كانت معكم أمنا الخليفي، نقول لكم ليلتكم زينة ونخلوكم مع فضل شاكر النغم الختامي.

0: موسيقى من العالم مع إلنا الخليل. 11 ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان 2026 بمشاركة أكثر من 162,435 مترشحا ومترشحة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. انطلق اليوم بولاية الكاف موسم حصاد الشعير وتجميعه، على أن ينطلق يوم الاثنين القادم موسم حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين. مثلت متابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية استعدادا للموسم الصيفي ومستوى تنفيذ البرامج الوقائية والتدخلات المتعلقة بحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية والتوقي من مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف، أبرز محاور اجتماع انتظم اليوم بتونس العاصمة. جدد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وخاصة ديوان الحبوب من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية احتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%، واجتمع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة على صعيدين الدولي والوطني فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بأفقه. في العالم استشهد 3 فلسطينيين اليوم في غارتين صهيونيتين استهدفتا مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. وفي لبنان استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارات نفذها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مساء اليوم استعداد بلاده لضرب الكيان الصهيوني إذا قصفت بيروت، محذرا في الوقت نفسه إما أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان معا أو لا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا بكم مجددا في برنامج توينسا. كالعادة نسلطوا ضوء على المجتمع التونسي من خلال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم نحكيه على السينما، المجتمع التونسي والسينما من خلال المدونة السينمائية التونسية، طبعا من خلينا نقول سينما بناء الدولة الوطنية، سينما الهواة إلى يومنا هذا. وباش نحكيه أيضا على مختلف المقاربات المختلفة للسينما التونسية وصولا أو حتى في عمق السينما الوثائقية ومشاكل السينما الوثائقية، رغم أنه السينما الوثائقية ما تحتاجش برشا إمكانيات مادية، ولكن رغم ذلك في تونس نلقاو فما ضعف فادح حتى في السينما الوثائقية. أيضا باش نحكيه على تأثير السينما التونسية في الواقع التونسي أو تأثير الواقع التونسي في السينما التونسية. باش نحكيه على تمثلات السينما التونسي للتحولات الاجتماعية والسياسية في تاريخ تونس، وخاصة باش نحكيه على كتاب مهم جدا للأستاذ طارق بن شعبان اللي هو اصدر باللغة الفرنسية بعنوان السينما التونسية بالأمس واليوم، Le cinéma tunisien d'hier et d'aujourd'hui، كتاب مهم جدا ما يكتفيش بسرد تاريخ السينما التونسية، بل يعطي كل حقبة كل فترة يعطيها عنوان مميز. شنية هالسينما هذه؟ سينما الإرادة، سينما الواجب، سينما الهواة، سينما الوثائقية الملتزمة، سينما الوثائقية، سينما المؤلف، سينما اللي تركز فقط لار بور لار، الفن من أجل الفن. يعني خلينا نقول كتاب في عمق السينما التونسية. الأستاذ أستاذ محاضر في نظريات وعلم اجتماع السينما بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت جامعة كرتاج، الأستاذ طارق بن شعبان. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا لك. شوية آخر باش نزيدوا نتعمقوا خاصة في كتاب ومراحل هذه السينما التونسية. كما قلت ما هوش كتاب خلينا نقوله بين ظفرين سطح يحكي على التاريخ أو مدخل إلى سينما تونسي، هو يعطيك بالضبط عنوان لفترة ما، يعطيك خلينا نقوله بورتري أو لمحة للأفلام اللي ساهمت في عكس أو خلينا نقوله تصور وتصوير الواقع التونسي الاجتماعي والسياسي في فترة معينة. لكن قبل ذلك خلينا نشوف شكون طارق بن شعبان. كما قلنا هو أستاذ محاضر في نظريات علم اجتماع السينما بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما في جمرت، وهو أيضا نشر مجموعة من القصائد الشعرية والنصوص الأدبية في عدد من المجلات، عمل كصحفي ثقافي في عدد من الصحف والمجلات التونسية والدولية، وشارك في كتابة العديد من الأفلام التونسية، وهو أيضا مدير سابق للمكتبة السينمائية التونسية. كما قلنا شارك في كتابة العديد سيناريو، كي نقوله كتابة سيناريو العديد من الأفلام التونسية، بينها الكتبية خميس وعشية وزيارة. وأيضا هو والأستاذ صلاح الدين الضاوي أصدر كتاب مهم جدا، هو دليل الأفلام الطويلة للسينما التونسية. في الكتاب هذا نجم نلقاه حتى لسيناريو، نلقاه كل التفاصيل الأفلام التونسية، ونحن في الحقيقة بحاجة إلى مثل هذه الكتب. مرحبا بك مرة أخرى. السينما التونسية وخاصة في علاقة بالواقع الاجتماعي بالتغيرات والتحولات الاجتماعية والسياسية التونسية مهم جدا. نعرف اللي السينما التونسية ديما كانت في علاقة بالواقع السياسي والاجتماعي متاعها. قبل ذلك فما موضوع آني وحيني وسياقي إن صح التعبير، السينما التونسية عرفت أنها سينما المؤلف. الآن حتى فرنسا اللي خذينا منها ورثنا منها سينما المؤلف، يبدو أنها بدأت تتخلى شيئا فشيئا عن هذه السينما. في تونس مواصلة لهذه السينما، هل هو عائق لتطور السينما التونسية أو تنجم تكون هذه بصمة السينما التونسية وحاجة به في الواقع الرهن للصناعة السينمائية في العالم؟
4: شكرا. هو جاب سؤال صعيبة شوية، أما الحقيقة هو فكرة السينما المؤلف في تونس هي فكرة أولا جاد باش تعطي شرعية للسينما في تونس، خاطر السينما في تونس من الأول متى بدأت في الستينات هي حقيقة بعد الاستقلال. الشرعية الوحيدة اللي كانت موجودة هي السينما ثقافة، خاطر احنا داخلين في بناء دولة وطنية وفما مشروع ثقافي كبير، دونك ما تنجمش تكون سينما معناتها كيفاش نقولوا معناتها
3: تجارية صناعية.
4: هذه معناتها الفكرة العامة، معناتها مشيت واحنا متأثرين برشا من فرنسا، والناس اللي مشيت قرات في فرنسا قراوا عند فرانسيس وتعلموا وعملوا معناتها تعلموا الصنعة كما احنا نقولوا في فرنسا. وقت اللي رجعوا بالفكرة اللي هو سينما دوتور، لازمه معناتها سينما المؤلف، لازمه معناتها إلى بوز السينما هذا اللي هو سينما في يخمم ويفكر وكل شيء. ما نجيو احنا كنجيو في نعرفوا سينما ما هو سينما المؤلف. سينما المؤلف نجمو نعرفوه زاد راهو من جانب أكثر تقني ولا من جانب أكثر إنتاجي. السينما المؤلف هو السينما اللي يتحكم المؤلف ولا المخرج يتحكم في عملية الإنتاجية من الأول للآخر، ما عندوش الحق إحنا نقول الفاينل كات. لازم في السينما المؤلف عنده الحق يدخل حتى في التركيب، هو يدخل في الإنتاج ويدخل في التركيب ويدخل في الكاستينج. هذه الحاجات الكل السينما الأمريكية السينما المهيمنة ترفضها، دونك احنا دخلنا في السياق هذاك. احنا كما تعرف معناتها فما موقف واضح من التدخل معناتها الثقافي نتاع السينما الامريكا المهيمنه والسينما الويسترن اللي كانت عندها مضامين ايديولوجيه احنا اللي احنا ما تمشيش معانا. دونك شد بعض الموقف قعد
3: في فتره ما كان هذا موقف خلينا نقوله ملتزم ملتزم مقاوم سينما المقاومة سينما الإيديولوجيا سينما الموقف
4: وداخل في الشرعنة نتاع وجود سينما في تونس.
3: واضح
4: الخط سينما في تونس كان مثلا
3: وذلك كانت فكرة وفلسفة طاهر الشريعة في أيام قرطاج السينما أي في الستينات.
4: واضح هذا واضح ونوادي السينما وسينما الهوات كله داخل في السياق هذا نتاع مثلا السينما تحرر متحررة ولازم يكون فهم مؤلف مؤلف مثلا سينما كاميرا ستيلو مثلا كاميرا قلم كاميرا يكتب كأنه يكتب في أدبي بريسك أدبي فهمت. المشكلة الواقع سوتو الواقع الاقتصادي في حسب رأيي أنا الواقع الاقتصادي الواقع المالي العولمة تفرض عليك حاجات اللي انت تنجم مثلا نجم تواجههم اما باقي اقوى معناتها باقي معناتها يظهر لي التحديدات الاقتصاديه باقي اقوى حسب رايي. فما انا في تونس توا حسب رايي فما ثلاثه انواع من السينما
3: حاليا
4: فما سينما مؤلف مرتبطه بالتمويلات الاوروبيه والفرنسيه هذه اللي مازال توا دافع بتومي تميمها على فكره احنا مؤلفين وكل شيء. وفما سينما أخرى هي سينما مؤلف معناتها أهم الميزات نتاعها اللي هي عايشة بالسند نتاع وزارة الثقافة أساسا. وفما سينما ثالثة اللي هي سينما توا خرجت هي سينما قاعدة تعمل بالأموال الخاصة ودفع من الخواص واللي هي سينما كما تقول أنت معناتها سينما سينما تجارية أما هي سينما ناجحة برشا وأكثر سينما ناجحة هي السينما هذي اللي هي معناتها في المضامين نتاعها كان نجم توا معناتها نتجرأ شوية خاطر ما عنديش أنا توا معناتها ما خديتش معناتها المسافة باش نعمل تحليل صحيح بفرضيات وإشكاليات وكل شيء. أما توا شوية انطباعية اللي هي سينما قريبة برشا في المضامين نتاعها المضامين نتاع المسلسلات هي
3: هذاك علاش هي من بعد تولي مسلسلات
4: ولا
3: صاحبك راجل وغيرها من المسلسلات
4: هذوما هما. دونك توا السينما التونسية قسمت في ثلاثة يظهر لي انا فما ناس اللي قلت لك معناتها واحد يشد يقول سينما المؤلف وسينما المؤلف وسينما انا يظهر لي ثلاثه باهين معناتها فما وزاره الثقافه لازم تدافع على مضمون والسينما اللي يحبوا يعملوا سينما المؤلف معناتها تبدا معناتها عنده وصلوا فما في الناس تعرف افلام تونس يعملوا ب 4 مليون دورو كل اللي يحب يعمل افلام 4 مليون دورو لازم يعمل تمويلات اجنبيه يولي السينما معولم في مضمونه هي مش معولم في تمويله وفي مضمونه. وفما سينما يقعد اكثر معناتها قريب من التوجه الوطني اللي هو سينما يتعمل معناتها باعانه كبيره من وزاره الثقافه اللي هي معناتها عندها توجه وكل. وفما سينما تجاريه وظهر لي انا ثلاثه يعاونوا بعضهم خاصة السينما التجارية. خاصة السينما التجارية شنو قاعدة تعمل كما يقول معناتها يخموا تو في أمريكا مثلا في الولايات المتحدة اللي هو معناتها يخموا يقول لك هذيك البيبينير يقول لك هذوما الناس بتمشي غاديك يجربوا في السينما التجارية يجربوا في السينما التجارية غاديك يصنعوا المخرجين كان غاديك فما تدريب. دونك انا معناتها مبدئيا ما عنديش
3: واضح تحليل مهم تراشي اللي هاد الديناميكيه اللي للسينما التونسيه السينما المؤلف بزوز اشكال نتاعها والسينما التجاريه اللي هو الوضع والواقع الطبيعي لاي سينما في العالم يعني واقع طبيعي جدا انه سينما موسيقى مسرح فنون الكل تجتمع انه فما سينما خلينا نخمو برشا نفكروا وفما سينما تجارية ثم انه حتى سينما تجارية ترغب الجمهور وتصالحوا مع السينما ومع قاعات السينما اللي عندنا فيها مشكلة في تونس.
4: متفق معاك من الاول للاخر خاطر تو مثلا ناخذوا مثلا في كيف نقولوا احنا في الآلية الكبيرة في الماكينة الكبيرة هي الماكينة تاع هوليوود معناتها معناتها مسيطر على السينما نعطيك انا توا رقم السينما الفرنسيه والاورو وتمثل في السوق الامريكيه 0.7% وكان تقلب في أمريكا 70% من السوق. دونك السينما مهيمنة بالحق. وإحنا نقولوا المؤلف هو ماهوش من هذيك، مش من السينما، مش في هوليود، مش في الماكينة نتاع هوليود. مي أما أنت تعتبر سكورسيزي تعتبره مؤلف ولا لا؟
3: مؤلف هي.
4: كبريك مؤلف ولا لا؟
3: مؤلف مؤلفين اي
4: معناتها الفكره هذه نتاع مؤلف معناتها هي حتى لو كان معناتها كيما نقولوا نرجع
3: وسكورسيزي وكبريك خدموا سينما تجاريه
4: اي ولا سينما تجاريه ماشي
3: وهكا وهكا زاد
4: وتدفعك مش التفكير معناتها سينما معناتها فيلم كبريك معناتها سينما تفكير بالقدا معناتها عميق جدا. دونك الحقيقه هو انا معناتها ادغار موران نعرف ادغار موران في علم الاجتماع معناتها ما تفهم موقف من الصناعات الثقافية اللي هي زي ما الصناعات الثقافية هي
3: صناعات تحويلية
4: تحويلية وتسلب تسلب للفكر والهوية وكل ويقول معناتها يقول احنا حشنا خاطر توا معناتها مثلا الجمهور العريض صناعات مثلا باش توصل له معناتها الأفلام تاع كوبريك ما توصل له بالتلفزة والتلفزة ما تعتبر كميديا تاع صناعة ثقافية أو صناعة ثقافية وليت عندها معناتها حاجة باهية. معناتها شنو يقول موران يقول انت شنو تحط في برنامجك هذا اللي شنو تحط انت في الشريط نتاعك هذا هو اللي مهم بعد شكون انت معناتها شنو الاطار اللي خدمت فيه هو اطار تجاري ولا اطار مش تجاري ولا اطار معناتها انت شنو معناتها الاراده نتاعك وانت شنو البرنامج نتاعك وانت شنو المشروع نتاعك
3: وشنو الهدف نتاعك انت جبت على التلفزه توا اللي نشوفوا فيه مخرجين شبان متخرجين من معاهد وكليات السينما والسمع البصري. قبل كانت تتذكر في الثمانينات في التسعينات حتى في بداية الألفينات كانت عيب وعار انه مخرج يخدم في التلفزة، كانت تتذكرها
4: بالقديه.
3: الآن التقنيات المستعملة في المسلسلات ولا الأفلام التلفزية تقريبا فماش فرق بينها وبين المستعمله في الـ في الـ في الافلام سواء التجاريه وحتى المؤلف. يعني هل هل هل الحاجز والهامش والهو اللي كانت بين التلفزه كصناعه والسينما ما عادش موجوده اذا على مستوى التكوين؟ خاطر نعرف اللي العديد من الاساتذه تربيوا على سينما المؤلف ما تراش يلزم حتى في المناهج الدراسيه في السينما والسمع البصري يلزم زادا نعلم الجيل الجديد اللي راهو هالفاصل ما عادش موجود.
4: انا متفق معك زادا في النقطه هذه وانا من الناس اللي طرحوا معناتها باش يوليو نقراو كيفاش نعملوا لي سيري وكيفاش نعملوا لي سيتكو اللي طرحوا معناتها وعملنا عن تجربه في المعهد اللي قاري فيه مع جمارت عملنا تجربه في السيتكو متو تشوف مثلا ماذا حد انت متو في علم الاجتماع مثلا مسلسل كيما ذواير سيري كيما ذواير متى اعتبرت هي متى سيري معناتها في امريكا معموله في اتش بي او واعتبرت من اهم معناتها من اهم المسلسلات اللي تعطي وجه حقيقي للمجتمع الامريكي وهي مسلسل معمول بإطار تعسفي مسلسل معناتها عمره ما خمم هو اما تشوف التركيب وتشوف التقطيع اللي عمله كل شيء تقطيع سينمائي معناتها معناتها خير من مئات الافلام. دونك انا الحواجز هذوما كما قلت لك انت وشنو المضمون اللي حاب تحطه وانت وشنو معناتها كيفاش توصل كيفاش توصل للجمهور
3: باهي ناخذوا فاصل صغير ثم نرجعوا باش نحكيوا على كتابك اللي هو الموضوع الاساسي للحصه هذه سينما تونيزيان ايغ اوجوردي. فاصل قصير ثم نعود.

0: Twinsa. Twinsa. Twinsa. Twinsa. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توانسة. اليوم موضوعنا السينما التونسية والمجتمع التونسي، وضيفنا الأستاذ طارق بن شعبان، أستاذ محاضر في نظريات السينما وعلم اجتماع السينما بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمارت جامعة كرتاج. كنا نحكيه على الالتقاء أو التنافر بين السينما المؤلف والسينما التجارية، وأيضا بين السينما كفن راقي بين ظفرين والتلفزة كفن هابط، اللي هذه التصنيفات كانت موجودة وربما موجودة حتى في بعض المقاربات وحتى في بعض المفكرين ما زالوا يعتبروا اللي هي التلفزة معناها هيمنة. هيمنة بورديو يحكي على الهيمنة، خاصة أنك يحكي على التلفزة. وشفنا ملخصات أنه هالهوامش هالحدود هذه تقريبا توا مع المنصات الرقمية ما عادش موجودة برشا، وخاصة بالنسبة للجيل الجديد من المخرجين اللي تربيوا على منصات شنو فما في العالم، والتكنولوجيا تطورت برشا. وتوا نحكيه حتى على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي نجم يعمل لك سيناريو، يعمل لك فيلم من الاول لخطا.
2: متى في يخص علم الاجتماع وعلم الميديا خاصه علوم الاتصال، المقاربه النقديه حتى في وسط المقاربه النقديه بيدها، مثلا ناخذ مثلا دراسات ثقافيه للكلتورال ستاديز. الكلتورال ستاديز ما قال هو موقف نقدي معناتها من هيمنه نوع ما من الاخبار ونوع ما من الثقافه وكل شيء. يقولوا راه احنا كباحثين ما لازمناش نخلقوا شرخ ما بين الزوز، احنا باحثين بالنسبه لنا الثقافه الشعبيه والثقافه نتاع ثقافه الماء الكلتور دو ماس مثلا، ثقافه العامه وثقافه المهيمنه وثقافه النخب بالنسبه لنا احنا هي تقعد معناتها موضوع علم. بالنسبه لي ما لازمش احنا نقولوا كباحثين نقولوا ليه هذيك هذيك التلفزه راهو هذيك تتعدى في التلفزه مسلسل ما نخموش عليه،
1: ما نخموش عليه.
2: لازم احنا غاديك لازم نخمو، لكن نحب نعرف احنا ما هي التمثلات حول المجتمع التونسي، ولا صوره المراه في المجتمع التونسي، ولا صوره العلاقات العائليه في المجتمع التونسي، العلاقات كيفاش تتعدى. الاكثريه ان يظهر لي الثقافه تسميها الثقافه ما دو ماس مثلا، عرفت معناتها كما مسلسل تلفزي يعطيك اكثر، يكون اكثر معناتها واقعي من الانسان اللي هو يخمم بالفلتر نتاعو نتاع انتلكتوال. انت زعما هو مثقف وهو مؤلف، هذوك كل حد فلتر معناها يسميهم، اللي تحكي على بورديو يسميهم المرايات،
1: مرايات
2: يقول بس مراياته نتاع المثقف نتاع السينمائي اللي لازم يكون عنده موقف زعما موقف مبني معناتها مبني ستركتوري،
1: اي معناها يفرض رؤيته الاخراجيه الجماليه الثقافيه على الواقع.
2: صحيح. الوركو بيان سور، الوركو في مسلسل حاجه اكثر قريبه تنجم تفهم بها. وانا بغيت نشجع الطلبه نتاعي نقول لهم باش حاب يعملوا على فليني وكل شيء، نقول له اخدم على مسلسل، اخدم على فنش ما نقول اخدم على الافلام القصيره، اخدم على حاجات اللي معناتها العلم الاجتماعي مهمش. انا ياسر متاثر بالكلتورال ستاديز، متاثر ياسر بالكلتورال ستاديز، والكلتورال ستاديز معناتها اللي يظهر لي معناتها نفهموا شنو المجتمع متماسك، نفهموه اكثر بالهوامش ملي نفهموه بالحاجات المحورية. هكا هذه تكون نقطة انطلاق فرضية معناتها مش
1: مهم برشا. خاطر انت تو حكيت على الطلبة نتاعك يحكي لك على فليني، ربما هذه من التنشأة التعليمية، ما فما التنشأة الاجتماعية، التنشأة التعليمية اللي ملي يقرأ بالنسبة لي وهو صحيح، وفليني مدرسة، المدرسة هذه الكلاسيكية، المدرسة الإيطالية ولا الألمانية، هو مدرس كما قلت لك من الأول، ما زالت في الأذهان في الثقافة انه هذيك يلزم يرجعوا لها الاساسي. صحيح يلزم نرجعوا لها في الفنون الكل، الكلاسيكي يلزم نرجعوا له، ولكن كما قلت انت فما تنجم تتعلم راه من سيد كوب ومن مسلسل ومن سيري تنجم تتعلم حتى اكثر من فليني رغم اللي هما مدارس.
2: اي واضح، متفق معك. وهما يتكلموا معناتها فما لغه تشبه اكثر، تنجم تكون شبه اكثر للواقع، سورتو كان واحد معناتها الاسئله والتساؤلات معناتها اللي يطرحها على الفيلم هي مش تساؤلات جمالية برك، هي تساؤلات يقول السينما، يعتبر السينما اللي هو حامل الايديولوجيا، حامل الفكر، حامل التصور للعالم، حامل التناقضات، حامل الصراعات، هذا كله. انا يظهر لي نتفرج برشا في المسلسلات معناتها الحقيقه معناتها
1: وليت لا لا هو حتى المسلسلات حامله لتو الان
2: هذاك
1: حامله كل شيء
2: دونك تمشي تمشي لوجههم غادي معناتها زاد تكون منفعه برشا معناتها للبحث
1: باهي واضح تو نرجعوا لكتابك اللي هو الموضوع الرئيسي في هذه الحصه سينما تونيزيان دير دوجوردوي سينما تونسي بالامس واليوم انت قسمتها حسب مراحل وكل مرحله عطيتها عنوان مثلا تحكي على الواجب سينما الواجب سينما الهواة أساسا بناء الدولة حامل راية المجموعة والبحث عن خلاص المجموعة سينما الإرادة محاولة انعتاق من سلطة المجموعة ثم الواجب والإرادة أصلا هذي الأكتور معناها الفاعل في السينما ما عادش لا عنده لا واجب لا إرادة يحب يحكي على روحه يحب يحكي على رياف على التناقضات الاجتماعية على اللا عدالة الاجتماعية إلى غيرها نبدأ بالحاجة بالحاجة سينما الواجب علاش سميتها سينما الواجب
2: جوست ما حبيت من الاول نعطي توضيح باش نحط اطار العام احنا توا فيه الاطار العام تاع البحث هو ما يعرف بالستيليستيك هيستوريك معناتها الشكلانيه التاريخيه دونك تابعة المدرسة الشكلانية الجديدة وتاريخانية الأسلوب دونك نعتبره في الموضوع العام تاع الكادر جنرال تاع العام تاع الفكر هذايا تاع الطروحات النظرية هذيا نعتبره اللي الأسلوب الفني هو مرتبط ارتباط تام يكاد يكون تام بالواقع الاجتماعي في كل التمظهرات نتاعو كل ما الواقع الاجتماعي اقتصاديا وسياسيا هذه فرضية النظرية هذه نو فورماليزم معناتها بوردويل وستايجير معناتها مجموعة معروفة بالقدايا معناتها في الجامعات الأمريكانية معناتها الأمريكية اللي مش مهيمنة معناتها فهمت دونك والسؤال الفرضية دونك نتاعي كانت هي معناتها هي هذه هي معناتها محاولة ارتج
1: بالطبيعة هذه المدارس هذه ما تحكيش على الهوامش على يصير في الهامش هذا صحيح تنجم تكون الحاجة العامة التيار العام انه الواقع يعكس الايديولوجيا في السينما اكسيتيرا ولكن المدرسة هذه ما تحكيش على الهامش تنجم يكون مخرج عمل حاجة خارجة على التيار هذه
2: واضح
1: لا مش اللي يسمعوا فينا
2: واضح دونك الفرضية باش مثلا الفكرة تظهر أكثر وقت اللي بديت نخمم من على السينما التونسية كما قلت باش نبعد على الانتباعية ونبعد على الرأي نتاعي وكل شيء ما تعملت فرضية عامة خذيت الفرضية هذيك قلت حاولت نرقى ارتباط ما بين معناتها نمط الإنتاج والتعبير ونمط الإنتاج وكيفاش نقولوا احنا أسلوب تعبيري قلت هل ثم هل صار تطور في نمط الانتاج في السينما التونسية وهل التطور هذا متاع في نمط الانتاج معناتها اثر على الاسلوب وخذيت معناتها معناتها كيف نقولوا احنا فاريابل نتاعي معناتها عرفت
1: متغيرات
2: هو كيف تصور الشخصيه في السينما التونسية هذا هو معناتها
1: كيف تصور الشخصيه في السينما التونسية
2: فوالا دونك باش نرجع لك بعد على الواجب دونك من بعد وصلت معناتها الفكره هي الفكره هي فما ثلاثه انماط ظهروا ثلاثه انماط انتاج بعد من بعد السؤال كما قال الاستاذ نتاعي وقتها قال تو لازمك مثلا نحكي معاها قال لي تو لازم تظهر لي يفهم ثلاثه انماط لتصور تصوير الشخصيه
1: أي بما أنك أنت قلت الشخصية في علاقة بين نمط الإنتاج
2: صحيح
1: نحكي على ثلاثة أنماط معناها فما ثلاثة شخصيات
2: ولا دونك قعدت نشوف الأفلام وتغرمت الحقيقة برشا بالسينما تاع تونس متى ياسر مغروم متى تغرم بها بالكدا خاطر لقيت فيها حاجات يعجبوني وأنا كنت ياسر متأثر بالسينما عشت برشا في برا كنت ياسر متأثر بالسينما بعد في تونس متعرف تحب السينما التونسية شغوف بها بالكدا معناتها الحقيقة تبعوا دونك لقيت ثلاثه مراحل معناتها هي نقولوا اقتصاديه والحاجه الاجتماعيه المرحله الاولى هي المرحله هذه سميتها انت مرحله معناتها الواجب اللي هي معناتها مربوطه مرتبطه برشا ببناء الدوله الوطنيه وخاصه بهيمنه القطاع العام اللي متمثل في الشركه التونسيه للانتاج والتوزيع اللي هي ستبيك والمرتبطه بوزاره الثقافه وكان تابعة
1: ومرتبطة بإرادة سياسية بتاع بورقيبة
2: تحكم وتحكم الدولة في كل مفاصل عملية الإنتاج والتوزيع والبرمجة مونوبول معناتها من الأول كم معناتها احنا نخمم في إطار تحقل نخمم في إطار معناتها متاع كاش نقولوا اسبانيا مش لوجيك داباريس يعني
1: مش جهاز ولكن جهاز الحقل تاع سينما والحقل
2: دونك الحقل فيه صراعات دونك من الاول الصراع تمحور ما بين معناتها هذايا معناتها كيش نقولوا النمط هذايا اللي تحكم فيه الدوله قلبا وقالبا وفما في معناتها مقابلها فما مثلا إجابة في هذه المنظومة فما الجمعيات السينمائية جامعة تونسية لنوادي السينما وجامعة تونسية السينمائية الهوات وجمعية السينما التونسيين اللي هي كانت مرتبطة برشا بالحركة الطلابية دونك السينما التونسية تحط في الإطار هذايا
1: في الفترة الأولى
2: في فترة
1: الواجب
2: في الفترة الأولى دونك
1: بربي سؤال في فترة الواجب خاطر عندي قلت زوز مفاهيم مهمة برشا حكيت على الحقل وحكيت على الجهاز في الفترة الأولى غالبا الحديث على جهاز
2: اي واضح
1: بورديو يحكي على اذا كانت المؤسسه بتعمل في الدعايه اللي هو سينما من الاول البناء الوطني نحكيه على الجهاز ولكن انت دخلت فاعلين اخرين هما الجمعيات وغيرها معناها اللي كانت وقتها سينما الهوات وغيرها ولي تحكي على حق لانه فما ديناميزم معناها فما صراع فما رهانات فما استراتيجيات مختلفه
2: فما صراع خاطر هو بو فكره الجهاز عند التوسير خاصه
1: اي التوسير
2: يقول يقول وقت اللي بورديو بده يقول يقول وقت ما عاد فما صراع ندخلوا في في منطقه تاع جهاز
1: انا خذها من التوسير
2: اي وقت انا وقت واضح وقت انا جيت نعمل في تحليل انا من الاول فكرتي هذيك هي سهله قلت جهاز جهاز جهاز وقت اللي جيت لقيت معناتها نشوف التاريخ تاع السينما التونسية عملت برشا حوارات مثلا مع سي حاتم بن ميلاد مع تاع جمعية السينمائيين تاع مع سي منصف بن مراد تاع الفيدراسيون تاع نوادي السينما
1: نوادي السينما
2: سي خالد البرساوي من السينما كلهم نلقى معناتها الجمعيات هذه الكل كانت حتى في الستينات كانت حاملة إلى مشروع آخر وصار صراع كبير على تحديد المفاهيم ما معنى السينما وما معنى الثقافة من الأول دونك هذاك خدم من الأول رقيت روحي ما أنا من الأول الانطلاقة نتاعي كما قلت أنت كانت جهاز سهلة أي جهاز بعد وخلي تشوف بعد الواقع نتاع البحث
1: يختلف
2: تمشي
1: بعد نشوفه معاك لأنه نواة النقاش هذيك والصراع هي اللي بعد باش تعمل سينما أونجاجي تولي حتى ذات السلطة
2: واضح
1: بعد هي الفترة الجاية
2: الحقيقة هي توا كما قلت لك كان مرتبطة برشا بالنضال الطلابي وقتها ومتى اليساري خاصة دونك ماذا كما قلت كسر ماذا صراحة حول تحديد مفهوم الأمة معناتها أما قعدنا في إطار باقي سينما سميته أنا سينما الواجب هو
1: الواجب
2: دونك الشخصية في السينما التونسية في الإطار هذية باقي عندها واجب هو واجب معناتها كأنه معناتها إنقاذ الأمة إنقاذ الأمة من الاستعمار إنقاذ الأمة من الجهل إنقاذ الأمة
1: من التخلف
2: فكرة البورقيبية معناتها بناء الإنسان الجديد أما إيش صار ها باش نقول لك أنا شنو صار قلنا إحنا فما هيمنة الدولة وفما قلت لك أنا فما حقل
1: فما ناس فما صراعات
2: فما ناس هو خاصة جمعيات السينما
1: جمعيات أي
2: هاو في تبلور زوز أفلام مهمين فيلم أفلام ولا نحسب أفلام عمر الخليفي اللي هي معناتها الشخصية ما فماش هي تخدم بيان سور على الواجب واجب تحرير تونس أما الشخصية الأساسية الشخصية الرئيسية في الفيلم هي مش شخصية بارك هي شخصية فيها ثلاثة شخصيات تمثل الأمة بعام فماش مثلا بيرسوناج برينسيبال وحده معناتها بطل واحد معناتها كيما في السينما الوسترن عرفت
1: نفسي
2: فما معناتها بطل تنجم تشوفهم ثلاثة جهات اللي هو عامل وفلاح وشوية كما فكر البولشيفي فهمت وقت اللي عملوا أكتوبر إيزنشتاين اللي هو
1: بحقه
2: وبروباغاندا
1: كويراسي بوتومكي
2: وأكتوبر سورتو وقت اللي كسروا الصنم متاع التسار حتى فلاح وواحد من الوقتها من المارين متاع بوتيمكين وحتى عامل من المصنع وتاريخيا توا اكتشفنا اللي هو لا فما لا عمال ولا فلاحة المارين عملوا طلعوا كسروا دونك هذاك الوجه الثلاثي للشخصية الثورية هذاك عمر الخليفي عامله في الأفلام تاعو دونك هذاك الأمة مثل الأمة معناتها الأمة شخص تاع الأم وفما مقابله فما شخص حاجة أخرى ولا صار في فيلم سجنان تعمل كيف بن عمار عبد الكيف بن عمار قال جاء قال راو
1: هذه مازلنا نحكيو على الواجب.
2: نحكيو على الواجب.
1: سينما الواجب.
2: سينما الواجب. شو يقول؟ يقول في السينما الواجب راو ما فماش فما شخصية هي جماعية، أما شخصية جماعية راو مش يمثلوها جماعة اللي قراب من الحركة الدستورية أساسا. يقول راو اللي عملوا معناتها استقلال تونس، خدموا في استقلال تونس، هما النقابات أساسا، هما النقابات، وهذا هو محور نتاع سجنان. شو يصير؟ قعدنا في إطار الواجب، قعدنا في إطار الواجب، أما الواجب ولا واجب مضاد، أما باقي في الواجب، ما خرجناش
1: من الواجب،
2: ما خرجناش في الأنان نحن،
1: ما خرجناش من أيديولوجيا السلطة بين ظفرين، البناء الوطني، بناء الدولة الحديثة،
2: وهذا هو. أما برك فما نقد، نقد ذي كما قلت لك أنا نجم شوي نقوله اللي هو فما كما المرآة متاع الصراع اللي صاير على تحديد مفهوم السينما. هو يقولوا زادة اللي معناتها عبد بن عمار كان قريب شوية معناتها من اليسار، وما هو كمعناتها في الحدود الممكنة تاريخيا معناتها. ومن بعد هذه السينما، نحن ناخذها قضيت معناتها منحة كبير مع فيلم شمس الذبايع نتاع رضا الباهي.
1: لا خلينا شوية عاد، انت بعد قلت تحكي على سينما الإرادة.
2: إرادة السينما توا السينما هذه معناتها اللي قلت لك انا نتاع الواجب. كيف تلقاها عند رضا الباهي في شمس الذبايع، اللي هو يقعد في باقي معناتها يصور مجموعة تحارب في الغزو السياحي، اما هي مجموعة ما فيهاش فرد، مجموعة اما هوكا باقي ضد. هو خاطر ولد هو رضا من جاي من السينمائيين الهوات وسوسيولوج، هو مثلا عامل اجتماع مع دوفينيو، معناتها ديجا الفكر كله فكر معناتها يساري وكل شيء. دونك ومن بعد فما لي زامباسادور تاع ناصر كتاري، كيف مجموعه، فماش بطل في فيلم السفراء، فما كان مجموعه نتاع العمال توانسه في المهجر والمغاربه في المهجر، كيف باقي ضد متى الخطاب الرسمي حول الهجره، كانوا مهاجرين هما سفراء تونس وكل شيء. بعد
1: فتره اخرى اللي هي انت قلت ساعات افلام اخرى التخلص من فكره الواجب، ابراز مجموعه تعيش تحت سيطره متساكني الارياف، وقتها نحكيوا على ابراهيم باباي، غدا النساء، فاطمه، سلمى بكار، عزيزه وغيرها من اللي هي موجه من المواضيع الاخرى والشخصيات اللي انت حكيت عليها في شكل اخر،
2: شخصيات اراديه هي ولات. دونك هذيا انا يظهر لي معناتها حسب الدراسه اللي عملتها في الكتاب، اللي هي هذيا ظهرت مع ظهور المنتجين المستقلين اللي هما نجم احمد عطايا وسي لطفي العيوني.
1: الموجه الاولى قبل ما تتحل ستباك، نهايه السبعينات،
2: نهايه ستباك، دونك وظهرت في زيدا.
1: وشكون نحاها ستباك وعلاش هذاك الموضوع؟
2: فما عملت شريط انا وثائقي، هو وثائقي استاذ جامعي، انا مش مخرج تاع سينما، نحكي فيه على ستباك، بداية ونهاية ستباك، اسمه سينما عشق ووطن. عرفت؟ دونك نتفرجوا فيه ونحكيوا عليه
1: ان شاء الله. نحكيوا عليه هي كالمؤسسات العمومية، كل نفس الميكانيزمات، معناها الغلط نفسها تقريبا.
2: دونك بروز المنجي المستقلين، وسورتو تجارب الانتاج المشترك مع اوروبا، وازمات سياسيه نتاع 78 وجانفي 84، دونك هذا الكل اثر.
1: اهم الاسماء اللي هما، خلينا نذكر اللي يسمعوا فينا، الكتاب اللي هو سينما تونيزيان دير ادوجوردوي، مترجم لعديد اللغات بما فيهم العربيه، نتصور السينما التونسيه بالامس واليوم، انت قلت للانجليزيه وغيرها من لغات
2: اسبانيا، اسبانيول، كاتالون،
1: وتم نشره حتى في مصر. في مصر مش سهل باش معناها باش تهبط كتاب على السينما التونسيه، ماك تعرف السوق المصريه سوق معناها تنافسيه كبيره، وعندهم غيره على المنتوج نتاعهم اللي هو سينما تونيزيان دير اجوردوي، السينما التونسيه بالامس وغدا، للاستاذ طارق بن شعبان. مهم برشا الكتاب باش تطلعوا عليه. وصلنا قلنا لمرحله نهايه السبعينات بدايه الثمانينات، اللي اهم رموزها نقاو ابراهيم باباي، سلمى بكار، عزيزه عبد بن عمار، صحح لي كان غلط، شمس الضباع، رضا الباهي، الشباب الهائمون، ناصر خمير، مثقفون، عبور، محمود بن محمود، مهم برشا
2: اللي يحكي عليه. بالنسبه لي محمود هذا بس باش نحكي عليه انا تو، حبيت كما قلت لك ما تعرفين الثانيه هي بروز منجين
1: الخواص،
2: تجارب الانتاج المشترك مع اوروبا حاجه جديده، هذه اعطتهمش من الحريه كبير، خاطرهم افلام وقع متى صار معناتها منحهم في طول، ما تعطوهمش، اعطوهم الدعم بعد خذوا لهم الدعم وتعملت الافلام كان فيلم بزنس تاع نوري بوزيت تعمل اموال اجنبيه كهو وفما ازمات سياسيه كما قلت لك متتاليه وفما خاصه تحول من الاشتراكيه التعاضديه نتاع احمد بن صالح الى نظام ليبرالي مع النظام الليبرالي نتاع الاستاذ هادي نويره
1: دونك
2: فما تحولات
1: دونك هذايا التغيرات الاجتماعيه والسياسيه المجتمع التونسي اثرت على السينما مباشره. انت ديما تنطلق من الفرضيه نتاعك.
2: نطلق من الفرضيه نتاعي خاطر التمويل ما عادش موجود معناتها في بلاصه برك. ما عادش فما شكون يتحكم معناتها في بلاصه برك. دونك اهم حاجه صارت هي التخلي على البعد الملحمي في السينما. البعد الملحمي نتاع السينما هذاك نتاع الواجب الكل هذاك تنحى والبوادر نتاعو بدات كما قلت انت مع عبور نتاع
1: محمود
2: محمود الايمون نتاع ناصر خمير. معناتها شنو يمثلوا الافلام هذوما بالنسبه للقراءه اللي عملتها هنا هو الانهيار التام للافكار والايديولوجيات والمشاريع الجماعيه. ما عادش انسان هذوما تشوف الافلام في محمود محمود في الفيلم نتاعه يقول له انا معناتها نكتب في جوابات للمسؤولين وحتى حد مسؤول ما جاوبني دونك انا وليت انسان عربي وحدي انسان اكيد معناتها مسيب في الهواء. في فيلم الهائمون هائمون هما معناتها هائمون في الصحراء ما عادش عندهم لا تاريخ لا وجود لا حد شيء. دونك هذه افلام فما بروز نوعا ما من البطل الرومانسي اللي يقطع مع الحلم نتاع المجموعه والانتماء حتى كان فما انتماء للمجموعه ولا انتماء اكثر انفتاح. متى اما
1: القطيعه اللي صارت في علاقه بالربما الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اللي في البلاد في علاقه بهما اصلا طموحاتهم واحلامهم هذوما الشباب اللي كانوا ربما ياملوا في الملحمه وفي بناء دوله ديمقراطية خاطر كانوا يمنوا هذوما بمبادئ الديمقراطية والحرية صدمة صارت لهم.
2: اي واضح هو صدق قلت لك فما معناتها صارت ازمات سياسية متتالية معناتها في تونس و معناتها شو نقول لك معناتها هو الوضع عامة معناتها الفكرة اللي تبني عليها السينما التونسية كما قلت عندي قبيلة معناتها حكيت على الأستاذ طاهر شريعة هي فكرة نتاع معناتها البانارابيزم والبانافريكانيزم حتى هي فكرة نتاع جماعة معناتها مجموعة احنا معناتها الفارقة ضد الإمبريالية وضد معناتها الاكتساح الإمبريالي معناتها فكريا واقتصاديا ولا احنا العرب ضد معناتها كمجموعة معناتها ضد الصهيونية وضد العنصرية وكل شيء. هذاك في الثمانينات بدا شوية الحلم هذاك بدا يتلاشى وظهر معناتها في مجموعة كبيرة ياسر مع في السينما اللبنانية اللي تونس مأثر عليها برشا معناتها خاطر اللي كانت تعملهم في التركيب هي مفيدة تلاتلي معناتها برهان علوية ومشي الخلافي وكل شيء. دونك فما تدخلات دونك انا
1: كان انهيار ايديولوجيات خاصة ايديولوجيا الوحدة العربية والوحدة الافريقية.
2: هذا هو معناتها ما عادش فما حتى كنشوف صارت معناتها وقتها حاجة معروفة برشا صارت لقاء خاطر هو كنشوف معناتها تاريخيا فما اللي حدد تونس صارت في تونس في السبعينات وفي الجزائر حدوا ما هي السينما التي نريد وهي سينما جماهيرية سينما مناضلة سينما تخدم مصالح الشعب سينما تلهب لهموم الشعب وسينما خاصة أنتي إمبريال ضد الإمبريالية. في نيامي في ذولي في 80 و 81 صارت واحدة بعد الجزائر وتونس صارت اجتماع كبير في نيامي وفي نيامي الكل تنحات الكلمة هذية وليت الكلمة اللي خرجت اللي هي ما تعبرش عباد صدموا بها هي كلمة ليزونتربرونور كولتوريل
1: مقاولين مثقفين
2: ما تتلموا تجتمعوا مع الناس يتخم في الثقافة ما عادش يحكيوا على الثقافة على المثقف كمناضل ولا يحكيوا على موجود في النصوص روا ولا يحكيوا على المثقف كأنتربرونور في ثقافة. دونك
1: هو راه فيها جانب ايجابي وسلبي راه كلمه مقاول
2: متفقين
1: معناها مقاول موجوده معناها
2: مقاول مش مناضل مش معناتها بالنسبه مناضل معناتها حامل قضيه تحرر متى تحرر
1: دخلنا في منطق الصناعه والربح العرض والطلب
2: هذا صحيح.
1: السوق
2: هذا صحيح. دونك كله مربوط مع بعضه تاريخيا كل شيء في بعضه. دونك انا بالنسبه لي القطيعه الكبيره اللي صارت في السينما التونسيه صارت مع فيلم ريح السد
1: تاع نوري بوزيد
2: ريح السد تاع نوري بوزيد علاش على خاطر هو الشخصيه الرئيسيه تاع الفيلم هذا شخصيه اراديه بحته تحب تفرض وجودها كذات كذات وفما زوج شخصيات وفما فرفت والولد الاخر نسيت هشمي وفرفت فرفت قطيعه كامله حد معناتها حد الاقصى مش الاقصى هو معناتها الاقصى ما فما في التحرر من المجموعة ومن
1: وعمل وقت عمل جدل ونقاش جدل كبير
2: ولا دونك هذا الفيلم قطع كومبليتمون مع سينما الواجب ولات سينما الإرادة اللي ظهرت بعد في حلفاوين تاع
1: فريد بغدير
2: ظهرت في فيلم سورتو زاد اللي فما زوج شخصيات حلوين برشا في
1: صمت القصور
2: صمت القصور الطفلة هي تحب تتحرر بصوتها صوتها هو وزوجها ولا خطيبها هو مازال في الإرادة نتاع تحرر الوطني وقت اللي قتلوا نحب نتحرر كمرأة هو دخل بعضه ما مشاش
1: ما فهمش ما فهمش التغيرات اللي صارت في المجتمع
2: حلو ياسر معناتها القراءة اللي عملتها مفيدة تلاتلي دونك دخلنا في بالنسبة لي في السينما هذايا نتاع المنجين هذوما دخلنا في سينما سياق سينمائي جديد ومضامين جديدة اللي هي تواصلت حتى حسب قراءتي أنا حتى وصلنا ما أنا نسميه السينما العدمية واللي هي سينما العدم هي بدأت من الكريز بدأت عام 1995-97 تحددت معناتها في 2001-2002
1: شو تقصد العدمية ذي لازم نفسروها
2: الشخصية كانت عندها واجب واجب وطني
1: خاطر العدميه راهو مفهوم باراديغم فلسفي
2: اي واضح هذاك هو معناتها ما
1: دونك نحاولوا اللي يتبعوا فينا باش يفهموا بالضبط فاش نحكيوا
2: فاش نحكيوا نحكيوا احنا من الاول على شخصيه عندها اراده تحب تحرر شخصيه عندها واجب واجبها هو بناء الدوله الوطنيه باش نسهلوا بعد جات شخصيه عندها اراده شخصيه تحب تنقطع عن المجموعه باش تأسيل كيان كما يقول تأسيل كيان كما يقول المسعدي تأسيل كيان ذات تأسيل كيان كيان الذات ذاتي انا ذاتي خويا انا معناتها باهي المجموعه عندنا احنا عندنا كل شيء اما انا نحب نشوف انا شكون ساعه انا شكون بسيكولوجيا وانا شكون في كل شيء ونفرض روحي والمجتمع يقبلني
1: وظهر في ريح السد اكثر فيلم معناها
2: اكثر فيلم ومن بعد توا جينا في خرجنا من دخلنا في التسعينات في التسعينات شنو صار في تونس صار برسك تخلي الحقيقة معناتها سياسيا فما كثر برشا الرقابة كثرت برشا وصار تخلي من الدولة على السينما نقص القاعات هذا معروف معناتها بالأرقام
1: يظل من 43 وصلنا وقتها في العشرينات
2: حتى أقل
1: توا يمكن أقل
2: وتخلي على السينمائيين معناتها يعطيهم دعم ومن بعد يتسيبوا السينمائيين دونك أنا يظل لي معناتها
1: يتسيبوا ولا هما وحدهم يعملوا بيه بحاجه اخرى
2: ولا هي دونك بعدوا برشا المنجين اللي ظهروا كما حميد حتى وكل شيء بعدوا على الانتاج وكل شيء دونك ولاو المخرجين يعني

0: الثورة فما حاجات أخرين صاروا معناتها ما نحكي لك
1: حتى في التسعينات
0: نحكي لك تو 90 و2000 الفيلم نحكي لك على الفيلم لون ميتراج فيكسيون
1: بروفيسيونيل خلينا نقولوا
0: بروفيسيونيل وفيكسيون روائي. أنا بالنسبة لي هذية خلق سينما متاع عدمية. إيش معناتها عدمية؟ معناتها الشخصية معناتها عندها الدافع على روحها بصفة نجم نقول حتى معناتها جيمي هي بصفة بريسك انستنكتيف حيوانية بريسك حيوان من إنسان يدافع على روحه كأنه في مجتمع الكل عنف
1: من أجل البقاء
0: صحيح صراع من أجل البقاء معناتها وهذية فيلم أفلام جيلاني سعدي أفلام جيلاني سعدي عرس الذيب خاصة تشوف شخصيات ما عندها حتى هدف ما عندها حتى برنامج ما عندها حتى شخصية يقول له أنت شنو شبيك تحارب وشبيك شبيك عنيف وشنو العنف هذا كله يقول له شنو تحب تعمل في حياتك وما يقنا كما ريق ده كشخصية ده كستوفة يقول له أنا نحب نمشي نشوف نمشي نسافر نشوف سيزاريا وفيرا يقول له ده مش مشروع هذا تو أنت شيء ما هذاك شي حب وصحابه كما شفت تائهين في الشوارع وكل شيء كما زاد فيما خرمة خرمة هو فيلم ممتاز كيف شخصية متاعه شخصية تلمو ما تعرفش شنو تحب معناتها صار قتل الأب تخلي على الأب معناتها تخلي على الأب ومن بعد تخلي على الأب ما عادش تعرف شنو تعمل ولاد دخلت في هستيريا كبيرة ياسر
1: الآن وصلنا للسينما خلينا نقوله سينما الفردانية سينما حياة الفرد قصة حياة الفرد سينما الهامش الهامش بالمفهوم الفلسفي السوسيولوجي لأنه الهامش نجم يكون هذاك صحيح نجم يكون هذاك صحيح خرجنا من السينما الكلية الكمية الكيف البنية إلى الأفراد هنا نهاية التسعينات بداية الألفينات نظرا لأزمة ونظرا أيضا فما نوع من خلينا نقول هامش كبير من الحرية حتى للمخرجين وجيل جديد اللي هما ما عادش يمنوا بهذه حاجة كلية وفما مجتمع آخر فما مجتمع مهمش هامش فما مجتمع تحتاني ما نعرفوهش اللي هو البشر حسب الجيل الجديد ما هوش هذاك البشر اللي نشوفه فيه لا فما حاجات أخرين وربما تكون حقيقتنا أشياء أخرى هذه
0: بذلك السيدة محمد زهران
1: السيدة مثلا اللي هي مش اللي هو الواقع الحقيقة متاعنا به ثم بعد ذلك تحكي أنت على الألفية الجديد خرجنا من 2000 تاول كريز وكذا
0: الألفية الجديدة شخصية اللي عندها حسب قراءتي اللي عندها لا هدف لا هدف إرادي ولا هدف تاع
1: لا جماعي لا إرادي
0: لا جماعي لا إرادي ولا فردي ولا ولا بتبني حتى شيء شخصية عايشة في تيه شخصية تائهة دون برنامج هذه هي شوف مثلا فيلم
1: تائهة من غير برنامج راه يلزم تقنيا وفي الديكوباج وفي التصوير راه تكون كيف ماشي مع الشخصية
0: اي ما غير برنامج درامي شوف مثلا فيلم ساتان روش
1: رجال أعمال 2001
0: شخصية رئيسية ماذا صارت ماذا برشة ماذا الحديث حولها شو مجموع الهدف نتاعها في الفيلم هدف نتاعها هو تحب ترقص تحب بدنها ما عنديش مرتبطة بحد شيء حتى ماذا خنت بنتها خنت كل شيء ماذا دخلت في حالة متاع بريسك ماذا محبش توانخول ماذا
1: اللي تبعوا فينا شنو علاقة بالمجتمع التونسي هذي هالأفلام الألفية الجديدة سميت أنت ما هي علاقتها بالتغيرات التحولات الاجتماعية للواقع التونسي اللي أنت بديت من فرضي الأولى ورجعتك الأولى أنه السينما تعكس الواقع الاجتماعي السياسي الاقتصادي
0: أي. أنا
1: شنو هي الأزمة شنو اللي صار شنو هو الديكليك
0: الديكليك اللي هو احنا ولينا مجتمع استهلاكي
1: واضح
0: معناتها ولا
1: بما فيه الجسد
0: استهلاك معناتها استهلاك وأهداف أهداف معناتها توا معناتها أهداف قريبة معناش هدف كبير معناتها وقتها في معناتها أي شكون معناتها كل شيء في تابع الاستهلاك كل شيء معناتها الناس كيما تعرف معناتها صارت معناتها حتى اقتصاديا معناتها صارت حاجات في وقتها معناتها في آخر معناتها في العشر سنين الأخرانيين اللي معناتها التونسي حتى معناتها في تصور العالم وأنا يظهر لي ولا تصور أكثر مبني على الاستهلاك على معناتها على حاجات أخرى
1: معناتها خرجنا من الحلم الستينات من بناء الدولة الحديثة الدولة الوطنية من الأيديولوجيات الكبرى من الحلم الوحدة العربية الوحدة الإفريقية جنوب هالشعارات خلينا ما نقولوا شعارات هي أحلام وطموحات كبرى ومشروعات نجم تكون مشروع
0: حتى التور حتى التور
1: رجعنا نحكيوا مع ما بعد الاستعمار وجنوب المسائل هذه ما زالت مطروحة في وجداننا

0: الجمعيات
1: الافريقي والعربي الى الازمات المتتاليه الاقتصاديه التحولات الاجتماعيه الى الخلاص الفردي والرغبات الفرديه الشخصيه بما فيها خلينا نقول الاستهلاك التجاره السلعنة.
0: هذا هو سلعنة سلعنة وكما قلت لك أشخاص ما عندهاش هدف ما عندهاش حاجة نجم تقسمها مع الآخرين. أفلام متى عنيفة جدا معناتها الأفلام تاع جيلاني سعدي أفلام عنيفة جدا حتى فيلم متى حدا شوف فيلم معناتها خدمت أنا فيه ما كتبت أنا السيناريو نتاعو مثلا الكتبية وقت اللي جينا نحكيو على الشخصية نتاع هند صبري ما تخممنا بالبداية قلنا هي شخصية شنو تحب هي ما عايشة في عائلة عائلة تحميها في إطار اقتصادي مريقل معناتها وكل شيء ما هي عندها هدف في الحياة اللي هو هدف تحب تغني تقول لها لو فما الدنيا مش هو رجل يقول لها لو الدنيا راهي حاجات أخرين في حاجات أخرين في الحياة فما عرفت فما واحد يبني مشروع آخر في الحياة هي تقول له لا أنا فما كان صوتي معناتها مانيش تقول له مانيش أنا تقول له يقول عندك عروق يقول له ما عنديش عروق
1: هو يقول لها فما مشروع آخر في الحياة ولكن هو بيدو حبيسك الكتبية هذيك وحبيس الكتب هذيك وهو هذا التناقض معناها
0: حبيس تاريخ
1: حبيس تاريخ ما زلت عندنا قرب الدرج موضوع حلو برشا وكتاب ممتاز وعملنا شوف في قل من ساعة عملنا دورنا من بعد الاستقلال إلى الآن في دقيقتين نحكيه على تحكيت الأفلام 20 فيلم الأخرانيين نوري بوزيد علاء الدين سليم وليد اسمه وليد مطار وغيرها لو كان ما هو ماذا يميز هذه الفترة الأخيرة 2015-2016-2017 بعد 2011 بعد الثورة ربما أنت تقول اللي ما فهمش كونديكتور ما فهمش خيط ناظم بين الأفلام هذه كلها ومن بعد نعمل ثلاثة دقائق اللي هم شوية بالكل على معضلة الوثائقيات في تونس رغم أنه قلت لك الجنس السينمائي هذا ما هوش مكلف برشا مقارنة بالأفلام الروائية
0: على معناتها السنوات هذه الاخيره معناتها
1: 15-17-12 بعد خلينا بعد 2011 هي بعد الثوره
0: اي هو معناتها الحاجه المهمه هي مثلا هي بالنسبه لي انا هي تسمى تغير صغير في كواكز كبير هو في نمط الانتاج اللي هو التكنولوجيا الرقميه وظهور برشا افلام بالتمويل الذاتي اللي اعطت معناتها بعد جديد معناتها التصور جديد للسينما معناتها دونك فيما يخص حاجه اكثر حاجه
1: فما حاجه اخرى التمويل الاجنبي عمل مشكله في
0: كما قلنا من الاول عمل لك لي ترو كاتيجوري من الاول كلها هي
1: لكن عمل مشكله بعد 2011 على اساس المواضيع ولا العديد من المحاور تكون مفروضه على السينما التونسيه
0: ما فما حتى شيء
1: وصار في ديبار صار
0: في نقاش السينما المعولم نسميها هنا سينما جلوباليزي سينما المعولم ما عادش تتحكم في حتى شيء ما عادش تتحكم ترويزيام كاتيجوري ديك مؤلف ومش مؤلف دونك اما شنو ظهر معناتها اكثر حاجه برزت على خاطر فهم يظهر فهم ارتباطات اما اكثر حاجه برزت في هذوما الافلام الاخرين هي فما كمان تفكير كبير حول الشكل تفكير حول الشكل اللي في الحقيقه ينجم يمشي حتى معناتها نحو الابهام معناتها ساعات تولي معناتها الشكل
2: مستمعينا الكرام إلى هنا ينتهي بثنا المباشر وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. تحيات توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه سبورت تايم حتى للتسعة كالعادة مع المواضيع اللي نختاروهم في كل أسبوع، والأولوية دائما لفرق الشمال الغربي من خلال الاستضافات اللي يكونوا حاضرين معنا في المباشر وإلا بالتليفون. مع اقترابنا من نهاية الموسم الرياضي الأسبوع الفارط كانوا حاضرين معنا الهيئة المديرة لسقيط سيدي يوسف، نور اليعقوبي مدرب شبان فريق أولمبيك الكيف. بعد شوي إن شاء الله يلتحقوا بينا نادي التنس بتجروين، باش نرجع لأخبار المنتخب الوطني التونسي، المنتخب اللي موجود بحذنا في تبرقة في تربص أعدادي قبل التحول لكأس العالم لكرة القدم القائمة، والنقطة الإعلامية لصبري لموشي اللي كانت خاصة وحضرها الإعلاميين وأسئلة تم توجيهها للناخب الوطني، والحكاية نتاع تواجد ابن صبري لموشي مع المنتخب الوطني التونسي. كل واحد كيف حكى على هالنقطة هذه بالذات. من المفروض أنه اليوم نحكي تحضيرات، نحكي أمور فنية، نحكي اختيارات وغيرها، مانيش باش نحلوا باب ولصبري لموشي شي يعمل في المنتخب الوطني التونسي وإلا مع مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أخبارنا وأخبار الفرق في شمال الغربي، نذكر أيام معاد معاد غدوة سبت نهار الأحد جولة حاسمة بالنسبة لربيعة الشمال الغربي بالكيف في كرة القدم، ومعرفة الفريق الصاعد ممكن يكون مع يعني نهاية الأسبوع، جولة قبل الأخيرة لربيعة الشمال الغربي بالكيف. مش نرجع للنقطة الإعلامية لهيئة الأولمبي الباجي اللي كانت نهاية الأسبوع وفيها حديث عن واقع الفريق، عن الإشكاليات المالية الكبيرة اللي يعاني منها فريق الأولمبي الباجي. رئيس الهيئة التسييرية كان حكي على ديون طائلة متخلدة بذمة فريق الأولمبي الباجي، اللاعبين مدربين وغيرهم لفريق الأولمبي الباجي تقريبا نص مليار. تنرجو الأهم ما جاء في النقطة الأعلامية هذه بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. تحية لصلاح في الإخراج، شكرا المكرف في المكالمات الهاتفية، فريق الديجيتال، تحية لكل من اختار موجاتنا. نسمو نغم صلاح وراجعين.

راجعين 7:15. نذكر بالنسبة لأخبارنا الرياضية، الحدث نهاية الأسبوع هو نهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي رديل التونسي وترجي جرجيس، وملف التذاكر حالة احتقان كبيرة لدى جمهور الترجي واحتجاج على عدد التذاكر المخصصة للجماهير الترجي رديل التونسي ومطالبته بالترفيع في الحصة الممنوحة مقابل حالة غضب كذلك في صفوف أحباء ترجي جرجيس بسبب ما اعتبرته سوء تنظيم ولخبطة في عملية بيع التذاكر الخاصة بمقابلة نهائي كأس تونس لكرة القدم. ترجي كان أصدر بلاغ يعلن فيه جماهيره الوفية أن إدارة النادي راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم وعبرت عن عدم رضاها عن عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي بمناسبة مباراة نهائي كأس تونس، وذلك اعتبارا لأهمية الكبرى اللي تكتسيها المقابلة هذه والإقبال الجماهيري الكبير لأحباء الترجي من كل أرجاء تونس، وطالبت إدارة النادي الترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهير الترجي بما يضمن حضورا جماهيريا يليق بقيمة الحدث وبإمكانة الترجي، ويمكن أكبر ويمكن عدد أكبر من أحبائه ومن مواكبة الفريق ودعمه في هذا الموعد الهام. ويؤكد الترجي حرصه الدائم على الدفاع عن حقوق جماهيره وتوفير أفضل الظروف الممكنة لحضورها ومساندتها. هذا بالنسبة لبلاغ الترجي الرياضي التونسي، كما ذكرت حالة احتقان كذلك لدى أحباء ترجي جرجيس، وهيئة ترجي الجنوب كذلك تعبر عن عدم رضاها بالنسبة لجماهير ترجي الجنوب. هذا بالنسبة لنهائي كأس تونس لكرة القدم، المقابلة مبرمجة نهار الأحد كما ذكرت بين الترجي الرياضي التونسي وفريق ترجي جرجيس. في فريق الاتحاد المنستيري، استقالة جماعية للهيئة المديرة لفريق الاتحاد المنستيري. الاستقالة كانت أعلنت عليها اليوم الكتابة العامة لفريق الاتحاد، وهكا فريق الاتحاد المنستيري بالنسبة لهيئته المديرة يعني ثم حالة شغور داخل تسيير فريق الاتحاد المنستيري. اليوم تلعبت مقابلة من أجل لقب بطولة رابطة ثانية لكرة القدم والامتياز لتقدم سقيط الدائر الفريق الصاعد للرابطة الأولى، لقاء جمعه بفريق ملحمة مسوسة الصاعد الثاني. نذكر 3-2 هي النتيجة النهائية لفريق تقدم سقيط الدائر، مقابلة كان احتضنها ملعب مصطفى بن جنات في المنستير. غدوة مش يكون كذلك لقاء البراج من أجل البطاقة الثالثة، من سيرافق تقدم سقيط الدائر وأمل حمام سوسة للرابطة الأولى، الملعب الجيبسي أو النادي الرياضي لحمام الأنف، مقابلة كما ذكرت من أجل الصعود يظفرها غدوة فرج عبد اللاوي بالنسبة لهذا اللقاء. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي ينتظروا لقاء ودي باش يكون أمام منتخب النمسا نهار الاثنين 1 جوان، وطاقم تحكيم فرنسي جيريمي بنيا هو الحكم الرئيسي للقاء تونس النمسا. هذا ما أعنى عليه الاتحاد النمساوي لكرة القدم، ولقاء الودي كما ذكرت مش يجمع منتخبنا الوطني بمنتخب النمسا في أولى المقابلات التحضيرية لمونديال 2026. منتخبنا اللي موجود في مدينة طبرقي واصل تحضيراته، والمجموعة يعني قاربت على الاكتمال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تقريبا جميع اللاعبين موجودين في التربص. مدينة طبرقة اللي مازال متواصل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. 19 دقيقة بعد 7، راجعين بعد شوية يلتحقوا بنا ضيوفنا فريق نادي التنس بتجروينا.

راجعين مع تجديد التحية لكم المستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة كيف. حكيت على المنتخب الوطني التونسي، المنتخب اللي موجود في مدينة طبرقة كما ذكرت، التحاق يعني اللاعبين اللي التحقوا في الساعات الأخيرة، حنا بقى الرياض ريان اللومي، ممكن ريان مش يكون أصغر اللاعبين الموجودين مع المنتخب الوطني التونسي، حازم مستوري، علي العابدي التحق كذلك بمقر طرابلس المنتخب الوطني التونسي، موجود على ذمة الإطار الفني. صبري لموشي في النقطة الإعلامية كان حكي على جمال مدينة طبرقة، على الفضاء اللي موجود فيه المنتخب الوطني التونسي، على الملاعب، وقال إنه مدينة جميلة ومتوفر فيها المنشآت الرياضية، قال حتى خير من كاليفورنيا. يعني مدينة طبرقة وقت اللي حكي على الملاعب والجو اللي ملائم جدا للتحضيرات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كما ذكرت، اللي ينتظروا لقاء ودي نهار الاثنين 1 جوان أمام منتخب النمسا. هذا بالنسبة لأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة اليوم لحظات ويكونوا حاضرين معنا ضيوفنا من نادي لاتينيس بتجروين، تعطلوا شوية إن شاء الله المين عخير يلتحقوا بينا بعد شوية في المباشر. الجزء الثاني فيه الافتتاحية، باش نرجع للقاء اللي جمع نواب مجلس الشعب بخبراء من الإعلاميين والخبراء في الرياضة التونسية، وقت اللي حكيوا على قانون الهياكل الرياضية والرياضة التونسية بصفة عامة والإشكاليات نتاعها، حتى نرجعوا بأكثر تفاصيل الانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم في كرة اليد في الأيامات القليلة القادمة، باش تكون موعد الجلسة وزوز قائمات رسميا تم قبولهم بالنسبة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد.

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. كما ذكرت ضيوفنا اليوم هما نادي التنس بتجروين اللي باش يكونوا موجودين معنا، وفي ضيافتنا هذا المساء برغم الروتارة مش نحاول إن شاء الله نفرحوا بضيوفنا، نفرحوا بالبنيات محليهم مرام ولوجين بطلات سياسين المولهي. مرحبا بك رئيس الجمعية، أهلا وسهلا، تحية لي. مرحبا بلوجين، اهلا وسهلا. مرام عسلامه، محليكم ابطال وبطلات يعني هذا الفريق. سياسين مسيك بالخير والهنا، اهلا وسهلا. فاجيتوا بحذينا الاذاعه. مرحبا بفريق نادي تنس بتجروين، وبرافو على العمل اللي تقوموا به كهيئه مديره لهذا الفريق.
1: مساء الخير اخت حنان، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعات اذاعه الكيف، ودائما نشكر اذاعه الكيف ونشكرك انت بصفه خاصه لمتابعتك يعني كل انشطه بتاع النوادي الصغرى والنوادي الفتيه هذه، وكل انجاز مهما كان صغير او كبير يعني ما لقينا منك الاهتمام والمتابعه والاستضافات. وبالحق يعني
0: بكري بالتليفون مليون بحذاف المباشر، فرحتوني برشا خاصه وجود البنيات اللي موجودين. اي سياسي
1: مع اليوم، مع اليوم اخت حنين انجاز بحق عظيم يستحق الشكر والافتي ونفتخر به. نادي التنس بتجروين هذا النادي الصغير بالامكانيات وكل ما معنى الكلمه امكانيات، مركز نهوض برياضة التنس بتجروين يتصدر المركز الاول وطنيا على حساب يعني نعم مراكز كبيره برشا بومهل كهرباء والغاز كارتاج المرسى المستير، فهمت؟ بالحق يعني هما تو يعني مش مصدقين كي يعني الفريق هذا الفتيه الصغير بملعب واحد فقط يعني اخت حنان ينافس ويهزم ويربح نوادي كبيره دوت يعني ملاعب الكبرى والامكانيات الكبيره. ما يخفيكش اخت حنان يعني ملاعب من طراز عالي جدا، امكانيات كبيره، كيف اباء واولياء يعني محاطين بصغارهم بصفه كبيره، لكن احنا بالاصرار والمثابره وعمل كبير وكبير لمده سنوات طويله احنا نتابع فينا ديما يعني منذ 2008 نشتغل على هذا اليوم وعلى هذا الانجاز، والحمد لله وفقنا ربي الحمد لله.
0: سياسي المول، هي انت رئيس الجمعيه وانت ولد الميدان، مش غريب عليك الرياضه ويعني الجمعيات الرياضيه هو اختصاصك العلمي اولا. اليوم وقت اللي نشوف مركز نهوض برياضه التنس تجروين هو الاول وطنيا في ظل وجود جمعيات كبيره في تونس اختصاصها الرياضات هذوما وخاصه يعني مدن ساحليه وغيرها، شنو هو سر التالق؟ رغم هذوما المستقبل، نعم هذوما المستقبل، هذوما بعد اربع سنين خمس سنين باش يكونوا اسامي ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا عندهم طريق نتاع يعني نجوميه وغيرها. اليوم كهيئه مديره كمدرب باش نخدموا على الوليدات هذوما على مراكز النهوض هذوما يلزم برشا فلوس، يلزم برشا دعم، شنو سر هالتالق هذا؟
1: بالفعل اخت حنين يلزم برشا دعم، برشا فلوس وبرشا امكانيات، لكن احنا سرنا اخت حنين في المثابره وما نكذبش عليك اخت حنين يعني ثبرت برشا ويعني وصرفت امكانياتي الخاصه برشا برشا وبرشا ناس عاونتني من فرنسا. شوف انت جبتك المضارب هذوما كرجوني من فرنسا
0: ما شاء الله نشوفوا فيها
1: الاخ نبيل مناصري الدكتور و الخلفاوي معانا كذلك الناس من قطر، ناس من تونس يعني امنت بينا،
0: امنوا بالمشروع
1: رغم يعني ما تكفيش بالغرض، لكن الحمد لله نحاول نحن من من من الصفر خرجنا اخت حنين، ويعني وماك تعرف مش سهل باش تنجم توصل المستوى الوطني. عندنا ذو البنات هذوما بحق اخت حنين هذه حقائق نقولوا فيها، راه مستوى وطني متميز
0: ما شاء الله،
1: رغم امكانيات نتاعهم يعني الماديه ضعيفه شويه ورغم حصص تمرين لا تقارن بنوادي اخرى، لكن وصلنا اخت حنين مرام جبابلي ولوجين عبيدي تنافس وتربح يعني بطلات تونسيات ورغم شوف وكان راي بلاصتهم في المنتخب الوطني لو ان السلطه والجهه الثابره معايا وجد في اليد ان شاء الله نجم نوصل الناس المنتخب الوطني نرفع رايه الكاف في التنس. هذه رياضه ممتازه، رياضه جيده جدا، رياضه يعني لها صيت وطني ممتاز، نجم نرفع رايه البلاد وحد سياحيا واقتصاديا الناس تحب تجي تلعب
0: نجم
1: كيف.
0: نعملوا دورات
1: انا كانت اخت امنيتي وقت عملنا الملاعب اخت حنان وزيت على الملاعب وصعيت يعني السعي كبير برشا 10 سنوات اخت حنان نجري على الملاعب حبينا نعمل 4 ملاعب، عملنا زوز ملاعب فقط، لكن زوز ملاعب وللاسف اخت هاند جبتك تصور، يعني ملعب واحد فقط نلعب عليه، الاخر يعني غير سهل العمل للاعب.
0: ما ثمش صيانه، ما ثمش تدخل،
1: رغم
0: شكون اللي يعنيه الموضوع؟
1: تعليه السلطه الجهويه ولايه الكيف، كل لازم تجندوا لاجل بناء ملاعب ممتازه. نجم نعمل بطوله وطنيه هنا في الكيف والاولى في الشمال الغربي، نجم نشرف في الشمال الغربي. وانا حكيت مع السيد مندوب، مع الوالي، مع الناس الكل، قلت لهم راي الكيف نجم تكون مناره ممتازه في رياضه جديده، رياضه نظيفه، وراي عندها وقع اقتصادي كبير برشا. تعرف انت التنس بين قوسين، يعني جنس جهه ناس اثرياء، ناس عندهم
0: هذا المتعارف عليه،
1: يكتشفوا الكيف ويحبوا يكتشفوا الكيف من الساحل وصفاقس، اصدقائي الكل في نوايا تونس، كل اصدقائي يحبوا يجوا الكيف، يحبوا يلعبوا بطوله الكيف. صرت على مستوى وقت حنان الدنيا، يعني مستوى يعني بشوي بشوي بدات نبني في الصغيرات هذوما من الصفر، يعني وبشوي بشوي مع المثابره، مع الاولياء ضحوا معانا، البنات ضحوا معانا، مع الخدمه يعني متواصله، خدمه علميه. انا ديما نعمل في التربصات ونواكب كل المستحدات عالم التدريب في التنس، وقاعد نطبق فيه يعني عمليا على الملعب، والحمد لله وصلنا نتيجة ذي
0: ان شاء الله.
1: والنتيجه راهي ديما نقول حنان،
0: العمل يجيب، الخدمه تجيب، الخدمه تجيب،
1: وامام الكؤوس اخت حنان، ضمن الكؤوس يعني توجنا بهم في السنة 2017 2007.
0: ايه المهرجان الوطني لمراكز النهوض بالرياضة، كيف المهرجان الوطني للنهوض بمراكز الرياضة في الوسط المدرسي. هنشوفوا المرام جبابلي من روم، اهلا بيك، عسلام.
2: عسلام،
0: محليك ومحلى هاللبسة والشعرات المزيانين والميدالية مزيانة، هيا خلينا هكا باش صورها تطايمين. خليني نتعرف عليك مرام.
2: أول حاجة نشكرك على هذه الاستضافة،
0: يعيشك،
2: وإذاعة الكيف، ونشكر خاصة سي ياسين كان مجيش، هو راني مشني نترينا في هذه الرياضة، رياضة التنس. وأنا اسمي مرام جبابلي، ونشكر عائلتي،
0: هيا بيه بابا وما
2: نزل زغلامي ورافق جبابلي،
0: هيا بيه هيا بيه، سلم عليهم الكل. أي وقتش بديت تلعب في التنس أنت؟
2: بديت ظهري عندي 5 سنين ولا 6.
0: يعني من اللي صغرونة أنت؟
2: 2021.
0: أنت تبارك الله أنت صغرونة. تذكر أول ميدالية خذيتها؟
2: أول ميدالية أخذت ميدالية ذهبية هاي.
0: ما شاء الله.
1: وخذت ميدالية أنا كنا 6 في سوسة.
0: في سوسة.
1: عام الأول أخذت هي المرتبة الثالثة، قلت لهم سنة بتاخذ مع المرتبة الأولى. والحمد لله يعني.
0: وخدمت وخذت المرتبة الأولى. ما شاء الله ميدالية ذهبية.
1: كيف مرتبة الأولى؟
0: باهي من روم، باهي تنيسة.
2: باهي برشا، هو يجتمع بين الذكاء والأخلاق.
0: يجمع بين الذكاء والأخلاق. تو خاصة وقت للقراية والامتحانات والتنس، كيفاش تدرب في سير الوقت هكا؟ كيفاش مقسمة وقتك؟
2: مقسمته نعمل تنس وشوية تنس وشوية قراية.
0: شوية هكا وشوية هكا. شنو تنصح لأصحابك اللي يسمعوا فيك توا يحبوش يلعبوا الرياضة خاطر ما عندهمش وقت؟
2: ما عندهمش وقت

0: فما من قليبيا، فما من تونس، فما من صفاقس، برشا.
1: ربحتها من الكل باش مشيت للفينال.
0: ايه
1: والفينال مع شكون؟
0: الفينال زاد كيف مع برشا.
2: مع الفينال مع بومهل.
1: مع بومهل.
0: ايه
1: يا بيه، وصف لي الفرحه نتاع تتويجك بالميداليه الذهبيه، وقتها عرفت روحك سيك اهو
2: هذا الكاس هذا نتاع هي.
1: هذا الكاس نتاعك. وقتاش عرفت روحك سي مش تربحها ومش باش تفوز انت بالميداليه الذهبيه؟
0: وقتها كنت في اخر ماتش، كنت نلعب تركيز وهمه، وجان حط في مخي باش انا نربح.
1: يا بيه، شويه خير راجعين، باش ناخذوا من عندي مين شويه وقت هكا، لانه باش نسمع زيده لوجين العبيدي اللي هي بطله زيده وتكون حاضره معنا. تحيه كبيره للفريق الديجيتال، الخيري في الاخراج، شكرا لكل مستمعينا. شويه خير موعد الاخبار وراجعين مع نيدي تينيس تجروين، مع تجديد التحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا.
3: سبورت تايم، سبورت تايم، سبورت تايم.
1: راجعين 8 ودرج على موجات إذاعة الكيف، وحوارنا مازال متواصل، وضيوفنا نيدي التنس بتجروين، مرام جباب اللي كانت قبل الأخبار تحكي لنا على تجربتها مع الرياضة هذه. مروم، هاي كمل لي عاد، شنو أحلامك؟ شنو ناوية كيف تكبر هكا شوية تواصل؟ يعني الرياضة هذه شنو أضافت لك؟ خلي الناس اللي يسمعوا فينا وسيرتو الصغيرات والأولياء يعرفوا أهمية الرياضة وخاصة الرياضات هذوما.
0: نشجع الأولياء باش يدخلوا صغارهم لرياضة التنس، خاطر هي باهية برشا وفيها تربية وأخلاق وفي ناس وتجمع بين الذكاء.
1: تو أصحابك في الكلاس اللي يقروا معاك عارفينك اللي انت بطلة تونس، المعلمات نتاعك في بالهم، شنو زادتك التتويج هذا؟
0: زادني إحساس نشعر بروحي فخورة برشا.
1: يا بي، وهذا مهم جدا. في قسمك يعرفوا اللي انت بطلة تونس؟
0: ايه،
2: مشتلم بالكاس والميدالية اول نهار اثنين. دوما روحنا لحد نهار اثنين في المدرسة بالكاس والميدالية.
1: يا بي، والمعلمات نتاعك فرحانين بيك. يا بي، وشجعوك انك تكمل تلعب التنس. يا بي، نكملوا مع البطلة الثانية لوجين العبيدي. اهلا لوجين.
4: سلام.
1: مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا بيك، محليك زيدة بركلة. تنس حاجة جديدة هكا، علاش مشيت للتنس؟ علاش اختارت التنس؟
4: خاطر انا كان حلمي كي كنت صغيرة اني نولي مدربة متاع تنس، كنت نحبه ياسر.
1: ايه، تو كي كنت صغيرة حسسني اللي انت كبيرة برشا، وانت من مواليد 2014 زلت صغرون. باش تولي كوتش تنس هكا، كيفاه دخلت للنادي؟ فرحت برشا وقت اللي النادي توجد في تجروين والهوايه نتاعك بديت تمارس فيها؟
4: اي كانت فرحتي وقتها ما نجمش كيفاش نوصفها لك. ونشكر سيدي، نشكر سي ياسين، كما جاش هو راهو النادي هذايا ما جاش لتجروين، ونحنا ما
1: راك ماكش بطله انت اليوم. احكي لي على المقابلات اللي لعبتها، مع التتويج نتاعك، شكونهم المنافسين اللي تقابلهم هكا كي تلعب في يعني خارج تجروين تمشي للمسابقات الوطنيه؟
4: المنافسين تونس، صفاقس، قليبيا، بنزرت، برشا عباد.
1: وين تشوف روحك فنيا يعني؟ ما يفوتوك بشيء؟ نجم انت تتغلب عليهم؟
4: نتغلب عليهم.
1: متعه؟
4: ني.
1: احكي لي على الميداليه هذه، شنو حكايتها؟ شنو قصتها؟
4: قصة الميدالية هذه، مشيت لعبت وخسرت الماتش الأول، ما سلمتش في الماتشات الأخرين. وشديت الصحيح وربحت الميدالية والكيس والشهادة، وجيت في المرتبة الثانية.
1: يسألوكم أنتم منين جيتوا تجروين؟ وين موجودة المدينة هذه؟ الكيف؟ ويحبوا يعرفوا الفريق هذا وين موجود هكا ولا ليه؟
4: ني.
1: به الناس اللي يسمعوا فيك وصح

0: صحابك في القراية هزيت لهم شوية هكا من غرامك
1: هزيت لي
0: وجو معاك الجمعية؟
1: اي فما برشا عبيد جو معاي للجمعية خاطر قنعتهم وقلت لهم راهو التنس حاجة باهية وننصحكم باش تمشوا تمارسوا هذي.
0: تو صحابك في الكلاس والمعلمات نتاعك
1: اي
0: عارفين اللي انت راك موجودة بنت النادي تنس تجروين وراك عندك ميدالية وتشارك في مقابلات وكل شيء
1: اي
0: وموافقة بالقراية والدراسة؟
1: اي
0: بابا عنده دور كبير وماما كيفاش؟ احكي لي
1: نشكر بابا وماما خاطر شجعوني باش اني نكمل نمارس الرياضة هذه.
0: هما اللي عاملين ليك جدول بين القراية وبين الرياضة
1: اي
0: يهزوا ويجيبوا وكيفاش كيفاش مقسمة وقتك؟ مهم انه هذه بطلة تعطينا حاجة هيك من نهارك، كيفاش تعديه؟ وقتاش تفيق؟
1: فيق 8
0: ايه
1: نمشي نقرا وكي نروح نمارس الرياضة
0: يعني عندك وقت للقراية ووقت
1: وقت
0: للرياضة.
1: اي
0: ما ثماش إخلاليات على مستوى القراية نتاعك؟ الرياضة عمرها ما تكون يعني عامل ينفر من القراية ولا حاجة،
1: لا
0: راه يعني نجمو نكونو أبطال
1: ني
0: ووفقوا بين قرايتنا وبين الرياضة.
1: ورياضة
0: ايه الموسم هذا كيفاش كان؟
1: كان موسم باهي
0: ايه
1: أحسن موسم تعدى عليا و
0: الماتريال موجود سي ياسين ينو عليكم هكا في
1: ني
0: المضرب في الكور في الكؤوس هذوما الكل، كل كيس يحكي حكاية. أنا كنت بارك الله ما شاء الله، يعني برشا كؤوس وميداليات وشهيد ماتريال يعني تستعملوا فيه من الأدوات هذوما كما المضرب كما الكور، يعني كما تلعبوا بهم في التظاهرات الوطنية، يعني ما تحسش اللي ماتريال ناقص شوية ولا؟
1: اي نحس باللي الماتريال ناقص شوية ومدام حنان احنا عندنا كان ملعب واحد تاع تنس، الملعب الاخر مكسر يعني تا واحد كان يتجح فيه يتكسر.
0: يعني اليوم يلزم يتحسن الملعب الاخر هكاك باش
1: ني
0: تنجموا تخدموا على زوز ملاعب
1: ني
0: انتوما برشا في النادي،
1: ني برش
0: يعني العدد ماشي ويكبر.
1: اي
0: هاي بيه ان شاء الله تكون عندك ميداليات اخرين. شنو حلمك انت غير انك
1: حلمي
0: تكون كوتش؟
1: نمارس الفروسية زاد
0: يضم الرياضات اللي ما مش تعليجية، تينيس
1: بتها العلم عرفت
0: فروسية.
1: الراخي
0: يزم سياسيين ياخذ لكم زوز ولا ثلاثة حصن.
1: مع الركاتير ركاب.
0: هذا هو
1: هو حلمه
0: هو أحلامهم
1: بالضبط،
0: كوتش
1: هو أحلام ومن حقهم باش
0: ومن
1: يحلم،
0: حقهم باش
1: من
0: يحلم.
1: حق أولاد وبنات وأطفال الشمال الغربي
0: إيه
1: يحلموا. عندنا الإمكانيات أخت حنين وعندنا المقدرات البدنية والذهنية كل شيء عندنا، فقط لو أن الصورة تهتم بينا
0: إيه
1: ويعني وتقف معانا ولاد فلت وتسمعنا، قد احنا اهل اختصاص نجموا من الكهف هذه نجموا نطلعوا بتحقق طاقات، نجموا نعملوا العجب ونجموا نعملوا معجزات.
0: صحيح.
1: تنسى هذا اخت حنين راه معجزه، انت وقت جانا وزير في عهد العهد السابق من علي شاف الملاعب شاف التنس بقى مستغرب، قال لك انت
0: تنس
1: عندك
0: في
1: تنس
0: تجروين؟
1: في تجروين؟ قلت له نعم عندنا تنس تجروين بالحق، خاطر هو كان حكره على فئه
0: معنا
1: معينه،
0: فئه معينه
1: لكن احنا
0: وجهات معينه.
1: حفرنا في الحجر والصخر يعني وعملنا ملاعب تاع تنس وعملنا هذه واسسناها ولت دارج في تجروين والكيف
0: عدد
1: كذلك. نحن
0: المجازين سياسيين اللي عندك
1: عدم الموازين حتى حاليا عندنا 50 مجاز، قطر
0: ما
1: الجامعه
0: شاء
1: تفرض
0: الله.
1: علينا 50 مجاز يعني، لكن المثابرين والدرب يعني بصفه مستمره حوالي 30 35 يعني
0: هذوما موجودين بصفه دائمه.
1: بصفه دائمه، وهو باب مفتوح للجميع لكل الاولياء من الشمال الغربي الكل من الكيف تجروين وكل المعتمدات المحيطه، جيبوا صغيرتكم نادي التنس بتجروين مفتوح للجميع لكل الفئات من الصغير حتى الكبير، حتى اللي عمره 60 70 سنه يجم يلعب معنا التنس. عندنا هاي كور خاصه اخت حنين عشان حكيت على الماتريال، راه عملنا مجهود كبير برشا مش في الماتريال مش سهل، فما فئات عمريه زي ما فما مراحل علميه باش نجم تعدى بها الصغير باش يوصل للكره الخضراء هذه، يعني فما هذه الكره الحمراء هذه جبنا يعني كان الباكو هذا اخت حنين حوالي 30 دينار تو يعمل 40 45 دينار بحكم اللي طلع بعد تعدل من الكره هذه الاورنجي لازم نوفرها اخت حنين باش نوصلوا للكره هذه فما اخرى كره فير باش نوصل الكره هذه كره هذه يعني بروفيسيونيل كيف تاع رولون جاروس وكل يعني فما مراحل كيف في المضارب اخت حنين نشوف هنا نوريك لازم مضارب متنوعه حسب الفئات العمريه، كل فئه عمريه
0: كل
1: عنده
0: فئه
1: مضرب
0: عندها مضرب خاص.
1: انا سعيد باش نوفرهم، هذوما اخوه من فرنسا بعثوا لي ان نشري على حسابي الخاص
0: فيهم الصح
1: فهمتني، باش نوصل المضرب هذا مضرب خاص بجوكوفيتش.